صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وما كنتوا برفقتنا. بداية نهار ثلاثة موفق منتمني للجميع. 7 تموز 2026 نذكركم

وبالإضافة إلى العديد من برامجنا. منا القانون انحكى مع الدكتور جان عقل بعد مجلس أخبار لثلاث وربع، وطبعا ضيفة اللقاء الدكتورة منى الأشقر جبور، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. يكثف لبنان الرسمي اتصالاته سعياً للانتقال إلى المرحلة الأولى من صيغة الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل. مصادر مطلعة أوضحت لإذاعتنا ألا موعد رسمياً بعد زيارة رئيس الجمهورية واشنطن، ولكنها قائمة والتقوى قد تكون في 21 من الجاري. كشف رئيس الجمهورية جوزيف عون للنهار عن أن الاتصالات العسكرية اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في الزوطرين في النبطية، مع خشة إقدام إسرائيل على مهاجمة تلة علي الطاهر، وعندها يصبح المشهد في موقع آخر. ونفى عون صحة ما يتم تداوله عن إنشاء قوة أو لواء من الجيش لتنفيذ المهمة أو خضوع ضباطها لفحوص أمريكية، موضحا أن هذه القوة ستكون من أي لواء يعمل في الجنوب أو من خارجه. وقال: لا تمييز بين ضابط وآخر، ولدينا كل ثقة بضباطنا وعسكريين الذين يعملون تحت لواء المؤسسة وقيادتها ويبذلون تضحيات كبيرة. وإذا شدد على أنه لن يقف متفرجا على كل التطورات والتحديات التي تواجه البلد، أكد أنه لن يفرط بالجنوب وأرضه أو يقفز فوق تضحيات أهله، وسأل ما البديل من الاتفاق، مستذكرا هنا جملة من محطات لقاءاته مع النائب محمد رعد وما دار بينهما حيال التنبه للإقدام على أي عملية إسناد وما ستجره على البلد. الرئيس عون أكد أنه لا يحتاج إلى إثبات علاقته الطيبة بالرئيس نبيه بري، وقال: لا قطيعة بيننا ولا يريدها أي منا، وقال: لن ألتقي نتنياهو. التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن، ولا سيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية، حضرت في لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وفي تل أبيب باشر رئيس آلية مراقبة تطبيق موردة في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد محادثات بهدف تدليل العقبات التنفيذية ومنع أي تطورات ميدانية قد تعيد المنطقة إلى دائرة المواجهة. رغم كل المحاولات القائمة للدفع قدما نحو المرحلة التالية، تبدد إسرائيل كل المناخات الإيجابية باستمرارها بالخروقات في الجنوب. تواصل إسرائيل اعتداءاتها، أبرزها يوم أمس استهداف سيارة في النبطية الفوقى ما أدى إلى سقوط 4 شهداء. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف بغارة دقيقة 4 مشتبه بهم قرب المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بعد تشكيلهم تهديدا لقواته. وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمام احتمالين قائلاً: إما أن نتوصل الاتفاق مع إيران أو سننهي المهمة، لافتاً إلى أن إيران تفضل التوصل إلى الاتفاق. وأضاف: نحقق تقدماً جيداً فقد وافقت طهران على أمور عديدة قال كثيرون إنها لن توافق عليها. وأشار ترامب إلى أنه لا يتطلع إلى تغيير النظام في إيران مفضلاً الوصول إلى الاتفاق النهائي، ولفت إلى أن البحرية الأمريكية فرضت على إيران أعظم حصار شهده العالم ولم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه. تتواصل مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بعدما شهدت شوارع طهران يوم أمس مرور موكب التشييع وسط مشاركة شعبية ورسمية واسعة. ومن المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم لإقامة مراسم دينية قبل أن يتوجه إلى النجف ثم كربلاء، على أن تخطط مراسم التشييع في 9 من الجاري حيث يوارى في سرى في مدينة مشهد. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط النظام السابق. ولدى وصوله أكد ماكرون أن فرنسا ملتزمة الوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا السيدة موحدة بتعددها وبسلام مع جيرانها. الرئاسة الفرنسية أوضحت أن ماكرون سيدعو سوريا للعب دور في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا وسط مساعي لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي على الرغم من استمرار التحديات الأمنية والملفات العالقة في خلال المرحلة الانتقالية. الرئيس السوري أحمد الشرع أشار بدوره إلى أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وكان لها دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، ليام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبت شي.
4: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
5: إنه أنا بحسها كوميدية،
4: لولو أكتر اجتماعية،
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنتوان.
0: صوت كل لبنان.
7: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا. هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 7 تموز 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: رئيس الجمهورية جوزيف عون للنهار: أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو. قرى مسيحية مصرة على الدولة وإسرائيل تهددها. جورج خضر الحواري الذي بلغ 3% في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: نقل بالتواتر عن مسؤولين إيرانيين عتبهم على حزب الله لتكليف عددا من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من لبنان لتغطية مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل السيد علي خامنئي، من دون التنبه إلى ضرورة تمثيل لبنان أيضا بمستوى رفيع من الإعلاميين. في أسرار الآلهة أيضا تردد أن وزيرا يكثر من جولاته ولقاءاته بعدما أبلغ بعدم الرضا عن أدائه في الوزارة التي يشغلها، بعدما كانت الآمال المعقودة عليه تتجاوز بكثير ما أنجزه. وأيضا في أسرار الآلهة من النهار لوحظ أنه على رغم قرار مجلس الوزراء باعتماد تسمية الفنان زياد الرحباني لأوتوستراد المدينة الرياضية، فأن إذاعة رسالة التي تتبع حركة أمل لا تزال تعتمد الاسم السابق أوتوستراد حافظ الأسد. إلى رئيسية النهار، ومنها نقرأ بقلم رضوان عقيل رئيس الجمهورية جوزيف عون للنهار: أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو. يستعد رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية تموز الجاري، في استكمال لتحصين الاتفاق الإطاري مع إسرائيل وترقب ترجمته وتحضير البدء بورشة عسكرية في الجنوب برعاية ومراقبة مباشرة من الأمريكيين. وسيتناول عون في اجتماعه مع ترامب واقع لبنان منذ توقيع اتفاقية الهدنة عام 49 وصولا إلى اليوم، مع التركيز على التعامل الإسرائيلي مع لبنان طوال كل هذه العقود وما جره على أبناء الجنوب. وتأتي الزيارة رسمية بعد أن يكون نتنياهو قد التقى ترامب. صحيح أن المواد المشتركة بين لبنان وإسرائيل ستكون على طاولة ترامب، ولكن لا صح للاجتماع بين عون ونتنياهو. ونقرأ من هذه المقالة لرضوان عقيل: يكشف الرئيس عون للنهار أن الاتصالات العسكرية اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في الزوترين في النبطية، مع خشية من إقدام إسرائيل على مهاجمة تلة علي الطاهر، وعندها يصبح المشهد في موقع آخر. وكان المعنيون من الوفد اللبناني قد تواصلوا مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في شأن هذه التلة على أن تصبح في حوزة الجيش اللبناني، ووافق نتنياهو على الطرح الذي رفضه حزب الله. ونقرأ من صفحة مقالات في الصفحة الرابعة من النهار: إسرائيل تهدد قرى مسيحية بعد زعم نتنياهو طلبها الحماية من حزب الله. كاهن ليعة للنهار: هويتنا لبنانية ونريد العيش بكنف الشرعية. ونقرأ من النهار أيضا: لقاء بري وهيكل، رسائل تتجاوز الجنوب بقلم اسكندر خشاشو. من هذه المقالة نقرأ: صحيح أن اللقاء تناول التطورات الأمنية والسياسية بين الرئيس بري والعماد هيكل، لكن القراءة الأعمق تشير إلى أنه حمل بعدا آخر لا يقل أهمية، يتمثل في تثبيت الغطاء السياسي لقائد الجيش نفسه في لحظة تتحدث فيها أوساط سياسية عن ضغوط متنامية تستهدف مقاربة قيادة الجيش للمرحلة المقبلة، وصولا إلى تداول سيناريوهات تتعلق بمستقبل القيادة إذا بقيت متمسكة بسقفها العالي. وبحسب معلومات سياسية للنهار، وضع قائد الجيش رئيس المجلس في أجواء الاتصالات التي أجراها في المرحلة الماضية، لسيما منها ما حمله الوفد العسكري اللبناني في الجولتين الأخيرتين إلى واشنطن، حيث أكد تمسك المؤسسة العسكرية بالمرتكز
الانجازات التي قامت عليها الآلية التنفيذية للاتفاق، ورفضها أي محاولات لفرض وقائع جديدة خارج النصوص المتفق عليها. وتؤكد مصادر مطلعة للنهار أن قيادة الجيش لا تزال ترفض تحويل مناطق شمال الليتاني إلى مناطق تجريبية قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها، انطلاقا من اعتبار أن أي خطوة من هذا النوع قد تضع الجيش في مواجهة مع حزب الله، فيما يبقى الاحتلال قائما بما يشكل عمليا تعديلا غير معلن للاتفاق. وفي السياق نفسه تتمسك القيادة العسكرية بعدم الدخول في أي شكل من أشكال التنسيق الميداني المباشر مع الجيش الإسرائيلي، معتبرة أن آلية التواصل الوحيدة هي تلك التي ترعاها اللجنة الدولية بقيادة الولايات المتحدة. كما ترفض قيادة الجيش أن يتحول الجيش إلى أداة لتنفيذ أولويات إسرائيل الأمنية أو أن يتلقى منها توجيهات ميدانية تحت أي عنوان. أما الثابت الثالث بحسب مصادر النهار هو رفض زج المؤسسة العسكرية في أي مواجهة داخلية مع حزب الله، وليس من باب الحسابات السياسية، بل انطلاقا من قناعة بأن الحفاظ على وحدة الجيش والسلم الأهلي يشكل أولوية وطنية لا يمكن المغامرة بها، وأن أي انقسام داخل المؤسسة سيكون أخطر بكثير من أي مكسب ظرفي قد تحققه مثل هذه المواجهة.

ونقرأ من النهار في الصفحة السابعة: الحواري الذي بلغ 3% بقلم وزير التربية والتعليم العالي سابقا عباس الحلبي، يخلد التاريخ مولد الكبار لأنهم يجددون الزمن بأفكارهم الخصبة التي لا تشيخ. وفي عيده يفتح المطران جورج خضر بابا جديدا لسيرة ما زالت تكتب على مهل وتتقدم فيها الحكمة على الجسد. فلسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة تواصل فيها تذكيرنا بصمتك أو كلامك بأن الإنسان يبقى شابا ما دام عقله مفتوحا على الحق والخير والجمال، وأننا سنرجع يوما إلى دنيانا لأن حضارة الصورة والمادة لن تسعدنا إلى الأبد. بقلم وزير التربية والتعليم العالي سابقا عباس الحلبي، الحواري الذي بلغ 3%. ننتقل إلى صحيفة اللواء، وفي عناوينها: عون يطالب الأمريكيين بالضغط على إسرائيل للانسحاب من كل الجنوب. في رئيسية اللواء نقرأ: مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل تعود رحل المفاوضات سواء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الموعد المحتمل هو السبت، أو لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، الموعد المقرر الثلاثاء 14 من الجاري واليوم الذي يليه. ونقطة التقاطع في المفاوضات مذكرة التفاهم التي تشمل في الفقرة الأولى إنهاء الحرب على كل الجبهات منها لبنان، فضلا عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي وقع بحضور أمريكي رفيع من خلال وزير الخارجية ماركو روبيو. ولأن رئيس جوزيف عون يحذر من أن بقاء الاحتلال يقوض مرتكزات النظام في لبنان، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط لحمل إسرائيل على الانسحاب وفقا لاتفاق الإطار، فإن الرئيس بري تلقى مساء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، أكد خلاله استمرار بلاده بالسعي لتنفيذ مذكرة التفاهم ومنها الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. وكشف سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر أنه من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما يومي 15 و14 من تموز الجاري. ووضعت إسرائيل شروطا للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، أبرزها إعلان الجيش اللبناني جهوزيته لتسلهما وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه وفقا لاتفاق الإطار، والثاني هو حصول تل أبيب على مصادقة من القيادة المركزية الأمريكية بأن لبنان وجيشه جاهزان بالفعل ميدانيا وأمنيا لتسلم المنطقتين بعد الانسحاب منهما. لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي القول: لا نعتزم بناء مواقع دائمة في عمق المنطقة الأمنية، وذلك بعد مشاورات أمنية أجرها رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر. ونفى مصدر عسكري بصورة قاطعة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تسليم الجانب الإسرائيلي لبنان عبر لجنة الميكانيزم لائحة بأسماء الضباط في الجيش اللبناني تطالب إسرائيل بمنع وجودهم في الجنوب.

0: نواصل مع صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها هذا الصباح: اتفاق الإطار يحصد الخيبات وإسرائيل تتدخل في الجيش، لبنان ينتظر المحادثات الإيرانية الأمريكية، التشيع المليوني إيران أكثر ثقة بنفسها. في رئيسية الأخبار نقرأ بقلم حمزة الخنسة: وسط ارتفاع مستوى النقاش الداخلي حول كيفية التعامل مع اتفاق الإطار، كشفت مصادر مطلعة صحيفة الأخبار أن الرئيس جوزيف عون ونواف سلام توافقا من حيث المبدأ على عدم نقل الملف إلى مجلس الوزراء، وذلك خشية حصول انقسام كبير مع القوى المعترضة على أصل الاتفاق، بل بسبب إعراب أكثر من جهة وزارية عن انزعاجها من مجموعة من الأمور، بينها عدم اطلاع الحكومة على الاتفاق ولا على ملحقه الأمني، ومنع النقاش حول الأمر بحجة أن الدستور يجيز لعون أن يدير التفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة دون الحاجة إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى ملاحظات كبيرة تتعلق بمضمون الاتفاق، وهي ملاحظات تعززت أمس بعد نشر الأخبار النص الرسمي للملحق الأمني، حيث ظهر بقوة أن لبنان لم يحصل في خلال هذا الاتفاق على أي شيء، ولا توجد أي ضمانة لفظية أو عملية تحقق مطلب وقف العدوان والتدمير والانسحاب من الأراضي المحتلة. وفي هذه الأثناء سربت معلومات في بيروت أمس بأن الرئيس عون سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتاريخ 21 تموز الجاري، ولكن مصادر رسمية قالت إن لبنان لم يتبلغ بعد بالموعد النهائي، وإن دوائر البيت الأبيض لا تزال تدرس جدول المواعيد بما فيها الموعد المرتقب للقاء ترامب مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، فيما أفادت معلومات أن سفيري لبنان وكيان العدو في واشنطن يعدان لجلسة تفاوضية سرية يومي 15 و16 من تموز الجاري في العاصمة الإيطالية روما. وفي سياق الضغوط الإسرائيلية على السلطة في لبنان، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أمس أن تل أبيب سلمت قائمة لبيروت تضم أسماء عدد من الضباط الكبار في الجيش اللبناني ترفض تواجدهم الميداني في الجنوب بسبب تسريبهم معلومات إلى حزب الله على ذمة معلومات مسربة لصحيفة الأخبار هذا الصباح، وتحديدا في الصفحات 2 و3 بقلم حمزة الخنسة. وفي الصفحة الأولى من الأخبار والثانية نقرأ: الكيمياء مفقودة بين الشرع وعون وسلام. بحسب مصادر تتابع مسار العلاقات اللبنانية السورية، لم تفض اللقاءات التي جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع بكل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى بناء علاقة سياسية مريحة أو قنوات تواصل فعالة. وتقول المصادر إن الشرع لا يخفي تحفظاته على بعض مقاربات عون، فيما لن ينجح سلام حتى الآن في إقامة علاقة سياسية منتجة معه تسمح بتطوير التفاهمات بين الجانبين. وفي تستند هذه الانطباعات وهذه المعلومات وفق المصادر إلى مقارنة بين لقاءات الشرع مع سلام واجتماعه أخيرا برئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إذ بدا الرئيس السوري أكثر اعتياحا وانفتاحا في لقائه مع ميقاتي، ما أتاح نقاشا معمقا في ملفات حساسة أبرزها العلاقة مع حزب الله ومستقبل سلاحه. وفي هذا السياق نقل عن الشرع القول إن الذهاب إلى نزع السلاح من دون حوار لبناني داخلي هادئ ضرب من الجنون، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يسلك مسار توقيع السلام مع إسرائيل. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف فيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: شت يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن، المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان إلى عناوين الجمهورية. واشنطن آن أوان التنفيذ، مسيحيو الجنوب يصدون الفتنة الإسرائيلية، عون لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وبري يحيي مواقف أبناء القرى المسيحية. في أسرار الجمهورية نقرأ تبين أن أكثر من جهة رسمية بدأت إعداد ملفات تقنية مرتبطة بالجنوب تحسبا لدخول ترتيبات جديدة حيز التنفيذ إذا توفرت الظروف السياسية المناسبة. وفي أسرار الجمهورية أيضا لوحظ أن أكثر من مرجع بدأ يطلب تقارير يومية عن انعكاسات التطورات الإقليمية على الداخل اللبناني، في ظل اقتناع متزايد بأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن مرحلة إدارة الأزمة السابقة. وفي أسرار الجمهورية أيضا سئل دبلوماسي غربي عن إمكانية إحياء اتفاق تاريخي قديم كمخرج للواقع الميداني، فأجاب: مات شبع موت من أكثر من 50 سنة. ونقرأ من الجمهورية في رئيسيتها: أبلغ مصدر أمني مسؤول الجمهورية القول أننا لم نلحظ على الأرض أي إجراءات من الجانب الإسرائيلي تشير إلى انسحاب من المناطق المحددة في صيغة الإطار، بل بالعكس هناك تعمد برفع وتيرة التوتر والتصعيد الإسرائيلي، سواء بالاستهدافات بالغارات الحربية والمسيرة على القرى وتوسيع دائرة التفجير للأبنية وأحراق المنازل فيها، ما يبقي الباب مفتوحا على احتمالات تصعيدية خطيرة.

أديار كتبت في عناوينها: بعد إجهاض الفتنة قرى مسيحية تحت الخط الإسرائيلي، لا جدية أمريكية والجيش يرفض وضعه تحت الاختبار. واشنطن ترسم خريطة الطريق للانسحاب من المناطق التجريبية على مرحلتين بقلم ميشيل نصر. محمد بلوط كتب: ماذا يريد نتنياهو من سيناريو علي طاهر، وما هي ردود الأفعال والمستجدات؟ ونقرأ بقلم بول أمراد: ماذا بعد اليونيفيل؟ سيناريوهات دولية لمستقبل الجنوب. تشير مصادر مطلعة على الملف إلى أنه حتى الساعة لم يتضح بعد مدى التجاوب الأمريكي الإسرائيلي على ما تطرحه باريس، باعتبار أن هناك أكثر من طرح على الطاولة. الأول يقول بقوات متعددة الجنسيات تكون تحت إشراف الأمم المتحدة ولكن تحت الفصل السابع، وطروحات أخرى تتحدث عن قوات لا يكون لها علاقة بمجلس الأمن لعدم تكرار تجربة اليونيفيل التي اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أنها كانت من دون جدوى، باعتبارها لم تتمكن من وقف تمدد حزب الله العسكري في منطقة جنوبي ليطاني. وتعتبر المصادر، طبعا على ذمة صحيفة ديار هذا الصباح في حديث لديار، أن الحسم بأي طرح في هذا المجال سابق لأوانه، باعتباره سيكون جزءا من الاتفاق الكبير سواء الذي سيتم التوصل إليه عبر مسار إيران واشنطن أو عبر المسار اللبناني الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنه لا يمكن أن تحسم هذه القضية على حدة، إنما ستكون جزءا من الحل الكبير الذي لا يبدو أنه قد تبلور بعد، بحسب مصادر متابعة لصحيفة ديار، وتحديدا في الصفحة الثالثة بقلم بول أمراد بعنوان ماذا بعد اليونيفيل؟ سيناريوهات دولية لمستقبل الجنوب. ننتقل إلى صحيفة الشرق التي كتبت: الرئيس عون لا عودة إلى الحرب الأهلية رغم سعي البعض للفتنة. الرئيس بري أشاد ببيانات القرى الحدودية الرافضة لكلام نتنياهو: الراعي الاتفاق الإيطالي يقاس بتنفيذه لا بنصوصه، مساع أمريكية للانتقال إلى تنفيذ إطار الاتفاق. عون الكعك كتب: حزب الله ورط اللبنانيين بثلاث حروب، صولة الفجر بعد بغداد تقيث بيروت بقلم محمد قواس، لبنان التائه في صراع المحاور بقلم دافيد عيسى. ونتائج مباريات مونديال 2026: النرويج البرازيل 2-1، انجلترا المكسيك 3-2. ننتقل إلى نداء الوطن التي كتبت في عناوينها: ماكرون في دمشق، التعددية شرط الشراكة مع سوريا، مصرف لبنان يعلق مشاركته في اجتماعات نتائجها معروفة. في أسرار نداء الوطن نقرأ: توقع مرجع مالي أن يساهم اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان في واشنطن في تليين مواقف صندوق النقد حيال الملف اللبناني في المرحلة المقبلة. وفي أسرار نداء الوطن أيضا: يتجه مرجع رسمي سابق إلى رفع دعوى ضد منصة إخبارية تديرها وتمولها شخصية نيابية على خلفية بث تلك المنصة تقارير اعتبرها المرجع ملفقة والهدف منها هو تشويه السمعة. إلى رئيسية نداء الوطن، حذر مصدر دبلوماسي في بيروت عبر نداء الوطن من خطورة الانجرار إلى محاولات يقودها حزب الله وبغطاء من جهات داخلية لتمرير مهلة 60 يوما المخصصة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية من دون الشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من صيغة الإطار في شقها العسكري والأمني، والتي تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق النموذجية، يتبعه انتشار فعلي للجيش اللبناني وتطهير تلك المناطق من السلاح والمسلحين، باعتبار أن هذه الخطوة تشكل الاختبار الأول لجدية تنفيذ التفاهمات. وأوضح المصدر على ذمة صحيفة نداء الوطن أن المعطيات الميدانية والتقارير المتوافرة من جانب المواقف المعلنة وإلى جانب هذه المواقف
تؤكد أن حزب الله يعطل عمليا انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى في المناطق النموذجية، وهذا السلوك يتقاطع مع المصلحة الإسرائيلية التي تبحث عن أي ذريعة للتنصل من التزاماتها الواردة في صيغة الإطار. ما يزيد من خطورة المشهد هو وجود تماهٍ داخلي مع هذا التعطيل تحت عناوين تجنب الصدام مع الأهالي، الأمر الذي ينعكس سلبا على فرص إطلاق مسار التنفيذ ويهدد بإفراغ الاتفاق من مضمونه. وأشار المصدر إلى أن لبنان يستفيد حاليا من مستوى غير مسبوق من الدعم الأمريكي ومن تبن واضح للأجندة اللبنانية، إلى أن استمرار التعطيل تحت ذرائع عدم القدرة أو تجنب الفتنة قد يؤدي إلى خسارة هذا الغطاء خلال الأشهر المقبلة على ذمة مصدر دبلوماسي في بيروت عبر نداء الوطن.

إلى صفحة مقالات أبو درمال كتب: لماذا لم تعد الحرب الأهلية خيارا قابلا للتنفيذ؟ رهان الفتنة يسقط أمام موازين القوى الجديدة. سامر زريق كتب: تكويعات بري. تون عطية كتب: القرى المسيحية الجنوبية متطرفة في لبنانيتها حتى آخر الحدود، ويبقى الحل في إعادة تثبيت الدولة اللبنانية وفتح الطريق أمام السلام والاستقرار الدائمين. خاصة نداء الوطن: مصرف لبنان يعلق مشاركته في اجتماعات نتائجها معروفة. ونقرأ من الصفحة 7: تعقد لجنة المال والموازنة يوم غد الأربعاء جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لمتابعة درس جدول أعمال يلحظ مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بالإضافة إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. كنعان كان رسل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للحصول على موقفه من الصيغة المتفق عليها بين المركز ووزارة المال حول المادتين 13 من مشروع قانون الإصلاح ووضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بناء على المداولات التي جرت خلال جلسة لجنة المال والموازنة والتي انعقدت يوم الخميس في 11/6/2026. الشرق الأوسط كتبت في عناوينها: ترامب يطالب إيران باتفاق سريع، واشنطن تستعجل نشر الجيش اللبناني لتدعيم موقف عون أمام الثنائي، تضغط على نتنياهو لمنعه من توسعة الحرب وتؤيد إلحاق بلدات بالتجريبية. بقلم محمد الشقير: لبنانيا يترقب لبنان على المستويين الرئاسي والحكومي نتائج الاتصالات التي يقودها رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بتكليف من قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر لدى إسرائيل لتسهيل انتشار الجيش اللبناني بالمنطقتين التجريبيتين في بلدات فرون والغندوري قضاء بنت جبيل وزوتر بشقيها الغربي والشرقي قضاء النبطي، وذلك تطبيقا لما نص عليه اتفاق الإطار بين البلدين. ولم يستبعد مصدر وزاري لبناني للشرق الأوسط احتمال توسعة رقعتيهما جغرافيا لإلحاق بلدات جنوبية أخرى بها. ولفت المصدر الوزاري للشرق الأوسط إلى أن الولايات المتحدة تصر على نشر الجيش في هاتين المنطقتين، وربما قبل 11 تموز الحالي الذي يشكل محطة لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد في باكستان. وقال المصدر للشرق الأوسط إن نشره يهدف لتمرير رسالة لإيران وعبرها للثنائي الشيعي بأن الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ، بخلاف رهانه على الربط بينهما وتعاطيهم معه أي اتفاق الإطار على أنه غير قابل للتنفيذ، على ذمة مصدر لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح وبقلم محمد شقير. نصل إلى العربي الجديد وفي عناوينها: قرى لبنانية جنوبية تحبط فتنة نتنياهو، فيفا بأمر ترامب، بلديات وفعالية ومخاتير قرى لبنانية مسيحية يكذبون زعم نتنياهو طلبها الانضمام إلى إسرائيل، بيان ل15 قرية ردا على رئيس حكومة الاحتلال كلامه لا أساس له من الصحة ومتمسكون بجنسيتنا.

0: ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت. انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار وترقب فيدرالي. تقرير أسبوعي 36213 نازحا في مراكز الإيواء و 4305 شهداء. وأيضا نقرأ في عناوين مستقبل ويب دوت نت: حماس تعلن حل حكومتها في غزة. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا في قراءة صباحية جديدة، طبعا لكل ما ورد في الصحف من عناوين رئيسيات التقارير ومقالات، مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: سجل ليونيل ميسي هدفه العشرين بتاريخ كأس العالم خلال فوز الأرجنتين على الرأس الأخضر بالدور 32 فجر السبت، وهيك حسن رقمه القياسي التاريخي وعزز تفوقه كأفضل هداف بتاريخ البطولة. افتتح ميسي التسجيل بالدقيقة 29 على ملعب هارد روك بميامي بعد تمريرة رائعة من ليساندرو مارتينيز قبل ما يتحكم بالطابة بدقة ويسددها بإجره اليسرى بالشباك، ورفع ميسي البالغ من العمر 39 سنة رصيده إلى 7 أهداف بأربع مباريات بس بكأس العالم 26، ليصير أول لاعب بالتاريخ بيسجل ب8 مباريات متتالية بالمونديال بإنجاز غير مسبوق يضاف إلى سجله الحافل. ووسع الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات الفارق مع أقرب منافسيه الفرنسي كيليان مبابي اللي بيمتلك 18 هدف بكأس العالم، رغم تسجيل الأخير هدفين يوم الثلاثاء بمرمى السويد 3-0 ليرفع رصيده إلى 6 أهداف بالبطولة الحالية. وحقق ليونيل ميسي رقم قياسي تاني بخوض مباراته 30 بكأس العالم وتجاوز جميع اللاعبين بالتاريخ بما في ذلك الأسطورة الألماني لوثر ماتيوس اللي توقف عند 25 مباراة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور. المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبت شي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: فستق، جوز، تمر، روحة.
6: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
7: معمول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70، ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب $0.90.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحج، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: العناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: أول غيث اتفاق الإطار إلى أين؟ مساعي أمريكية مكثفة على خط إسرائيل. الإعلام العبري: الانسحاب من 3 مواقع بانتظار الإخلاء من السلاح وجاهزية الجيش اللبناني. الرئيس عون: اجتزنا شوطا كبيرا، النتائج ستظهر على الأرض، ولا تفريط بالجنوب، ولن ألتقي نتنياهو. نتنياهو يأمل في مسار سلام مع لبنان في لقائه المرتقب مع ترامب. تل أبيب في جولة تصعيد جديدة جنوبا، ومسيحيو الجنوب يواجهون الفتنة، وبري يحذر. الاجتماع الوزاري في السرايا: كلفة الحرب بلغت 4 مليارات دولار في حصيلة أولية. ترامب يهدد طهران: إما الاتفاق وإما سننهي المهمة، وإيران خاطبون باحترام وإلا. في المونديال: إسبانيا تطيح بالبرتغال، وبلجيكا تنهي الحلم الأمريكي.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. إنه 11 يوما على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وعلى أبواب جولة جديدة من مفاوضات منتصف الجاري في روما، كما على أبواب الزيارة المرتقبة في 21 من الجاري لرئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وبعيد لقاء ترامب نتنياهو، فأين بات تنفيذ المناطق التجريبية على الأرض؟ مع الاتصالات الرسمية المكثفة المتواصلة بمسعى واشنطن رعية الاتفاق لفك مماطلة إسرائيل وسط صعيد ميداني من جهة ورفض حزب الله التنفيذ من جهة أخرى، كشف رئيس الجمهورية عن أن الاتصالات العسكرية اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في الزوطرين، وإذ أكد أنه لن يفرط في الجنوب أو يقفز فوق تضحيات أهله، سأل مجددا ما البديل عن الاتفاق. الاختبار يبقى في درء وضع العصية على سكة التنفيذ، وذلك مع تداعيات التشابك الإقليمي بالداخل اللبناني، تبادل التهديدات الإيرانية الأمريكية في مهلة 60 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، الرئيس الفرنسي في دمشق، وماذا عن نتائج زيارته وصولا إلى غزة حيث أعلنت حماس حل حكومتها.
1: إذن بانتظار عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي من المرجح أن تكون في روما يومي 14 و15 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر، ماذا على مسار تنفيذ المناطق التجريبية بحسب اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
0: لبنان على اتصالاته المكثفة لتطبيق الجانب الإسرائيلي بكورة الاتفاق، وقد روج الإعلام العبري احتمال حسم ما وصفها مسألة الانسحاب من 3 مواقع هي فرون وزوطر بالإضافة إلى الغندوري في خلال الأسبوع الجاري، وذلك عقب اجتماع للكابينت برئاسة بنيامين نتنياهو.
1: وذكرت يدعوت أحرنوت وكان 11 أن ضباطا من الجيشين الإسرائيلي واللبناني بدأوا بوساطة أمريكية اتصالات لوضع معايير لما تصفه إسرائيل بالمنطقة الخالية من حزب الله، بانتظار إعلان الجيش اللبناني جاهزيته للانتشار في المنطقتين وموافقة القيادة المركزية الأمريكية.
0: ومع التعويل على دور الأمريكي الراعي للاتفاق للضغط على إسرائيل بهدف الإسراع في بدء الانسحاب، تحدثت معلومات موثوقة للجمهورية عن أن مشاورات لبنانية أمريكية تكثفت في الأيام الأخيرة، سعى في خلالها أو من خلالها الجانب اللبناني إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تحريك صيغة الإطار التي دخلت في جمود منذ لحظة التوقيع عليها في 26 من حزيران الماضي. وبحسب المعلومات فإن هذه المشاورات خلصت إلى ما وصفت بتطمينات حول عدم وجود نوايا أو خطط تصعيدية من قبل إسرائيل، طالما أن حزب الله لم يبادر إلى استهداف الجيش الإسرائيلي. في موازاة ذلك تأكيدات بأن صيغة الإطار هي في عين المواكبة الأمريكية المباشرة، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقا جديا وفاعلا لمسار التنفيذ الإسرائيلي.
1: في السياق، نقل مصدر دبلوماسي غربي عن مسؤولين أمريكيين أن اتصالات على مستويين سياسي وعسكري أمريكي جرت أخيرا وبوتيرة متتالية مع مسؤولين إسرائيليين لتسريع الانسحاب التجريبي من المواقع المختارة وتسليمها إلى الجيش اللبناني، وذلك مرده إلى الاستفادة من الوقت المتاح حاليا، إذ إن هذا الوقت قد يشكل عاملا سلبيا على صيغة الإطار وبابا لتعقيدات غير محسوبة أو متوقعة إن تأخر المسار التنفيذي لما اتفق عليه.
0: وسط هذه الأجواء، مواقف لرئيس الجمهورية بشرت بانطلاق قريب لتنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق الإطار. فقد كشف رئيس الجمهورية جوزيف عون للنهار عن أن الاتصالات العسكرية اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في الزوطرين في النبطية، مع خشية إقدام إسرائيل على مهاجمة تل علي الطاهر، وعندها يصبح المشهد في موقع آخر. ونفع عون الصحة ما يتم تداوله عن إنشاء قوة أو لواء من الجيش لتنفيذ المهمة أو خضوع ضباطها لفحوص أمريكية، موضحا أن هذه القوة ستكون من أي لواء يعمل في الجنوب أو من خارجه. وقال: لا تمييز بين ضابط وآخر، ولدينا كل الثقة بضباطنا وعسكريين الذين يعملون تحت لواء المؤسسة وقيادتها ويبذلون تضحيات كبيرة. وإذا شدد على أنه لن يقف متفرجا على كل التطورات والتحديات التي تواجه البلد، أكد أنه لن يفرط بالجنوب وأرضه أو يقفز فوق تضحيات أهله، وسأل ما البديل من الاتفاق، مستذكرا هنا جملة من محطات لقاءاته مع النائب محمد رعد وما دار بينهما حيال التنبه للإقدام على أي عملية إسناد وما ستجره على البلد. الرئيس عون أكد أنه لا يحتاج إلى إثبات علاقته الطيبة بالرئيس بري ولا قطيع بيننا، ولا يريد أي منا ولا يريد قطيعة بينهم أي منا، وقال: لن ألتقي نتنياهو.
1: وفي خلال اتصال مع مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان، حذر رئيس الجمهورية من أن استمرار التعنت الإسرائيلي في البقاء لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان بالنسبة إلى استعادة هذا البلد لسيادته واستقلاله وقوة مؤسساته. وشدد عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود وعلى أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم.
0: مصدر وزاري لبناني لم يستبعد للشرق الأوسط احتمال توسعة رقعة انسحاب إسرائيل جغرافيا من البلدات المشمولة بالمناطق التجريبية لإلحاق بلدات جنوبية أخرى بهذا الانسحاب. ولفت المصدر إلى أن الولايات المتحدة تصر على نشر الجيش في هذه المناطق، وربما قبل 11 من تموز الجاري الذي يشكل محطة لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد. وقال إن الرسالة واضحة لإيران وعبرها للثنائي الشيعي بأن الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ، بخلاف الرهان على الربط بينهما وعلى أنه غير قابل للتنفيذ.
1: التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن ولا سيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية حضرت في السرايا الحكومية بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي أمل في أن يتمكن من عرض تقدم في مسار السلام مع لبنان في خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، مشيرا إلى موعد إلى أن موعد اللقاء لم يتحدد بعد. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أوضح نتنياهو أن ما يظهر من تباينات مع واشنطن يعود إلى اختلاف الأسلوب كل منهما في التعبير، مشددا على أن إسرائيل وأمريكا أفضل حليفين. واعتبر نتنياهو أن أي إضعاف لإيران من شأنه أن يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام.
1: رغم كل محاولات القائمة للدفع قدما نحو المرحلة التالية، تبدد إسرائيل كل المناخات الإيجابية باستمرارها بالخروقات. ففي الجنوب تصعيد إسرائيلي غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
2: يشهد الجنوب اللبناني في الأيام الأخيرة تصعيدا ميدانيا إسرائيليا لافتا يتخلله غارات وقصف مدفعي وتفجير ونسف للمنازل في عدد من القرى والبلدات الحدودية ضمن ما سمي بالخط الأصفر. العدوان الإسرائيلي تواصل إلى ما بعد منتصف الليل، فتعرضت بلدة حولة لقصف مدفعي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي بلدة حداثة قضاء بنت جبيل سمي عدوي انفجار قوي جدا ترددت أصداؤه على مساحة واسعة من الجنوب دون معرفة طبيعته، في وقت يواصل العدو الإسرائيلي مسلسل تفجير ونسف المنازل التي طاولت أمس بلدات بيت يحون وكونين وبنت جبيل والقنطرة ودير سريان ورشاف، بالتزامن مع قصف مدفعي ورشقات رشاشة استهدفت أطراف تبنين وعيطرون وطلوسة وزوتر الشرقية وواد سلوكي. أما في العدوان الجوي فقد شن أمس الطيران المسير سلسلة غارات فاستهدف سيارة جيب في النبط الصوتية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وهم مديرة مدرسة سلمان شمعون للروضات، الشهيدة المربية إسبرانزا غندور ووالدتها وعامل لبناني مع عاملة أجنبية، كما استهدف الطيران المسير كفر تبنيت وعلي الطاهر وبرعشيت. كذلك ألقت طائرة درون إسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة المنصوري في القطاع الغربي. إلى ذلك واصل الطيران المسير طوال ساعات الليل ولا يزال حتى هذا الصباح تحليقه على مستوى منخفض جدا، لا سيما فوق كرة وبلدات الزهراني والنبطي وصور. من جهة ثانية وجه الجيش الإسرائيلي أمس رسالة صوتية جديدة إلى أهالي بلدات إبل الصقي وجديدة مرجعيون والقليعة وبرج الملوك ودير ميماس، يطلبون إليهم منع لجوء الغرباء إلى بلداتهم ومن بينهم عناصر حزب الله كما جاء في الرسالة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف بغارة دقيقة 4 مشتبه بهم قرب المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بعد تشكيلهم تهديدا لقواته. إلى ذلك رفض داخلي واسع لمزاعم بنيامين نتنياهو بأن عددا من القرى المسيحية طلبت الانضمام إلى إسرائيل. وفي السياق حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من مغبة الوقوع في الأكاذيب التي تنطوي على أجندات فتنوية الهدف منها الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية.
1: ومن مجلس النواب قال النائب حسن فضل الله: هذا إعلان مشبوه يظهر ما يبيته الإسرائيلي لوطننا العزيز. أضاف: هذه القرى مثلها مثل القرى الإسلامية تتمسك بانتمائها إلى الوطن النهائي لجميع أبنائه، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني.
0: في الغضون تدعيم عودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية، حضر في الاجتماع الوزاري الدوري الخاص بموضوع النزوح في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام، وأعلن أن الكلفة المباشرة للحرب وفق التقدير الأولي تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من دون النتائج الاقتصادية والأضرار غير المباشرة. وزير الإعلام بول مرقص تحدث بعد الاجتماع:
3: الكلفة المباشرة عن هذه الحرب تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار ما عدا النتائج الاقتصادية وما عدا الأضرار غير المباشرة. طبعا هذا بصرف النظر عن حرب الإسناد الأولى، وقد أعطى دولة الرئيس توجيهاته إلى الوزراء المعنيين للمبادرة إلى تفعيل واستكمال الخطوات الآيلة إلى عودة أهلنا وأبنائنا النازحين.
1: توازيا، عقد لقاء بلدي موسع مع وزير الأشغال فايز رسمني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للبحث في خطة التعافي الرامية إلى تأمين المستلزمات الضرورية لعودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم في محافظات الجنوب والنبطي والبقاع الغربية.
0: للمزيد عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل قراءة مع النائب ملحم خلف. صباح الخير سعادتك.
4: صباح النور
0: أستاذ خلف، ماذا تقرأ في هذا الاتفاق الإطار وسط الجدل أو تضارب المواقف داخليا؟
4: أول شيء وتبيكون في تضارب يعني منه واضح.
0: نعم،
4: يعني هذا نص بقدر أقول تقني مرحلي مؤقت، يعني يحدد مسار تفاوضي، منه اتفاق أو منه معاهدة مثل ما نحن بنعرفها بوضوح النص.
0: نعم.
4: ليه أقول هيدا الكلام؟ لأنه أول شيء إذا بدك تفوتي بتوصيفه هذا التوصيف سيكون صعب، إنما يلي بدي أقول عملت هيك نوع من مراجعة صغيرة لنقدر نفهم شو هو هذا النص. هذا نص منه معاهدة ولا اتفاقية، هو ما يسمى بالفرنسي بيسموه ستناكت كونسيرتي نو كونفنسيونيل، يعني هذا عمل تفاوضي غير تقليدي. أوكي؟ ضمن هيدا الإطار، هل السؤال هل سينتج مفاعيله كيف من بي بي بي بيدخل حيز التنفيذ؟
0: نعم،
4: يعني هيدا النص أكيد هو يفتح مسار تفاوضي إنما ليس بحد ذاته التزام. بس هيدا إذا بنرجع لمضمونه شو بيعمل؟ هيدا المضمون تبعه بيفرجينا إنه في كمان نوع من التزامات موجودة، ونوع من التزامات موضوعة على الطرفين.
0: نعم.
4: إذا بنشوف الجانب اللبناني بيحط له التزامات كأنها هي جازمة. ومن ميلة تاني بيحط على الجهة الإسرائيلية التزامات مشروطة وغير محددة الأجل. ويجعل من هذه الالتزامات المشروطة بيجعل منها شيء بيسموه يعني إذا بدك إعلان نوايا. يعني وكأنه الإسرائيلي عنده إعلان نوايا وكأنه اللبناني عنده التزامات.
0: هلا
4: إذا بنروح على الالتزامات تبعوا الدولة اللبنانية، الالتزامات هي التزامات عامة اللي هي بدها إياها ببسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، اللي هي بدها رفع الاحتلال، إنما ما جابت كلمة واضحة لرفع الاحتلال، إنما قالت بالتموضع، وهيدي كمان بتعمل نوع من انزعاج للمقاربة، لأنه المفاهيم القانونية لازم تكون أكثر سلاسة، أكثر وضوحا، أكثر راحة لمن يقرأ.
0: نعم أستاذ خلف، هنا يطرح السؤال، التزامات لبنانية، لقد فهمت الشرح جيدا، الالتزامات اللبنانية كيف ستتمكن الجهات المعنية الرسمية من إقناع حزب الله من تسليم سلاحه في هذه المناطق والانسحاب؟ هنا ماذا عن هذا الالتزام؟
4: من هيك أنا برجع أقوله هيدا الالتزام يلي أخذته على عاتق الدولة اللبنانية، يتبين نحن وعم نقرأ انه بدها تروح تعمل كمان هيئة يعني اطار عسكري، يلي هي الهيئة يعني بدها تتشكل هيئة
0: خلية. نعم.
4: والهيئة بدها تروح يعني ينعمل شيء بيرتب، يعني بيرتب، انا هيدا المنزعج منه، بده يكون في ملحق عسكري، والملحق العسكري هو يلي بده يتحقق من هيدا الموضوع. فبالتالي بدك تشوفي انه الملحق العسكري يلي بده هو يكون مجموعة التنسيق العسكري هي يلي بدها تتأكد وتتحقق من هذا نزع السلاح ومن المنطقة المعزولة. هودي أمور وقتها بدك تحطي يعني بهيدي الهيئة الإسرائيلي يلي بده يتحقق، بس كيف بده يتحقق؟ بدك طرف ثالث، هيدا الطرف الثالث يلي هو الولايات المتحدة كمان بيقول أنا مني ضامن، أنا مسهل، أنا بساعد. وبالتالي عندنا مشكلة أساسية يلي هي وقتها ليه عم تسأليني هذا السؤال؟ لأنه بنتيجة نزع السلاح بده يصير في هذا التموضع. والجملة كتير خطرة يعني يلي حاطينا بإعادة الانتشار المرحلي، يلي هي شرط على يعني هو الشرط السابق لتمكين هذا التموضع. لقلك ليه؟ لأنه عم يقول إسرائيل ما بترجع بتخفض تدريجيا قوتها وعلى مراحل إلا بناء على شروط محددة. شو هي الشروط المحددة؟ يلي هي إعادة انتشار من أراضي لبنانية مش من الأراضي، هيدي إشكالية كتير كبيرة لحتى رجعنا. بيقولوا أكثر أنه يعني على أن يخطط عبر مجموعة التنسيق العسكري هذا إعادة الانتشار مع ما يتزامن مع الانتشار الجيش اللبناني. هيدي أمور تطبيقا وتنفيذا هيدي معوقات، النص ليس نصا واضحا. من هيك انا اللي عم برجع اقوله، مين اليوم بده يجي يتفاوض؟ امبارح فخامة رئيس الجمهورية دعا حزب الله الى الحضور الى قصر بعبدة، وهيدا امر جيد، وهيدا امر لانه بده ياخد طابع تنفيذي، لازم يتمم هذه العملية بالشكل الملموس. إنما إذا بدهم بس يعني يلجأوا للنص يلي بين إيدينا بالاتفاق الإطار أنا بعتقد لا يكفي هذا الأمر لأنه غامض ولأنه ما عنده آلية تنفيذ ولأنه ما عنده رزنامة محددة لإتمام هذا التموضع ولهذا النزع السلاح. أنا بعتقد في عنا نحن خيار أول لازم نروح عليه وبتواضع كل القوى وكلنا لازم يعني ندفش فيه، هو هل نريد أن نقيم وأن ننشأ دولة؟ هذا هو السؤال الأول الذي علينا أن نطرحه. إن جاوبنا على هذا السؤال هذه الدولة عندما تكون وعندما علينا أن ننشئها علينا أن ننشئها وندعمها ونقيم كدولة قادرة عادلة تبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية من دون أي منازع، وهذا الأمر اليوم هو يلي المرحلة إذا بدي كلك الخيار الأول يلي بيسمح لنا نروح ونقدر بأي وقت من الأوقات أن نذهب إلى تطبيق تفاهم مثل هيدا يلي جرى وهو جدا بحاجة إلى توضيحات.
0: شكرا للنائب ملحم خلف.
1: من قصر بعبدة في المواقف، وصف النائب فؤاد مخزومي الإعلان الصادر من واشنطن بالفرصة التاريخية لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وطالب عدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية.
0: ومن قصر بعبدة أيضا أكد نائب أحمد الخير باسم كتلة الاعتدال الوطني الوقوف خلف الدولة والمؤسسات الدستورية، ودعا إلى الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفتنة كأولوية وطنية لا يمكن التهاون بها.
1: وفي قصر بعبدة نبقى، حيث حمل رئيس الجمهورية سفير دولة الإمارات العربية سالم سعيد الكعبي تحياته إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربا عن امتنانه وشكره للقرار الذي اتخذته بالسماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى بلدهم الثاني لبنان.
0: وفي وزارة الاقتصاد ترأس الوزير عامر لبساط اجتماعا ضم الملحقة الجري في السفارة السعودية إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية وإدارة الجمارك ومرفأ بيروت، جرى في خلاله بحث سبل تسهيل حركة التصدير من لبنان إلى المملكة ولا سيما ما يتعلق بإجراءات التسجيل بما يساهم في تعزيز انسياب الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية.
1: مددت شركة أير فرانس تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 20 تموز الجاري.
0: وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمام احتمالين قائلا أنا أو أتوصل اتفاق مع إيران أو سننهي المهمة، لافتا إلى أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق، وأضاف نحقق تقدما جيدا فقد وافقت إيران على أمور عديدة قال كثيرون إنها لن توافق عليها. وأشار ترامب إلى أنه لا يتطلع إلى تغيير النظام في إيران مفضلا الوصول إلى اتفاق نهائي، ولفت إلى أن البحرية الأمريكية فرضت على إيران أعظم حصار شهده العالم ولم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه.
1: وردا على ترامب قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خاطب الشعب الإيراني باحترام وإلا سنرد بلغة أخرى. وفي إيران تواصلت مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بعدما شهدت شوارع طهران يوم أمس مرور موكب التشييع وسط مشاركة شعبية ورسمية واسعة، ومن المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم لإقامة مراسم دينية قبل أن يتوجه إلى النجف ثم كربلاء على أن تختتم مراسم التشييع في 9 تموز حيث يوارى في الثرى في مدينة مشهد.
0: إلى دمشق، حيث وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشددا على أن بلاده ملتزمة الوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا سيدة وموحدة بتعددها وبسلام مع جيرانها. الرئاسة الفرنسية أوضحت أن ماكرون سيدعو سوريا إلى لعب دور في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. الرئيس السوري أحمد الشرع أشار بدوره إلى أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وكان لها دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا.
1: بعد إعلان حركة حماس حل حكومتها في غزة قال مجلس السلام إن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وأوضح المجلس أن المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
0: المتحدث باسم حماس أكد من جهته أن الحركة لن تكون جزء من ترتيبات الحكم في اليوم التالي في قطاع غزة وأن السلاح سيخزن عند جهة فلسطينية، داعيا الوسطاء إلى ممارسة الضغط بإدخال لجنة إدارة إلى القطاع.
1: في المقابل سارعت إسرائيل إلى التقليل من أهمية إعلان حماس، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حل حكومة حماس تضليل إعلامي، معتبرا أن جميع مسؤولي الحركة ما زالوا في مواقعهم وأن الإعلان لا يحمل أي معنى أو دلالة.
0: قبل الأحوال الجوية، ماذا في المونديال؟ انتزعت إسبانيا فوزا ثمينا على حساب البرتغال 1-0 لتضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، وسيتوجه المنتخب الإسباني إلى لوس أنجلوس للعب مع نظيره البلجيكي الذي حجز مقعده في دوره في دور ربع النهائي بعدما تغلب على منتخب الولايات المتحدة فجر اليوم بنتيجة 4-1، فيما تتجه الأنظار مساء اليوم إلى المواجهة المنتظرة بين عملاقي أمريكا الجنوبية وأفريقيا الأرجنتين ومصر عند 7 مساء في مباراة حاسمة على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.
1: من الأجواء الحماسية الرياضية في العالم إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط رذاذ متفرق وخفيف في الفترة الصباحية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن،
2: شتي يا دنيا سيسان.
1: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9599.

0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمنا. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: فستق، جوز، تمر، روحه.
2: ان سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دي كويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
3: معمول.

0: باختصار مع سمير منصور.
1: تتصاعد بين مرحلة سياسية وأخرى الأصوات الداعية إلى التحذير من مشاريع تصب في نهاية الأمر فيما يعرف بالفيدرالية، وذلك ربطا بطبيعة كل مرحلة، وفي معظم الحالات من خلال التعبير عن رفض مشاريع حلول آخرها اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، والذي يستمر السجال حوله وقد بلغ التصعيد ذروته بالتهويل باقتراح لحلول محورها الكانتونات الطائفية والمذهبية والفئوية تحت عناوين المداورة في الرئاسات والمؤسسات الرئيسية، وما شابه من اقتراحات من أحد القريبين من حزب الله وسابقا كان من الناشطين مع الثنائي حركة أمل وحزب الله، الذي درج في مراحل الحروب الأخيرة على التحذير تكرارا من الفتنة وحتى من الخراب، معتبرا أن كل مشاريع الحلول المطروحة بصيغتها الحالية لن تبصر النور. وبدأ واضحا أن الثنائي والحزب عموما يعتمد أسلوب التحذير من الفتنة كلما أراد معارضة مشروع حل، في حين أن المطلوب البحث عن حلول جدية لا تصويب على كل مشروع حل يطرح على المستوى المحلي أو الإقليمي. ويبدو واضحا أيضا أن معظم الطبقة السياسية في واد والناس في واد آخر، فالنقاش يجب أن يكون حول مشاريع إعادة بناء المباني المدمرة وعودة النازحين إلى بقراهم وبلداتهم. وأخيرا وباختصار، التصدي لمشاريع الفتنة واجب وطني وممارسة يومية، وبالتأكيد ليس موسميا، والكل مقصرون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
0: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: أول غيث اتفاق الإطار إلى أين؟ مساع أمريكية مكثفة على خط إسرائيل. الإعلام العبري الانسحاب من 3 مواقع بانتظار الإخلاء من السلاح وجاهزية الجيش اللبناني. الرئيس عون اجتزنا شوطا كبيرا، النتائج ستظهر على الأرض، ولا تفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو. نتنياهو يأمل في مسار سلام مع لبنان في لقائه المرتقب مع ترامب. تل أبيب في جولة تصعيد جديدة جنوبا، ومسيحيو الجنوب يواجهون الفتنة. الاجتماع الوزاري في السرايا، وبري يحذر كلفة الحرب بلغت 4 مليارات دولار في حصيلة أولية. ترامب يهدد طهران، إما الاتفاق وإما سننهي المهمة، وإيران خاطبون باحترام وإلا. في المونديال، إسبانيا تتيح بالبرتغال، وبلجيكا تنهي الحلم الأمريكي. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: انهار محمد صلاح بالدموع بعد الفوز التاريخي على أستراليا بركلات الترجيح، وأكد أن مصر كتبت صفحة جديدة بتاريخها بالتأهل للدور 16 بكأس العالم. وقال قائد الفراعني لشبكة بي بي سي: هيدا حدث تاريخي، قلت للاعبين قبل المباراة هي أهم مباراة بحياتكم، استمتعوا فيها وما تخلوا الضغط يسيطر عليكم. وكشف صلاح سر تنفيذه ركلة الترجيح الثالثة بطريقة استفزازية، حيث خدع الحارس وحط الطابة ضعيفة بمنتصف المرمى، وقال لو كان في حدا بيقدر يسددها بهالطريقة فهو أنا. وأضاف نجم ليفربول: أنا الأكثر خبرة وكان بدي أعطيهم الثقة، بس أخذت القرار باللحظة الأخيرة قبل ما يعطي تصريح مؤثر. ما بعرف إذا كانت هيدي آخر بطولة كأس عالم إلي، لذلك كان علي سددها بهالطريقة. وعن المواجهة المحتملة ضد الأرجنتين وليونيل ميسي بثمن النهائي، اكتفى صلاح بالقول: علينا احترام الفريقين ومنشوف شو بيصير.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفم

0: القرش الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-5404-459. معمول.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دار جنرال 3 لتر بدولارين و 60 سنت، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب 6 دولار و 40 سنت.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحج، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: أول غيث اتفاق الإطار إلى أين؟ هل من خرق أمريكي إسرائيليا؟ الإعلام العبري: الانسحاب من 3 مواقع بانتظار الإخلاء من السلاح وجاهزية الجيش اللبناني. الرئيس عون: اجتزنا شوطا كبيرا، النتائج ستظهر على الأرض، لا تفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو. نتنياهو يأمل في مسار سلام مع لبنان في لقائه المرتقب مع ترامب. تل أبيب في جولة تصعيد جديدة جنوبا، ومسيحيو الجنوب يواجهون الفتنة، وبري يشيد ويحذر. الاجتماع الوزاري في السرايا: كلفة الحرب بلغت 4 مليارات دولار في حصيلة أولية. ترامب يهدد طهران: إما الاتفاق وإما سننهي المهمة. وإيران: خاطبون باحترام وإلا. في المونديال: إسبانيا تطيح بالبرتغال، وبلجيكا تنهي الحلم الأمريكي.

0: الأزي مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: إنه 11 يوماً على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل على أبواب جولة جديدة من المفاوضات منتصف الجاري في روما، كما على أبواب الزيارة المرتقبة في 21 من الجاري لرئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد لقاء ترامب نتنياهو. فأين بات تنفيذ المناطق التجريبية على الأرض؟ دفع لبناني واتصالات أمريكية مع إسرائيل وزيارات مكبوكية مرتقبة بين بيروت وتل أبيب في مسعى حثيث لفك مماطلة إسرائيل وسط تصعيد ميداني من جهة ورفض حزب الله التنفيذ من جهة أخرى. ليكشف رئيس الجمهورية عن أن الاتصالات العسكرية اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في الزوطرين، وتأكد أنه لن يفرط في الجنوب أو يقفز فوق تضحيات أهله. سأل مجددا ما البديل عن الاتفاق. الاختبار يبقى في درء وضع العصي على سكة التنفيذ، وذلك مع تداعيات التشابك الإقليمي بالداخل اللبناني، تبادل التهديدات الإيرانية الأمريكية إلى حين الجولة الجديدة من المفاوضات بين البلدين، مرورا بنتائج زيارة الرئيس الفرنسي دمشق وصولا إلى غزة حيث أعلنت حماس حل حكومتها.
4: إذن بانتظار عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي من المرجح أن تكون في روما يومي 14 و15 من الشهر الجاري بحسب ما أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، ماذا على مسار تنفيذ المناطق التجريبية بحسب اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل؟
3: لبنان على اتصالاته المكثفة لتطبيق الجانب الإسرائيلي بكورة الاتفاق، وقد روج الإعلام العبري احتمال حسم ما وصفها بمسألة الانسحاب من 3 مواقع يفرون وزوطر بالإضافة إلى الغندورية في خلال الأسبوع الجاري، وذلك عقب اجتماع للكابينت برئاسة بنيامين نتنياهو.
4: وذكرت يدعوت أحرنوت وكان 11 أن ضباطا من الجيشين الإسرائيلي واللبناني بدأوا بوساطة أمريكية واتصالات لوضع معايير لما تصفه إسرائيل بالمنطقة الخالية من حزب الله، بانتظار إعلان الجيش اللبناني جاهزيته للانتشار في المنطقتين وموافقة القيادة المركزية الأمريكية.
3: ومع التعويل على الدور الأمريكي الراعي للاتفاق للضغط على إسرائيل بهدف الإسراع في بدء الانسحاب، تحدثت معلومات موثوقة للجمهورية عن أن مشاورات لبنانية أمريكية تكثفت في الأيام الأخيرة سعى من خلالها الجانب اللبناني إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على رغم اتفاق وقف النار، بالإضافة إلى تحريك صيغة الإطار التي دخلت في جمود منذ لحظة التوقيع عليها في 26 من حزيران الماضي. وبحسب المعلومات فإن هذه المشاورات خلصت إلى ما وصفت بتطمينات حول عدم وجود نوايا أو خطط تصعيدية من قبل إسرائيل، طالما أن حزب الله لم يبادر إلى استهداف الجيش الإسرائيلي، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقا جديا وفاعلا لمسار التنفيذ الإسرائيلي.
4: في السياق، نقل مصدر دبلوماسي غربي عن مسؤولين أمريكيين أن اتصالات على مستويين سياسي وعسكري أمريكي جرت أخيرا وبوتيرة متتالية مع مسؤولين إسرائيليين لتسريع الانسحاب التجريبي من المواقع المختارة وتسليمها إلى الجيش اللبناني، وذلك مرده إلى الاستفادة من الوقت المتاح حاليا، إذ إن هذا الوقت قد يشكل عاملا سلبيا على صيغة الإطار وبابا لتعقيدات غير محسوبة أو متوقعة إن تأخر المسار التنفيذي لما اتفق عليه.
3: وسط هذه الأجواء، مواقف لرئيس الجمهورية بشرت بانطلاق قريب لتنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق الإطار. رئيس الجمهورية جوزيف عون كشف للنهار عن أن الاتصالات العسكرية اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في الزوطرين في النبطية، مع خشية إقدام إسرائيل على مهاجمة تلة علي الطاهر، وعندها يصبح المشهد في موقع آخر. ونفعون الصحة ما يتم تداوله عن إنشاء قوة أو لواء من الجيش لتنفيذ المهمة أو خضوع ضباطها لفحوص أمريكية، موضحا أن هذه القوة ستكون من أي لواء يعمل في الجنوب أو من خارجه، وقال لا تمييز بين ضابط وآخر، ولدينا كل الثقة بضباطنا وعسكريين الذين يعملون تحت لواء المؤسسة وقيادتها ويبذلون تضحيات كبيرة. وإذا شدد على أنه لن يقف متفرجا على كل التطورات والتحديات التي تواجه البلاد، أكد أنه لن يفرط بالجنوب وأرضه أو يقفز فوق تضحيات أهله، وسأل ما البديل من الاتفاق، مستذكرا هنا جملة من محطات لقاءاته مع النائب محمد رعد وما دار بينهما حيال التنبه للإقدام على أي عملية إسناد وما ستجره على البلد. الرئيس عون أكد أنه لا يحتاج إلى إثبات علاقته الطيبة بالرئيس نبيه بري، وقال لا قطيعة بيننا ولا يريدها أي منا، وقال لن ألتقي نتنياهو.
4: وفي خلال اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، حذر رئيس الجمهورية من أن استمرار التعنت الإسرائيلي في البقاء لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان بالنسبة إلى استعادة هذا البلد لسيادته واستقلاله وقوة مؤسساته. وشدد عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود وعلى أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم.
3: مصدر وزاري لبناني لم يستبعد للشرق الأوسط احتمال توسعة رقعة انسحاب إسرائيل جغرافيا من البلدات المشمولة بالمناطق التجريبية لإلحاق بلدات جنوبية أخرى بهذا الانسحاب. ولفت المصدر إلى أن الولايات المتحدة تصر على نشر الجيش في هذه المناطق، وربما قبل 11 من تموز الجاري الذي يشكل محطة لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد. وقال إن الرسالة واضحة لإيران وعبرها للثنائي الشيعي بأن الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ، بخلاف الرهان على الربط بينهما وعلى أنه غير قابل للتنفيذ.
4: التحذيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن ولا سيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية حضرت في السرايا الحكومية بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمل في أن يتمكن من عرض تقدم في مسار السلام مع لبنان في خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن موعد اللقاء لم يتحدد بعد. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح نتنياهو أن ما يظهر من تباينات مع واشنطن يعود إلى اختلاف الأسلوب كل منهما في التعبير، مشددا على أن إسرائيل وأمريكا أفضل حليفين، واعتبر نتنياهو أن أي إضعاف لإيران من شأنه أن يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام. للمزيد عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل نسأل النائب الياس الجرادي. سعادتك صباح الخير.
5: صباح الخيرات، كيفكم؟
3: سعادتك، الموقف اللبناني الرسمي عبر الرئاستين الأولى والثالثة يعني يدافع عن هذا الاتفاق إذ لا بديل عنه مع موازين القوى التي رجحت كفة إسرائيل، ولبنان قد دفع ثمنها غاليا من شهداء ونزوح، هل تؤيد هذا التوجه؟
5: هلا دفعنا ثمن غاليا، اي تاريخ انكتب بالدم، وهذا نتيجة اعتداءات على لبنان اللي بيعرف تاريخها من 1923 لهلا، يعني ما ومكتوبة كلها موثقة، وهلا احتدمت لانه في لحظة تاريخية مصرية تغيير خريطة المنطقة، هذا هو الواقع السياسي المضبوط.
3: نعم
5: دفعنا ثمن غاليا مضبوط، صار في اختلال موازين القوى مضبوط، بدنا نحافظ على سياديتنا مضبوط، ما بدنا حدا يتفاوض عنا، بدنا نحن نكون سياديين كمان رايحين معكم، وإنما أن نذهب أن نتنازل عن كل شيء بحجة إنه دفعنا غاليا، هذا منطق مردود لأصحابه، منطق رخيص يعني أنا بسميه، لأنه اللي بيدفع غاليا يطلب غاليا مش بيطلب رخيصا، إلا إذا كانت هذه التضحيات هي كانت وضعت للبيع وبسوق النخاسة. أيضا الشعب اللبناني دفع تضحيات كتير كبيرة، أن نذهب ونتنازل عنا بكل هالسهولة شيء يعني غير مشرف من الكرامة الوطنية. يعني أنا اللي عم يدافع بتصدر لبعض أركان الحكم يدافع، أتمنى غير الدفاع التزويري أنا اللي سميته، يعني طلعوا تدافعوا بدل ما يكحلوها عموها مثل ما بيقولوا، طلعوا يدافعوا معرفنا، يعني طلعوا يدافعوا يحكوا حكي غير موجود بالاتفاق ويناقضوا الكلام الموجود بالاتفاق، يطلع يقولوا لنا أنه في اتفاق تاني نحن ما بنعرفه وفي نوية تانية نحن ما بنعرفها، أو هذا الاتفاق الدفاع اللي عم بدافعوا عنه غير مزبوط غير موجود، في يعني بتمنى يطلع يدافع ونقعد نحكي مادي مادي لنشوف شو بكل مادي ممكن يدافع الواحد عنا ويحكي فيها، غير كل مادي هي فيها تنازل عن كل شيء. بعدك عاد تفضل تقولي نحن دفعنا غاليا الثمن، مزبوط، ما تطلبي بالمفاوضات ثمن غالي، لوين بتوصلي بالمفاوضات هذا بصير موضوع تاني، بس هذا اسمه اتفاق إطار، يعني هذا اسمه اتفاق نوايا كيف يرسم مسار الاتفاق. إذا حطينا مسار الاتفاق بهذا الهوان وبهذا التنازل وبهذا عدم الحفاظ على تضحياتنا والمعاناة اللي دفع ثمنها غالي شعبنا، إذا ما بروح نطالب بمقابل شو راح نعمل؟ ما اسمه مفاوضات، اسمه هذا تنازل.
3: دكتور جرادي عفوا على المقاطعة، إنما هناك من يقول أن حزب الله يعني نفذ حربي إسناد من دون الرجوع إلى الدولة اللبنانية، هنا ما رأيك في ذلك؟
5: يعني
3: ألا يتحمل بعض المسؤولية؟
5: إذا هو يتحمل المسؤولية دعوه هو يفاوض رجعا، هذا المنطق ما بدنا نرجع نستخدم هذه الأفكار التبريرية فقط لتبرير تخاذلنا، مثل أنا أعطيته مثل الولد اللي بروح ما بيدرس وما بيروح على الصف وبيسقط بيقول له ما درست امبارح كانت عم تشتت الدنيا، شو خاصك إذا كانت عم تشتت الدنيا؟ أما أن تقولون هو المسؤول دعوه هو يفاوض، أما تقولون أنتم المسؤولون ستفضلوا أنتم فاوضوا وتبنوا كل هالتضحيات وكونوا مرة وحدة بهالمواجهة، يعني جيشة الحرب أعطيته القرار بالانسحاب، أعطيته القرار للجيش اللبناني بالانسحاب من الجنوب عدم المواجهة، جرمتوا عدم المقاومة، هي هذا ليست حزب الله، ما كمان أخذ الأمور أن مقاومة الشعب اللبناني لأرضه هو حزب الله، هذا كلام كمان إعلامي ما بدي أسميه كثير، بس بقول عنه أنه هذا مخطط له من ضمن أجهزة لحتى نسمع هالإعلام الكثافة الإعلامية بالأيام تحكي بهالمنطقة هذه لحتى نوصل لهالدرجة. أول شيء بدافع عن أرضه ومنه حزب الله والغير حزب الله، هذا اسمه مواطن لبناني شريف له حق بأرضه، بدافع عن أرضه من أكثر من 100 سنة من لا يعرف التاريخ، يروح يقرأ مذكرات اللي كتبت عن رؤساء لبنان الأوائل وعن مؤامرات اللي عملت على الأرض الجنوب، روح يقروها، وهذه موثقة بوثائق غربية وأجهزة مخابرات غربية وليس لبنانية الاحتمادة، وما كان في حزب الله وما كان في إيران.
3: نعم
5: دكتور، بدافع عن أرضه، بس خليني أكمل
3: جميل،
5: هذا مقاومة بدافع عن أرضه، فانت يا عاد نرجع لموضوع انه حزب الله عمل اول شيء هذا ابن الجنوب يعمل دافع عن ارضه منذ عقود. فتفضلي يا دولة اللبنانية اذا بتقولي انا ما خصني تفضلي اللي كان خاصه هو يروح لكان يكمل المهمه ونقعد نعطيكي شهاده استقاله من ما معولنا عليها كثير ونعطيها شهاده استقاله. اما بتقولي خاصه بدها بتروح بتدافع تتبني قلت ضحيه الشعب اللبناني من جنوبه الى شماله مش كل ما دق الكوز بالشارع بتقول مش انا عملت حرب اذا مش انت عملت حرب ومش مسؤول تفضلي تنحي وخليجي حدا مسؤول.
3: نعم.
5: على خاطر هالمسؤولية الأد إنتا ورجاء المحل عدي تعاطى بهالموقف لا إنه هذا حزب الله استشهدت امبارح المعلمة منية هذه وعائلتها الأطفال اللي استشهدوا امبارح تبنوا من النهاودي ما خصهم بشيء هو أبرياء لبنانيين على الدولة اللبنانية أن تكون بخط الدفاع الأول بالدفاع عنهم.
3: نعم.
5: ما ظلنا قديم عم نقول أنا ما خص زيح عن الدرب غيرك يجي.
3: نعم. دكتور جرادي منذ أيام قال الرئيس بري نحن مستعدون لتسوية إذا كان الطرف الآخر مستعدا ولا أحد يريد إقفال الباب. كيف يمكن أن تكون هذه التسوية برأيك؟
5: هذه رسالتنا احترامنا للجميع وتقديرنا لدور الجميع بس هذه رسالتنا من الأول بدنا نكون عندنا وعي قليل من الوعي كان نوصل إلى طرق يعني خطوط مشتركة بين الجميع نقاط مشتركة بين كل اللبنانيين. مش معقول يكون وغير يتحمل مسؤولية الحكم. وهذه كانت أنا رسالتي وعبرت عنها لفخامة رئيس الجمهورية روح يا فخامة رئيس أعمال الحوار وطني بشكل سريع أجمع الناس تنوصل لمطرح هاي قوتنا بس نروح نفاوض. ما بتروح بتفاوض لوحدك على حساب جزء كبير من اللبنانيين.
3: نعم.
5: وبتقول إنه الشعب اللبناني معه مش مضبوط. الشعب اللبناني 2% مش مع الاتفاق.
3: نعم.
5: كيف عم بتزور التاريخ يعني عم بتزور الوقت. أنا بتمنى هذا الاتفاق يفرض على الاستفتاء الشعبي. إذا بيجيب اللي هو المطلوب بيجيب الثلثين إذا بيجيب الثلث أنا معه.
3: نعم.
5: إذا بيجيب الثلث أنا معه.
3: نعم.
5: استفتاء الشعب خلينا تكون هيك لكن بدنا نروح نعمل طاولة حوار نوصل لقواسم مشتركة وقواسم مشتركة قد تكون كثيرة كثيرة وسهلة في المنال إذا كان في هنالك نية لصناعة وطن نية لا يكون عندنا موقف موحد يكتب للتاريخ نحتضن كل وهذا كانت رسالتي أن تحتضن كل أبناء هذا الوطن مش تكون على فريق لهالوطن بحجة أنه هو عمل حروب أو ما عمل حروب. الحروب برجع بقول فرضت على لبنان من أكثر من 100 عام وهذه الحروب كان هدفها تحجير كل أبناء جبل عامل وهلأ احتدمت. ومن لا يعي واقع هذا التاريخ ولا يفقه بهذا الواقع السياسي الذي يجري الآن.
3: نعم.
5: لذلك على الحكم أن يذهب بموقف وطني موحد يجمع الكل نصل إلى قواسم مشتركة. نعم مثل ما تفضل السيد نبيه وهذا كانت رسالتي وقالت عنا قبل ونذهب وهذا الأسلوب كما فخمت الرئيس عندها اذهب حيثما تشاء عندما تكون محصن بكل هذه المواقف الوطنية الجامعة اذهب حيثما تشاء.
3: نعم شكرا للنائب الياس جرادي.
5: الله خليك بقى.
3: النائب ملحم خلف أشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن ما يعرف باتفاق الإطار ليس معاهدة ولا اتفاقية بل نص يفتح مسارا تفاوضيا لافتا إلى أن هذا النص يفرض في مضمونه على الجانب اللبناني التزامات جازمة فيما يكتفي بالتزامات إسرائيلية مشروطة وغير محددة زمنيا أقرب إلى إعلان نوايا.
6: هذا نص منه معاهدة ولا اتفاقية. هذا النص أكيد هو يفتح مسار تفاوضي إنما ليس بحد ذاته التزام. هذا المضمون تبعه يفرجينا أنه في كمان نوع من التزامات موجودة. إذا منشوف الجانب اللبناني بيحط له التزامات كأنها هي جازمة ومن ميلة تاني بيحط على جهة الإسرائيلية التزامات مشروطة وغير محددة الأجل ويجعل من هذه الالتزامات المشروطة إعلان نوايا.
3: نعم.
6: يعني وكأنه الإسرائيلي عنده إعلان نوايا وكأنه اللبناني عنده التزامات. مجموعة التنسيق العسكري هي يلي بدها تتأكد وتتحقق من نزع السلاح ومن المنطقة المعزولة. هودي أمور وقتها بدك تحطي بهيدي الهيئة الإسرائيلي يلي بده يتحقق. بس كيف بده يتحقق؟ بدك طرف تاني. هيدا الطرف الثالث يلي هو الولايات المتحدة كمان بيقول أنا مني ضامن أنا مسهل أنا بساعد. وبالتالي عنا مشكلة أساسية يلي هي بنتيجة نزع السلاح بده يصير في هذا التموضع. والجملة كتير خطرة يعني يلي حاطينا بإعادة الانتشار المرحلة هو الشرط السابق لتمكين هذا التموضع. لقلك ليه؟ لأنه عم بيقول إسرائيل ما بترجع بتخفض تدريجيا قوتها وعلى مراحل إلا بناء على شروط محددة.
4: رغم كل المحاولات القائمة للدفع قدما نحو المرحلة التالية، تبدد إسرائيل كل المناخات الإيجابية باستمرارها بالخروقات. ففي الجنوب تصعيد إسرائيلي غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
7: يشهد الجنوب اللبناني في الأيام الأخيرة تصعيدا ميدانيا إسرائيليا لافتا يتخلله غارات وقصف مدفعي وتفجير ونسف للمنازل في عدد من القرى والبلدات الحدودية ضمن ما سمي بالخط الأصفر. العدوان الإسرائيلي تواصل إلى ما بعد منتصف الليل، فتعرضت بلدة حولة لقصف مدفعي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وفي بلدة حداثة قضاء بنت جبيل سمع عدوي انفجار قوي جدا ترددت أصداؤه على مساحة واسعة من الجنوب دون معرفة طبيعته، في وقت يواصل العدو الإسرائيلي مسلسل تفجير ونسف المنازل التي طاولت أمس بلدات بيت يحون وكونين وبنت جبيل والقنطرة ودير سريان ورشاف، بالتزامن مع قصف مدفعي ورشقات الرشاشة استهدفت أطراف تبنين وعيطرون وطلوسة وزوتر الشرقية ووادي السلوكي. أما في العدوان الجوي فقد شن أمس الطيران المسير سلسلة غارات فاستهدف سيارة جيب في النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وهم مديرة مدرسة سلمان شمعون للروضات، الشهيدة المربية إسبرانزا غندور ووالدتها وعامل لبناني مع عاملة أجنبية، كما استهدف الطيران المسير كفر تبنيت وعلي الطاهر وبرعشيت. كذلك ألقت طائرة درون إسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة المنصوري في القطاع الغربي. إلى ذلك واصل الطيران المسير طوال ساعات الليل ولا يزال حتى هذا الصباح تحليقه على مستوى منخفض جدا لا سيما فوق كرة وبلدات الزهراني والنبطي وصور. من جهة ثانية وجه الجيش الإسرائيلي أمس رسالة صوتية جديدة إلى أهالي بلدات إبل الصقي وجديدة مرجعيون والقليعة وبرج الملوك ودير ميماس، يطلبون إليهم منع لجوء الغرباء إلى بلداتهم ومن بينهم عناصر حزب الله كما جاء في الرسالة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف بغارة دقيقة 4 مشتبه بهم قرب المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بعد تشكيلهم تهديدا لقواته. إلى ذلك تتفاعل التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مطالبة قرى مسيحية عدة في الجنوب بالانضمام إلى إسرائيل، وبعد أن نفت هذه القرى بشدة ادعاءات نتنياهو، حذر الرئيس نبيه بري من مغبة الوقوع في الأكاذيب التي تنطوي على أجندات فتنوية الهدف منها الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية.
4: ومن مجلس النواب قال النائب حسن فضل الله: هذا إعلان مشبوه يظهر ما يبيته الإسرائيلي لوطننا العزيز. أضاف: هذه القرى مثل القرى الإسلامية تتمسك بانتمائها إلى الوطن النهائي لجميع أبنائه، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني.
3: في الغضون تدعيم عودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية، حضر في الاجتماع الوزاري الدوري الخاص بموضوع النزوح في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام، وأعلن أن الكلفة المباشرة للحرب وفق التقدير الأولي تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من دون النتائج الاقتصادية والأضرار غير المباشرة. وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع:
8: الكلفة المباشرة عن هذه الحرب تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار ما عدا النتائج الاقتصادية وما عدا الأضرار غير المباشرة، طبعا هذا بصرف النظر عن حرب الإسناد الأولى. وقد أعطى دولة الرئيس توجيهاته إلى الوزراء المعنيين للمبادرة إلى تفعيل واستكمال الخطوات الآيلة إلى عودة أهلنا وأبنائنا النازحين.
4: توازياً عقد لقاء بلدي موسع مع وزير الأشغال فايز رسمني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للبحث في خطة التعافي الرامية إلى تأمين المستلزمات الضرورية لعودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم في محافظات الجنوب والنبطي والبقاع الغربي. في سياق آخر، مددت شركة أير فرانس تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 20 تموز الحالي.
3: وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمام احتمالين قائلا إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سننهي المهمة، لافتا إلى أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق، وأضاف نحقق تقدما جيدا فقد وافقت إيران على أمور عديدة قال كثيرون أنها لن توافق عليها. وأشار ترامب إلى أنه لا يتطلع إلى تغيير النظام في إيران مفضلا الوصول إلى اتفاق نهائي، ولفت إلى أن البحرية الأمريكية فرضت على إيران أعظم حصار شهده العالم ولم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه.
4: وردا على ترامب قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: خاطب الشعب الإيراني باحترام وإلا سنرد بلغات أخرى. وفي إيران تواصلت مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بعدما شهدت شوارع طهران يوم أمس مرور موكب التشييع وسط مشاركة شعبية ورسمية واسعة. ومن المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم لإقامة مراسم دينية قبل أن يتوجه إلى النجف ثم كربلاء على أن تختتم مراسم التشييع في 9 تموز حيث يوارى في الثرى في مدينة مشهد.
3: لدى وصوله إلى دمشق في زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط النظام السابق، أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا ملتزمة الوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا سيدة وموحدة بتعددها وبسلام مع جيرانها. الرئاسة الفرنسية أوضحت أن ماكرون سيدعو سوريا للعب دور في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. الرئيس السوري أحمد الشرع أشار من جهته إلى أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وكان لها دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا.
4: بعد أعلان حركة حماس حل حكومتها في غزة قال مجلس السلام إن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع. وأوضح المجلس أن المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
3: المتحدث باسم حماس أكد من جهته أن الحركة لن تكون جزءا من ترتيبات الحكم في اليوم التالي في قطاع غزة وأن السلاح سيخزن عند جهة فلسطينية.
4: في المقابل سارعت إسرائيل إلى التقليل من أهمية إعلان حماس، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حل حكومة حماس تضليل إعلامي، معتبرا أن جميع مسؤولي الحركة ما زالوا في مواقعهم وأن الإعلان لا يحمل أي معنى أو دلالة.
3: قبل الأحوال الجوية ماذا في المونديال؟ انتزعت إسبانيا فوزا ثمينا على حساب البرتغال 1-0 لتضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، وسيتوجه المنتخب الإسباني إلى لوس أنجلوس للعب مع نظيره البلجيكي الذي حجز مقعده في دور ربع النهائي بعدما تغلب على منتخب الولايات المتحدة فجر اليوم بنتيجة 4-1، فيما تتجه الأنظار مساء اليوم إلى المواجهة المنتظرة بين عملاقي أمريكا الجنوبية وأفريقيا الأرجنتين ومصر عند 7 مساء في مباراة حاسمة على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجة الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معادلاتها الموسمية ويتوقع تساقط رذاذ متفرق وخفيف في الفترة الصباحية.

0: كان في هذه النشرة أول وافد اتفاق الإطار إلى أين هل من خرق أمريكي إسرائيليا. الإعلام العبري الانسحاب من 3 مواقع بانتظار الإخلاء من السلاح وجاهزية الجيش اللبناني. الرئيس عون اجتزنا شوطا كبيرا، النتائج ستظهر على الأرض، لا تفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو. نتنياهو يأمل في مسار سلام مع لبنان في لقائه المرتقب مع ترامب. تل أبيب في جولة تصعيد جديدة جنوبا، ومسيحيو الجنوب يواجهون الفتنة وبر يشيد ويحذر. الاجتماع الوزاري في السرايا، كلفة الحرب بلغت 4 مليارات دولار في حصيلة أولية. ترامب يهدد طهران، إما الاتفاق وإما سننهي المهمة، وإيران خاطبون باحترام وإلا. في المونديال، إسبانيا تطيح بالبرتغال وبلجيكا تنهي الحلم الأمريكي.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي.
1: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
2: إنه أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو بخمسة دولار واربعين سنت، زبدي لورباك 200 جرام بدولارين وعشرين سنت. يوميا باليومية 7:15 صباحا، بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب، ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
5: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
6: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان. صورة، رسالة أو كبسة زر ممكن يحولوا حياتنا لكابوس. القانون انحكى عن المبتزين عبر الانترنت، كيف بيوقعوا ضحاياهن وشو بيقول القانون؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل، التلاتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
7: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح جديد ولقاء جديد اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026.
1: صباح الوردي والياسمين.
0: عائلتك شو عائلتك؟

صباح الورد والياسمين للي عم يسمعونا بهالوقت على فنجان قهوة، أو للي انطلقوا لأعمالهم وعلقانين بعجقة سير. رح نتصلى سوا من هلأ لساعة 10:10 تقريبا، وبيرفقني المخرج هادي

0: الصباح يلي ناموا زعلانين على خسارة البرتغال وكريستيانو رونالدو.
1: يا صباح الفل والفل،
0: المفاجآت كتيرة بهالمونديال. البرتغال خارج المونديال من بعد ما خسرت قدام إسبانيا امبارح 1-0، وكريستيانو رونالدو فقد آخر أمل بإحراز كأس العالم. يعني كمان امبارح شفنا دموع رونالدو هو وعم بيودع المسرح قدام 70,000 متفرج بدالاس.

أيضا أمير كامبارح طلعت خارج المونديال وقضت بلجيكا على الحلم الأمريكي. يعني رغم كل اللي عمله ترامب وقصة البطاقة الحمراء ودعت أمريكا المونديال. شو قولكم؟ رح يعاقب ترامب بلجيكا؟

يعني الحماس عم بيزيد أكتر وأكتر، وفريق ورا فريق عم بتصير التصفيات. خبروني مين فريقه خرج من المونديال، ومين بعده فريقه عم يلعب، ومين بتتوقعوا رح يربح كأس العالم لل 2026؟ يلي بحب يتصل ويشاركنا بأي موضوع أو يعطي رأيه بالمونديال ممكن يتصل على 0454535352 أو واتساب على 03000933.

0: أول واتساب من محمود الأحمدية عن المونديال.
1: جون ندى، بونجور المستمعين الكرام. والله بعيدا عن السياسي ومصايب السياسي والموضوع الوضع البائس اللي وصل له البلد، شيء بيدمي القلب. يعني المونديال انا بلاقيه فرصه متنفس شوي تنحكي فيه، وصار راح يقرب من نهايته. نحن بنقول انه شرف كبير للبلاد العربية انه يوصل بلدان على الـ على الـ على 16 دور 16 اللي هن المغرب ومصر. وقديش رائع انه نشوف بنفس الوقت مصر مثل ما سبقت المغرب وصلت للدور 8 كمان توصل الليلة عبر لقاء بالأرجنتين، وما نخاف الأرجنتين لأرجنتين بمونديال قطر. ببداية التصفيات السعودية هزمت الأرجنتين، والمرة هي دي كابو فيردي هالجزيرة اللي هي 400,000 نسمة من قبيل أفريقيا كادت أن تهزم الأرجنتين. لذلك إن شاء الله الليلة تكون مصرية، ونلاقي بالنهاية أمل كل العرب، وهيدي شغلة مفتخر فيها كلبنانيين، يكون نهائي المغرب مصر. حلم هيدا، ولكن ليش لا؟ ليش لا؟ محمود أحمدية.

0: ورح نضل بعاد عن الأجواء السياسية ونبقى بأجواء المونديال يلي يعني لهي شوي يمكن عاطية فسحة راحة عن الضغط والتشنج والكل مفوكس هلأ على المونديال.
1: بونجور ست ندى. يعني العالم في عالم بلعب بالمونديال وفي ناس السياسيين عنا بالهم إذا هن مع اتفاق اللي عم يعمل لبنان اتفاق الإطار أو مع اتفاق تبع إيران. على اللي بضحك إنه اتفاق إيران إنه تتشوفه إنه هن بيكذبوا على أول شيء عم بيكذبوا على البيئة تبعهم اللي لحقينهم يعني. طب ليه باتفاق إيران؟ مش نحن الحرب بلشت مساندة لغزة؟ باتفاق إيران ما في كلمة غزة اللي وعمته مع أمريكا، ما في كلمة غزة. يعني نحن شهداء على طريق القدس وهيك كانت وقت عنوان فتحة الحرب والمساندة. هنيك إيران ما في كلمة غزة. هلا لبنان عم بتاجروا فينا الإيرانية أكيد يعني، ما في متى بيبيعونا يعني، بس إنه تتشوفه إنه هذه جبهة الإسناد وما بعرف شو. ما في كلمة غزة باتفاقهم مع أمريكا، ما جابوا سيرتها. وبالنسبة للمونديال أنا مع إيطاليا، صرنا 12 سنة ما فتنا على المونديال، ما بعرف شو صاير معهم التليان ليه ما عم يشتغلوا على فريق الفوتبول طبعاً. وأنا صراحة المونديال بلا إيطاليا ما بحب كثير أحضره.
0: يعطيك العافية يا روي، ومبارح كنت عم بحكي مثلك إنه حرام إيطاليا قد إلها ما شاركت بهالمونديال وشو عم يعملوا مشجعي فريق إيطاليا ومع مين مشينا. هلا صباح الخير لا

0: وصباح الخير لعصمت.
1: عدنا والعودة أحمد. أهلا وسهلا بأحلى ندى، يسعدني صباحك يا رب حبيبة قلبي. نحنا منحبك كتير كتير كتير كتير،
0: وأنا بحبك أكتر يا ست عصمت.

0: الاذاعه الحلوه. انا بحكي شغله, اكيد نحن مع الفريق المصري, بس نتمنى بالرياضة نتوحد, وبتمنى كل الأنظمة العربية تتوحد كمان تسير في نتيجة أكبر. فلذلك بنصلي يربح المصري, بس يكون ربحه حافز لكل الدول, لكل الدول العربية يتوحدوا, إنه الوحدة مهمة كتير, نقدر نجد حالنا. ولبنان هو دولة عربية وهو من مؤسسي الجامعة العربية. أنا بحييك مدام رضا.
1: والله يا أستاذ منحم, صارت الوحدة كلمة مستحيلة وكتير صعبة, حلم صعب يتحقق.

0: يسعد صباحك كل خير صدنا بك.
1: بدي حيي كل يلي عم يبعتوا واتساب كتيبة ويبعتوا تحيات ويحيوني كمان أنا لأنه رجعت على صبحية ندى كل يوم. ما بدي أقول شو عم يكتبوا تما يزعل زفان لأنه أكيد زفان عم يسمع. ومنذكركن شو في بصبحيتنا لليوم.
2: شعرها بيطير
1: هلا اذا بيسمع زفان بيلغي سفرته وبيرجع بكره على الاذاعه.
2: نسمه تغير بتغير من الخد وريمشي كمان.
1: بصبحيتنا لليوم النشره بعد النشره عناوين وكواليس الصحف وأيضا من ساعة مع سعيد عقل افتتاح جناح جديد لأكاديمية فيليب سالم لتسليم جائزة لفرقة كاراكلا سلسلة نشاطات ثقافية وأدبية رح نحكي عنها مع الشاعر أوري زغيب. ليمونو أوردز قريبا مع جوزيان بولوس ومثل العادة كاذب مش كاذب

0: موجز الفلك.
1: بموجز الفلك الأفضل حظاً اليوم مولود برج السرطان. مولود اليوم مولود برج السرطان بيعيش سلام داخلي، بيتحلى اليوم بشجاعة قوية للمواجهة حتى يحسم كل أموره المعلقة والمأجلة، واليوم بيكون قادر أنه ما يتهرب من أي مسؤولية. أما البرج الأسوأ فهن مواليد برج الجدي. اليوم مولود برج الجدي بيشعر بالإحباط وبيعيش حالة ضياع وفوضى. وبدي أقول اليوم هابي بيرثدي، هابي بيرثدي لأسمهان. بدي أقول كمان هابي بيرثدي لسمير قسطنطين، زميلنا الأستاذ سمير قسطنطين عيد ميلاده اليوم. وأيضا بدي أقول هابي بيرثدي لربيع معوض، وبدي أقول ليلي بدي يروح على البحر يروح لعند ربيع على أجمل شط بانشو.

يعني عملنا شوية دعاية. بدي أقول كمان هابي بيرثدي لشانتال عقبال المية يا شانتال، المعايدة لشانتال من زوجها وبنتها وسهرة وحماتها.

0: وبنرجع لرسايلكم، برجع بسمع من جديد. عصمت
1: ايه ندى؟ انا بنتي هدى اليوم بكرة عيدها، بدي عايدها عم المنبر حبيبة قلبي.
0: رح نعيدها نحن بكرة يا ست عصمت، وبيكون لها معايدة سبيسيال منا ومنك.

0: وتعليقا على الأبراج، محمود الأحمدي برج الجدي وعم بيقول إنه هو منه محبط وطاقته 1000 فولت مثل جيلبير بيكول بيغني المغني الفرنسي. يلا برافو، يعني مش دايما الأبراج بتكون صادقة يا محمود. ومحمود عم بيقول اشتاق لأندري. خلينا نسمع كمان بعده عم يبعد فويس عن المونديال، فينا بعد نسمع قبل الموجز؟
1: بعدا للفويس الأول، حقيقة بالنسبة للفريق اللي بعشقه

0: تابعه من 35 سنة هو فرنسا، ولكن العاطفة بتلعب دورة. والله يساعدنا الخميس الجاي بعد بكرة فرنسا المغرب، واثنين الفرق يعني دخلت قصة العرب بهالموضوع هيدي، وقلبي مع المغرب وعقلي مع فرنسا. إن شاء الله خير، يعطيك الألف عافية. محمود أحمدي.
1: شكرا لك محمود الأحمدي. أنا كمان هلأ عم حمس فرنسا. نتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع نلتقى بعد الموجز. لاقونا.
2: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة، وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: شتي يا دنيا صيصان، لألكن ولولادكن.
1: شتي يا دنيا صيصان.
0: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-959.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكز وان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. بانتظار عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي من المرجح أن تكون في روما يومي 14 و15 من الشهر الجاري بحسب ما أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، تتواصل الاتصالات بشأن المناطق التجريبية التي يقودها قائد قوة مشاة البحرية الأمريكية في القيادة الأمريكية جوزيف كليرفيلد مع الجانب الإسرائيلي الذي لا يزال يماطل في الانسحاب من هذه المناطق تمهيدا لدخول للجيش اللبناني إليها. أشار النائب ملحم خلف في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن ما يعرف باتفاق الإطار ليس معاهدة ولا اتفاقية، بل هو نص يفتح مسارا تفاوضيا، لافتا إلى أن مضمون هذا النص يفرض على الجانب اللبناني التزامات جازمة فيما يكتفي بالتزامات إسرائيلية مشروطة وغير محددة زمنيا أقرب إلى إعلان نوايا. خلف تحدث عن مجموعة التنسيق العسكري التي ستتحقق من نزع السلاح والمنطقة المعزولة، لافتا إلى وجود معوقات أمام تطبيق نص اتفاق الإطار كما هو حاليا، فهو ليس واضحا وفيه غموض وليس لديه آلية تنفيذ ورزنامة محددة لإتمام التموضع ونزع السلاح. رفض النائب الياس جرادي في حديث إلى صوت كل لبنان التنازل عن كل شيء بحجة أننا دفعنا غاليا، قائلا من يدفع غاليا يطلب غاليا، والشعب اللبناني دفع تضحيات غالية. ولفت جرادي إلى اتفاق الإطار هو عبارة عن نوايا لرسم مسار الاتفاق، ولكن إذا وضع مسار الاتفاق بالتهاون وبعدم الحفاظ على تضحيات الشعب اللبناني ومعاناته ومن دون المطالبة بمقابل، فيصبح الأمر تنازلا وليس مفاوضات. وردا على سؤال عن القول إن حزب الله نفذ حربي إسناد من دون العودة إلى الدولة اللبنانية، اعتبر جرادي أنه إذا كان حزب الله هو من يتحمل المسؤولية إذن فيفاوض الحزب. جرادي طلب بعقد طاولة حوار للوصول إلى قواسم مشتركة بين اللبنانيين بنية اتخاذ موقف موحد، فهذه قوة لبنان من خلال المفاوضات.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى إقرار مبلغ 350 مليار دولار المخصص للدفاع. هذا ومن المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أنقرة اليوم لإجراء محادثات تستمر يومين ترتكز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية، إلى جانب إبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية لتحقيق تقاسم أكثر توازنا للأعباء داخل الحلف. وقبيل التوجه إلى أنقرة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الأمين العام لحلف الناتو أن الأوروبيين بدأوا بالفعل في سد الفجوات وتعويض ما لم تعد الولايات المتحدة قادرة على الالتزام به. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن البند 13 من مذاكرة التفاهم واضح، وهو أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت تهديدات أمريكا. وقال للشعب وللقوات المسلحة الإيرانية الشجاعة ترهبهم التهديدات. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتعرض ناقلة غاز لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها للتحذيرات، وهذا ما أكدته القناة 12 الإسرائيلية. وصل اليوم جثمان قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي والعائلة إلى مدينة قم، حيث استقبلته حشود واسعة اتشحت بالسواد ورفعت أعلام إيران والرايات الحمراء، دلالة على طلب الثأر على أن تستكمل مراسم التشييع في مناطق أخرى حتى يوم الخميس، وتختتم بمواراة الخامنئي في الثرى في مسقطه في مسقط رأسه في مدينة مشهد. أعلنت فنزويلا ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3,353 قتيلا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.70 ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب90 سنت.

0: على الهواء عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان بصبحيه ندى. وتحية لكل يلي انضموا لنا هلا وعم يسمعوا برنامجنا. بسلسلة من النشاطات المتنوعة اللي بتجمع بين الفكر والفن والذاكرة من بين نشاطات بإطار الاحتفال بمرور 150 سنة على ولادة أمينة الريحاني، بيبرز اسم الشاعر أنري زغيب الحاضر والمحاور والمتحدث الأول بهالنشاطات. من ساعة مع سعيد عقل لافتتاح جناح جديد لأكاديمية فيليب سالم للتراث اللبناني ولتكريم مسرح كاراكلا عبر جائزة مي الريحاني، إلى جانب ندوة مخصصة للناشر ألبرت الريحاني، كأنه هالمبادرات عم تلتقي عند فكرة واحدة أنه الثقافة منا فعل منفصل، إنما هي مشروع متكامل للهوية والذاكرة وللإبداع. للإضاءة على هالنشاطات ضيفي الشاعر أنري زغيب. صباح الخير أستاذ أنري زغيب.
1: صباحي أهلا بصباح صباح الندى وصبحية الندى.
0: يا أهلا وسهلا فيك وبشكرك دايما هيك على الرونق يلي بتضيفه بلقاءاتك معنا أستاذ هوري. اسم الله عليك أستاذ هوري، نشاطات كتيرة ونشاطات خبرنا شو.
1: صحيح، أنا بدي أشكرك على مقدمتك ست ندى، لأنه مثل ما قلتي الثقافة تجمع وكل ما عداها يفرق.
0: صحيح،
1: الثقافة هي وجه لبنان الحقيقي،
0: وهذا يلي بدنا يلي منعول عليه عليكم تنضل محافظين عليه.
1: بالضبط تماما، وهي اللي انا بعتبرها رسالتي مثل ما حضرتك هلا بمقدمتك النبيله قلتي مساءبة انه ثلاث نشاطات ثقافيه باسبوع واحد، وانا بهالثلاث نشاطات اما مهيئ ومحضر ومنظم او مشارك. هيدي رسالتي ست ندى، ما لي قيمه انا اذا ما بكون عندي رساله تجاه وطني تجاه لبنان الإبداع.
0: طب أستاذ هوري برأيك، يعني بظل كل هالتحولات يلي عم نعيشها بالعالم وبلبنان تحديدا، قدي بعدك قادر تحافظ على هيدي الرسالة؟
1: بقدر حافظ ست ندى، أعطيك ولا خلص السؤال؟
0: خلص السؤال.
1: ست ندى، أنا بعتبر بأنه لازم نضل نقاوم، لأنه وجه لبنان هو هالثقافة والإبداع والحضارة. بمعنى آخر أنه يلي عم تحكي عنه حضرتك التحولات والأحداث الأمنية والعسكرية والسياسية، كلهم هاو الغيم العابر، بينما لبنان الوطن الإبداع ما بيتأثر لا بحادث حصل ولا بمعركة سياسية ولا بمعركة أمنية، كلهم بيعبروا هاو كلهم عابرين،
0: بيتخطى كل هالانقسامات من خلال الثقافة.
1: ما في شك أبداً، ما في شك ابدا. هلا اذا بتاخذي لبنان مثلا، بعطيكي لبنان السياسي اليوم، في انقسامات بين مع وبين ضد، بيهاجموا بيصالحوا بيناصروا، ولكن هالفريقين او ثلاثه او العشره بيجتمعوا على انه يسمعوا فيروز، عم بعطي مثل، او بيجتمعوا يروحوا يحضروا مسرح كاراكلا. فاذا الثقافه والابداع اللي بيجمعوا الوطن، وبالتالي انا شغلتي بإقليم الوطن، أنا عم بشتغل لإقليم الوطن مش لإقليم السلطة ولا لإقليم الدولي. كل ما في السلطة متغير، كل ما في الدولة متغير بتغير أهل السلطة، ووحده الثابت وطن الإبداع لبنان.
0: وهل بتشوف أستاذ هوني أنه السلطة عم بتقوم بدورة لا حماية الثقافة ووطن الإبداع؟
1: لا لا يا حرام، مشغولين ببعضهم، مشغولين بالتشاتم بين بعضهم، مشغولين بالحقد بين بعضهم، بينما الإبداع هو لازم يكونوا يهتموا فيه. طبعا بالمرحلة الأخيرة إنصافا لصديقنا وزير الثقافة تحرك مشان المواقع بصور أو بقلعة الشقيق أو غيرهم، صحيح الكلام، ولكن فعاليته قليلة، لأنه البارود أقوى من الحق والحقوق والدفاع عن تراث لبنان أو عن المواقع الأثرية بلبنان.
0: أستاذ هوري، حضرتك حامل لواء الهوية اللبنانية وعم بتخوض معارك للحفاظ عليها.
1: نعم.
0: هل بتعتبر أنه في خوف على الهوية اللبنانية؟
1: لا لا ما في خوف على الهوية اللبنانية، لأنه يلي بينتموا لهوية غير هوية لبنان وبالتالي ممنوع يقولوا نحن لبنانيين أو حاملين تذكرة هوية لبنانية أو حاملين جواز سفر لبناني. كيف واحد بيحمل جواز سفر لبناني مطبوع عليه أرض لبنان ويتباهى بأنه بينتمي لهوية أخرى أو لبلد آخر أو لإيديولوجية تاني؟ من هيك بتقولي لي في خطر؟ لا ما في خطر، لأنه هو بضل يمثلوا أقلية مهما كتروا. بين لبنان المقيم ست ندى ولبنان المهاجر بالعالم، أنا بسميهم المهاجر اللبنانية بالعالم، ما في خوف أبدا على الهوية اللبنانية. إذا كان لبنان الأرض الحالية لبنان المقيم في ناس متفسخين عن بعضهم، لبنان الانتشار العالمي أبدا منه متفسخ عن بعضه، إلا طبعا أقليات صغيرة ملايين. لبنان الانتشار بده لبنان اللبناني يدافع عن لبنان اللبناني وكل نشاطات بالخارج من أجل لبنان اللبناني.
0: طب استاذ هوري، الشعر قد ايه بعده قادر يدافع عن هوية الوطن؟ هل بتشوف في تراجع من هالناحية، وخصوصا بكل هالتحولات اللي عم نعيشها وبظل وسائل التواصل الاجتماعي واللي عم نشوفه على وسائل التواصل واهتمامات الشباب اليوم، قد ايه الشعر بعده حاضر وقادر يحافظ على الهوية اللبنانية؟
1: ست ندى، المشكلة مش بالشعر، مشكلة بالشعرة، وهون في قسمين، قسم من الشعرة مش عم يقدر يعبر كفاية، واسم من الشعرة بيعبر بشكل مغلوط بيهجر الناس من الشعر والشعرة. المشكلة مش بالشعر أبدا، ولا مرة كانت المشكلة بالشعر، المشكلة لما الشعرة أو ما بيتحركوا أو بيتحركوا بشكل بيصعب على الناس سلاسة الفهم والتلقي وبالتالي بيهجرون من الشعر.
0: طيب
1: عاصي ومنصور رحباني كتبوا من أجمل الشعر عن لبنان، وكذلك سعيد عقل، وكذلك أبو شبكي، وكذلك أبو ماضي، وكذلك شعراءنا الكبار، كذلك ميشيل طراد أو طلال حيدر، هودي شعر باقي، ولكن وين الشعراء اليوم يقدروا يكفوا هذه الرسالة يلي بلشوها الكبار؟ يعني بس تسمعي حضرتك قطعة لفيروز بتغنيها فيروز من شعر عاصي ومنصور بتحسي بالغبطة، بتحسي إنه في طاقة إيجابية عم تدخل عليك. يا باشا أنت حر، بيقول له فخر الدين، بدك تصدقنا حر، هذا بعد معركة عنجر، بترجع بتعادينا حر، لكن نحن وطننا بده يبقى حر. أي وحدي اثنين، بيتي أنا بيتك وما إلي حدا، من كتر ما ناديتك وسع المدى، بعدين بمجدك احتميت، مش بدولتك ولا بسلطتك ولا بالسياسيين تبعك، بمجدك احتميت، بترابك الجني عاسمك غنيت، عاسمك رح غني، واحمل بايدي كاسك المليان وارفعه لفوق لمطرح اللي بيوقف الزمان، واسكر باسمك مجد يا لبنان.
0: لوين عم تاخذنا؟
1: نعم
0: لوين عم تاخذنا يا استاذ؟
1: مش عم باخذك، بالعكس عم باخذك على المطرح يلي حضرتك عم تسأليني عنه.
0: بتخاف يندثر الشعر مع الوقت وتنتهي هالثقافة استاذ هوري؟
1: شو قلتي؟
0: بتخاف انه يندثر الشعر ويبطل عنا شعرة؟
1: ابدا ابدا، الشعر عمره ميات السنين وما اندثر ولا رح بيندثر، المهم انه يكونوا كلهم ما حضرتك قلتي هلا لوين اخذنا. ايه كل شعر بده يكون عن لبنان يحس اللي عم يتلقى ايه لوين اخذنا، اكيد هيك اكيد هيك بده يكون. كم ارزي وكان ان هي لسعيد عقل، كم ارزي وكان انك ما تهدى يوم، هاك البطل هل مثلك ولا لوم، قالوا انقتل لا تصدق البهتان، بعده بايده سيف دوم وعسيفه ينشأ على لبنان. يلي بتسمع هيك شعر بيشحنك بالطاقه الايجابيه، وين الشعر اليوم ما بيكتبوا هيك شعر لوطنهم لتراب ارضهم للجنوب لحد آخر شبر من جنوب لبنان وآخر شبر من البقاع وآخر شبر من شمال لبنان؟ هيك بدنا نحبه للبنان، كتلة وحدة مش نجزئه إلى تفرقات سياسية.
0: طيب أستاذ هوري، أنتم ما عندكم دور هلأ عندكم افتتاح مثلا جناح جديد لأكاديمية فيلم سالم، شو رح تضيف هالأكاديمية على المشهد الثقافي اللبناني؟ وهل بتشتغلوا على موضوع صقل المواهب جديدة ونشوف شعراء جديد يضلوا حاملين هالشعلة؟
1: المهم الرسالة الأولى أو الهدف الأول حفظ التراث، لأنه يلي ما بيعرف شو عنده مبارح ما رح يقدر يشوف شو عنده بكرة، أو ما رح يتأمل يكون عنده شي بكرة. فإذا دورنا بأكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني بالإيو يلي هو الاسم الجديد لمركز التراث اللبناني يلي أسسته أنا من 24 سنة سنة 2002، الحفاظ على الذاكرة. يعني بتفوتي بكرة إن شاء الله بتشرفينا على الافتتاح يوم السبت على أكاديميا فيليب سالم، أول ما بتدخلي بتلاقي موجودات مي زيادي، بتلاقي موجودات مصطفى فروخ. لك هاللبنان شو مهم وشو عظيم بأعلامه الكبار، لبنان مهم بمعالمه وعلاماته وأعلامه، ونحن بالأكاديميا نحن دورنا أن نحافظ عليهم. ولذلك مثل ما حضرتك ذكرتي أنه يوم الجمعة الساعة 4 بعد الظهر لما لجنة جائزة مي الريحاني عم تعطي الجائزة بالدورة الأولى تبع السنة إلى مسرح كاراكلا من أجل نصف قرن من لبنان الإبداع. ليه؟ لأنه كاراكلا كان سفير لبنان الحقيقي، أكبر مسارح العالم لعب عليهم مسرح كاراكلا وقدم مسرحياته بالعالم العربي، معظم المدن والعواصم العربية والعالمية. مؤخرا كان بوين؟ كان بموسكو بمسرح البولشوي. صحيح. لك هالمجد للبنان أنه مسرح الكاراكلا يلي هو باسم لبنان عم يلعب على مسرح البولشوي العالمي. إذن مستحق جدا مسرح كاراكلا انه ياخذ جائزه مي ريحاني بالعام الاول السنه. وبعدين البرنامج مشرف ست ندى، عندك مثلا بعد كلمه رئيسه اللجنه الكاتبه اللبنانيه المغربيه فتيحه بن منصور بدران، مين بده يحكي؟ تتحكي الست منى الهراوي. ست منى الهراوي متابعه كاراكلا
0: من الصغر. صحيح.
1: نعم،
0: مرافقه فرقه كاراكلا
1: ومرافقه مي ريحاني. إذن في عندك إضافة لهالموضوع. بعدين دكتور فيليب سالم منه بحاجة بقى نعرف من هو هذا العالم الكبير، كمان بده يحكي عن فرقة كاراكلا وعن مي ريحاني. بعدين مي ريحاني لما عم تحكي بكرة بجلسة بختام الندوي رح تعرض لي هالجائزة راحت إلى فيليب سالم. هاي بالنسبة ليوم الجمعة، يعني بعد يومين ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر بمسرح كاراكلا. برجع هون على سؤال حضرتك ست ندى عن أكاديميا فيليب سالم، مثل ما قلت لك يعني السبت 11 تموز آخر هالأسبوع الساعة 11 بدنا نفتتح هذا المركز الجديد أكاديميا فيليب سالم بكل ما فيها من كنوز. بتمنى شي مرة تعملي عنه ريبورتاج إذاعي حضرتك، لأنك مسؤول كبير بالإذاعة، تتشوفي شو في عنا كنوز تراثية بهالأكاديميا. طبعا بدي افتتحها مثل ما هو لازم يكون رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله، ويليه مين بده يجي بعده؟ بده يحكي بروفيسور سليم دكاش، الأب سليم دكاش اللي كان رئيس جامعة اليسوعية وهلأ صار رئيس تحرير مجلة المشرق. لك هالمجد الكبير لمجلة المشرق يترأس الأب سليم دكاش. بعدين دكتور سالم بده يحكي كلمته ليش هالمركز الأكاديمية تسمت باسمه، ثم بده يقدم جائزة فيليب سالم للتراث اللبناني إلى الدكتور مويس خير الله. من هو مويس خير الله يا ست ندى ويا حضرات المستمعين؟ مويس خير الله من 20 سنة أسس بنورث كارولينا بأمريكا، بنورث كارولينا مركز مويس خير الله لتراث الانتشار. تفتح بكرة على الإنترنت مركز مويس خير الله بتلاقيه ملاحق أصغر عيلة وأول عيلة اجت على أمريكا، ملاحق تراث العائلات اللبنانية.
0: رح تكون جائزة فيليب سالم استاذ هنري دورية بشكل دوري
1: سنوية؟ نعم.
0: وشو هي المعايير تعطوا الجائزة؟
1: نعم المعايير انه تعطى الجائزة للبناني عمل شيء ينصع صورة لبنان بلبنان أو بالعالم. وبعد تسليم الجائزة في توقيع خمس كتب تصوري بندوة وحدة باحتفال واحد 5 كتب جديدة سيوقع المؤلفين وتقدم هدايا من الـ LAU وأكاديميا فيليب سالم هدايا لكل الحضور. أول كتاب اسمه لبنان والحياد الفاعل تأليف الدكتور فيليب سالم. ثاني كتاب من أوراقي آخر ما كتبت الشاعرة مي الريحاني. ثالث كتاب دكتور هيام ملاط بده يمضي كتابه جديد خليل مطران في مراياهم. هذا احتفال صار بالقاهرة سنة 1913 تكريما لخليل مطران. ثم الكتاب الرابع بده يمضي الدكتور أمين ألبرت الريحاني عن مهمة أمين الريحاني السلمية في الحجاز سنة 1925. وأنا بختم بآخر كتاب هو كتابي أنا يلي طلع من يومين ترجمتي لكتاب رمل وزبد لجبران بمناسبة مئوية هالكتاب يلي صدر بنيويورك سنة 1926 والسنة 2026 عم نحتفل
0: بمئوية
1: هالكتاب.
0: طيب استاذ هنري قبل ما يدهمنا الوقت في كمان ندوة لألبرت ريحاني تتحكوا عن دوره بصناعة النهضة
1: سنين المقبل ب13 الشهر ندوة كبيرة عن ألبرت ريحاني هذا الناشر الكبير يلي فضله كبير على الأدب اللبناني والعربي. مش بس نشر مؤلفات خيو أمين الريحاني بعد وفاته، لا نشر لكتار أدباء لبنانيين وعرب. هالندوة رح تديرها بنته الشاعرة مي ريحاني أنا اللي فيها مداخلة عن ألبرت ريحاني. الشاعر عبدو لبكي بده يحكي عن نشر ألبرت ريحاني مؤلفات الشاعر صلاح لبكي يلي هو شاعر كبير. الناشر سليمان بختي بده يحكي عن منشورات دار الريحاني لما طلعت المجموعة الكاملة للشاعر العراقي الكبير أحمد الصافي النجفي. بعدين الزميل الياس عطروني بده يحكي عن ذكرياته عن ألبرت ريحاني. ويختتم الاحتفال بكلمة الدكتور سامي نادر لي لأنه الدكتور فيليب سالم عنده بالجامعة اللسوعية مركز فيليب سالم للدراسات السياسية اللبنانية. مدير الدكتور سامي نادر رح يكون له كلمة وبيختمها الدكتور فيليب سالم بكلمة عن هذا المركز. نسمع كمان بروفيسور سليم دكاش بده يعطي فكرة عن أهمية هذا المركز للدراسات السياسية اللبنانية.
0: يعني نحن بقى نحييكم على هالمبادرات يا أستاذ هنري يلي هيك بتضل تحسسنا أنه بعد الثقافة بخير بلبنان وأنتوا جزء كبير من مشروع ثقافة. برأيك فينا نعتبر هاي بسؤال أخير أستاذ هنري، هل حركة الثقافية يلي عم بتقوموا فيها فينا نعتبرها أنه عودة لاستنهاض الثقافة أو نهضة ثقافية جديدة، أم بس رح تكون قصة احتفالات وتكريمات ونقطة على السطر وخلص كل شيء؟
1: شت ندى استعملت كلمة عودة، لا هي مش عودة هي مواصلة. النشاط الإبداعي بلبنان ما توقف، مش بعز بأسوأ لحظات أو سنوات أو أسابيع أو فترات الأمن التدهور الأمني أو العسكري كان لبنان الإبداع ماشي سواء محليا أو عالميا ما توقف. ولكن لما انقشعت الغيوم السود عن الحالي العسكرية أو الأمنية أو السياسية رجعوا بيّنوا هالنشاطات. منا عودة ست ندى، هيدي استمرار ومواصلة. الأحداث السياسية بتغيب وبترجع، أحداث الإبداعية ما بتغيب فترجع، بتضل متواصلة دائما.
0: نحن بدنا نحييكم أستاذ هنري، ويمكن الإضاءة ما كانت كافية لهالحركات الثقافية يلي عم بتقوموا فيها، وإن شاء الله تضلوا بهالهمة. والأهم أنه يضل لبنان منبر الثقافة وموقعه موجود على هالخريطة. شكرا لك أستاذ هنري.
1: صحيح، بشكر كتير ست ندى على هالإضاءة على 3 أعمالها.
0: يا أهلا وسهلا.

0: ويبدو معنا اتصال عبر الهاتف. ألو ألو ألو
1: يا ربي يا ربي احمي.
0: نقطع الخط.

0: لبنان.
1: ننتقل من لبنان إلى لندن بتطور مفاجئ، وهالتطور بيعكس استمرار التوتر بين الأمير هاري والعائلة المالكة البريطانية. ذكرت تقارير إعلامية أنه قصر باكنغهام قرر أنه يسحب دعوة كانت موجهة للأمير هاري خلال زيارته المرتقبة إلى لندن. يعني وبحسب هالتقارير هالخطوة بتزيد من علامات الاستفهام حول طبيعة العلاقة بين الأمير هاري والعائلة المالكة، ويبدو أنه المصالحة بعد لهلأ غير ما سلكت طريقة بين الطرفين. ولحد هلأ ما طلع أي توضيح رسمي من القصر عن سبب التراجع عن الدعوة، والبعض عم بيفسروا هالشي انه التوتر بعده مستمر، وخصوصا من بعد الانتقادات يلي وجهت للأمير هاري على اللي ذكره بمذكراته والتصريحات الإعلامية السابقة ويلي انتقد فيها العائلة المالكة. يبدو انه هالمذكرات وهالتصريحات بعدها ما نسيوها وترك أثر كبير على العلاقة مع العائلة المالكة.
2: صرت شعرك الجديد رح تعمل لي بالقلب مكان مخطط.
1: ومناخد اتصال. ألو
3: ألو، صباح الخير ست ندى.
1: صباح النور، مين معي؟
3: يا صباح الورد والياسمين. أنا مستمعة، بستمع دايما لألكم. كتير حبيت برامجك اليوم، الفقرات اللي قدمتيها، ونحن صراحة أنا بنبسط ببرنامجك وببرنامج أستاذ زفان. اتنيناتكم كل واحد عنده نكهة شكل. حضرتك إنسانة جدية، برنامجك يتصف بالاتزان، معلومات قيمة دايما، هيك في رقي بالتعامل معك، يعني الواحد بينبسط انه على صحيح تكون صبحية مع ناس مثقفين مثلك هيك.
1: شكرا لك مدام، شكرا يعني لرأيك،
3: يعني بالشوم. وبعدين اليوم يعني أنا انبسطت هيك، عنا روح لبنانية، روح عربية، طلعنا عنا روح سيادية. يأسفني أنه أحد النواب الصبح أنه عم تسأله المذيعة على صوت كل لبنان، عم تسأله ما هيك أسئلة وبيقول أنه طالما أنت حسب الله ما هو المسؤول عن حرب الإسناد الأول والثاني، نحن المفروض أنه هو يروح يفاوض. لا يا حضرة النايب بالبرلمان اللبناني، أنت ممثل الشعب، أنت المفروض تحترم الدستور اللبناني، ونحن بس رئيسنا اللي هو مسؤول يعمل الاتفاقيات، مش فريق معين بيروح بيعمل الاتفاقيات. اللي خربنا وخرب بلدنا وروح لنا عملتنا مش هو اللي بيقعد على طاولة المفاوضات.
1: أنا بدي أشكرك على هالمداخلة، بس يا ريت بتذكريني باسمك مدام.
3: أنا اسمي لما.
1: شكرا لك مدام لما، شكرا على رأيك، وألف أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا.

0: رين تأخرت تتصل. خير شو في يا رين؟ ليه تأخرتي؟
1: مكست ندى بونجورك، يسلم لي صباحك وصوتك. سوري أنا ما قدرت تبعتك من الأول، هلأ بعدني فايتة، كنت عم بعمل جلسة فيزيو، يلا بعد عندي جلسة وبخلص. حبيبة قلبي انبسطت سمعت صوتك إني لحقتك.
0: وسلامة قلبك يا رين. العالم والصبحية بتضل ناقصة إذا ما سمعنا صوتك. جمالة ولما تكون عندي البواب بتنقفل. قصة شعرك الجديد رح تعمل لي بالقلب. وفويس جديد.
2: بونجورك ندى، بدي أقول لك يسعد صباحك، وبدي أبعث له تحية خاصة لأستاذ هونري، وقل له أنه كل ما بسمعه بحس برجعني لزمن لبنان الجميل. يسعد لي صباحك.
0: ويسعد صباحك سنة، ومش بس بيرجعنا للبنان الجميل، بحس انه مع أستاذ هوري بعد الثقافة بخير بلبنان.

0: فيك.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك الحلو. يعني صراحة عم بسمع رأي المستمعة اللي قبلي مع حق 100%، والنايب يعني معلش خلينا نسميه اللي ما قاله حق بهيدا التصريح أبدا، وبنم عن غباء سياسي. يعني معلش خلينا نحكيها مثل ما هي، هو النايب الياس جرادي، يعني مش معقول ملا تفكير وملا راس وكيف راكب، وحكيم حكيم دكتور يعني مفروض مسقف، حكيم عينين يعني مفروض مسقف. ما بعرف كيف بيحكوا هيك بهذه الطريقة، ما بعرف كيف بيحكوا بهذه الطريقة. على كل الأحوال يسعد صباحك يا ست ندى، وعيشي كثير بتشوفي كثير.
2: يا أستاذ أنطوان، نحن قلنا اليوم ما بدنا نحكي سياسي، وكمان ما بدنا نجرح بحدا، ولكل نايب رأيه. المحاسبة بتصير بصندوق الاقتراع.

0: ومنرجع لأجواء الثقافة والفن قريبا لمونو أوردز. شو هي معايير هالجوائز؟ كيف وأي متى؟ كل هالتفاصيل رح نحكيها مع مديرة مسرح مونو جوزيان بولو. صباح الخير جوزيان.
1: صباح النور
0: وصباح النشاط معك، اسم الله عليك. نشاط دايم، مسرح مونو دايم بالإيفنتات وبيعطي هيك دايما أمل أنه المسرح بخير والثقافة بخير بلبنان.
1: إن شاء الله نضلنا نقدر نكفي يا رب.
0: خبرينا شو هي جوائز مونو وشو هالسوسبنس قريبا؟
1: نحن بعشر أب اللي حيكون في عنا المونو أول، يعني مثل الأوسكار طبعا المسرح. كل المسرحيات اللي انلعبت وتقدمت على خشبة مسرح المونو هي إلها حق تشترك بهالمسابقة، وإلها حق إذا الجوري قرر إنه تربح. في عنا 15 كاتيجوري، أحسن ممثل، أحسن ممثلة، supporting actor, actress، أحسن مسرحية، سينوغرافيا، كوستيومز، موسيقى، honorary يعني lifetime achievement وإلى آخره. يعني عدة جوائز. تروفي كتير حلو، عملت لنا إياه كاتيا ترابلسي، مختلف جدا من التروفي اللي بتشوفون عادة، ولح يكون عم بينبث على تلفزيون لبنان إن الله راد، وهيدا شيء فخر كتير كبير لإلي.
0: هيدي كتير مفاجأة كمان لإلنا.
1: لأنه بتعرفي قديه بيهمني أنا تلفزيون لبنان، يعني
0: طبعا تاريخ كون ارتبط بتاريخ جان كلود بولوس، يعني البصمة الكبيرة لقاله بهالتلفزيون.
1: شي كتير مهم لقلي يكون هالإنجاز اللي عم نعمله، لأنه بعتبره إنجاز بهالأوضاع أنه نقدر نقوم بهيك مبادرة. ولأول مرة بلبنان في جوائز خاصة بالمسرح، يعني ان شاء الله نقدر شي نهار نعمله لكل المسرحيات اللي عم تمرق بكل.
0: هيدا اللي بدي اسالك اياه، الجوائز اللي بيشارك بهيدا الجوائز هن بس يلي لعبوا المسرحيات اللي لعبت على مونو،
1: مسرح مونو على خشبتنا.
0: ما في
1: هيدي مبادره شخصيه، الوقت بتصير لكل المسرحيات بدها تصير مبادره جماعيه، يعني ما فيها تكون بس نحن. فان شاء الله شي نهار نقدر نعمل هيدا الشيء وكل المسرح بلبنان يكون عنده الجوائز تبعوله، لأنه افتكر منستاهل.
0: أكيد.
1: في يعني
0: كم عمل تقريبا؟
1: أوه أعمال كتير للحقيقة، بين الصالة الكبيرة والصالة الصغيرة، وللأسف نحن يعني خففنا الشغل شهرين خلال الحرب، ففي بالقليل 17 لـ20 عمل مينيموم.
0: ومين اللجنة يلي راح تكون هي اللي عم تختار؟
1: في عنا من جميع الأنحاء تقلك الحقيقة، يعني جربنا يكون في عنا من الصحفيين والمخرجين والممثلين إلى آخره. فهو رئيس الجوري هو وليد دكروب، يلي هو كمان مدير بالجامعة اللبنانية ومعروف كتير مشان صناعة واختراع البابتس بلبنان يعني. وفي عنا من الصحافة سوسن عواد وربيع شامي اللي هو كمان بيعلم بالجامعة اللبنانية. في عنا ميرانا نعيم مخرجة وكمان بتعلم بالجامعة اللبنانية. وفي روزيت فاضل يلي هي كاتبة وريسيرشر وصحفية أكيد. وفي سرمد لويس، سرمد هو مش سيكونوغرافر يعني أرت فيجوال أرت سبيشاليست وخاصة لايت ديزاينر كتير مهم. في فادي جنبار لكل شيء موسيقى، هو باريتون كتير معروف. بفتكر هول هن إذا ما أني غلطان، إن شاء الله ما كنت نسيت حدا، بس أنا ما دخلني بس ما في حدا من مسرح المونو داخل بال
0: تما يكون في وسايط،
1: تما يكون في وسايط وقالوا قال وقلت له أنا ما بتدخل أبدا أبدا أبدا.
0: ما قالك صوت يعني باللجنة أبدا،
1: ما قالي صوت باللجنة أبدا.
0: أي متى بتنعلن النتائج؟
1: بالنهار زيتها.
0: وكيف رح يكون في تلفزيون؟
1: في عنا حفل، في عنا حفل كتير كبير بالمسرح عم نشتغل عليه على مصعيد، يعني عن جد كتير كتير حلو. وفي ريد كاربت وكل الأخبار يعني اللي معودين عليها بالجوائز. وبما أنه المسرح الصغير رح يكون في بس 260 شخص عم بيحضر،
0: مين رح ينقل الحفل؟ تلفزيون لبنان رح ينقل الحفل؟
1: ايه تلفزيون لبنان والماستر اوف سيريموني زينة دكاش. واكيد رح يكون في كتير نجوم من المسرح والفن اللبناني رح يكونوا موجودين معنا على المسرح. رح يكون في كمان دبكة وموسيقى من الميوزيكلز اللي مرقوا عنا على بالمسرح. يعني حفلة
0: سهرة حلوة رح تكون،
1: رح تكون سهرة مميزة والحنجري ما تكون كتير طويلة، نختمها بساعة ونص إن الله راد إذا قدرنا. ويعني كتير نحنا ناطرينا بشغف لك الحقيقة بالمنو، لأنه من بعد هالشهرين اللي كانوا من أصعب الشهور بركي اللي مرقت على لبنان، هيدا الشيء خلينا نحن هيك نتأمل إنه حيصير في شيء أحلى، وكفينا نشتغل عليه وإن شاء الله نقدر نقدمه بكل الفخر يلي بيستاهلوا المسرح اللبناني.
0: أكيد أكيد، وهيدا بيعطي كمان هيك أمل وتفاؤل كبير إنه بعده المسرح بخير بينبض بالحياة وصامد.
1: مظبوط،
0: رغم كل الأزمات.
1: بيجي فنون يعني المسرح إنه لازم يضلوا صامد، هو الوحيد برك اللي ما حدا رح ياخذ محله الاي اي، يعني وانا بنحكي عن الانتليجنس ارتفيشال الوحيد ما بياخذ محله، يعني ما في حدا يمثل على المسرح.
0: جوزيان، رح تصير هالجوائز بشكل دائم تتحول لحدث سنوي؟
1: يعني نحن عم بلش هلا نشتغل على لجنة الحكم تبع سنة الجاي، واكيد في عنا مسرحيات كتير حلوه بال2000 بسيزون 2027، هن المسرحيات اللي بتتقدم من ايلول لتموز هي اللي بتدخل بالمسابقه.
0: ورح تضل محصوره بمسرح منو، ما رح تتوسع بالمستقبل؟
1: ما بعرف، هيدي بدي اشوف ان شاء الله انه الكل يجي يحط ايده معنا
0: ان شاء الله،
1: شو فينا نعمل، بس بالوقت الحاضر عم نجربها نحن لوحدنا تنشوف
0: ان شاء الله تكون تجربه ناجحه وتتوسع، ومش بس بلبنان، تصير منصه عربيه، جايزه عربيه
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: قبل ما اختم معك جوزيان، شو عنا اليوم على مسرح منو؟
1: اليوم في عنا طربوش جد معلق لمروه خليل مع جنيد زيد الدين اخراج رياض شيرازي، وبالمسرح الصغير في عنا توك مع زينه دكاش. هيدا نحن كل يعني كل عم نستقبل نجوم من المسرح يلي عم بيخبرونا خبريتهم بعفويه، وهيدا شيء كتير ناجح لهلا. للحقيقه صرنا مستقبلين 9 اشخاص بفتكر، وعم بيكون المسرح مليان واكيد مجاني للجميع، بيجوا بيتسمعوا على خبريات النجوم اللي بحبوها.
0: حلو كتير. أنا بدي أقول لك يعطيك ألف عافية جوزيان على كل هالنشاط يلي عم تعمليه وهالحيوية وهالحركة، ويلي هيك مثل ما سبق وقلت لك إنه بيعطي أمل كتير كبير إنه المسرح بخير ولبنان بخير.
1: ميرسي ميرسي بوكو.
0: يلا جود لك.
1: بونجوني، باي باي.
0: باي باي.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحينة الواد الأخضر 900 جرام $5.20.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 7/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,207,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,225,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,780,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,099,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة. صبحية ندى.
5: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: يعني هادي مشتاق لزفان، تأخرنا كتير على الصحف، ولكن يلا منقول على السريع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. بلش مع الجمهورية، عنوان الجمهورية: عون لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وبري يحيي مواقف أبناء القرى المسيحية. أما في صحيفة اللواء: عون يطالب الأمريكيين بالضغط على إسرائيل للانسحاب من كل الجنوب. وفي صحيفة النهار: رئيس الجمهورية جوزيف عون لصحيفة النهار بيقول: أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو. ومن العناوين إلى الكواليس وأسرار الصحف. بالنهار: نقل بالتواتر عن مسؤولين إيرانيين عاتبهم على حزب الله لتكليفه عددا من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من لبنان لتغطية مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي من دون التنبه إلى ضرورة تمثيل لبنان أيضا بمستوى رفيع من الإعلاميين. أيضا في أسرار النهار: تردد أن وزيرا يكسر من جولاته ولقاءاته بعدما أبلغ بعدم الرضا عن أدائه في الوزارة التي

دبلوماسي غربي عن إمكانية إحياء اتفاق تاريخي قديم كمخرج للواقع الميداني، فأجاب: مات وشبع موت من أكثر من 50 سنة. في صحيفة نداء الوطن، يتجه مرجع رسمي سابق إلى رفع دعوى ضد منصة إخبارية تديرها وتمولها شخصية نيابية على خلفية بث تلك المنصة تقارير اعتبرها المرجع ملفقة والهدف منها تشويه السمعة. وبجولة سريعة على أسرار المواقع بليبانون ديبيت، وتحت عنوان إعلاميون لبنانيون على لوائح المنع السورية، كتبت إن السلطات السورية أدرجت أسماء عدد من الإعلاميين اللبنانيين على لوائح المنع من دخول سوريا عبر المعابر الحدودية، وذلك على خلفية مواقف تعتبرها دمشق تشويها لمواقف القيادة السورية. في ليبانون فايرز، لم تستبعد مصادر سياسية أن يكون ما يجري في غزة لناحية حل حكومة حماس والإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية لناحية التضييق على حلفاء إيران وطلب تسليح السلاح قبل نهاية أيلول في إطار الضغط المتواصل على حلفاء إيران، متوقعة أن يشمل هذا الأمر لبنان بشكل أو بآخر في وقت قريب. فكنا لهون بتنتهي النشرة بعد النشرة يلي تأخرنا فيها، وصار في عناوين جديدة وأخبار جديدة.

0: هالقد وغير مرة عنجد كل كلمة هالقد
1: في. وننتقل لكاذب مش كاذب مع محمود غزيل. والخبر اليوم منه بعيد عن أجواء الرياضة، الحكي انه ميسي عم يستهزئ بالعرب، فشو صحة هالخبر يا محمود؟
2: قرر يحط راسه براس العرب، خصوصا قبل ساعات من اللقاء الكبير المتوقع بين الارجنتين ومصر. خلال المؤتمر الصحفي بالمونديال منتابع فيديو بيستهزئ فيه ميسي بالعرب، وبيقول انه هو ما بيحترمهم، وبينتقد حتى المسلمين كيف انهم بيصلوا بطريقة كتير غريبة. واكتر من هيك بيقول ميسي بحسب هذا الفيديو المتداول بانه اذا الارجنتين ربحت المونديال السنة رح يتبرع من جيبته الخاصة لاخواني في اسرائيل. هيدول ال 15 ثانية من الفيديو قلبين الدنيا على الواتساب والفيسبوك، بس الحقيقة مختلفة تماما. مقارنة بسيطة بين الكلام المكتوب بالعربي والحكي المنقال بالإسباني بفرجينا أنه الاختلاف واسع وكبير. ميسي كان مركز مع صحفيين على المباراة اللي صارت ضد منتخب رأس الأخضر واللي انتهت بصعوبة مع نتيجة 3-2 بالوقت الإضافي، بس الترجمة العربية حولت كل الكلام لهجوم على العرب والمسلمين وتحريض واضح قبل اللقاء المنتظر الليلة بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: فإذا كنا مع كاذب مش كاذب، وكل الأنظار الليلة على منتخب مصر بمباراته على الأرجنتين، وتنشوف مين راح يربح، ليونيل ميسي أو محمد صلاح.
3: بتعرف إني بتعرف بي، بتعرف كل اللي حوالي، بس ما بتعرفني، بتعرف بس تعذب فيه، وإنت معود على الأسي.
1: وبخبر لافت قبل ما نختم صبحيتنا، رجع اسم الأميرة ديانا للواجهة، ولكن هالمرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كشفت معلومات إعلامية بريطانية عن أنه من بعد انفصال ديانا عن الأمير تشارلز، هالانفصال اللي صار سنة 92، كان ترامب يبعث لها بوقتها وبشكل متكرر بقات ورد وزهور أوركيدي بمحاولة للتقرب منها. وبحسب إعلامية بريطانية اللي اسمها سيلينا سكوت، بتقول إنه ديانا ما كانت أبدا مرتاحة لخطوات ترامب، وكانت تعتبر تصرفاته مريبة، وأيضا كانت

ازعجها هالتصرفات، وكانت تقول انه يلي عم يعمله ما بيطمنها. بينما ترامب كان يعبر عن ندمه، كان تنقل عنه انه كان يعبر عن ندمه انه ما دخل بعلاقة مع الأميرة ديانا، ولكن ترامب نفي هالكلام وقال انه يلي عم بتقوله هالصحفيه البريطانيه منه مزبوط، وقال ما كان عنده اي مشاعر رومانسيه تجاه الليدي ديانا، وهو التقيها مره واحده ووصفها بالمراه الرائعه وهو بكنلها كل احترام.

0: وبهذا الخبر بتخلص صبحيتنا لليوم. اللقاء بيتجدد بكرة الأربعاء على الساعة 9:15. كونوا على الموعد.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دير جنرال 3 لتر $2.60، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب $6.40.

0: انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: أثنى عرى امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أكد رئيس بلدية ليعة حنا ظاهر في تصريح لوكالة الأناضول أن القرى الحدودية تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طلب بلدات مسيحية ضمها إلى إسرائيل وتعدها مرفوضة بالكامل ولا تمت إلى الواقع بالصلة. ورأى أن ما شجع نتنياهو على إطلاق هذه التصريحات هو حملات التخوين التي يتعرض لها أبناء المنطقة من بعض اللبنانيين، مؤكدا أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي يعولون عليها لحمايتهم. أضاف رئيس بلدية ليعة أن أبناء القرى الحدودية صمدوا في أرضهم رغم الظروف حفاظا على هويتهم الوطنية وأرضهم، مشددا على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال استبدال العالم اللبناني بأي عالم آخر. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: أقول لكم من يريد أن يشرب البيرة في تل أبيب فأهلا وسهلا بكم، لأن الشعب الإسرائيلي شعب ضيافة وكرم. في مؤتمر صحفي تناول فيه مسار أسعار المحروقات إزاء التطورات الإقليمية، أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام، وأكد أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24% من الديزل، إلا أنه بسبب كلفة الحرب ارتفعت كلفة الشحن. واليوم انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 13,000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 15,000 ليرة، أما الغاز فانخفض 28,000 ليرة.
3: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أمنيا، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت داخل مخيم صبرة أحد أخطر المطلوبين للقضاء والملاحق ب 26 مذكرة عدلية وضبطت بحوزته مسدسا حربيا. أظهر استطلاع لول ستريت جورنال أن الأمريكيين يشككون في جدوى الحرب على إيران. هذا وأكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن إيران ستتعامل مع أي إجراء يتعلق بمضيق هرمز بما ينسجم مع مصالحها وأمنها القومي. رأى وزير الدفاع التركي أن استبعاد بلاده التي تعد أحد أعضاء الرئيسيين في البنية الأمنية الدولية بفضل قدراتها العسكرية وصناعتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي لن يجعل أوروبا أكثر أمناً. أفادت وكالة رويترز بأن شركة قطر للطاقة تسعى لشراء أول شحنة من وقود الطائرات منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وبأن من المقرر تسليمها في آب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 452 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية ليلا، فيما تحدثت الخارجية الروسية عن مقتل 38 مدنيا في خلال أسبوع جراء هجمات أوكرانية. أدت عواصف شديدة وأمطار غزيرة ضربت مناطق متفرقة في الصين إلى مقتل 15 شخصا، فيما لا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقى فضيحة.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: صوت كل لبنان.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بموعدنا الأسبوعي المتجدد من كلينيك عبر دايما عبر القصير إساعة صوت كل لبنان. رفقكم أنا روني الخوري وزميلي هادي الهاشم. حلقتنا اليوم تفتح ملفين من أخطر ملفات الصحية ويمكن يكونوا مرتبطين ببعض أكثر ما بنتخيل. الملف الأول بيتعلق مستقبل الطب حول العالم، مقاومة المضادات الحيوية أو ما بات يعرف بالحرب الصامتة. جراثيم عم تتغير وعم تتطور وعم بتطور وسائل دفاع، مضادات حيوية أنقذت حياة ملايين البشر على مدى عقود، صارت اليوم عم تفقد فعاليتها ببعض الحالات. فنحن أمام أزمة صحية عالمية، وهل ممكن يرجع التهاب بسيط أو جرح عادي يشكل خطر على حياة بسبب مقاومة الجراثيم؟ أما الملف الثاني فهو بهم كل بيت، خصوصا بهالفترة الانتقالية، وخصوصا أنه بعد الصيف كمان جاي فصل الخريف، لمن تكتر التسممات الغذائية بسبب الحر وسوء حفظ الطعام، وقت بلش تنتشر نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات التنفسية، بيختلط الأمر على الناس وبيبدأ الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية رغم أنها ما بتعالج الفيروسات. كيف فينا نحمي نفسنا؟ كيف فينا نميز شو لازم ناخد وأي متى لازم مراجعة طبيب؟ وهل ما زلنا نملك الوقت الكافي للحفاظ على فعالية المضادات الحيوية؟ للإجابة على كل هالأسئلة بصرنا استضيف اليوم معي دكتور زاهي حلو. دكتور حلو أشهد أن يعرف، وشكرا دكتور حلو لأنه عم تساهم معنا بهالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان.
1: شكرا لك روني، شكرا لإذاعة كل لبنان صوت كل لبنان.
0: دكتور نحن اليوم عم نحكي عن المضادات الحيوية. بنعرف أنه منظمة الصحة العالمية بتصنف مقاومة المضادات الحيوية من أكبر التهديدات الصحية بالعالم. ببساطة شو بتعني مقاومة المضادات الحيوية وكيف تتحول الجراثيم إلى جراثيم مقاومة يصعب القضاء عليها؟
1: نعرف هلأ أنه حاليا من المواضيع الخطيرة مثل ما سبق وذكرت هي الريزيستنس اللي عم بتصير أو المقاومة اللي عم بتصير من قبل البكتيريا للمضادات الحيوية بكل أنحاء العالم. يعني صار الموضوع خطير لأنه كتير مرات عم بيكون في بكتيريا ما إلا ولا نوع أنتيبيوتيك بيشتغل عليها، وهون في خطورة ما فيها نعطي أي علاج لأنه كلهم مش فعالين لأنه في مقاومة. هالشي بيصير لأنه نحن عم نستخف بالبكتيريا، بس هي كائن ذكي كمان. يعني هي البكتيريا مع الوقت تصير تعرف كيف تدافع عن نفسها وكيف تحط حماية لحالها، وهذا الشيء اللي بيخلي يصير في مع الوقت مقاومة ضد المضادات الحيوية المعروفة. فمشان هيك لازم انه يكون في استعمال مظبوط للانتيبيوتيك، يعني بالوقت المناسب بالكمية المناسبة بالفترة المناسبة، ونوع الانتيبيوتيك اللي نختاره يكون النوع الملائم اكتر لهالنوع الالتهاب لهالنوع البكتيريا. وقتها بصير في ترشيد لوصف الانتيبيوتيك بتخف نسبة هالمقاومة اللي عم نشوفها حاليا. مشان هيك نحن كجمعية لبنانية للأمراض المعدية والجرثومية على طول بنحكي بالموضوع، ومن يعني هلا صار حاليا بالمستشفيات كلها صار بدك توصف انتيبيوتيك كتير قوي، لازم يكون في اذا بدك موافقة من الطبيب الأمراض الجرثومية والمعدية، لأنه لازم يتأكد اذا هالانتيبيوتيك مناسب واذا لازم ينعطى بهالحالة او لا. فهذا الشيء صار هلا عرف بكل انحاء العالم وكل المستشفيات.
0: نعم. نحن عم نحكي عن خطر مستقبلي أم بلشتوا تلمسوا المشكلة اليوم؟
1: لا، الخطر موجود بس أكيد مع المستقبل رح يزيد أكتر. يعني هلأ حاليا نحن بحالة خطر بس رح يزيد مع الوقت أكتر.
0: أوكي. عنا اتصال مبكرين المستمعين اليوم باتصالاتهم على 04-54-53-52. ألو مرحبا دكتور، تحت
2: المرحبا.
0: بونجور أهلا، تفضلي.
2: أنا بس بعيدة عن موضوع بس حاجة بس نداء مستعجل.
0: نعم تفضلي.
2: عندي بس طفلين وبدي بس أكل لأولادي، لأنه أنا مع عندي فور دم كتير قوي عم يوخروني بالأرض.
0: أوكي سلامتك. بتتركي رقمك بالإذاعة، وهلأ في برامج مختصة بهذا الموضوع هن بيحكوك. نحن برنامج توعية طبية، أهلا وسهلا فيك. أهلين. بذكر المستمعين بدعم صوت كل لبنان 054-53-53-52 واتساب 03-00-09-3-3. بذكر انه عبر الواتساب ناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية فقط، ما بناخد اتصالات. معنا اليوم دكتور زاهي الحلو، ومع دكتور الحلو عم نحكي عن المضادات الحيوية. دكتور، يستخدم اليوم أحيانا مصطلح البكتيريا الخارقة، شو بيعني هالمصطلح؟ هل هو توصيف علمي أم إعلامي؟
1: لا، هو توصيف علمي أكيد طبيعي، لأنه عم بيصير في كتير أنواع بكتيريا صعب كتير، ما بتتعالج بسهولة، بتعطي علاج بيطول كتير العلاج، وبهالوقت كمان بيصير في أثار جانبية يعني ما فيك تكتر كتير كمان علاج، أنك تراقب الكلاوي ما تعلى الكرياتينين أو تتأذى الكلوي، إذا تراقب الكبد أحيانا الكبد بيتأثر من الانتيبيوتيك، وبدك يعني في بقية الاثار الجانبية، بكتر الفطريات، بكتر بيعمل اسهال احيانا كتير قوي، يعني ما فيك تعمل الانتيبيوتيك منه انه حبة بونبون خده ساعة البدك، لا، بده يتاخد بالشكل المناسب بالكمية اللازمة وبالوقت المناسب، فمشان هيك ما فيها نستعمل حيالة انتيبيوتيك بحيالة التهاب.
0: نعم، وخصوصا اذا في كتير ناس بيفتكروا انه صار عندهم عارض، جارهم عمل نفس العارض، بيوصفوا نفس الانتيبيوتيك لا
1: او الانتيبيوتيك المفضل عندهم بالبراد بياخدوا، او مثلا بيشوفوا يعني شو مفضل بياخدوا، يعني هذا شيء غلط كتير. يعني
0: حكيت حضرتك عن البراد، الانتيبيوتيك هل بينحط بالبراد؟
1: هلا في
0: الأدوية بنلاقي، بنفتح البراد هو للأكل، بنفتح البراد بنلاقيه في برادات تبقى،
1: هلا في أدوية لازم تبقى بالبراد مثل الفاكسان، لقاحات مثل التحاميل مثلا لأنه بتدوب إذا تركتها برا. نعم. بس أكيد مش كل الأدوية لازم تنحط بالبراد، خاصة أدوية الحبوب يعني ما لنا بحاجة تبقى بالبراد.
0: نعم. دكتور، هل في حالة أو موقف واجهته بعملك أظهر أنه قد خطورة مقاومة المضادات الحيوية؟
1: يعني على طول بنواجه هذا الشيء بشكل يومي، اذا بدك في كتير حالات صعبه، يعني مثلا بتلاقي مثلا عندنا مريضه مسنه جدا ما فيك تعطيها كتير كمان تكتر انتيبيوتيك، لانه مثلا كلويه بيكون عليان الكرياتينين، او وهي عندها بكتيريا مقاومه جدا، ما بيزبط عليها غير انتيبيوتيك واحد، وهذا الانتيبيوتيك بيأذي كتير الكلاوي، فانت بحاله صعبه، يعني اذا اعطيت الانتيبيوتيك رح تاذي لها كلويه ويوقف الكلوي يصير بدها غسيل، واذا ما اعطيتها هذا الالتهاب رح يوقع ورح تروح بالالتهاب. يعني فكثير اوقات بتصير بديلام، يعني بصير بحالات انك مش عارف تاخذ القرار المضبوط لانه الحاله صعبه جدا، يعني ما بيكون في عندك خيارات اخرى.
0: نعم. دكتور، بلبنان بعدنا عم نشوف انه شراء المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وبيستعمل الدواء بالمنزل حتى على نصيحة قريب او صديق او جار، على قديش هيدا السلوك ممكن يعمل تفاقم لهالمشكلة؟
1: ما هو كل ما بتستعمل المضادات الحيوية بغير الاستعمال الصحيح، كل ما بتزيد من نسبة المقاومة، من نسبة وعدين وقتها بتعوزهم مظبوط لهال الانتيبيوتيك بطل فعال عندك، يعني هذا الشيء ما بيعرفوا بياخدوه، بيفتكروا انه يلا فيها ناخد حيالة شيء، لا، وبعدين مش بنبلش مثلا بالانتيبيوتيك وبعد يومين راحت الحرارة وصرنا منيح بنوقف وما بنكفي كورس الانتيبيوتيك كله، هذا كتير غلط، لأن لازم تكفي الفترة اللي بيكون لك عنا الطبيب، لأنه إذا وقفت قبل كمان بترجع البكتيريا بتستقوي وبترجع بتصير، فلازم نحترم هالشيء إنه ما إنه الوصفة مثل ما هي تتاخد يعني.
0: نعم. وكمان هي في عنا بمعتقداتنا عندنا شوية قريب منروح دغري بدنا مضاد حيوي، إذا رحنا عند الصيدلة وسألهم الصيدلة إنه لا ما بتقلن ما بتكون أنتوا مضاد حيوي، ببطل يفوتوا لعنده،
1: ونفس الشيء إذا الطبيب ما وصف له مضاد حيوي يفتكروا أنه يروح عند غيره. لا، لازم يعرف أنه مضاد حيوي مش كيف ما كان بيتاخد، ومش لرشح، مش لوجع رأس، ومش لوجع معدة، الأنتيبيوتيك هو لحالات التهاب بكتيريا، ولازم مش حيالة انتيبيوتيك لأي بكتيريا، للالتهابات ناتجة عن فيروس ما في ولا انتيبيوتيك بيشتغل، هيدا لازم تكون نعرف عنه، الراشح، الجريب، الانفلونزا أو أي التهاب ناتج عن فيروس ما في ولا انتيبيوتيك بيشتغل.
0: طيب هالمفاهيم الخاطئة عمين هون تقع المسؤولية على المريض، على الطبيب، على الصيدلة، على الجيران؟
1: هي مسؤولية جماعية يعني. إذا بدك لازم الكل، هلا نحن عم لك عم نقوم على طول بحملات توعية لهالموضوع لحتى يعرف العالم إنه ما لازم يستعملوه كيف ما كان للأنتيبيوتيك. بس هلا في ناس يمكن ما بتطلع وبتاخده عشوائيا، فهذا يعني مع الوقت التوعية هي بتأثر وبتساعد.
0: نعم، حكيت حضرتك إنه لازم ناخد الأنتيبيوتيك بالفترة الزمنية اللي قالنا عنها الطبيب. طب إذا وقفنا قبل شو بصير؟ وين الخطأ هون؟
1: ما أنت بدك تعتبر إنه هي مثل حرب بين المضادات الحيوية والبكتيريا اللي عم تتكاثر، فأنت بتكون عم تضربها بقوة بالمضاد الحيوي وبتوقف فجأة. هي وقت توقف ترجع هاي البكتيريا بتقوي حالها بترجع بتحسن حالها ضد هالمضاد الحيوي وبيبطل فعال وترجع بتكتر الجراثيم كلها هالبكتيريا وبتصير بيرجع بيستقوي الالتهاب عنده. فمشان هيك لازم يعني نحترم المدة اللازمة، لا نوقف قبل الوقت ولا ناخده زيادة عن اللزوم. كمان ما لازم ناخد الانتيبيوتيك زيادة عن اللزوم لأنه كمان في يعمل كتير أثار جانبية مثل ما قلنا، يعمل إسهال، يخربط الفلور تبع المصران اللي بتصير تعمل إسهالات قوية، بتعمل فطريات يعني. فلازم على طول نحترم الفترة اللي بيكون موصوفة يعني. سبعة أيام هن سبعة أيام، مش منهم لا عشرة ولا عشرين ولا يومين وثلاثة يعني. لازم الفترة مظبوط والدوز المظبوط، مش مثلا كمان نقفي دوز ونقول يلا لأنه بهالفترة بتقفي دوز بترجع بكتيريا بتقوي حالها كمان.
0: اوكي. طب عند الاطفال افراط بتناول المضادات الحيويه هل بزيد من تفاقم المشكله؟
1: اكيد عند الاطفال مثل عند الكبار، وعند الاطفال بيكونوا بعدهم كمان بعدهم فيرجن اذا بدك، منهم اخذين قبل مضادات حيويه، اللي عم ببلشوا جديد ياخذوا مضادات حيويه، ما لازم تقوي لهم كثير. بتبلش مضادات حيويه مثل ما بيقولوا منه لارج سبيكترم، لارج سبيكترم بيقضي على كل الجراثيم، لانه الانتيبيوتيك بنفس الوقت هو عم يقضي على الجراثيم المؤذيه، بيكون عم بيشيل الجود بكتيريا، البكتيريا الكويسه اللي بحاجه لها الجسم تيعمل الاكليبر بالجسم. ف هيدا كمان شيء من الاثار الجانبيه تبع المهمه تبع المضادات الحيويه، انه بتخربط الفلور الطبيعيه تبع اللي المفروض تكون موجوده بالجسم، لانه في عندنا البكتيريا الجيده والبكتيريا غير جيده. البكتيريا الجيده لازم نحافظ عليها هي بتشكل التوازن بالجسم.
0: نعم. وشو رايك دكتور بالادويه اللي بيقولوا هيدا الادويه بتحافظ على البكتيريا الجيده وكمان بتغذيها لتتكاثر؟
1: هل يعني قصدك البروبايوتكس
0: وهيدول
1: هول؟ لا هول مفروض يتاخدوا مع الانتيبيوتيك. هلا على صحة السلامة اذا عندهم هنا مشاكل اسهال او مشاكل جهاز هضمي، ولا اذا ما عندهم شيء ما في لزوم. بس الاشخاص اللي عم ياخذوا انتيبيوتيك كثير مرات لازم ياخذوا معهم بروبايوتكس يحموا الفلورو وما يصير فيه اسهال وما يصير فيه تتخربط الفلورو.
0: انه حتى البروبايوتكس مش لازم ناخذهم بطريقه عشوائيه؟
1: اكيد ما لازم ناخذهم بطريقه عشوائيه، كل شيء لازم يكون تحت
0: اشراف طبيب. خليني ارجع ذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454-53-52 واتساب 03-00-00-933. عبر الواتساب ناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية فقط، ما بناخد اتصالات. معنا اليوم دكتور زاهي الحلو، ومع دكتور الحلو عم نحكي عن المضادات الحيوية. دكتور، استخدام المضادات الحيوية بتربية الحيوانات والزراعة هل بأثر على صحة الإنسان؟
1: أكيد، لأنه احنا مثلا عم ناكل من لحوم هالحيوانات إن كانت دجاج أو البقرة أو أي شيء، إذا هن كمان عم ياخدوا هرمونات أو عم ياخدوا مضادات حيوية، هالمضادات الحيوية اللي هن عم ياخدوها رح تنتقل لنا لجسمنا كمان، وبيصير في كمان مقاومة للبكتيريا يعني. فلازم كمان هيدا الشيء يتاخد بعين الاعتبار، لأنه في كتير دواجن وبقر وغيره عم ياخدوا أنتيبيوتيك.
0: طيب وكيف ممكن الجراثيم المقاومه تنتقل لنا عبر الغذاء هون؟
1: انت اذا عم تاكل مثلا سفينه الدجاج وهي دجاجه اخذه او حتى جلده اكثر بجلده اخذه الانتيبيوتيك، انت عم ترجع تاكله عم بفوت على جسمك، عم ببلش جسمك يعمل مقاومه لهالانتيبيوتيك.
0: نعم،
1: فهيدي من الامور كمان المهمه.
0: هيدا غير الهرمونات اللي بيكونوا حقيقيين فيهم ما بيلحق يخلق الفاذوج، الصوص بتلاقيه صار فاذوج بيومين ثلاثة.
1: مش هيك بتلاقي وقت بيكبر الصدر أكتر عند لأنه كل أكلين لحم فيه هرمونات يعني دجاج
0: 100%. الحمد لله. دكتور فيصل تراجع اكتشاف المضادات الحيوية جديدة، هل بدأنا نواجه أمراض يصعب علاجها أو أصبحت بعض العمليات الجراحية مثل علاجات السرطان أكثر خطورة بسبب مقاومة الجراثيم؟
1: أكيد بتصير أكثر خطورة، لأنه عم قلت لك قبل أنه في حالات ما في عندك ولا علاج فعال لأنه كله صار مقاوم، ويعني على طول المشكلة عم تتفاقم لأنه ما في مثل ما تقول عم يجربوا يكتشفوا أنتيبيوتيك جديد، بس كمان في عندك مشكلة المادية، يعني في أنتيبيوتيك مثلا بحالات صعبة ما في غير أنتيبيوتيك بيزبط واحد بيكون سعره كتير غالي ما قادر المريض يتحمل يدفعه كمان.
0: نعم، عنا رسالة صوتية عبر رقم التلفون بيخلص 753، نسمع سوا.
3: صباح خير.
0: صباح نور. أهلا.
3: صباح خير حكيم كمان.
0: أهلا
3: حكيم. سؤال، يعني أنا بفهم من الحديث إذا الجيش كله أنتيبيوتيك وهالقصص، يعني الأفضل يأكل لحم بقر ولحم خروف الواحد، ولا كمان نفس القصة؟
1: لا نفس القصة، هي يمكن أكتر عم تلاقي عند الجيش لأنه في كتير مزارع بيعتهم، بس أنه كمان لحم البقر يعني كمان ممكن يكون في أنتيبيوتيك، بس مش معناتها ما لازم تاكل، بس لازم يكون في كنترول اكثر من يعني الوزارات على هالموضوع هيدا، يعني يعمل كنترول كشف اكثر على المزارع وعلى المطاعم بربو الدواجن، يعني تخف استعمال هالامور هيدي.
0: نعم، يعني نحن بس مش ما نفهم غلط، مش عم ندعي العالم مش
1: ما ياكلوا ابدا ولا شيء ابدا،
0: بس عم نقول انه هدول موجودين ومش ضروري كمان كل الدجاج الموجود
1: يكون، لا اكيد مش ضروري كله، في بعض الاماكن
0: يعني بعض البعض ما بدنا نفهم أكيد.
1: لا لا
0: غلط،
1: كلنا بناكل دجاج وبناكل لحمه ما في مشكله.
0: دكتور نحن اليوم بمرحلة صرنا بالصيف وبعد شوية رح نصير مرحلة انتقالية بفصل الخريف، شو أبرز الأمراض والجراثيم يلي بتنشط خلال هالفترة خصوصا هلأ بفترة فصل الصيف؟
1: هلأ بالصيف بنعرف أنه لأن قوة الحرارة بتتكاثر أكثر الجراثيم وبتصير أكثر إذا بدك ضرر، بتصير فيريلانت أكثر، بتصير مؤذية أكثر، ومثل ما شفنا هلا مثلا بأوروبا في موجة حر هائلة عم بيصير فيه كتير وفيات، يعني إذا تبعت الأخبار داسي وفيات بإسبانيا بفرنسا أوروبا، لأنه هالموجة الحر القوية بتزيد، يعني معروف مثلا إذا تارك الأكل أنت برا وتاركه في حر قوي هالأكل بيفسد، بيصير فيه بكتيريا كمان أكتر، أو بيغطى عليه كمان دبان برغش، هيدا بتجي بتاكله أو بتشرب المي الملوثة كمان، هيدا كله عم يعمل كتير حالات تسمم غذائي، هيدا بيكتر أكتر بالصيف يعني مثل ما نعرف، أو المأكولات ما تكون محفوظة بطريقة جيدة بالبراد، تنقطع الكهرباء يعني، أو محطوطة برا عم بيغطى عليها شيء، كل هالأمور هيدا اللي بتساهم إنه تتكاثر أكتر التسمم الغذائي وحالات الإسهال، نعرف قديه بالصيفية بيكتر أكتر حالات الإسهال إن كان سالمونيلا أو غيرها، يعني كل البكتيريا اللي بيسببوا إسهال.
0: نعم، يعني بالصيفية كمان عندنا انقطاع كهرباء أكتر، وبصير في ارتفاع خصوصا بالشوب. طب كيف الانسان
1: في كمان ممكن غير قصص يعني بالصيف بتصير مثلا في الجريب الصيفي، يعني بنلاقي كتير ناس بترشح بالصيف، هيدا كمان بيكون من الاي سي احيانا له دور، او اذا انت قرقان كتير وشبعك الهواء كمان بيأثر. الأمراض الجلدية بتتكاثر أكتر إن كان بسبب العرق، يعني بتعمل أمراض فطرية أو أمراض جلدية، أو بسبب البحور والبيسينات اللي بيكون ملوثة كمان وعم تلقط على الجلد،
0: شامبينيونات
1: شامبينيون كتير لازم نشف منيح بعد كمان بعد السباحة وبين الصبيعة الإجرين، كله هيدا ممكن يصير في أتلتيك فوت أو يعني فطريات بالإجر كمان.
0: وكلنا بنعرف الأمراض الجلدية قديه صعب أنه تتعالج وقديه بدها وقت تتعالج، بدها وقت ومتابعة. دكتور كيف الإنسان بيقدر يعرف بين تسمم بسيط وتسمم بقول أنه لا هلأ لازم نروح على الطوارئ؟
1: ليك تسمم يعني اجمالا لازم على طول يراجع دغري طبيب، لانه هلا اذا تسمم بسيط يعني اسهال بسيط ماشي الحال، بس اذا اسهال قوي استفراغ حراره وجع بطن تكسير بالجسم ما لازم نعمل، لانه احيانا كتير يعني بصير في شوك من وراء هالنشاف بالجسم، كمان لازم نعود اهم شيء كمان نعود عن السائل اللي بنخسره، لانه بتعرف قد ايه بينشف الجسم بعد الاسهال والاستفراغ والحراره العاليه، لازم يشربوا مي او اي شيء مشروبات غازيه او شيء متسيرم يعني يشربوه لحتى يعودوا عن المعادن اللي بيخسروه والمي اللي بيخسروه.
0: نعم، دكتور، شو أكثر الأخطاء بيرتكبها الناس بحفظ الغذاء بالمنزل؟ طريقة حفظ الغذاء خصوصي بالبراد يمكن كمان.
1: هلأ مثل ما نعرف بتنقطع الكهرباء كتير، الأكل مش عطوله عم يضل محفوظ جيد. بعدين ننتبه على الإكسبايري ديت، يعني خاصة مثلا الحليب ومشتقاته إذا بقى وقت طويل، يعني كان أجبان أو شيء عطول ننتبه ما نتخطى الوقت المطلوب. البيض كمان، البيض بيفسد بسرعة كمان، نعرف أنه ما لازم نخليه يطول كتير، يعني يستهلكوه بشكل افضل، يعني ما يطولوا بكل شيء عم يجيبوا، اللحمه والدجاج كمان المحطوط بالبراد ما نطول كثير تنستعملهم، يعني
0: او اذا كانوا متلجين سيخناهم رجعنا تلجناهم.
1: هم الاخطاء انه دغري تفوت الدغري على
0: حتى ماذا في حدا قال لي انه حتى البيض ممنوع يكون بباب البراد، هيدا الشيء مزبوط؟
1: ما بعرف ليه
0: لانه اللي عم يفتحوا الباب والبيض بالباب
1: احسن يكون جوا
0: عم تغير الحراره عليه،
1: ممكن ياثر. البيض فراجيل، يعني مش هيك عم لك البيض، ما لازم نتاخر تنستهلكه، يعني نجيب الكرتونه البيض لازم يعني بيومين ثلاثه تتاكل، ما نخليها تطول كتير افضل يعني.
0: نعم. هل
1: مايونيز، انتبه كتير مايونيز بتنقل كمان
0: خصوصا بالصيف
1: هذا كتير، لانه بصير في حاله تسمم،
0: او خصوصا هلا الساندويشات اللي بناكلها بنكون عم ناكل مايونيز مع دجاج، مش دجاج مع مايونيز،
1: طلصينا كده
0: مايونيز مع خليني اسكر مستمعين برقم صوت كل بدايه 054-53-52-52 واتساب 03-00-933. معنا اليوم دكتور حلو، دكتور حلو عم نحكي معه، وحكينا عن المضادات الحيوية، هلا عم نحكي عن التسمم بفصل الصيف. دكتور زاهي، لما نحكي عن فصل الصيف تقدر بيخطر عبالنا البوزة.
1: مزبوط.
0: قديش البوزة ممكن إذا كانت محطوطة يمكن معرضة للشمس، مش مكان نظيف، ممكن كمان فيه
1: أكيد فيها جراثيم، لأنه إذا محطوطة بالشمس أو مطارح ما كتير نظيفة يعني أكيد بتأثر. هلأ كمان هي المهم عطول دار في كنترول على المطاعم والأماكن هذه، على اللي عم يشتغلوا عطول يغسلوا إيديهم مظبوط، يعني دين عن كشف مطارح أنه يعملوا لهم كبسات يكون في المطابخ منا نظيفة، أو هذا كله بيأثر أكيد. والطريقة حفظ المأكولات والنفايات، نفايات محطوطة وين ما كان بيغطى عليها شيء للنفايات كمان، او بيجي حيوانات صغيره او بسينات او شيء بيجي على النفايات وبيجي بيجيبوا معهم الجراثيم على المطبخ كمان. قصص اللي عندهم حيوانات بالبيت ينتبهوا من هالامور هيدي.
0: نعم. دكتور، غسل الدجاج الناي قبل الطهي بقلل من خطر نقل الجراثيم او بزيد خطر انتقالها داخل المطبخ؟
1: لا، اذا المي نظيفه لا اكيد افضل يغسلوه، بس اذا يعني اكيد ننتبه على طول على المي اللي عم نستعملها ان كان بالاكل او حتى الاستحمام، يعني كتير ما بيوت المي اللي عم تستعمل مي الاستهلاك كتير ملوثه، لازم ينظفوا الخزانات، يحطوا هالاقراص اللي بتطهرها بالخزانات، وينتبهوا على نظافه المياه لانه كمان هي فيها تنقل جراثيم،
0: وكمان خصوصا اذا عم جيب استرنات مي او مش عارفين
1: هالستان موسخ كثير
0: 100%، مش عارفين هالستان منين جاي، يمكن ستان بوثق لهم خزانه.
1: لا انا مره شفت عم بيعبوا من ستان، يعني ما فيك تطلع فيه للستان، فهذا هو نقل كل شيء فيه جراثيم
0: للاسف. رقم التلفون بيخلص 687. عندنا رساله صوتيه، بنسمع الرساله سوا.
4: مرحبا صوتك لبنان.
0: اهلا
4: جميعا، لكم جميعا بدي اسال اذا انغلى الاكل منيح يضل المفعول الانتبيوتيك موجود بالاكل يعني؟
0: اوكي.
4: اللحمه
1: هلا هو انتبه، مش مثل ما ذكرنا هلا من شوي انه مش كل اللحوم ولا كل الدجاج يعني فيهم هيك، بس في بعض الاحيان بيكون عاطينهم الانتبيوتيك، بس هلا اذا حطيت مي سخنه ما رح تشيل الانتبيوتيك، بس هو اكيد احسن نطهر بماء سخنه، اكيد كل شيء بيمر على النار بيقتل قسم كبير من الجراثيم، يعني المرور على النار. مشان هيك مثلا ننصح خفوا اكل اللحوم النيه بالمطاعم، لانه الني بضل البكتيريا والجراثيم موجوده فيه، اكيد وقت بيمر على النار ان كان شوي او قلي او شيء بتخف، يعني بنقتل قسم كبير من الجراثيم.
0: نعم. رقم التلفون بيخلص 753. نرجع رساله صوتيه.
3: دكتور، سؤال تاني لو سمحت. بالنسبة للأنتيبيوتيك إذا بيضرب البكتيريا النافعة شو رايك انه مع الانتيبيوتيك ياخذ لبن الواحد مفيد؟
1: اللبن كتير مفيد لانه في بقلبه كمان مثل البروبايوتيك تقريبا, هو بروبايوتيك طبيعي اذا بدك. اكيد محبذ ناخذ لبن مع الانتيبيوتيك, والبروبايوتيك للاشخاص اللي بياخذوه كمان بيساعد لنرجلج الفلور تبع المصراه.
0: رقم التلفون بيخلص 520, رساله صوتيه مش مع سوا.
5: صباح الخير سبك لبنان, يعطيكم العافيه. يعني شكرا على البرنامج الحلو, يعني هذا هلا وقته بالصيف. دكتور يعطيكم العافيه, هلا انا بجيب كرتونة البيض بحطها بالبراد, بتعرف انت بجيب البيض ما رح اسمي الماركات, يعني مقبول شوي ماركته على تاريخ, هو بيكون استهلاكه مثلا 20 يوم بيكون على التاريخ تبعه, بحطه بالبراد بستهلكه بشي جمعتين بس, يعني بحطهم بعلبه خاصه لهم مشان ما يطلع منهم شيء.
1: نعم,
5: ما بحطهم مع اي شيء, بحطهم بعلبه خاصه لهم وبحطهم بالبراد, بستهلكهم خلال جمعتين يعني وقت 15 يوم 16 أوكي. يوم قبل ما تمضى ال 20 يوم اللي يكون تاريخ عليهم. هيدا الشيء هل هو غلط؟ وحتى الألبان والأجبان مثلا بستهلكه بحوالي, بجيب لبن من الضيعة يعني مثلا لبن بلدي 100% كامل, بخليه شيء 10 أيام 15 يوم وقت بضل عندي ل 10 أيام جمعة زمان 10 أيام, الحليب بفرزه كمان بالثلاجة وبستهلكه على شيء, بصير بنزل شوي شوي بستهلكه على جمعة جمعتين, الحمد لله ما صار عندي مشاكل. هل هذا الشيء غلط؟
1: لا هذا الشيء مش غلط,
5: حتى إذا بجيب لحم من المحلات معي براد صغير بالصندوق السيارة بحطهم فيه لبل ما أوصل على البيت مشان ما يلحقهم أي تشويبي أو أي شغلة, وبحطهم بعلبة بلاستيك كمان بالتلاجة مشان ما يطلع منهم شيء. شو هو الغلط إذا في شيء عندي أي شيء غلط؟ هل استهلك البيض عم يتأخر عندي مثلا؟
1: هلأ طالما بعدك بالتاريخ الإكسبيري ديت المضبوط ما في خطر, يعني هو أهم شيء ما تتخطى الإكسبيري ديت المحطوطة إن كان بالبيض أو أو بالمشتقات الحليب أو غيره كله, يعني فلازم نحترم هالتاريخ هيدا الإكسبيري لأنه من بعده ممكن يتكاثروا جراثيم, فقد ما فينا نحافظ ونستهلك الأكل بوقت أسرع ما أنه نخليه يطول كتير, بس لا اللي عم تعمله كتير سليم.
0: نعم, بس كمان بدنا نذكر شغلة دكتور, هلأ منلاقي كتير بعرفوا في السوبر ماركت بيكونوا حاطين عروضات, إذا منطلع هذا العرض منلاقي كمان أنه الإكسباير ديت يا بتكون بنفس النهار أو بعد شي جمعة
1: اللي ينتبهوا دغري يستهلكون بسرعة
0: 100%.
1: هلأ عادة عن أنه يمكن في مطار, هلأ ما بدنا نحط بدمتنا, بس في مطار يمكن بغيروا الإكسباير ديت وهذا شي خطر, بس كذا مرة كما شون بلجنة حماية المستهلك فهذا شغلة كمان.
0: يعني حتى كان في نهار أنا شفت طلعت كان قبل بنهار خالص هالمدة, جيت قلت لهم انه خلص
1: بدهم
0: امبارح كيف عم تبيعوا؟ قال ما عليه, ما هو بالضاين 6 شهور من بعد الاكسبايري ديت,
1: ما في يبيعوا, لازم خبر المستهلك
0: مش ماشي. دكتور هلا خصوصا بالصيف في كما حكيت حضرتك انه في ناس بياخذوا ضربات شمس, بيعملوا انفلونزا, ببلشوا يتناولوا مضادات الحيويه بشكل مباشر, كيف فينا نشرح للمستمعين أنه المضاد الحيوي ما بيعالج الفيروسات؟
1: لا بيعالج الفيروسات ولا بيعالج الفطريات, الفطريات كمان إلى علاج خاص للفطريات, والفيروسات في بعض الفيروسات إلى علاج خاص للفيروسات أنتي فيرال دراجز, بس المضاد الحيوي الأنتيبيوتيك هو للبكتيريا, هذه شغلة معروفة, فعطول ما يخدمون غير باستشارة الطبيب. ومن قصص تبع الشمس اللي عم تقول عنها كمان الإكران كتير مهم يحطوه, وما يقعدوا كتير بالشمس, يشربوا ماء كتير وقتها بيكون قاعدين بالشمس تما يتعرضوا لالتهاب قوي أو ضربة شمس قوية, فشرب المياه كتير مهم وقتها بينزلوا على البحر, وبعدين ينشفوا جسمهم منيح بعد الماء, يعني بينزلوا على الماء ما يطلعوا يلبسوا تيابهم بسرعة يكونوا كلهم ماء, لأن هيدا بيزيد كمان التهابات جلدية أو الفطريات, لازم ينشفوا ياخدوا وقتهم شوية بالتنشيف.
0: نعم دكتور, التلج يلي منحطه بالعصير
1: كيوب التلج,
0: الكيوب التلج
1: هو اللي بينقلوا جراثيم,
0: قدام ممكن ينقلوا جراثيم
1: هو اللي بينقلوا, خاصة إذا مسكته بالإيد, يعني ما انت إيدك فيها جراثيم زي تمسكه بالبانس وتحطه بالكباية أو شيء, كتير مرات بيصيروا يلا بيحطوه بالإيد وبيكبوه الإيد
0: أو بتلاقيه بغط الكباية بالتلجات وبشيل التلج منها, طب أنا شو ما الإيد ما الكباية
1: يعني في باس معمول خصوص هذا حتى تشيل فيها التلج وتحطها بالكبير,
0: هيدا عدا المي ما بنعرف المي من اي مي مصنوعي,
1: كمان مي ما فيها نحط مي حنفية ونحطها دغري
0: فكمان التلج بدنا نعرف منين عم نشرب عم ناخد أكيد. التلج تبعنا هلا انت نحن مش عم نحكي لنخوف
1: لا ابدا
0: بس عم نوعي عم نحكي قصص واقعيه
1: اخطاء شائعه
0: مية بالمية. دكتور في اعتقاد انه البلغم الاصفر او الاخضر يعني تلقائيا بحاجه لمضاد حيوي هل هيدا الشيء صحيح
1: لا هو مش اللون بيأثر بس اكيد هو وقتها بيكون في التهاب بكتيريا وقتها بيكون البلغم ملون اكتر يعني اللون الاخضر والاصفر اذا بدك في بكتيريا اكتر من اللون الابيض اللون الابيض ممكن يكون فيرال انفكشن اكتر يعني او اذا في بعض البكتيريا بيعنتوا لون ابيض بس على طول كل ما كان البلغم غامق اكتر كل ما الفيرولانس اكتر يعني
0: نعم رقم التليفون بيخلص 102 عندنا رساله صوتيه مستمع دائما للبرنامج تحيه لها بنسمع رساله
6: بونجور دكتور بونجور روني
0: اهلا
6: القرقم اذا تاخد على صحتك سلامه اذا ما في التهاب ما في شيء بس بيقولوا بيحمي من الالتهابات اذا نحط ملعقه صغيره من القرقم بكبايه مي كل يومين كثلاث ايام يتاخذوا على الريق يا هل ترى بيحمي الجسم من الالتهابات حمايه بس وميرسي بوكو
0: اهلا
1: إيه اهلا هو القرقم في كتير افاده يعني معروف انه عنه انه بيفيد كتير فأكيد يعني إنه إذا هالطريقة تبعت بتساعد بس إنه أكيد ما فيها تلغي نهائيا الالتهابات بس فيها تساعد على تقوية الجسم أكتر يصير يقاوم الجسم أكتر يعني
0: أنا الوالدة بتقول الخبايزة هو أنتيبيوتيك
1: الخبايزة هو مثل السعلي
0: بتقول الخبايزة أنتيبيوتيك الدكتور كيف الواحد ممكن يميز بين رشح العادة والإنفلونزا والكوفيد وأي متى ضروري مراجعة طبيب
1: هلأ الرشح العادة إجمالا ما في حرارة كثير بيكون بس إنه عم ينزلوا المناخير شوية وجع راس شوية تكسير هذا بيكون شوية رشح عادي بالإنفلونزا أكيد في حرارة قوية في سعلة في نفس أحيانا في كمية تكسير قوي بالجسم وجع راس قوي بالكوفيد صار الوضع بعد أصعب أكتر نعرف كنا صار عنا تجربة بالكوفيد بيأثر كمان على الطعم على الشم على أمور أخرى على سيلان الدم بيتأثر كمان بس بالنتيجة الفحص المخبري هو اللي بيخليك تفصل مظبوط بيناته يعني بدك تعمل يعني في كتير عوارض أحيانا مشابهة يعني فبالفحص التست السريع بالمختبر فيك تفصل بين إنفلونزا وكوفيد و
0: أو ضروري اللي منشوف الحالة عم تتفاجئ أم أو شيء
1: هلا أي متى راجع طبيب أكيد إذا حرارة قوية عالية لازم راجع طبيب إذا في انحطاط عام بالجسم ما في قوة أكيد الأفضل عطونا نراجع الطبيب لحتى ونعمل فحوصات اللازمة حتى نحدد شو الإصابة ويتخذ العلاج المناسب
0: دكتور بتعرف هلأ صيفية وكتير من الأولاد مسجلين كولوني وظهرات وروحات بالكولوني كيف فينا نحمي أولادنا من انتقال الجراثيم وكمان ما أنه ما بعد غيار التأس كمان بين محل في اي سي وبعدين شمس و
1: لا ما فينا نحن نحميهم بدنا انه نعملهم توعية اكتر نعلمهم انه لازم مثلا عطول يغسلوا ايديهم قبل ما ياكلوا مش ياكلوا مثلا يكونوا بالكولونية مثلا ما بعرف يعملوا اي اكتيفيتي يدبرشوا دغري بالاكل لا لازم يغسلوا ايديهم غسيل يدين للكل يعني للولاد وللكبار هو كتير مهم تخفف نقل الجراثيم اكيد الاكل لازم يحفظ بطريقة جيدة ما نحطه بالهواء الطلق يخط عليه 100 شغلة القصص هيدا رمي المحارم وقت واحد يكون مرشح كمان هيدا المحارم تنقل كمان فيروسات وغيرها
0: نعم منشوف كتير أولاد بالصيفية بيطلعوا على الجبل بيلعبوا بالتراب أو بيتركون أهلهم يلعبوا بالتراب وبتلاقيهم موثقين وهيك بيقولوا ما عليه خليها تقوى مناعتهم وبكون عم يلعب بالتراب يمكن بحط إيده بتمه قديش هيدا هون في خطر وهيدا مش خبرية انه تقوية
1: مناعة اكيد هلأ هو بيلعبوا بالتراب منا مشكلة بس هم يعرفوا انه بعد ما يلعبوا التراب ممنوع يأكلوا ويغسلوا ايديهم بعد هالتراب اي يعني مثلا اكيد يحبوا الزراعة يتعلقوا بالارض مش مشكلة بس انه معين انه عطول غسلوا ايديكم بعد هالشيء
0: بالعكس شغلة منيحة بس انه دايما غسيل الايدين اهم شيء غسيل الايدين اذا كنا بالشمس دائما في كاسكيت طائية ومثل ما حكيت حضرتك إكران
1: ضروري من الشمس القوية. واللي عنده الحيوانات ينتبهوا من الحيوانات بالبيت لأنه كتير مرات بيجيبوا كمان جراثيم على البيت.
0: طيب خلصت الصيفية بدنا نتحضر يعني شهرين زمان دغري دخول المدارس، هل بتنصح بلقاح الإنفلونزا الإنفلونزا الموسمي للأطفال؟
1: أكيد.
0: وهل في ناس أكثر من غيرهم؟
1: لا هو مثلا بالولايات المتحدة كل بينصحوا كل العالم يعملوها، بس هلا إذا ما في إمكانية هو منه كتير غالي اللقاح الجريب يعني الإنفلونزا، بس أنا بنصح الكل يعملوا. هلا الأكثر شيء معرضين أكيد إن الأطفال الصغار والكتار الكبار بالعمر المسنين، واللي عندهم أمراض مزمنة إن كان كانسر أو زرع كلوي أو عم ياخدوا أدوية بتنقص المناعة، اللي عم ياخدوا كورتيزون وقت طويل، اللي عم ياخدوا إيمونوسيبريسرز يعني الأدوية اللي بتشتغل على الإميونيتي، كل هول لازم أكيد ينتبهوا. الأمراض الأشخاص اللي عندهم سكري ربو يعني كل الأمراض المزمنة هيدا أكيد أفضل كلهم يعملوا لقاح الإنفلونزا. نعم. مش بس لقاح الإنفلونزا، في لقاح البنموكوك اللي هو البكتيريا اللي بتعمل أكتر شيء التهابات قوية بالرئة، في متوفر لقاح لا كتير بيحمي من هالشيء يعني.
0: رقم التلفون بيخلص 753، عندنا رسالة صوتية بنسمع سوا يلا.
7: دكتور يعطيك العافية، سؤال نتفي عام هو ما بعرف إذا ياخذ رأيك فيه، يعني شو الفرق بين حياة القديمة حياة جديدة؟ يعني حياة قديمة كانوا يأكلوا كله أكل طبيعي وكل شيء ويموتوا على 50-60 سنة، وهلأ بهالحياة كلها ميكروبات كلها فيروسات وفي أدوية عم تعالج هالشيء وعم الحياة العمر كتر أكتر، بس شو الفرق برأيك أنت؟ شو أي اتجاه الواحد
1: يمشي أكثر شيء؟ هلا أكيد الأكل اللي كانوا يأكلوا قبل هو صحي أكثر. هلا إذا الحياة هلا يمكن صارت شوي أطول، هو لأنه طبت أو تطور أكثر، صار في طرق. مثلا قبل ما كان موجود الأنتيبيوتيك مثلا، أو يعني وقت بلشوا يكتشفوا الأنتيبيوتيك خفف كتير من نسبة الالتهابات اللي كانت تبقى موجودة. نحن عم نقول الأنتيبيوتيك

0: بالاكل مثلا وقت بيحقنوا تيكبر الدجاج بيحقنوا هرمونات مثلا او غير، يعني في كتير يعني قصص اصطناعيه عم تستعمل بالتغذيه عم بتسبب كمان هي امراض وبتزيد وفيات من ناحيه اخرى يعني. بس التطور الطب هو اللي عم بيساعد انه نقدر نوقف وجه زياده هالامراض وزياده هالأساس اللي بتأذي يعني.
1: نعم دكتور، بدنا نختم بمجموعة عبارات سريعة وبدي أطلب منك تجاوب صح أم غلط.
0: تفضل.
1: المضاد الحيوي بيعالج الرشح؟
0: لا غلط.
1: كل حرارة مرتفعة بتحتاج لمضاد حيوي؟
0: غلط.
1: إذا شعرت بتحسن ممكن وقف المضاد الحيوي؟
0: غلط، لازم نستعمل المدة لطلب الطبيب.
1: مشاركة المضاد الحيوي مع أحد أفراد العائلة أمر طبيعي؟
0: غلط كتير.
1: تجميد الطعام بيقتل الجراثيم؟
0: لا مش صحيح.
1: غسيل اليدين هو أفضل وسيلة للوقاية من كثرة الأمراض المعدية؟
0: صحيح كتير، وكتير منشدد على الموضوع، ناخد وقتنا بغسيل اليدين وبتنشيف اليدين كمان.
1: الفيتامين سي بيمنع الإصابة بالإنفلونزا؟
0: ما بيمنع، بس بيساعد أول المناعة ضد الإنفلونزا.
1: غسل الدجاج قبل الطهي بيحمي من التسمم الغذائي؟
0: ما بيحمي بس بيساعد شوي يخفف النسبة.
1: نعم
0: بس نستعمل المي المضبوطة.
1: وآخر شيء، إذا طلبنا منك تختصر الحلقة بثلاث رسائل فقط لكل المستمعين، شو النصايح الثلاثة يلي بتعتبرها الأهم لحماية الصحة والحفاظ على فعالية المضادات الحيوية والوقاية من الأمراض بهيدا الموسم؟
0: يعني استعمل المضاد الحيوي هو جيد، بس بترشيد مضبوط، بإرشاد مضبوط، بوصف من الطبيب، ما نستعمله عشوائيا.
1: دكتور زاهي الحلو، مرس كتير لوجودك معنا. شكرا لأنه سانت معنا بهالحلقة التوعوية اللي بتكون فيها إزاعة صوت كل لبنان. الوقت معك قطعت
0: يمكن كان في كتير مواضيع اطرقنا
1: قطعوا كتير بسرعة. شكرا زميلنا هادي هاشم يلي رفقنا بهالحلقة. بالنهاية جراثيم الصيف ممكن تتخبى بالطعام والماي وفيروسات الخريف يلي بتنتشر مع تبدل الفصول، تبقى الوقاية والوعي الخط الدفاعي الأول. رسالة حلقتنا اليوم واضحة، مش كل ما يحتاج المريض لمضاد حيوي لازم ياخد مضاد حيوي، مش كل دواء بناسب كل شخص. فالاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية ما بضر الفرد فقط، بل بهدد المجتمع بكامله، لأنه بيمنح الجراثيم فرصة لتصبح أكثر مقاومة ويجعل العلاج للأمراض أكثر صعوبة بالمستقبل. بالنهاية ما بقدر لكم غير صحة أمانة والوقاية هي الحل. انتظرونا الأسبوع المقبل بنفس الموعد دايما على نفس الموجة عبر صوت كل لبنان 93.3 FM. يلي فاتون الاستماع للحلقة في صفوتوا على صفحة الفيسبوك صوت كل لبنان لايف، بشفونا صوت وصورة، أو فيهم يسمعونا عبر الويب سايت vdlnews.com، أو فيهم يفوتوا على اليوتيوب تبع البرنامج. إلى اللقاء وتضلكم بخير.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو بخمسة دولار واربعين سنت، زبدة لورباك 200 جرام بدولارين وعشرين سنت.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ بعض الوقت نظيره السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، وذلك على وقع انفجار سلسلة من العبوات الناسفة قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لتنقل الإخبارية السورية عن مصدر أمني قوله إن عبواتين ناسفتين بدائيتي الصنع انفجرتا في دمشق، وقوى الأمن تجري عمليات بحث حول كشف ملابسات الحادث والمتورطين. قصر الإليزي أكد أن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب، فيما رجحت المعلومات الأولية أن يكون الانفجار ناجما من عبوات مزروعة داخل سيارة بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه ماكرون. في الجنوب اللبناني استهدف قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي أطراف شبعة في القطاع الشرقي. سجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. قال الرئيس فؤاد السنيورة: نحن نخوض غمار مفاوضات مع عدو مشاكس وشرس، فلا يمكن أن نرسل إلا من لهم باع طويل في هذه المفاوضات.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في مؤتمر صحفي تناول فيه مسار أسعار المحروقات إزاء التطورات الإقليمية، أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام، وأكد أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24% في الديزل، وأن الوزارة تمكنت بنجاح من منع تكرار مشاهد الطوابير والسوق السوداء. من أخبارنا العامة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولأولادكن،
3: شتي يا دنيا سيسان.
2: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9599.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمنا. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: الكواليس، أخبار ومشاهدات من مونديال 2026. خطفت بطة الأضواء بعد ما ظهرت عم تتجول بهدوء بالقرب من أحد ملاعب البطولة بالمكسيك، ولا فرقانة معها لا الإجراءات الأمنية ولا آلاف الجماهير. وبسرعة بدأت الجماهير تلتقط الصور لهالبطة ومقاطع الفيديو حتى تحولت إلى نجمة غير رسمية للمونديال، وأطلق عليها رواد مواقع التواصل عشرات الألقاب الساخرة، واعتبروا إن أكثر الكائنات استرخاء بالبطولة والمرتاحة عوضها. وبمباراة الأرجنتين والرأس الأخضر فوجئ المشاهدين بكلب قاعد بهدوء إلى جانب صاحبه بالمدرجات ولابس واقيات خاصة لحماية أذنيه من الضجيج، لأنه مثل ما بتعرفوا حاسة السمع عند الكلاب قوية جدا والأصوات العالية وخاصة الصفير بيسبب له إزعاج كبير. الكاميرات ركزت عليه أكثر من مرة، وبإحدى اللقطات بدا وكأنه قاعد مستمتع بالمباراة مثل أي مشجع، حتى أنه زاوية التصوير أوحت وكأنه حامل كأس قدامه. شيء أثار موجة كبيرة من التعليقات على مواقع التواصل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19

0: تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوغ زوان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في الجنوب استهدف قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي أطراف شبع في القطاع الشرقي، وفي قرى القطاع الغربي سير الجيش الإسرائيلي دوريات مؤللة تخللها إطلاق نار كثيف. وفي أجواء البقاع يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى متوسط. هذا وسجل تحليق للمسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. في مؤتمر صحفي تناول فيه مسار أسعار المحروقات إزاء التطورات الإقليمية، أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي أن تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام. وأكد أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24% في الديزل، وأن الوزارة تمكنت بنجاح من منع تكرار مشاهد الطوابير والسوق السوداء.
3: إذا بتشوفوا الأسعار ب 27 شباط، يعني أول نهار كان في حرب، خلينا نبدأ بالديزل بلاتس يلي هو المعيار الأساسي العالمي، كان 746 دولار ونص، وقت ارتفع على الماكسيموم ارتفع لل 1571، يعني ارتفاع 111%. إذا بتطلعوا على شو صار بلبنان بالنسبة للتسعيرة بذات الوقت، يعني من 27 أدار لأعلى نسبة بالتسعيرة، ارتفع من 697 ل 1307، يعني 87%، يعني الارتفاع بلبنان كان أقل من الارتفاع العالمي.
2: واليوم انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 13,000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 15,000، أما الغاز فانخفض 28,000 ليرة لبنانية. في وزارة الأشغال والنقل بحث الوزير فايز رسامني مع النائب إبراهيم كنعان ملف طرق المتن الشمالي ساحلا وسطا وجردا، ما نفذ منها وما هو في مرحلة التنفيذ أو الإعداد لبدء الأعمال. تناول البحث اعتمادات وزارة الأشغال وتسيير المشاريع وتسهيلها بين وزارتي الأشغال والمالية في ضوء وجود 800 ملف متوقف في كل لبنان منذ العام 2025.
4: ممتلكاتك تستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تواصل اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق، وذلك على وقع انفجار عبوتين ناسفتين قرب الفندق الذي يقيم فيه ماكرون. الداخلية السورية أعلنت أن موقع الانفجار كان خارج النطاق الأمني لمقر إقامة ماكرون. الانفجار لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر إقامته، لافتة إلى أن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية، وضعت الأولى بسيارة مركونة إلى جانب الطريق، الثانية في حاوية مهملات. كما أعلنت الداخلية السورية إصابة 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة في انفجارات دمشق. وزير المالية السورية محمد يسر برني اعتبر أن زيارة ماكرون سوريا رسالة ثقة باستقرارها وتعافيها الاقتصادي وانفتاحها على الاستثمار. كما كشفت مصادر سورية أن الشرع وماكرون سيوقعان اتفاقيات عدة تتعلق بالإصلاح المؤسسي وإعادة الإعمار. بعد تصنيف واشنطن جماعتين إجراميتين في البرازيل منظمتين إرهابيتين، حذر وزير الخارجية البرازيلية مورو فييرا من أن هذا التصنيف يمكن استخدامه لتبرير إجراءات عابرة للحدود ضد مؤسسات برازيلية. ورأى في رسالة وجهها إلى البرلمان أن هناك خطراً يتمثل في لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام القوة العسكرية ضد الأراضي الوطنية. في الخبر الأخير، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
6: تقفز
5: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
6: تزقزق. ما صبت شي،
5: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
6: أنا بحسها كوميدية،
5: لولو أكتر اجتماعية،
6: سياسية اجتماعية.
7: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

صوت كل لبنان الغربة أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

صورة، رسالة أو كبسة زر ممكن يحولوا حياتنا لكابوس. القانون انحكى عن المبتزين عبر الإنترنت، كيف بيوقعوا ضحاياهم وشو بيقول القانون؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل، التلاتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولأولادكن.
3: شتي يا دنيا سيسان
2: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.70 ألومنيوم 25 أدم بيرلا $0.90
1: فستق جوز تمر راحة
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات سنتيا كرم يام أبو جديد جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15 البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459
3: معمول.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. رحب وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني بإعلان عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، قائلا: روما ملتقى للسلام والحوار. كنا قد أعربنا في خلال نيسان الماضي لحكومتي لبنان وإسرائيل عن استعداد إيطاليا للمساهمة في دعم مسار الحوار من أجل السلام واستضافة المفاوضات. تاياني أضاف: اختيار روما يأتي ثمرة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها حكومتنا ولما تطلع به من دور موثوق وفاعل على الساحة الدولية والتزامها المستمر بدعم الاستقرار والحوار بين الأطراف. نواصل الموجز عبر صوت كل لبنان. في قضاء بنت جبيل نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كونين، فيما ألقت طائرات درون إسرائيلية عددا من القنابل الصوتية فوق بلدة حدثة. هذا ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا في أجواء منطقة البقاع الأوسط وصولا إلى بعلابك وأطراف البقاع الشمالية. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الدرك العميد جون عواد الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل وحدة الدرك على كامل الأراضي اللبنانية. اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في خلال اجتماع مع المحافظين على أوضاع الأهالي في المناطق التي تمكنوا من العودة إليها في الجنوب والضاحية وأوضاع النازحين الذين لا يزالون في مراكز الإيواء في مختلف المحافظات، مشددا على ضرورة مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المناطق وتعزيز التنسيق بين المحافظين والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية بما يضمن حسن سير العمل والحفاظ على النظام العام والاستجابة السريعة لحاجات المواطنين. كما اطلع على انتهاء عملية إزالة الخيام من مختلف أنحاء مدينة بيروت.
4: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: في قصر الشعب في دمشق عقد لقاء موسع بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين، قائلا: نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا. ماكرون لفت إلى أن هناك فرصة يجب أو يمكن اغتنامها للاستثمار في سوريا، معلنا أن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيعملان على دعم سوريا. الرئيس الشرع أكد بدوره أن الجغرافيا السورية استعادت دورها الحيوي كنقطة ربط عالمية، ومن استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، معلنا السعي إلى أن تكون فرنسا شريكا اقتصاديا لسوريا. تفقد وزير الداخلية السورية في دمشق موقع الانفجارين اللذين وقعا في محيط الفندق الذي يقيم فيها الرئيس ماكرون. وفي المواقف أدانت الخارجية الأردنية التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في دمشق، مؤكدة وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة ورفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. ونختم بهذا الخبر، نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تضررت في محيط مضيق هرميز بالقرب من عمان بعد استهداف ناقلة أخرى للغاز الطبيعي المسال في المنطقة نفسها. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمنا. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من DW عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة، تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
4: لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: جانبها هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: اسأل أكثر.
2: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على الاستماع إلى المعلومات التي ينقلها إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أشار ترامب إلى أن المحادثة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس بوتين كانت جيدة جدا، معتبرا أن السلام في أوكرانيا بات أقرب بكثير مما يعتقده الكثيرون. هذا وجدل ترامب قبيل قمة الناتو في أنقرة انتقاده للحلف، واصفا استمرار بلاده في تقديم الدعم بالشكل الحالي بأنه أمر سخيف، وأضاف أن العلاقة مع الحلفاء غير متبادلة وتصب في اتجاه واحد فقط. فإلى أي درجة تحرك تصريحات ترامب المياه الراكدة في ملف تسوية النزاع الأوكراني؟ وما وزن الأزمة الأوكرانية في الخلافات الأمريكية الأوروبية؟ يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني عبر الإجابة عن السؤال التالي: هل يجبر ترامب أوروبا خلال قمة الناتو على إنهاء الصراع في أوكرانيا؟ أجيبوا على خيارين: نعم أم لا. لحوار اليوم معنا من لندن مدير الشبكة العربية للدراسات والأبحاث في بريطانيا الدكتور غسان إبراهيم، وأيضا معنا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. مرحبا بكما ضيفي الكريمين على شاشة ترتيب. أبدأ معك أستاذ توم حرب، ما أهمية الاتصال الذي أجراه الرئيس ترامب ببوتين قبيل قمة الناتو المرتقبة، وهل هذا يهدف للتمهيد ربما إلى شيء ما قبيل هذه القمة؟
3: أولا مرحبا لك أستاذ محمد والضيف الكريم أستاذ غسان والمشاهدين. يعني طبعا الاتصال الذي أجراه الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين لمدة ساعة ونصف كان مهم جيدا. طبعا تباحثوا موضوع أوكرانيا، موضوع إيران، عدة مشاكل عالقة دوليا ويهم الطرفين بالبحث فيها، ولكن بدون شك هو موضوع نهاية النزاع والصراع والحرب في أوكرانيا. وأنا أتصور بأنه الرئيس ترامب منذ قمة ألاسكا بالسنة الماضية عنده الحل النهائي لموضوع أوكرانيا، ولكن هنالك كان تريث من الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا لأنه مدعوم من الدول الأوروبية لاستمرار القتال وعدم التنازل عن أي جزء من شرق أوكرانيا. ولكن الرئيس ترامب يعتبر على الطرفين التنازل لحد ما حتى الوصول إلى حل، لأنه بعد 4 سنوات من هذه الحرب أين سيصلون؟ يعني كتلة وجرحى ودمار، وبنهاية المطاف سيصلون إلى نتيجة، وأهم نتيجة هو الاستفتاء لقبل المنطقة الشرقية في أوكرانيا، وهم كان هناك.
2: بما أنك قلت أن الطرف الأوروبي هو الذي يعقد أو يعطل أمر التسوية بشكل أو بآخر، الآن قبيل هذه القمة وبالاتصال الذي أجراه مع الرئيس بوتين، هل ترامب سيجبر الطرف الأوروبي وحتى زيلينسكي على القبول بالشروط الروسية؟
3: يعني بدون شك الرئيس ترامب إنسان براغماتيك ويعرف ما هو الحل، وطبعا هنالك في صراع معه بين الأوروبيين وخاصة بالحرب مع إيران، وبس ما لم يسمحوا له باستعمال قواعد عسكرية مشتركة إن كان في إسبانيا أما طائرات حربية أمريكية تمر في أجواء إيطاليا مثلا. يعني هنالك نوع من التشدد بين الطرفين، فإذا كان هنالك من أي عطف سيكون بدون شك عطف مع بوتين وضغط على زيلينسكي، وكما كان كذلك بنفس النهار تكلم رئيس زيلينسكي لوضع حل نهائي. وأنا بتصور الطرفين يعني كان الروسي واليوكراني يريدون الحل بعد 4 سنوات نزاع، واليوم الخاسرة الضعيفة هي الخاسرة.
2: دكتور غسان، ضيفي كان واضحا قال أن الدول الأوروبية التي تعطل هذا المسار، مسار التسوية عبر دعمها اللامحدود لزيلينسكي، وترامب قادر ولديه الأوراق على إجبار الطرف الأوروبي على أن ينخرط بشكل أو بآخر في مسار هذه التسوية عبر الضغط أيضا على زيلينسكي. هل ترى أن الصورة كذلك؟
4: أعتقد أن الخلاف الأوروبي الأمريكي أبعد من مجرد الأزمة الأوكرانية، بالتأكيد لديها ارتدادات على الجانب الأوكراني، ولكن اليوم مشكلة ترامب مع الناتو، مع الاتحاد الأوروبي، مع الدول الأوروبية فرادى، حتى مع بريطانيا الحليف التاريخي مع الطرف الأمريكي، هناك خلاف على هذا الموضوع. أعتقد في هذا الاجتماع تحديدا قد تكون أوكرانيا نوعا ما هامشية. ولماذا؟ لأن ترامب خرج من حرب، كما تفضل ضيفك توم من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه خرج من الحرب مع أوكرانيا، وبدلا أن يكون منتصرا خرج بأعداء أكثر، أي أن الأوروبيين تصرفوا تصرف لم يكن يتوقعوا. فبالتالي في هذه الاجتماع، في هذه القمة، ترامب لديه مشكلة أولوية ذات أهمية أولى. أولا تقليص الدعم المالي، لأن هذا بعد براغماتي بالنسبة لترامب، وهذه السياسة التي يتحدث بها إلى جمهوره في الولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس الوقت وسيلة للي ذراع الطرف الأوروبي ليقول لهم صرفنا عليكم، وعندما احتجناكم لم تقوموا بالحد الأدنى الذي هو الترحيب به. إن لم تقوموا بدور فعال وحربي مباشر، على الأقل لا تكونوا طرف معرقل. فبالتالي سوف تأخذ هذه الزاوية أغلب وقت ترامب. هل سوف ينعكس ذلك على أوكرانيا؟ بالتأكيد.
2: أيضا هل ستدعم على أوروبا؟ لكن هل ستدعم الدول الأوروبية لهذه الرؤية الأمريكية أو حتى هذه الطلبات الأمريكية أن يعني يقيدها ترامب ورقة إيران بورقة أوكرانيا؟
4: لا أعتقد. اليوم حرب أوكرانيا، حرب في يعني عفوا في إيران، انتهت على الأقل في الوقت الحالي. ربما يحدث هم بالأصل الأوروبيين، لماذا تصرفوا بهذا الأسلوب؟ لماذا أعضاء الناتو عرقلوا على ترامب؟ لأنهم شعروا بالخذلان عندما دخلوا في الحرب في أوكرانيا، وعندما جاء ترامب سحب الأوراق من يديهم، فهم أرادوا أن يقولوا له أنت بحاجة لنا ونحن بحاجة لك. فبالتالي أعتقد القضية هي إما إصلاح بين أعضاء الناتو، وأخذ بعين الاعتبار أن الأوروبيين لن يستطيعوا زيادة ميزانيات الدفاع بشكل مضاعف عدة مرات، سيحتاج ربما برنامج، إما يصلوا إلى تفاهم وسطي وينعكس إيجابيا على أوكرانيا، أو لا يحدث تفاهم وبالتأكيد سوف ينعكس سلبيا على أوكرانيا وقدرتها على موازين القوى مع الطرف الروسي.
2: أستاذ توم حرب، هل ترامب الآن بحاجة إلى الطرف الأوروبي، أم أن الطرف الأوروبي هو بحاجة إلى ترامب، أم أن الطرفين بحاجة إلى بعضهما كما يقول الدكتور غسان إبراهيم؟ وهل هنا ترامب في هذا السياق، في عندما نتحدث عن مقايضة ربما ورقة إيران بورقة أوكرانيا، حتى ضيفي قال ورقة أوكرانيا ورقة هامشية، إلى أي درجة تتفق مع ذلك؟
3: أولا هل ترامب بحاجة الأوروبيين؟ طبعا، يعني هذه الشراكة الأوروبية الأمريكية موجودة منذ تأسست الولايات المتحدة، يعني ومعظم الشعب الأمريكي أتى من أوروبا، فهذا يعني قضية عميقة بين الجانبين يعني. وإنما تصرفات الحكام الأوروبيين في آخر السنوات، وخاصة مع الرئيس ترامب في ولايته الأولى وولايته الثانية، يعتبرون أنه يفرض عليهم هو بدعم الحلف الأطلسي بكميات أموال أكثر، وهم يصرفونها على مشاريع إنمائية واجتماعية داخل الدول الأوروبية. ثانيا، هنالك موضوع الهجرة الغير قانونية التي غزت أوروبا الغربية، ويعتبر سيكون هنالك موضوع يؤثر على العلاقات الأمريكية الأوروبية. وثالث نقطة أنه يعني لحد ما الرئيس ترامب كان أنه بالذهاب لما رأى على الحرب على إيران، الأوروبيين قالوا لم يعلمنا سابقا، وهو كان منذ ولايته الأولى يقول لهم أضعوا الحرس الثوري على العقوبات، أضعوا حزب الله على لائحة الإرهاب. ما كانوا يعملوا شيء الأوروبيين، بس كانوا يقولوا له إيه ولم يفعلوا شيء.
2: لكن ضيفي قال نفس الشيء في أوكرانيا، يعني ترامب جاء وسحب الورقة من يد الأوروبيين وخذلهم في الملف الأوكراني، نفس الشيء فعل ترامب كما قال ضيفي.
3: لا ما خذلهم، ما هو ترامب لما اللي كان بولايته الأولى هو اللي عطى سلاح للإيرانيين ليقفوا بوجه أي تحدي.
2: أنا أتحدث عن أوكرانيا الآن، ضيفي تحدث عن أوكرانيا، ضيفي الآن تحدث عن أوكرانيا، قال حتى ترامب خذل الأوروبيين في أوكرانيا عندما جاء سحب كل الأوراق من يد الطرف الأوروبي وأعطاها للطرف الروسي كما يقول ضيفي.
3: لحد ما هذا صحيح مثل ما قال الأستاذ غسان. لماذا؟ لأنه الأوروبيين ينوون على الاستمرار في القتال على حساب الأمريكان، والأمريكاني غير مستعد ليخوض معركة بأوكرانيا ضد الروس، وخاصة أوكرانيا لنا بالحلف الأطلسي ولا بأي
2: يعني يقتل على حسابه الأربية. إذن يعني
3: طبعا. وبعدين هو في كان اتفاقات سابقة على مرتين يعني موجودة لمصلحة البلدان الطرفين، ولم يترجموها على الأرض. يعني تم استفتاء بأوكرانيا بشرق أوكرانيا وانفصال هؤلاء، أما حكم ذاتي أما جمهوريات، والطرف في كييف لم يطبق هذه الاتفاقات. بقى الرئيس ترامب عنده مشكلة إنه إذا لم تعد بوعدك ما قمت به باتفاقات سابقة، ولماذا استمرار القتال وما هي النتيجة بنهاية المطاف إذا معظم الشعب في أوكرانيا الشرقية هم أصلا روس وبدهم ينفصلوا عن كييف، فلماذا الاستمرار؟
2: دعني أخذ هذا للدكتور غسان إبراهيم. أليس ضيفي محقا فيما يقول عندما يأتي ترامب ويقول إذا أردتم أن تواصلوا هذا القتال واصلوه على حساب نفقاتكم من جيب الطرف الأوروبي ليس من جيب الطرف الأمريكي؟ يعني حتى نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس وصف الهجوم الأوكراني المضاد الذي جرى في عام 2023 بالكارثي، لأنه أتى بنتائج كارثية ولم يحقق أي نتائج مطلوبة، هو ما اعترف به زيلينسكي. بالتالي لماذا استمرار الحرب إذن؟ إذا كان الطرف الأوروبي يريد أن يستمر في هذه الحرب فليستمر على نفقته الخاصة. هذه هي رؤية ترامب كما يقول ضيفي.
4: أعتقد نعم، هو بالتأكيد أتفق مع الأستاذ توم بخصوص أنه الأمريكي عم يقول لهم ليش بدي أصرف على مشروعكم، فمن الطبيعي أن يقول الأوروبيين نحن سوف نتكفل بذلك، ولكن إذا لديك مشاريع أخرى مع إيران أو مع غيرها، طبعا ليس دفاعا عن إيران ولكن أتحدث بالعقلية التي يتعامل معها الأوروبي والناتو مع ترامب، أنت لديك مشاكل في أماكن أخرى اصرف عليها على حسابك، لا تدخلنا بأزمة بعدما يتم توقيف الأزمة سوف ندفع ثمنها. يعني من يدفع ثمن الطاقة في الحرب في إيران؟ دفع ثمنها الأوروبيون، فبالتالي أيضا الأوروبيون يستخدمون نفس اللغة. لذلك إذا لم يكن هناك لغة تفاهمية ولغة نوع من الحوار بين الطرفين لقياس قدرة ما يمكن فعله وليس التخلي عن الآخر، يعني الأوروبيون استمروا بهذه الحرب اليوم، قال أقنعوا ترامب بعد حوار طويل معه أن لا يذهب لفرض تفاهم دون أن يكون هناك حوار معهم. هم لا يريدون أن يتم تمويل مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا أن يذهب باتجاه يدعم الخط الروسي ويخذل الخط الأوروبي. الأوروبيون الحرب الأوكرانية بالنسبة لهم هي خط وبناء حائط أمني ما بين روسيا من جهة وبين أوروبا الشرقية.
2: لكن دكتور ليست هذه عبارة فضفاضة من خلالها يتم شحن الأسلحة وضخ الأسلحة إلى نظام كييف؟ موضوع الخطر الروسي والمخاوف الروسية، أصلا هذه الحرب لم تبدأ سوى عندما تحدثت روسيا بأن حلف الناتو يتوسع شرقا، حلف الناتو بجانب الحدود الروسية ينشر منظومات صاروخية. استخدام هذه العبارة دائما المخاوف الروسية الخطر الروسي، ألا ترى بأنها عبارة فضفاضة؟ يمكن تحت هذه العبارة بناء الكثير يعني وتحقيق الكثير من الأهداف الأوروبية.
4: هي دائما للأسف العبارات أثناء الحروب هي فضفاضة. أيضا الروسي سرديته يقول أن الأوكرانيين هم نازيون، هم يريدون القضاء على العرق الروسي هم وهم، وبالتالي هي لغة تستخدم بالحرب من الطرفين. ولكن بالنسبة
5: للأوروبي بشكل عملي، يعني الروسي كان يستند، لو سمحت لي فقط سأدعك تكمل، لكن الروسي كان يستند إلى وقائع. حتى قبل ذلك الروسي وقع اتفاقات مينسك. من الذي خرق اتفاقات مينسك؟
4: الأوكرانيون يقولون الروس والروس يقولون الأوكرانيون. ما أريد أن أقوله أن الأوروبي لديه تجارب سابقة في جورجيا، في جزيرة شبه القرم، في أيضا الحرب الأخيرة في أوكرانيا، فبالتالي هم يعتقدون أن روسيا بدأت تستعيد أمجادها بمرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي، فبالتالي من الطبيعي أن تعيد حساباتها في الدول التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي. ومن هذا المنطلق يرى الأوروبيون أن ما إذا انتهت الحرب في أوكرانيا لصالح الروسي فقط، فمن الطبيعي أن تبدأ حرب أخرى في بولونيا وفي أماكن أخرى، فبالتالي هذه هي السردية التي ينطلق عليها الأوروبي. الأوروبي ليس بوارد أن يخوض حرب عدمية مع الطرف الروسي، يخوض الحرب الحالية من أجل الوصول إلى تفاهم يؤدي إلى نقطة.
5: لكن يا دكتور هناك أصوات أوروبية
4: أصلا استقبالية.
5: هناك أصوات أوروبية تحدثت وقالت أن اتفاقات مينسك استخدمت للتحضير لشن هجوم ولشحن النظام الأوكراني بالأسلحة. ميركل فرانسوا أولاند أو فرانسوا أولاند تحدث عن هذا الموضوع، يعني هذه حتى أصوات أوروبية ليست أصوات روسية.
4: بالتأكيد هناك، لا أقول أن الأوكرانيون على حق بكل شيء، ولكن لا يستطيع أحد أن يقول أن ليس من حق الأوروبي أن يفكر بطريقة تمنع تكرار ما حدث في أوكرانيا. في الحروب لا أحد محق ولا أحد منتصر، لذلك الأوكراني نتيجة الضغط الأمريكي ذهب إلى تطوير المسيرات، وحرب المسيرات لا ينتصر أحد بها، ينتصر يوم ويدفع الثمن باليوم التالي.
5: سأعود لك دكتور، تأخرنا على الأستاذ توم حرب، يعني سامحنا أستاذ توم. ما رأيك بهذه الرؤية التي يقدمها الدكتور غسان إبراهيم؟ يعني كما يقول الطرف الأوروبي يجب أن يكون جزءا من التسوية وجزءا من المشكلة وجزءا من أي حل، وإذا رغب ترامب في ذلك أو لم يرغب الطرف الأوروبي موجود على الأرض وله تأثير كما يقول.
3: بالنتيجة بعد آخر الحرب، يعني إذا وصلوا لاتفاق، ماذا سيكون الاتفاق؟ بدون هم يكونوا منطلقين من اتفاقات مينسك 1 و2 وهي المنطقة الشرقية. هلأ إذا وصلوا بعد 4 سنوات من نهاية الحرب ومليارات من الدولارات وضحايا يومية من الفريقين ومن الجانبين ويوصلوا على نفس الاتفاق، يعني نتيجة الحرب أعطت 0 نتيجة، ولكن خسارة بخسارة بخسارة. وهنا الرئيس ترامب يقول ماذا فعلتم، وأنتم يا أوروبيين والرئيس البريطاني السابق جونسون وغيرهم دفعتوا بزيلينسكي بالتحدي ولم تستطيعوا بإمداده بالأموال والسلاح الكافي لاستمرار القتال، ماذا فعلتوا؟ هلأ إذا كان مثل ما الدكتور غسان عم بيقول في خوف عند الأوروبيين أنه ترجع روسيا الكبرى من جديد، لا، هنالك ضوابط ضمن هذه الاتفاقات، سيكون هنالك ضوابط. ولكن إذا رحنا على بولندا شعبها ليس بروسي، شعب روسي إنه بده الانفصال. أما إذا رحنا على رومانيا أما غير مناطق، من الروس أصلا تيروحوا على انفصال؟ فقط بأوكرانيا بمنطقة الكرم، وهذه المناطق ومنطقة الكرم كانت بالأصل روسية وعادت روسية، والمنطقة الشرقية ومن النهر وشرق النهر هذه كلها مناطق روسية ويتكلمون الروسية. وهون منطق الأمم المتحدة هو حق المصير لهذه الشعوب. هذه الشعوب لما عمل اتفاق بنهاية بوقت
5: لكن ضيفي يقول روسيا لن تقف عند حدود أوكرانيا.
3: لا، ما في ضوابط دولية، بس ولكن المشكلة الآن لما اللي صار الأوروبيين تحدوا روسيا بدوا يضموا أوكرانيا للناتو، وكان هنالك بعد انفكاك الاتحاد السوفيتي بآخر الثمانينات أو التسعينات أنه تبقى أوكرانيا خارج منطقة الحلف الأطلسي، وهذا ما عبر عنه رؤساء جمهوريين في السابق، واليوم يحاولون بالنتيجة ما رح تدخله. والرئيس ترامب قال لا ممكن لأوكرانيا تدخل بالناتو، وهذا أريح الرئيس بوتين بهذه المواصفة.
5: دعوني في الدقائق الأخيرة تحدث عن حلف الناتو والخلافات حتى حول حلف الناتو. أتابع معك أستاذ توم حرب، يعني ترامب وصف الناتو بأنه نمر من ورق وملاحظات عديدة، وقال بأن هذا الحلف لم يعد يلبي الحاجة المطلوبة منه، لماذا لا ينسحب منه؟ ألا يثبت يعني بقاء الولايات المتحدة لغاية اللحظة في حلف الناتو بأنها بحاجة إلى هذا الحلف بشكل أو بآخر ولا يمكن أن تتخلى عنه؟
3: يعني إذا انسحب الرئيس ترامب من حلف الناتو وكان هنالك أزمة بدأت بمنطقة ما، إذا ترجع تركب مثل حلف ناتو بده ياخذ وقت، وهذا الحلف له 50 سنة اليوم وأكثر ربما، ف60 سنة، فعلينا أن نحافظ عليه بقدر الإمكان. بس ولكن إنه إذا رحت على حرب بالعراق بال2003 ولم يدخلوا معك بالحرب، وإذا رحت على عدة مناطق لضبط الأمر أمنيا الأوروبيين ما بدهم يشاركوا، في علامة استفهام، وخاصة إنه الذي حصل بإسبانيا منعوا الأمريكان من استخدام قواعد عسكرية، والأمريكان هن صارفين هذه الأموال على القواعد العسكرية. يجب هنالك حسابات من جديد، ويجب هنالك إعادة صياغة قوانين بضمن الحلف الناتو تنشوف إذا بدوا يشاركوا بأي معركة إقليمية. أما وبعدين ماذا هو هدف الناتو؟ الناتو بالأول كان ضد الاتحاد السوفيتي، اليوم ليس هنالك اتحاد سوفيتي، هنالك مشاكل عديدة تأتي من الشرق، من الشرق الأوسط. إذا ما بدوا يعدلوا بالناتو تيدخل بمع معارك بالشرق الأوسط، فما حاجة الناتو بالنتيجة؟ ولماذا الأموال تصرف على الناتو؟ ولكن أنا بقول إنه الرئيس ترامب راح يعدل بالقواعد العسكرية، وربما سينقل جزء منها إلى الشرق الأوسط لضمانات أفضل من الشرق بالشرق.
5: دكتور غسان إبراهيم، ما يقوله الأستاذ توم حرب، يعني ألا يثبت هذا بأن حتى الطرف الأوروبي لا يمكن ولا ليس هو قادر أصلا على الخروج من عباءة المظلة الأمنية الأمريكية؟ تخيل معي، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا، كل هذه القواعد سحبتها الولايات المتحدة الأمريكية، هل الطرف الأوروبي مستعد لهذا الأمر؟
4: أعتقد يعني في رواية أخرى لا ينظر لها عادة بهذا الكلام. هذا الكلام الذي يتحدث عنه ترامب، ينسى ترامب أن الناتو أنشئ ليس فقط لمواجهة الطرف الآخر، بل للحفاظ على النفوذ الأمريكي على دول أوروبا. إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الناتو، عمليا خسرت نفوذها في أوروبا، فبالتالي تقلصت كدولة عظمى ولم تعد لها وزنا على الدول الأوروبية. دول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، يمثلون وزنا كبيرا في مجلس الأمن، يمثلون وزنا كبيرا اقتصاديا، يمثلون وزنا كبيرا، لهم علاقات مع أفريقيا، مع الشرق الأوسط، مع آسيا. فبالتالي الناتو هو كل ما يريد أن يصل إليه ترامب، لا أن ينسحب، هو أن يطلب من الدول الأوروبية أن يساهموا بنسب أكبر، وبالتالي يجيرها لمصلحة أي هدف أمريكي مستقبلي. الأوروبيون مدركون ذلك، أن هناك حاجة مشتركة، هناك نوع من يعني التطفل على بعض.
5: لماذا الطرف الأوروبي ليس قادر لغاية اللحظة على أن يستقل أمنيا عن الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى دفاعيا؟ كم مرة سمعنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتحدث عن بناء جيش أوروبي موحد؟ أليست أصلا المشكلة في الطرف الأوروبي وليس في ترامب؟
4: أعتقد المشكلة بالطرفين، هي علاقة الناتو ما بين الأوروبيين والطرف الأمريكي، هي علاقة طفيلية. كلما تقدم الدعم الأمريكي للناتو، كلما شعر الأوروبيين بالرخاء باستقرار، وكلما استفاد الطرف الأمريكي من حليف ونفوذ في أوروبا وفي مناطق المحيطة بالدول الأوروبية. فبالتالي الطرفين مدركين أن هذه الحالة الطفيلية ما بين الطرفين، كل طرف يتطفل على الطرف الثاني ويستفيد منه بشكل مباشر أو غير مباشر. الأوروبيين يشعرون بوجود الناتو، لا يحتاجون لأن يصرفوا كثيرا على هذا الموضوع، والأمريكي بوجود الناتو يعلم أن الاتحاد الأوروبي وأوروبا بجيبته. ولكن مجرد أن خلقت النزاعات، أوكرانيا هي التي خلقت، قسمت الصفين، فرقت ما بين الأوروبي والأمريكي نتيجة اختلافات الرؤى، طرق النفاق، وأيضا النظرة التي يتبناها الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هذه الخلافات تصب بشكل غير مباشر بصالح روسيا والصين والدول الأخرى التي تعتبر منافس جدي وكبير للولايات المتحدة الأمريكية.
5: ما مصير الحلف إذن أستاذ توم حرب على وقع هذه الخلافات الأمريكية الأوروبية والتي برزت مؤخرا وشاهدناها في حرب إيران؟
3: يعني بتصور الحلف الأطلسي، وخاصة كمان عندما تأسس، نحن ما ننسى أنه شارل ديغول سحب الجيش الفرنسي من حلف الناتو، وظلوا أكثر من 20 25 سنة حتى أعادوا الجيش الفرنسي إلى حلف الناتو. يعني هذه الصراعات ضمن بين الولايات المتحدة والأوروبيين لها زمان، وليست وليدة الرئيس ترامب منذ ولايته الأولى، وإنما هو بدون شك رئيس ترامب أضاف عليها، أما وضع الضوء عليها أكثر، أنه لم يدفعوا الأموال المتوجب عليهم ويقوموا بمشاريع إنمائية داخلية، وكل هؤلاء الأخبار كان طبعا يدعي الرئيس ترامب. ولكن التحالف سيبقى، لأنه هنالك إذا انسحبت أمريكا من هذا التحالف سيكون ربما صراعات بين الدول الأوروبية اليوم، ومن يحل هذه الصراعات بقى؟ الشرط الكبير للولايات المتحدة هي ضرورية للأوروبيين.
5: بثلاثين ثانية ردك دكتور غسان.
4: يعني ترامب عندما يدخل على اجتماعات الناتو يقول أنا البوس، أنا الزعيم، فيعني الحاجة لوجود هذا الناتو ليبقى ترامب زعيم، ليبقى الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة على الطرف الغربي، فالناتو سوف يبقى من هذا الإطار، وبالتالي الحاجة للطرفين تجبر بقاء هذا التفاهم، وهذا سوف ينعكس تارة بشكل إيجابي على الأوكرانيين بأن يشتروا السلاح الأمريكي بالمال الأوروبي وتستمر الحرب، وتارة تنعكس سلبيا بأن الحرب لا تؤدي إلى نتائج نهائية،
5: إلى نتائج التصويت. هل يجبر ترامب أوروبا خلال قمة الناتو على أن

0: سجل ليونيل ميسي هدفه العشرين بتاريخ كأس العالم خلال فوز الأرجنتين على الرأس الأخضر بالدور 32 فجر السبت، وهيك حسن رقمه القياسي التاريخي وعزز تفوقه كأفضل هداف بتاريخ البطولة. افتتح ميسي التسجيل بالدقيقة 29 على ملعب هارد روك بميامي بعد تمريرة رائعة من ليساندرو مارتينيز قبل ما يتحكم بالطابة بدقة ويسددها بإجره اليسرى بالشباك، ورفع ميسي البالغ من العمر 39 سنة رصيده إلى 7 أهداف بأربع مباريات بس بكأس العالم 26، ليصير أول لاعب بالتاريخ بيسجل ب8 مباريات متتالية بالمونديال بإنجاز غير مسبوق يضاف إلى سجله الحافل. ووسع الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات الفارق مع أقرب منافسي الفرنسي كيليان مبابي اللي بيمتلك 18 هدف بكأس العالم رغم تسجيل الأخير هدفين يوم الثلاثاء بمرمى السويد 3-0 ليرفع رصيده إلى 6 أهداف بالبطولة الحالية. وحقق ليونيل ميسي رقم قياسي تاني بخوض مباراته 30 بكأس العالم وتجاوز جميع اللاعبين بالتاريخ بما في ذلك الأسطورة الألماني لوثر ماتيوس اللي توقف عند 25 مباراة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز

2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
6: شتي يا دنيا سيسان، لألكن ولولادكن.
7: شتي يا دنيا سيسان،
6: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنتوان أو 719-9979.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني ب $5.70، طحينة الواد الأخضر 900 جرام ب $5.20.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذه نشرات أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء السابع من تموز 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع علاء الخوري ومريم، تنفيذ هادي الهاشم.

وصلتم موقتا في عناوين هذه النشرة: معركة صيغة الإطار بين رهان الدولة على الدبلوماسية ورفع حزب الله سقف التحدي. حرب التصريحات تسبق مفاوضات روما. ألمانيا تحمل حزب الله المسؤولية، والحاج حسن يجدد وصفه للاتفاق بالاستسلام. انفجارات دمشق بالتزامن مع زيارة ماكرون تطرح علامات استفهام حول الرسائل. والناتو يجتمع في تركيا للبحث في تداعيات الحرب الإقليمية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. تتجه الأنظار نحو العاصمة الإيطالية التي تتحضر لاستقبال جولة تفاوضية جديدة بين لبنان وإسرائيل، وبين لبنان وإسرائيل وسط تباينات داخلية تتعمق مع الوقت. ففي حين تراهن الرئاسة على قنوات الحوار لترسيخ الاستقرار، تتعالى معارضة حزب الله لصيغة الإطار مكررة مفردات الهجوم. هذا الاشتباك السياسي يتقاطع مع واقع ميداني مشتعل في الجنوب، حيث تفرض الوقائع العسكرية نفسها كعنصر ضغط مباشر على طاولة اتفاق الإطار. ومع دخول أطراف دولية على خط التقييم وتوجيه انتقادات صريحة لدور حزب الله في الداخل، يبدو أن الدولة اللبنانية تخوض معركة تأمين خروج آمن من تداعيات الحرب وتثبيت شرعيتها أمام ترسانة من التحديات الأمنية والاتهامات الخارجية، في لحظة تاريخية تتقلب فيها خيارات البلاد بين منطق التعددية الدستورية وبين رياح المواجهة الإقليمية. والبداية من ملف التفاوض.
4: إذن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أن جولة المحادثات المقبلة مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. من المقرر أن يبحث الاجتماع الخطوات التنفيذية لصيغة الإطار الذي وقع في واشنطن أواخر حزيران، على رأسها الترتيبات الأمنية في المنطقتين التجريبيتين التي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وآليات نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة. وزير الخارجية الإيطالية رحب باستضافة روما الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بواسطة الولايات المتحدة، مؤكدا أن العاصمة الإيطالية ستظل دائما منبرا للحوار، وأشار إلى أن بلاده أبدت استعدادها التام لدعم مسار السلام وتسهيل المفاوضات، موضحا أن اختيار روما يأتي تتويجا لجهود الحكومة الدبلوماسية، تأكيدا على دورها الدولي الموثوق والتزامها الراسخ تعزيز ركائز الاستقرار وبناء جسور الحوار بين الأطراف المعنية.
3: في هذا الوقت رأى وزير خارجية ألمانيا أن حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان. وفي قصر بعبدة حضرت التطورات الداخلية ومسار التفاوض على طاولة البحث بين الرئيس الجمهورية وزواره. رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون دعم المفاوضات والمساعي الرسمية لإنهاء الحرب، وشدد على أن السلام هو الخيار الأفضل للبنان، واعتبر أن التمسك بالطرح الفيدرالي كخيار دستوري ينظم التعددية اللبنانية ضمن دولة واحدة.
5: عم نجرب نوصل على حلول لنخلص من الحرب يلي دايرة بلبنان، وبالأخص أهالي الجنوب يلي عم يتحملوا كتير من المشاكل. مساعي يلي داخل فيها اليوم لبنان رسميا بالمفاوضات، هيدي بتصب بالمصلحة اللبنانية وبالمصلحة القومية اللبنانية بشكل خاص. واليوم بدنا ننقي بين السلام والحرب. شفنا انه الحروب كلها اللي جرت بلبنان من 50 سنة، حروب الآخرين على أرضنا، ما قدمتنا إلى أي شيء، بل بالعكس رجعت البلد للعصر الحجري. في عنا كمان طرح فيدرالي لأنه البلد اليوم على شفير الانقسام. لهالسبب عم نقول أنه مفروض نفكر بسبل جديدة للتعايش بهالبلد بنفس الوطن تحت جيش واحد وعلم واحد.
4: وعرض الرئيس عون مع قائد الدرك العميد جان عواد الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل وحدة الدرك على كامل الأراضي اللبنانية. وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بأنه اتفاق عار واستسلام، معتبرا أنه جاء نتيجة ضغوط أمريكية واضحة. وأكد في مؤتمر صحفي أن الاتفاق ثلاثي في الشكل أحادي في المضمون، مشددا على أن الجوهر إسرائيلي بامتياز.
6: اتفاق عار واستسلام وذل وهوان وخنوع من السلطة اللبنانية أمام العدو الصهيوني بالضغط الأمريكي. ملزم ولا مش ملزم يا فخامة الرئيس يا دولة الرئيس؟ توجيهي شو يعني توجيهي؟ باتفاقيات دولية شو يعني توجيهي؟ يستلزم اتفاقات أخرى يعني ممكن تعدله ولا لا؟ بدكم تزدادوا استسلام وتنازل أمام الإسرائيلي؟ هيدي أول نقطة كتير أساسية حاولتوا تفسروا، بس بعتقد أنكم لم تستطيعوا أن تخفوا ما اقترفتموه من خطي. كمان بالاتفاقية بحق لكم أنتم تستقدموا جيوش أجنبية إلى لبنان بموجب تفويض من مين؟ بالمادة 13 أنتم التزمتوا حتى لو خلال فترة التفاوض، وهذا تفسيركم أنتم أنه توقفوا شكاوى على الإسرائيلية. أوكي، منبلش من بارح. بالأمس ارتكب العدو الصهيوني مجزرة بحق 4 أشخاص. ما فيكم إداني ما طلع بعد حدا من الإعلاميين سمعتوا إيداني؟ إيداني يا فخامة الرئيس، الدم يا فخامة الرئيس منه رخيص هالقد. ومبارح كنت عم بسمع يا فخامة الرئيس عم تقول ما بتتخلى عن الجنوب ومنك مغرم بإسرائيل، ترجم لنا الموقف.
3: ونبقى في إطار المواقف، حيث أشار نائب ملحم خلف في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن ما يعرف باتفاق الإطار ليس معاهدة ولا اتفاقية، بل نص يفتح مسارا تفاوضيا، لافتا إلى أن مضمون هذا النص يفرض على الجانب اللبناني التزامات جازمة.
7: إذا منشوف الجانب اللبناني بحط له التزامات كأنها هي جازمة، ومن ميلة تاني بحط على الجهة الإسرائيلية التزامات مشروطة وغير محددة الأجل، ويجعل من هذه الالتزامات المشروطة إعلان نوايا مجموعة التنسيق العسكري، هي يلي بدها تتأكد وتتحقق من نزع السلاح ومن المنطقة المعزولة. إذا بدهم بس يلجأوا للنص يلي بين إيدينا بالاتفاق الإطار، أنا بعتقد لا يكفي هذا الأمر، لأنه غامض ولأنه ما عنده آلية تنفيذ ولأنه ما عنده لزنامة محددة لإتمام هذا التموضع ولهذا النزع السلاح.
4: النائب الياس جرادي وفي حديث إلى إذاعتنا أيضا وصف التنازل عن كل شيء بحجة أننا دفعنا غاليا بالمنطق الرخيص. لفت جرادي إلى أن اتفاق الإطار عبارة عن نوايا لرسم مسار الاتفاق. إذا وضع مسار الاتفاق بالتهاون وبعدم الحفاظ على تضحيات الشعب اللبناني ومن دون المطالبة بمقابل، فيصبح الأمر تنازلا وليس مفاوضات. طالب جرادي بعقد طاولة حوار للوصول إلى قواسم مشتركة بين اللبنانيين لاتخاذ موقف موحد.
8: أن نذهب أن نتنازل عن كل شيء بحجة أنه دفعنا غاليا، هذا منطق مردود لأصحابه، منطق رخيص، لأنه اللي بيدفع غاليا يطلب غاليا مش بيطلب رخيصا، إلا إذا كانت هذه التضحيات هي كانت وضعت للبيع وسوق نخاسة أيضا.
9: هناك من يقول أن حزب الله نفذ حربي إسناد من دون الرجوع إلى الدولة اللبنانية، ما رأيك في ذلك؟
8: إذا هو يتحمل المسؤولية دعوه هو يفاوض، ابن جنوبي عم يدافع عن أرضه منذ عقود، فتفضلي يا دولة اللبنانية إذا بتقولي أنا ما خصني، تفضلي اللي كان خاصه هو يروح لكان يكمل المهمة ونقعد نعطيك شهادة استقالة. أما بتقولي خاصي بدأ بتروح بالدافع تتبني كل تضحية الشعب اللبناني من جنوبه إلى شماله، بدنا نروح نعمل طاولة حوار نوصل لقواسم مشتركة، وقواسم مشتركة قد تكون كثيرة كثيرة وسهلة في المنال إذا كان في هنالك نية لصناعة وطن، نية ليكون عندنا موقف موحد.
3: في الميدانيات الجنوبية سيرت القوات الإسرائيلية في قرى القطاع الغربي دوريات مؤللة تخللها إطلاق نار كثيف باتجاه جوانب الطرق والأحراج المقابلة للطرق، وفي وقت يجري التداول بصورة تظهر رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر. وفي قضاء بنت جبيل نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كونين فيما ألقت طائرات درون إسرائيلية عددا من القنابل الصوتية فوق بلدة حداثة، كما سجل تحريق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في خلال اجتماع مع المحافظين على أوضاع الأهالي في المناطق التي تمكنوا من العودة إليها في الجنوب والضاحية وأوضاع النازحين الذين لا يزالون في مراكز الإيواء في مختلف المحافظات، مشددا على ضرورة مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المناطق وتعزيز التنسيق بين المحافظين والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية بما يضمن حسن سير العمل والحفاظ على النظام العام والاستجابة السريعة لحاجات المواطنين، كما اطلع على انتهاء عمليات إزالة الخيم من مختلف أنحاء مدينة بيروت.
3: في مؤتمر صحفي تناول فيه مسار أسعار المحروقات إزاء التطورات الإقليمية، أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي أن تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام.
10: إذا بتشوفوا الأسعار ب 27 شباط، يعني أول نهار كان في حرب، خلينا نبدأ بالديزل بلاتس يلي هو المعيار الأساسي العالمي كان 746 دولار ونص، وقت ارتفع على الماكسيموم ارتفع لل 1571، يعني ارتفاع 111%. إذا بتطلعوا على شو صار بلبنان بالنسبة للتسعيرة بذات الوقت، يعني من 27 أدار لأعلى نسبة بالتسعيرة، ارتفع من 697 ل 1307، يعني 87%، يعني الارتفاع بلبنان كان أقل من الارتفاع العالمي.
3: واليوم انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 15000 ليرة، أما الغاز فانخفض 28000 ليرة لبنانية.
4: في وزارة الأشغال والنقل بحث الوزير فايز رسامني مع النائب إبراهيم كنعان ملف طرق المتن الشمالي ساحلا ووسطا وجردن، ما نفذ منها وما هو في مرحلة التنفيذ أو الإعداد لبدء الأعمال،

0: لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: شتي يا دنيا سيسان، لألكن ولولادكن.
3: شتي يا دنيا سيسان،
2: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9599.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 7/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,207,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,225,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,780,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,099,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: ضمن مباراة دور 16 بمونديال 2026، الأرجنتين بتواجه مصر اليوم الساعة 7 المساء بأتلانتا، وسويسرا بتواجه كولومبيا الليلة الساعة 11 ليلا بفانكوفر.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
4: معمول
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دار جنرال 3 لتر ب$2.60، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب$6.40.
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، للخمسة للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
7: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
8: تقفز
7: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
8: تزقزق. ما صبت شي،
7: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
8: إنه أنا بحسها كوميدية.
7: لولو أكتر اجتماعية،
8: سياسية اجتماعية.
9: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص في النبطية، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. الرئيس عون رفض أمام زواره وتحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، وقال: انتزعنا من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها بالأرض اللبنانية، لافتا إلى أن قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ ولا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين. وأوضح الرئيس عون أن الدولة لا يمكن أن تنتظر تحقيق الاستقرار للبت بالملفات المالية والاقتصادية، مشددا على ضرورة إقرار قانون إعادة تنظيم المصارف وقانون الفجوة المالية. جدد وزير الخارجية يوسف رجي في خلال لقائه نائب وزير الخارجية الأرمنية فاهان كوستانيان التأكيد أن اتفاق الإطار ليس نهائيا، بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات حول المواضيع الخلافية، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية. وأكد رجي أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة ليس إرضاء لإسرائيل، بل لأن الازدواجية لا تجلب سوى الدمار والخراب على جميع المستويات، معتبرا أن أهمية الاتفاق تكمن في تكريس استقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني، لافتا إلى أن السلطة ماضية في الاتفاق ولا خيار أمامنا سوى التفاوض. رأى النائب حسين جشي أن إسرائيل تحاول من خلال وجودها فيما يسمى بالخط الأصفر أن تتفلت من هذا الاتفاق وأن تعمل على تخريبه، معتبرا أن لبنان لم يحصل أي شيء من اتفاق الإطار، وأن وقف إطلاق النار جاء نتيجة الضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل نجاح اتفاق إسلام أباد. وأشار جشي في خلال احتفال أقامه حزب الله في ذبعال إلى أن لصبر حزب الله حدود وسيدافع عن أرضه وشعبه في وجه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، بما لا يؤدي إلى تخريب الاتفاق الذي يلزم إسرائيل من الخروج. في جديد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية للمرة الرابعة 4 قنابل صوتية على بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، كما تعرضت بلدة بيت يحون لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. عقب إعلان عقد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، أكد وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني أن روما هي ملتقى السلام والحوار، موضحا أنه أبلغ الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية منذ فترة استعداد إيطاليا لدعم الحوار من أجل السلام في المنطقة واستضافة المفاوضات، وهو خيار نابع من التزام الحكومة بخيار الدبلوماسية في الساحة الدولية. تعقيبا على تصريح وزير الطاقة جو صدي بأن تسعيرة المحروقات تحتسب وفق معايير الرسم الجمركي، اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن هذا الكلام غير مقنع ويثير المزيد من التساؤلات حول النهج الذي تعتمده وزارة الطاقة في تسعير المحروقات، مطالبا الوزير بكشف آلية التسعير بكل شفافية وتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا الواقع والإسراع في إصدار جدول أسعار يعكس الانخفاض الفعلي في الأسواق العالمية.
2: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الأخبار عبر صوت كل لبنان. عقب التفجيرات الصباحية قرب مقر الرئيس الفرنسي في سوريا، كشفت وزارة الداخلية السورية أن سبب التفجيرات هو عبوات ناسفة حولت استهداف الطوق الأمني الذي يحمي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم تخترقه، مؤكدة أنها وصلت لمعلومات أولية حول المتورطين في الانفجار. واعتبرت الوزارة أن البعض يريد دفع سوريا وتوريطها في النزاعات الإقليمية، مشيرة إلى أن العبوات زرعت قبل دقائق من تفجيرها بهدف سياسي أكثر من كونه أمني. بالتوازي مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوريا، وقع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني والفرنسي جان نويل بارو أعلن النوايا بشأن أموال التي استولى عليها رفعة الأسد. هذا وأعلن قصر الإليزي بدء عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد، لافتا إلى أن فرنسا ستقدم مساعدة تقنية لمصرف سوريا المركزي. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مسألة الدفاعات الجوية غدا في قمة الناتو التي تعقد في العاصمة التركية. في الخبر الأخير، أفادت وكالة رويترز بأن ناقلة الغاز القطرية المستهدفة في مضيق هرمز معرضة للانفجار بسبب حريق في غرفة المحركات. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312. المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: عريسنا طلت ملك جديد تونيكي وين؟
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. لم تعد الجرائم تقتصر على الشارع أو المكان التقليدي، بل انتقلت إلى العالم الرقمي، حيث قد تتحول صورة أو رسالة أو حتى ضغطة زر إلى وسيلة تهديد وابتزاز.

الابتزاز الإلكتروني لم يعد يستهدف المشاهير أو أصحاب النفوذ فقط، بل أصبح يطال الأطفال والشباب والنساء والرجال وأصحاب الأعمال، وقد يدمر حياة الضحية نفسياً واجتماعياً ومهنياً إذا لم يواجه بالطريقة الصحيحة.

0: فمن هم المبتزون الإلكترونيون؟ كيف يصطادون ضحاياهم؟ ما هي الأخطاء التي يقع فيها الضحية فتزيد من قوة المبتز؟ وماذا يقول القانون اللبناني؟ وهل يوفر الحماية الكافية؟ وما الدور الذي يقع على عاتق الأسرة والمدرسة والدولة في الوقاية من هذه الجريمة؟ للإجابة عن هالأسئلة وغيرها كتير بيسرني أن نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة منى الأشقر جبور، ضيفي عزيزي ودائمة بإذاعة صوت كل لبنان. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا. برفقنا أصدقائنا المخرج هادي هاشم، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بيحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة 04-54-53-52 و 03-00-933.

0: مرحب فيك مجددا دكتورة منى. أول سؤال تنفوت دغري بالموضوع، أول شيء شو المقصود بالابتزاز الإلكتروني؟
1: مرة تانية شكرا.
0: أهلا وسهلا.
1: ولك أولا الموضوع يلي بدنا نحكي فيه ما تفضلت شيء يعني هاجز صار
0: وشائع
1: عند
0: جدا.
1: العالم بالضبط. ونسبة هالجريمة هاي عم تزداد، والناس يعني عادة بتفكر انه بالقانون ممكن ما يكون في شيء يحمينا.
0: نعم.
1: عمليا لا، الابتزاز هو وبالقانون التقليدي وقبل الانترنت هو جريمة. اما ما هو بكل بساطة لما شخص بيهدد شخص آخر.
0: نعم.
1: بينشر مواد او فضح معلومات او تشويه سمعة.
0: حلو.
1: بهدف الحصول على خدمة معينة،
0: خدمة أو مال أو شو ما كان.
1: بالضبط. نعم. ممكن يكون مال، ممكن يكون خدمة، والخدمات يعني حتى ممكن تكون أصعب، لأنه ممكن تكون من كل الأنواع، اللي هي ممكن تكون جنسية، ممكن تكون تزوير،
0: مشروعة أو غير مشروعة.
1: نعم. إجمالا غير مشروعة.
0: نعم.
1: وهيدا العملية هاي بحسب القانون اللبناني وحتى ما قبل الانترنت هي عملية يعني هي جريمة.
0: هذا الابتزاز التقليدي.
1: هلا كيف يعني ابتزاز؟ بالضبط. بوجود الانترنت صارت، أو بوجود هالفضاء السيبراني.
0: أيوة.
1: صار اسمها الابتزاز الإلكتروني.
0: نعم.
1: يعني مش هي ذاتها، وإنما عندما نستخدم الانترنت أو نستخدم الأجهزة الإلكترونية.
0: نعم.
1: بارتكاب هذه الجريمة.
0: نعم.
1: توجيه رسائل التهديد.
0: نعم.
1: توجيه أو الوصول إلى صور، إلى محتوى.
0: نعم.
1: إلى بيانات.
0: نعم.
1: ما بيحق لنا الوصول إليها.
0: نعم.
1: فنحن بنكون انتقلنا من عالم التقليدي إلى هالعالم السيبراني.
0: ممتاز.
1: الإلكتروني.
0: ممتاز.
1: وبالتالي بتحول اسمها إلى
0: ابتزاز
1: إلكتروني.
0: ممتاز. طيب دكتورة منى، ليش حاليا عم نشهد ارتفاع كتير واضح، مش بس ملحوظ، ارتفاع كتير كبير بعمليات الابتزاز الإلكتروني؟
1: يعني هو للأسف كل تقنية، أما كل وسيلة.
0: نعم.
1: يمكن استخدامها بطرق جرمية، ما رح يتردد الأشخاص أولا باللجوء لها. بس ليش الارتفاع؟ ما هي خلينا نفكر شوي أنه قد نسبة الوصول وسهولة الوصول إلى الإنترنت.
0: نعم.
1: خلينا نفكر أنه قد متوفر الأجهزة بين أيدي العالم، يضاف إلهم عدد الناس الموجودين بشكل عام يعني على الإنترنت. وهذا بيعني إنه عنا كتير مجالات وبالضبط.
0: نعم.
1: وكم كبير من الناس يمكن أن نختار من هالناس ضحايانا، المعلومات، البيانات، الأشياء يلي ممكن إنه تعطي صورة للآخر عنا وعن يمكن قدين إحنا هالقد ممكن انه نكون ضحايا سهلين. هذه كمان تؤخذ بعين الاعتبار بهالنوع من الجرائم. منضيف على هيك وجود هلا ظهور الذكاء الاصطناعي، سهولة تركيب الصور، سهولة تركيب الفيديوهات، سهولة حتى سهولة تقليد الاصوات. يعني ممكن ان
0: عبر الذكاء الاصطناعي
1: حضرتك ما تقدر تعرف بالضبط.
0: نعم.
1: ما تقدر تعرف انه هذا بتقول هذا صوتي. وبالتالي بتقدمه التقنية.
0: نعم.
1: من إمكانات.
0: نعم.
1: يسهل ارتكاب أما يسهل اللجوء إلى هذا النوع من الجرائم.
0: نعم.
1: بلاس يعني في ناس كتير بيشوفوا انه هذه طريقة سهلة احيانا كتير، لانه يعني بعيدا عن ما يرتكب من جرائم ابتزاز الكتروني بهدف الحصول على خدمات جنسيه او غيره، في عندك انه يمكن ان يؤمن اموال، مكاسب
0: عبر الابتزاز المادي. المادي.
1: بالضبط. صح.
0: نعم.
1: وبالتالي هيدا بخلي هالامور يعني نحن انكشافنا من جهه، التقنيات المتوفره وبسهوله ما يمكن انه نخترعه،
0: ما بقى في مجال للحرص. هلا على كل حال رح نحكي عن أساليب الوقاية وقمع هالجرائم، إنما قبل بدي أول شيء نخبر الجمهور إنه حضرتك حصلتي على جائزة عالمية بالأمن السبراني. حطينا شوي بمجال دقيقة لو سمحتي، خبرينا عنها شوي هالجائزة قدام مهمة لإلك وللبنان.
1: ميرسي. نعم. نعم. أكيد أنا بالنسبة إلي هي جائزة كتير مهمة. نعم. لأنه أنا صار لي يعني ما رح أقول كم سنة، بس أنه صار لي عقود. نعم. بمجال يعني مناضلة بمجال الأمن السبراني. طبعا بدوري كقانونية. نعم. من خلال التوعية، من خلال إذا بدك هيك الدفع باتجاه إقرار قوانين، من خلال الحوكمة وكله لنحافظ على نحمي مجتمعنا. نعم. نعم. كأفراد. نعم. نحن ومن ميلة تانية لنحمي دولتنا، لأنه صحيح. الأمن السبراني
0: بطال الدولة والأفراد،
1: الأفراد والدولة. صحيح. وبالتالي بالنسبة إلي هيدي كانت شغلة كتير كتير مهمة. حلو. وخصوصا أنها أجت من الاتحاد الدولي يعني للأمن السبراني الألايانس انترناشنال. سو هيدي أنا
0: مبروك، نحن نفتخر بهذا الإنجاز.
1: تسلم. وهو أكيد مهم للبنان.
0: أكيد.
1: فعلا
0: أكيد أكيد.
1: خصوصا نحن بلبنان فاتحين هلأ فرع جديد لبنان تشابتر لهيدي الاتحاد. نعم. فهيدي شغلة أكيد. نعم. كتير مهمة.
0: نعم. ممتاز.
1: بشكرك.
0: ممتاز. هذا لا شيء، وهذا شيء لازم نضوي عليه، لأنه مفخرة للجميع ومفخرة. صحيح. للبنان ولقلنا بالإزاعة تحديدا.
1: تسلم.
0: دكتورة منى، مين هن الأشخاص برأيك اللي أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني؟ هل هن المراهقين؟ هل هن أصحاب الأعمال اللي يعرف عنهم بين هلالين مرتاحين ماديا؟ هل هن المشاهير؟
1: هو في إذا بدك علميا بحسب الدراسات في فئات أكثر عرضة.
0: نعم.
1: اللي هن وبكل هيك
0: القاصرين.
1: أكيد الأطفال القاصرين والنساء. لأنه نحن ما بدنا ننسى نحن، وحتى نحن بنقول أنه نحن بمجتمع ذكوري، بمجتمع يحافظ على القيم. نعم. وعنده شوية هيك اهتمام او كتير من الاهتمام بالسمعة بال.
0: نعم.
1: بس حتى النساء حول العالم
0: يتعرضن للابتزاز.
1: هن بنفس بالضبط بتحس انه في عنا احصاءات كتير عالية كمان بالدول يلي نحن بنشوف انها هي يمكن
0: متحرر
1: انفتاح اكثر تحرر، بس لا. فاذا عنا النساء وعنا الاطفال والمراهقين، هودي الفئات هاي. بس هيدا ما بيمنع، مش عم بقول انه لا تستهدف الفئات الاخرى اللي حضرتك ذكرتها.
0: نعم.
1: هيدي بتصير هنيك طريقة من اذا بدك الضغط والاستثمار. يعني بطريقة تختلف شوي الاهداف منها عن هودي هالفئات، ويمكن الاثار حتى تختلف. النساء والاطفال بالابتزاز الإلكتروني وضعهم حرج، لأنه مثل ما قلت في عندك بالنسبة للنساء المجتمع والسمعة والعائلة والبيئة والشغل. بالنسبة للمراهقين ما هن أساسا كمان عندهم هالاهتمام بالسمعة، بلس عندهم هون هن هالشخصية يلي بعد فعلا ما تكونت بطريقة
0: بتصور النمو. صحيح صحيح.
1: بس
0: ما بيقدروا يميزوا
1: بالتحديد. وبعدين هن أضعف يعني. وممكن يكون
0: عامل الخوف عندهم بيكون أعلى.
1: أعلى بالضبط. وخصوصا الأطفال والمراهقين يلي ما بيكون عندهم إذا بدك ما بيكونوا بعيال بتتابعهم
0: وبتخبرهم إن نحن بنحميكم، خبرونا
1: بالضبط. ما بيكونوا متابعين.
0: نعم.
1: ما بيكون عندهم يعني إطار أسري واجتماعي يمكن أن يلجأوا إله. أما هن معودين يلجأوا إله، لأنه الكل مش الكل بس أنه الأغلبية عندهم هالإطار، وأنه ما بيلجأوا له. أما هالإطار هيدا منه ما بيبين لهم أنه هو بيأمن لهم الحماية اللازمة. وهولي يعني إذا بدك ليش هن الأضعف وهن الفئات الأكثر عرضة، بس هن كمان أخطر، لأنه لما يعنيه ابتزاز ولأهداف الابتزاز لهذه الفئات من أثر على المجتمع. نعم. على الأسرة، على الشباب يعني. نعم. بشكل عام.
0: نعم.
1: ولما يمكن أن يطلب منهم سواء من ارتكاب جرائم، سواء خطرة. من التورط بالضبط. يعني نحن إجمالا بنحكي عن تنقول المكاسب الجنسية يلي تطلب، بس كمان ما بدنا ننسى أنه ممكن تؤدي لعمليات تخويفهم بالضبط لتوريطهم
0: بقضايا جنائية أخرى. صحيح
1: بالضبط. فهيدي
0: دكتورة منى أبرز الأساليب يلي بيعتمدها المبتزون لحتى يوقعوا ضحاياهم شو هي؟
1: شوف هي كل اللطف والمحبة بالأول والاهتمام.
0: حلو حلو.
1: فالمفروض نحن يعني ننتبه زيادة الاهتمام.
0: نعم.
1: الإصرار
0: يعني
1: على
0: يعني
1: الاهتمام والملاحقة بالضبط. المفروض تلفت الانتباه سواء عم بحكي عند المراهقين ولا حتى عند النساء.
0: نعم.
1: لأنه كمان في فئات بتكون هي إذا بدك هيك بعض يعني بتكون هي عم بتمر بأزمة نفسية سواء كانت مراهقة أو مرأة أو حي الله. فهالاهتمام بيجي بوقت يمكن حساس شوي. بدنا ننتبه انه هيدا هيك ببلش الأسلوب انه بالتقرب بإبداء الاهتمام.
0: حلو.
1: بدنا نبلش ننتبه على المؤشرات يلي بتمرق بطلب صور. بطلب معلومات خاصة. لازم ننتبه انه في معلومات ليه بدها تنطلب منا لانه هي معلومات خاصة. اذا هيدي الاساليب يلي هي ما بتوحي لك انه هي ممكن تكون بتودي لجريمة. انه ما حيخطر على بال الناس انه هيدي هي
0: بتبلش هالقد منيحة بتنتهي بجريمة.
1: بالضبط. ما هي كل ما صارت منيحة كل ما صار لازم نفكر خصوصا اذا
0: يعني
1: اشخاص ما بنعرفهم.
0: تحذير عم تعطيه للمستمعين انه بس شوفوا حدا جديد معرفين عليه وهالقد
1: مهتم
0: ومنيح ويا الله ما احلاه ويا الله بيجيب لي كادو ومدري شو.
1: بالزبط.
0: عرفوا في شيء عم يتحضر.
1: طبعا طبعا لانه
0: بشكل عام اكيد
1: اكيد بشكل عام لانه
0: بشكل
1: انا هون انا وقاطع. هون بالعكس انا هون بقول ال يعني الاكسبشن
0: القاعده هي
1: القاعده هي هي
0: نعم
1: في مخالفه القاعده. هاي القاعده انه كل شيء منيح

0: رابط يعني ممكن يبعث لك لينك تفوتي عليه وهونيك من خطوة لخطوة أو من شاشة لشاشة نوصل مدري لون.
1: بالضبط بالضبط ممكن أن يبدأ بهيك يعني يمكن حدا يبعث لك عرض عمل بكل
0: نعم.
1: بساطة
0: نعم.
1: ولما أنت بتفوت على هاللينك ممكن يكون في عليه أكيد مثلا مالوير يكون في عليه شيء بيسحب البيانات من جهازك البيانات اللي هي بتكون بيانات خاصة ممكن يكون عندك صور شو بعرفني أنا صور حميمة يمكن يكون عندك تسجيلات صوتية ما ضروري تكون حميمة هلا ما بقى بحاجة لها صار مع الذكاء الاصطناعي بيمشي الحال أوكي. بس انه صوتك صورتك
0: ممكن رقم بطاقة
1: بصمتك
0: بطاقة مصرفية
1: بالزبط بصمتك حتى بصمة عينك ممكن حسب نوع الصورة وقديش اخدها بالزبط قديش مزبوطة يعني ممكن انه هل البيانات ينحصل عليها من خلال الدخول الى جهازك هيدي بتصير هلا بيبقى انه ساعات الوصول صار هين على باقي البيانات الشخصيه وممكن تكون مثل ما تفضلت حضرتك انه طلب صور ممكن طلب معلومات خاصه يعني معلومات ما حدا بيعرفها
0: عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام ممكن مثلا يوصل واحد بده يشتري منتج معين يطلع له انه عبي هالطلب
1: صحيح.
0: بعبي هالطلب في معلومات كتير دقيقة
1: صحيح.
0: تاريخ ميلاده وين ساكن شو بيشتغل كل هالتفاصيل وممكن من هيك رابط يفوتوا على قلب التليفون وياخدوا منه كل المعلومات
1: إذا كان قصدوا يفوتوا طبعا ممكن لأنه ممكن. مثل ما قلت بيكون في عنا بعض المسميون البرامج الخبيثة ممكن انتبه ممكن ما تكون هيدي الشركة زيتا يلي أنت عم بتفوت عليها
0: أوكي.
1: ممكن تكون شركة تانية
0: نعم.
1: فايتتلن على هيدا الموقع وعامل
0: نعم.
1: يعني البيانات الشخصية على طول بدنا ننتبه أنه والبيانات الشخصية يعني سواء كانت صورنا أو المعلومات عنا
0: نعم.
1: أو أي شيء بيخلي شخصيتنا تتحدد لما بتكون على مواقع التواصل هي أكيد بخطر يعني لأنه مش كل مواقع التواصل هي آمنة ولنفترض أنه في بدي أقولك أنه مش كل الناس بتعرف تستخدم الإعدادات يعني بتكون على هالبرامج
0: نعم.
1: لحماية نفسها فهوني كمان
0: بالضبط
1: فهون يعني إذا بدك الناس عم تطلع بتقلي مثلا الضحايا سألتني ديك ساعة الأكثر عرضة خي في ناس ما بتعرف حتى شو يعني لازم نحمي حالنا على مواقع التواصل طيب هولي عم بيستخدموا
0: كيف ممكن واحد يحمي حاله على مواقع التواصل
1: أنت بأي موقع تواصل في عندك بالإعدادات في عندك محلات بتفوت بتحدد أنه مين بيقدر يشوفك مين ما بيقدر يشوفك مين بيقدر يتواصل معك شو هي المعلومات يلي ممكن أنها تبين عنك مين بيقدر إذا فيهم يفتشوا عليك إذا بيقدروا يتبادلوا بياناتك مع يعني هاي الحد الأدنى أكيد في إشياء كتير غيرها دونك هودي في ناس ما بتعرف بهذا الموضوع وبالتالي بتكون مكشوفة على الكل
0: بالتالي الدخول على خرقهم
1: عليهم سهل جدا يعني أوكي. حتى يعني حتى في ناس هن قادرين انه اذا بدك هيك يخبروا عن كلمات الدخول يلي بيستعملون بيحطوا ارقام تليفوناتهم وبالتالي هول الناس اكثر عرضة لانه منهم منتبهين للاخطار او حتى لو انت حطلت لهم الاعدادات ممكن هني انه لانهم ما بيعرفوا من خلال وجودهم وتواجدهم على السوشيال ميديا يعرضوا حالهم للخطر يعني في يعني في طرق كتير ممكن انه ينخرق الحساب من خلالها وفي اكيد ناس مش بالضروره بدنا ننتبه انا ماني عم بقول بس بالضروره هول الناس احيانا بيكونوا ناس هن خبراء بمجالات الامن السيبراني من ناحيه التكنيكال يعني التقنيات ويمكن انه يتعرضوا لاختراقات مش عم بقول انه ما بتصير بس انه هاو الاكثر عرضه فبالتالي بدنا ننتبه انه ننتبه على حالنا
0: اكيد ضروري ضروري دكتوره منى علامات معينه هل في علامات معينة بتبين انه هذا الشخص عم نحكي بالامن السيبراني انه هذا الشخص صار مستهدف او صار معرض اكثر من غيره للابتزاز
1: انه باي طريقة

0: يعني أنا صراحة من يعني هل أنا مثلا قادر أطلع على شخص وقول أنه هيدا معرض للابتزاز؟
1: لا مش شخص، من خلال إشياء معينة بتصير بتليفونه، من خلال تتبع قضايا معينة عم توصله، هل فينا نعرف أنه هو صار عرضة للابتزاز؟
0: هيك أكيد أكيد. هيك لما بتصير
1: في إشارات ممكن المواطن أو الإنسان العادي يلي ما عنده كتير خبرة يعرف من خلال هالإشارات أنه هو صار مستهدف؟
0: أكيد. يعني لما بتلاقي مثلا عندك أشخاص أنت ما بتعرفهم وعم يتصلوا فيك وعم يطلبوا منك معلومات أو عم يطلبوا منك مش بعرفني تعرفوا عليك بلكي وانت مثلا يعني ما بتعرف،
1: يعني هون منقول ضوء الاحمر
0: مفروض
1: صار في خطر،
0: مفروض يتضوى الاحمر. لانه انا لما بيجيني اتصالات من اشخاص ما بعرفهم، يعني انا مثلا خلينا نقول انا على مواقع التواصل الاجتماعي لما بيجيني طلب شو بعرفني صداقه،
1: نعم،
0: بس وبتطلع عليه بتلاقي كل الـ يعني المجموعه تبعيته، نعم، هني اصدقاء
1: يعني اصحاب مشتركين،
0: فانت بتقول ما عم بقول انه هيدا امن بس كمان بدنا ننتبه
1: اكيد لانه رح يستعمل نفس الوسيله
0: بالضبط
1: اكيد.
0: فهيدا الشيء بخليني انا امن اقول اوكي هيدا انا ممكن اعرفه ممكن نضيفه. طيب ما هني احيانا بيعملوا اللي بيحق يعني اللي بيشتغلوا بالابتزاز
1: وبيبين انه بس يعملوا لي طلب صداقة انه هيدا الاسم يلي انا بعرفه هو غير حبان وهول اشخاص يلي اصحاب مشتركين مزبوط
0: صح
1: وعملنا له طلب اضافة
0: وبالتالي
1: طيب لوين ممكن يوصل من خلال طلب الصداقة، طلب الصداقة بيناتنا على الفيسبوك مثلا وين ممكن يوصل؟
0: يعني هو طلب الصداقة ما في شيء ممكن انك انت، بس هو لما بصير صديقك صار قادر يوصل على حسابك صار يوصل على بياناتك صار قادر يتحدث معك
1: عظيم.
0: وصار قادر يفوت على اصدقائك كمان
1: ويعمل معهم نفس
0: يعني حسب اكيد اذا هني حاطين اعدادات معينه بفوت وبياخد عنك حتى يعني بفوت لعند اصدقائك حتى ياخد عنك معلومات عرفت يعني لما بيفوت لعندك فات على
1: البيئة تبعتك. قدام مختصين هودي اللي بيتعاطوا بالابتزاز الإلكتروني هن يمكن مثلكم بس انتو الخير هم الشر؟
0: لا مش بالضرورة بدنا ننتبه كمان مش بالضرورة اللي عم يعمل ابتزاز إلكتروني يكون خبير بالتقنيات مش بالضرورة
1: ليش هل قلبي سهلي واحد يعمل ابتزاز إلكتروني؟
0: ليك بدي أسألك سؤال، أنت إذا فتت بي ما في شيء في أبليكيشن كتير متوفرين لدى الكل للكل ممكن إذا فات أخذ هالصور من حساب معين ومعلومات
1: حطه على جيميناي ولا تشات جي بي تي مثلا
0: يعني استخدم أي
1: وسيلة ذكاء
0: اصطناعي في تولز غيرهم بيعملوا فيديو هيك إذا عامل فيديو منه وبيتصل بهالشخص وبيهدده بنشر هيدا أما بفوت على محادثة بين هالشخص وشخص تاني ممكن تكون محادثة سرية شخصية فيها معلومات ما بده يفسق أكيد ما هو
1: حتى إذا محادثة بالواتس أب ممكن خرقها
0: إذا فات على الجهاز تبعك في أبليكيشن ممكن أنه بينزلها على الجهاز تبعك وبيقدر يسحب المعلومات بس مش انه هو بيقدر يعني الواتساب كلنا بنعرف المحادثات هي end to end encryption يعني مشفرة من الله إلا بعملية انه اذا كان هالجهاز مخترق بطريقة يكونوا كل اللي بينزل عندك على الواتساب بينزل عندي فساعتها بيكونوا موجودين بهالطريقة هاي ممكن القصة مش قصة صور بس لانه مش عم بقول ممكن تكون محادثات شخصية بين شخصين بياخدها وبيهددك انه ليك هيدي البيانات مع صور مع سكرين شوت مع بفرجيك يا هون بيقلك انا هاي البيانات عندي سواء انت تعمل لي هالخدمة او تدفع هيدا المبلغ سواء انا بنشرها وبالتالي هيدا هو بيصير الابتزاز الالكتروني يعني انا عندي هل اللي حصلت عليه
1: الملف يلي عم بهددك فيه وعم ببتزك فيه
0: بالضبط.
1: اوكي بدي اذكر المستمعين معنا الدكتورة منى الأشقر جبور عم نعالج موضوع الابتزاز الالكتروني. اذا حدا من المستمعين عنده الجرأة او بحب يعرض مشكلته نحن جاهزين على 04 54 53 52 و03-00-93-33 هيدا الرقم للواتساب. وأكيد بنضمن لكم السرية المطلقة إذا بتحبوا ما تقولوا اسمكم. دكتورة منى، ليش بعض الضحايا بيخضعوا لطلبات المبتز علما أنه بيبقوا عارفين أنه هيدي ابتزاز، وبيبقوا عارفين أنه ما رح يوقف إذا نفذنا له رح يكمل يطلب أكتر وأكتر، ليه بيخضعوا له؟
0: بيخدعوا له ببساطة. أول شيء لأنه يمكن ما عندهم حدا يلجأوا إله بالأول. شغلي يعني
1: ما بيعرفوا،
0: ما عندهم ثقة بالضبط. ما عندهم ثقة أنه أنا إذا لجأت شو بعرفني، بلكي لزوجي لأمي لبيي لخيي
1: رح يلومني،
0: رح يقدر يساعدني. بخافوا بمطرح ما. هول الضحايا بحسوا أنه هن مرتكبين شيء غلط، بحسوا بمطرح ما أنه الحق عليهم. عمليا هيدا يعني اول شيء نحن بنعمل كتير دورات توعيه، ويعني بهالمجال هيدا اول شيء بده يفهم الشخص، وهذا اللي ما بيفهموه انه هن ما خصهم، ما قالهم ذنب،
1: هن الضحيه،
0: هن الضحيه بالضبط. فهيدي وحده من الفاكتورز يلي ما بتخليهم يكونوا، يعني ما بيخليهم يستجيب. اثنين، في ناس ايه بتخاف كتير، يعني بيتهيأ لانه النتائج حتكون فظيعه اكثر ما هي فعلا وعمليا شو ممكن تكون. يعني هن بيخافوا، خلينا نقول من تشويه السمعه. طيب بس ما بيقدروا يفكروا، لأنه هني بيكونوا بوضع يعني خايفين مرعوبين، ما في تفكير سليم يقدر وعي يقدر يقول لهم لا،
1: تحت الضغط، التفكير تحت الضغط
0: بالضبط، انتوا رح تصيروا بوضع أسوأ اذا انتوا تجاوبتوا اما رضختوا لهالطلب.
1: فإذا انت هلا عم تنصح الناس ما يخضعوا ولا يرضخوا
0: ابدا شو ما كان التهديد،
1: فيك تقولي لنا دكتورة منى شو هي وسائل المواجهة اللي بتمتلكها الضحية غير المحيط تبعه، زوج وأخ وأب وكل هؤلاء؟
0: يعني ممكن أنه الرجوع لفي أجهزة متخصصة للدولة، وهو مكتب الجرائم المعلوماتية، وهذا المكتب يعني
1: بشغل
0: وسهل الوصول له
1: جدا جدا
0: بالضبط. وسهل الوصول له. وهذا المكتب على طول على تعاطي مستمر مع الناس، يعني كتير قريب من الناس. وأهم شيء يلي هني ما بيستوعبوه، هذا المكتب ما بياخد الخبرية وبينشرها.
1: نعم،
0: هذا المكتب بالضبط، هذا المكتب خصوصا قضايا الابتزاز اجمالا فيها شيء من الشخصية، وبالتالي هن كتير حريصين، وهن بيعرفوا انه اذا نحن ما حفظنا على السرية تماما ممكن انه يبطل حدا يلجأ لنا.
1: طبعا هن عم بيطبقوا القانون، لانه القانون يفرض هذه السرية، وبالتالي هن عم بياخدوا حقوق.
0: هاي قضايا خاصة جدا، ولانه هن بدهم يشجعوا الناس انها تجي، لانه هذا الشيء يعني ما فيهم يتهيأوا قدي شو ما كانت. انا اذا بدك انا شو بقول للناس اللي عم تسمع، شو ما كان اللي عم تتخيلوه نتيجة نشر صورة او معلومات، او لازم تعرفوا انه اللي بدكم توقعوا فيه نتيجة الرضوخ هو راح يكون اخطر بكتير.
1: وهيدي اهم نقطة، انه يجب اللجوء الى الدولة، الى الادارة المختصة. لحتى لي
0: ما يلجعوا للدولة، ما يلجعوا، يلجعوا لبيهم، لأمهم، لأختهم،
1: وبيهم بيتصرف
0: لحد وهو بيقدر انه يديرهم. بس في حدا لازم يعرف، لانه ما فيني اقول لك قديش خطره الامور اذا لحقنا ورضخنا. حتى بالنسبه للمال، لانه رح اقول لك شيء، كيف بتتاكد انت انه انت رضخت؟ كيف تتاكد انه هذا الشخص ما رح يرجع،
1: انه خلصنا ما عاد في شيء ثاني
0: يطلبه؟ كيف بتقول ما بقى رح يرجع يعيد؟
1: بالعكس،
0: مش انه بس يطلبه، يمكن ينشرها. طب انه هو شو؟
1: صحيح، بالعكس تماما، هون عم نعطيه للمبتز حافز انه يرجع يعيد اكثر مره واثنين وثلاثه مع نفس الشخص.
0: صحيح،
1: مش مع شخص اخر.
0: بالضبط بالضبط بالضبط، لانه
1: اللي رضخ يعني مره خلص رضخ على طول،
0: انت ضبط لانك شجعته. بس خلينا نقول في حدا عم يسمعنا ورضخ مره واثنين، طب اوكي
1: اخر شيء لازم نخبر.
0: It's not too late. منرجع لازم نخبر، لانه ما فينا نضل عايشين ولو شو ما كانت الظروف. بعدين رح اقول لك اي جرم يرتكب تحت الضغط، خلينا نقول حدا هدد حدا، جبروا على ما بعرف
1: على السرقة،
0: ترويج مخدرات، بلكي على سرقة، بلكي على أي شيء، تزوير، يمكن تزوير وثيقة. أوكي، هيدا الجرم الذي يرتكب تحت الضغط لا يعامل كجريمة
1: تخفيفية طبعا.
0: وبالتالي هيدي القوى الأمنية ما بتتعامل معه بذات الطريقة، وبالتالي ما تعتبروا حالكم أنه أنتو
1: نحن يعني هيدا إذا ارتكب جرم
0: صح.
1: هيك بعملوا القانون، كيف إذا هو ضحية
0: صحيح.
1: لم يرتكب أي جرم لا بل تعرض إلى
0: يعني
1: ابتزاز،
0: يعني
1: القانون رح يكون
0: يعني
1: رحوم ومن جهته 100%
0: صح. يعني بالنهاية ما لازم يخاف من اللجوء إلى القانون.
1: دكتورة أشقر، أول خطوة برأيك يقوم فيها يلي تعرض للابتزاز هو التبليغ.
0: صح صح صح. أوكي. وبسرعة طيب. وفي في مش بس مكتب المعلوماتية، في في في موقع
1: نعم.
0: بلغ
1: نعم.
0: اسمه
1: نعم.
0: ممكن كمان انه يبلغوا عليه ويعني ما لازم يترددوا كتير مهمة. ورح أقول لك لأنه التحقيقات مفروض تصير بسرعة يعني قبل ما كمان يخفي هويته
1: أكيد.
0: قبل ما عرفت فهيدي قديش يعني أول ما بيتلقوا التهديد
1: دغري
0: مفروض انه يبلغوا.
1: اوكي عظيم عظيم،
0: هي احسن شيء بيعملوه يعني للحماية.
1: برأيك دكتورة منى أشقر تنصحي بوقت واحد بيكون عم بيعمل محادثات يعني تشاتينج مع حدا تاني وبتشوفي انه لازم نحذف هالمحادثات ولا انه منخليها كدليل على
0: بحال الابتزاز؟
1: ايه؟
0: لا لازم تخليها، لازم تاخذ سكرين شوت. يكون
1: أوكي.
0: انتبه لانه نحن لما بدنا نبلغ بده يكون عندنا ادله
1: طبعا،
0: يعني بدك تعطيهم للاجهزه الامنيه.
1: انا عم بسالك كل هالاسئله لحتى الناس تعرف شو
0: ايه؟
1: لازم تتصرف
0: بالضبط
1: وقتها بيتعرضوا لابتزاز او وقتها بيشكوا انه في احتمال للابتزاز.
0: بالضبط، خليهم بياخذوا بيحافظوا بيحفظوا كل شيء، يعني المحادثات يلي صارت معهم، التهديدات يلي توجهت لهم، أي شيء من هيدا الشخص، الحساب كله. وكتير مهم برجع بقول يعني التبليغ بسرعة، لأنه أحيانا بيطلع التهديد لنقول من حساب معين قبل ما يكون صاحبه لغي، لأنه أوقات ما بدنا نعرف انه احيانا بتكون في حسابات وهميه تخلق
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح.
0: وفي منهم كتير، مش انه هيدي شغله بتصير. فهون كمان تا يقدروا يعني يحققوا ويتعقبوا هالعنوان، لانه هن بيلحقوه على الاي بي على عنوان فبدنا نكون شوي سريعين.
1: ممتاز.
0: بس هيدا ما بيمعني انه بعدين ما بيقدروا، بس بتصير الأمور أكثر تعقيد.
1: أفضل كل ما عجلنا كل ما سهلنا المهمة. تختلف عقوبة العقوبة على المبتز إذا كانت ضحية قاصر
0: إيه؟
1: تشدد؟
0: أكيد أكيد أكيد
1: أكيد.
0: هو عنده بين شهرين وسنتين حبس بحسب قانون العقوبات.
1: نعم.
0: هلا نحن هذه الجريمة مثل ما قلت لك مثل ما قلنا بالبداية هي بقانون العقوبات نص عليها. نحن ما عندنا قانون بيقول الابتزاز الالكتروني يعني هيك بهالوضوح، مش ما في شيء اسمه كمان اتفاقيات عالمية حول الابتزاز يعني ما بس شو اللي مثلا بقانون عندك بقانون 81 بيحكوا عن الوصول الى بيانات بشكل غير قانوني، الوصول الى اجهزة اعمال، فبصير بتضم هيدا الموضوع الى
1: على موضوع تاني.
0: بالضبط. بعدين في عندك بقوانين يعني مثل ما تفضلت انه القاصر كمان الاعتداء عليه يختلف وبصير تشدد العقوبة. تشدد العقوبة اكثر كمان اذا مثلا انت بمعرض، اذا كنت حضرتك ب خلينا نقول بمعرض عملك قدرت اطلعت على بيانات شخصية عن هيدا الشخص او وصلت لبيانات عنه وهددته فيها، خليني اقول انك شو بعرفني بتشتغل بمستشفى وكشفت معلومات حول مريضة او مريض اللي بدك اياه وهددت بكشفة، هون العقوبة اكيد تشدد اكثر. يعني نحن ما بنعود بين شهرين حبس وسنتين ومع غرامة، هلا الغرامة اكيد ما بتحرز، بس انه ممكن انه يعني عادة القانونيين بيقولوا انه ما بتحرز، بس يمكن لما منطالب بعطل وضرر وتعويضات
1: صحيح بتصير والآخر تحرز.
0: بتصير تحرز ساعتها، ما بتعود قصة غرامة، بصير تعويضات
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح صحيح. دكتورة منى، الذكاء الاصطناعي هل هو قادر انه ينشئ حساب باسم وهمي على تنقل منصة فيسبوك ومن خلال هالمنصة من خلال هالاسم الوهمي يتم الابتزاز؟ عبر الذكاء الاصطناعي.
0: خلينا نتفق على شغلي، انت فيك تستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي تتعمل بدك اياه، بس انه هو منه لحاله يكون في عندي ذكاء اصطناعي يعمل،
1: مش منه لحاله، خلينا نقول في حدا عم بيديره
0: الذكاء
1: الاصطناعي هيك لتصعيب يعني المهمة على الاجهزة المختصة لكشف الفاعل.
0: الاجهزة يعني الحسابات الوهمية
1: نعم.
0: يمكن انشائها بالتقنيات البعيدة عن الذكاء الاصطناعي، ما بدها هالقد.
1: اوكي
0: هلا أوكي. بس انه انت بتستخدم الذكاء الاصطناعي بامور اخرى.
1: انا بستخدم يعني الذكاء الاصطناعي لتضليل يلي بده
0: صح هيدي ايه اوكي هيدي ماشي الحال أوكي. بس انه اجمالا بخلق الحسابات الوهمية لا،
1: ما في ضرورة.
0: هني اوريدي عندهم لهلا، نحن في عنا شيء اسمه هيدا الانترنت العميق او دارك ويب،
1: بدك تسميه يلي
0: اخطر شوي مو زيته. فهونيك يعني ممكن من خلال الحسابات بتخلق وبتختفي وما بتعود تلاقيها فعلا اثر، تعمل شغله وبتفل يعني. وهونيك ممكن لانه الذكاء الاصطناعي يستخدم بمجال الامن السيبراني بمعنى لخرق الحسابات أما كمان لحماية الحسابات يعني ممكن بيساعد الذكاء الاصطناعي بس انه
1: اوكي. دكتورة منى، مبتزين خارج الحدود كيف بنتعامل معهم؟
0: المبتزين خارج الحدود بسيطة، انت الاجهزة الامنية عندها وسائلها من خلال الانتربول للتعامل مع ملاحقة هؤلاء الحسابات والاشخاص والوصول لهم. يعني في لكل
1: تصعب الاحتمالية اكتر،
0: اصعب من انك تلاقيه عندك هون بالبلد بس مش انه هي ما مش ممكنة يعني أكيد. ممكن الوصول له،
1: ممكن اجراءاتها شوي اعقد بس
0: هاي هي بس ممكن. انه لا بس هيدا ممكن انك توصله وتحدده وحتى ممكن انه يتخذ اجراء بحقه واول ما بيشرف على لبنان الاجهزة تتصرف يعني مش انه وجوده خارج لبنان
1: لا يمكن عم بحكي أنا عن شخص مش ضروري يكون لبناني أو من أصول لبنانية، ممكن يكون أجنبي عايش كل الوقت بدولته
0: بس لا يمكن الوصول يمكن الوصول له
1: أكيد طبعا عبر الانتربول طبعًا. وعبر الإجراءات
0: وعبر الإجراءات بين يعني الدولة
1: كمان
0: اللبنانية
1: كمان حتى لو كان المبتز خارج الحدود بلغوا وما تخافوا
0: ضروري.
1: منصات التواصل بتتحمل أي مسؤولية تجاه هيك أعمال؟
0: شوف منصات التواصل تتحمل مسؤولية بمعنى انه هي
1: ممكن قانونيا تحميلها مسؤولية لضعف معين بالكشف عن
0: انا بقول لك منصات التواصل الاجتماعي شو مطلوب منها؟ مطلوب منها تعطيك مجال انك انت تحمي نفسك ومفروض هي تحمي نفسها من الاختراقات بس هي لما بيكون شخص فات عمل حساب العلاقة اللي بينك وبين هذا الشخص هي ما بقت مسؤولة عنها
1: اوكي واضح.
0: بس هي شو بتعمل؟ انا بقول هي تتحمل مسؤولية، مش انا بقول يعني حتى بحسب القانون هي تتحمل مسؤولية بس بأي معنى؟ بمعنى انه اذا بتلاحظ بيفتحوا لك مجال التبليغ يعني
1: صحيح.
0: انت قادر تبلغ عن هذا الشخص
1: دغري بقلبه صحيح بالمنصة بالزبط.
0: اما انت مثلا تتحمي حالك كمان فيك تعمل له بلوك يعني ولما بتعمل البلوك اذا
1: بتنتبه فهم انه هيدا
0: هذا ممنوع صار بالضبط
1: واكثر من هيك
0: لما بتيجي تعمل بلوك على بعض المنصات بيسالوك ليه يعني هيدا تصرف مسؤول من قبل البلاتفورم ليه؟ لانه هيدا الحساب معناها انه صار في عليه
1: مشكوك بامره
0: صار في مشكوك بامره صار ما بيعود عنده ذات السهوله بالحركه او حتى انه يوصل لك بيصير ممنوع
1: دور الأهل كيف بتلخصي بحماية أولادهم؟
0: شوف دور الأهل كتير مهم يعني بيحاولوا يقولوا أو بيصيروا يقولوا أنه عم نحمل الأهل مسؤولية، طبيعي لازم الأهل يحموا مسؤولية، لأن أنا لما بدي أعطي جهاز لولدي، نحن عم نحكي عن القاصرين عن الأولاد، لما بدك تسلم جهاز لولدك بدك تعرف أنك أنت فتحت لهالولد مخاطر وفتحت عليه باب أعمال ممكن إنها تأذيه، مش لأنه هو الولد عنده الرغبة
1: أكيد بأرتك. لا ممكن
0: بس يمكن يصطدر. أن يتعرض نعم. بالضبط نعم. يعني ابنك طلع على عالم
1: انت اللي أخذته عليه معرض للخطر
0: بالضبط نعم. فيا أما بدك تنتبه وقد ما تعلموا للولاد وبدك تكون انت حاضر في أجهزة في نعم. في برامج ممكن تحطها لتتبع الأولاد يعني نعم. وين نعم. على أي مواقع عم بيدخلوا
1: صحيح.
0: في أجهزة بتخليك في يعني تطبيقات بتخليك توقف الاتصال
1: صحيح.
0: يعني في إمكانات وبالتالي لازم يتحملوا مسؤوليتهم الأهل.
1: ممتاز. نحن قربنا لنهاية وقتنا للأسف. بدي منك كلمة مختصرة 20 ثانية من القلب بتوجهيها للشباب والصبايا يعني من منصات التواصل ليلة نهارا.
0: بقول لهم بكل بساطة أنه أنتم بكل لحظة وبكل دقيقة متعرضين ومعرضين وبالتالي نعم. خلي بذهنكم أنه نرفض أنه نخضع لأي تهديد.
1: بلغوا وما تخافوا.
0: بلغوا ما تخافوا ولا بل خافوا إذا ما بلغتوا.
1: حلو.
0: هنيك لازم يخافوا.
1: دكتورة منى الأشقر جبور بدي أشكر حضورك بدي أشكر هالمعلومات أشكرك على هالمعلومات يلي قدمتيها لأنه كتير قيمة بتوعي جيل كتير كبير عم يتعرض لمخاطر نفسية اجتماعية يومية وهو منه عارف. أنا بدي أشكرك على هاللفتة الكريمة من حضرتك وألف مبروك مرة تانية للجائزة اللي حصلت عليها. مستمعينا بالختام يبقى الابتزاز الإلكتروني جريمة والضحية ليست مسؤولة عن الجريمة التي ارتكبها المبتز بحقها، فالسكوت والخوف يمنحان المجرم فرصة للاستمرار، أما الإبلاغ واللجوء إلى الجهات المختصة هما الطريق الصحيح لحماية الحقوق وملاحقة الجنات. إلى اللقاء.

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق. ما صبت شي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: أنا بحسها كوميدية،
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو بخمسة دولار واربعين سنت، زبدي لورباك 200 جرام بدولارين وعشرين سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام اجتماعاً خصص لبحث ملف الكهرباء، حضره وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي. تناول البحث متابعة الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء ومتطلبات تطويره. بقاع سجل تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية على مستوى منخفض جداً في أجواء عدد من البلدات في السلسلة الشرقية. بعد الجريمة التي أطاحت مديرة مدرسة ووالدتها مع مخدومتها وجارهم، أعلنت بلدية النبطي الفوق أنها تقف اليوم أمام جريمة موصوفة وفاضحة واستهداف واضح للمدنيين والعائلات، مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام وبتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية لحماية المدنيين ووقف استباحة دماء الأبرياء وتدمير أرزاقهم. أوضح وزير الإعلام بول مرقس بعد لقائه السفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري أن للسعودية دورا أساسيا في تسهيل عودة الاستقرار إلى المنطقة ودعم لبنان والوقوف إلى جانبه دائما، لافتا إلى أن الأضرار المباشرة التي قدرت في لقاء الوزاري الأخير من دون احتساب التداعيات الاقتصادية وسائر الانعكاسات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار. أمنيا، دهمت قوة من الجيش اللبناني بلدة بريتال الشرقية بعلبك بحثا عن مطلوبين. أقامت القوة الداهمة عددا من الحواجز الظرفية على الطرقات الرئيسة والفرعية داخل البلدة بالتزامن مع المداهمة. في موقف حازم تجاه الملف اللبناني، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة قيام حزب الله بتسليم سلاحه، مطالبا في الوقت ذاته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أحمد الشرع، أعلن ماكرون عن قرار فرنسا تبادل السفراء مع دمشق، معربا عن استعداد بلاده لبدء تعاون أمني مع الإدارة السورية الجديدة. كما أكد التزام فرنسا التحالف الدولي ضد داعش، مشيدا عراقة الروابط بين البلدين ومجددا ثقته في الشعب السوري الذي وصفه بأنه موحد ولا يقهر. الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن من جهته عن اتفاق رسمي مع فرنسا يقضي بتبادل السفراء وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية في استعادة سوريا مكانتها الدولية. الرئيس الشرع أوضح أن الجانبين وقعا إعلان نوايا يقضي باسترداد الأصول السورية الموجودة في فرنسا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة تشهد تحسنا ملحوظا، مشددا على أن قرار بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا سيتخذ في وقته المناسب. في سياق رده على التساؤلات المتعلقة بصفقة المقاتلات، أشار ترامب إلى أنه لا يساورها أي قلق من أي نوع إزاء حصول تركيا على هذه الطائرات، وأوضح على صعيد آخر أن حضوره القمة جاء تقديرا منه للرئيس إردوغان، ونظرا لانعقادها في تركيا رغم إعرابه عن خيبة أمله الكبيرة من أداء حلف الناتو بشكل عام. وفي ملف السياسة الخارجية، تطرق ترامب إلى التهديدات الإقليمية مؤكدا أن الولايات المتحدة نجحت في تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وشدد على أن طهران لن تنجح في الحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف. إردوغان أوضح من جهته أن بلاده تلقت وعدا من ترامب بتسلم طائرات F-35، أو بالأحرى 5 طائرات F-35. في الخبر الأخير، حكم القضاء الفرنسي على زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبان بسجن 3 سنوات، إحداها مع وضع سوار إلكتروني على خلفية قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، ما يثير الشكوك حول إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان المقبل. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن، المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: ابنة الرجل الذي صاغ أسطورة حافظ الأسد وعبادة الفرد المقدس في سوريا. عملت في وزارة الخارجية، كانت دبلوماسية، ثم وجدت نفسها أمام خيارين: أن تتفرج على المجازر وتبقى شاهدة زور فتحافظ على امتيازاتها، أو تغامر بالانشقاق وتفقد كل هذه الامتيازات وتنقطع عن محيطها وعالمها وتغادر سوريا. فاختارت الخيار الثاني. ضيفة اليوم هي الدبلوماسية السابقة لمى أحمد إسكندر، مسؤولة المساواة حاليا في مدينة تيلتو في ولاية براندنبورغ، وسفيرة لحقوق الطفل في مقاطعة بوتسدام ميتلمارك. أهلا وسهلا بك ضيفة عزيزة سيدة لمى أحمد.
1: أهلا أستاذ فلاح، شكرا للإستضافة.
0: طبعا سعداء بوجودك معنا في سوريا. لوين وقت الواحد يسمع أنه أنت كنت بنت وزير إعلام، وهذا الوزير يعني لم يكن وزير عادي، كان وزير مقرب من حافظ أسد، كان هو صانع أسطورة حافظ أسد، يعني البيت فيه حافظ أسد دائما كان حاضر، صح؟ فالوالد أحمد إسكندر أحمد توفي وكان عمرك 5 سنوات، لكنك نشأت وترعرعت في هذا البيت حيث صورة حافظ أسد دائما موجودة في صدر البيت. صورة هذا الرجل المقدس حافظ أسد متى بدأت تهتز عندك؟
1: مثل ما ذكرت حضرتك، يعني هي كانت فعلا الظروف العائلية، وكان الموضوع أشبه بجزيرة معزولة. يمكن هذا الشيء تكرس حتى من نظام الأسد، أنه كل واحد فينا على اختلاف الظروف، كل واحد فينا كان عايش بشيء من العزلة، العزلة عن المعلومات، العزلة عن التخاطب مع الآخر وتبادل الآراء. فأنا بعتبر أنه كانت اللحظة الأولى اللي تعرفت فيها، بدأت برحلة التعرف على الحقيقة، لأنه الحقيقة ما بتجي مرة واحدة، هي اللحظة اللي نزلت فيها على الشارع، ركبت مواصلات عامة ورحت على الجامعة. والجامعة كانت كليات الاقتصاد سنة أولى 1996، 30 سنة، كانت عبارة عن مجتمع سوري مصغر. نحن كانت دفعتنا على ما أذكر حوالي 1200 طالب، معك من كل الأنواع ومن كل الفئات الاجتماعية، من الغني ابن المسؤول، ولا من صبية تعرفت عليها ببداية وجودي بجامعة كانت عم تقلي أنا أجيت مشي على الجامعة، قلت لها بيتك قريب، قالت لي لا بقضي ساعة على الطريق بس ما معي 5 ليرات للميكرو. يعني في تباين هائل ما بين المجموعة اللي موجودة بالجامعة مثل ما هو موجود بالمجتمع السوري. بس الـ الـ الـ الأساس ببداية رحلة التعرف على الواقع بدأت بمحاضرات الجامعة نفسها. بذكر كانت المحاضرة الأولى، يمكن لا أذكر من 30 سنة شو كانت التفاصيل، ولكن بذكر كانت محاضرة في تاريخ الوقائع الاقتصادية، الدكتور عارف دليلة، المدرج الأول في كلية الاقتصاد. إذا ماني غلطانة كان بيتسع هذا المدرج ل 500 طالب، وكنا كلنا حاضرين، تعرف طلاب صغار اللي طالعين من المدرسة، وكلنا ماسكين دفتر وعم نكتب. وبلش يسرد وبلش يضيء هاي الغرف المظلمة بالعقل، تعرف.
0: وما كان في إنترنت، يعني
1: ما كان في جوجل بذاك الوقت، كان في شخص عم بيقول لك، عم بيحكي لك عن تاريخ البديهيات الاقتصادية ويربطها بالآليات اللي عم بتصير المنهجة لتخريب الاقتصاد وتخريب النظام المالي. وبهداك الوقت نفسه كان وزير المالية اللي هو كان وقت مهايني كان كمان دكتور بالجامعة، ولكن دكتور عارف يعني كان امتلك الشجاعة انه ينتقد، طبعا بدون ما يكون في شيء موتور او شيء، لا هو عم بيقول لك

0: قادرة تعمل، إنه هي بنته الحقيقية وأنتي فعلا مثلتي اسمه.
1: صار في مشاعر فخر.
0: في المقلب الآخر كان في ناس عم تقولي أنتي عار لهذا الاسم.
1: طبعا الناس اللي مؤيدين لبشار.
0: بالضبط. أنت بتكتشف هذا التناقض المعرفي عند الناس. نرجع لقصة إنه الكل عايشين بمناطق لا تلتقي.
1: نعم.
0: فهذا كان أحد الأمثلة الصارخة عن الموضوع عند بعض الناس. أنا بعد انشقاقي صرت بطلة، وعند بعض الناس خاين.
1: الوالد توفى وكان عمره 39 سنة، وهو صار وزير بعمر صغير.
0: 29.
1: كان عمره 29 سنة، بقي وزير 10 سنين، توفى بعمر 39، وخلال يعني وقت قصير، ويقال إنه وفاته كانت غامضة، يعني فيها شيء.
0: هلا هو حسب روايات عدة أشخاص مختلفين نقال إنه قدم استقالته بنهاية السبعينات اعتراضا على يعني أحد الأشياء، اعتراضا على توظيف أحد كبار الفاسدين بمنصب معين، بس ما بتعرف أنت الحقيقة فعلا، بس هو إنه قدم استقالته هي أكيدة، واستمرت الاستقالة 4 أيام، وبعد رجع بضغط من حافظ الأسد. بأول الثمانينات تحديدا بال81 أصيب بالمرض اللي هو ما كان سرطان، وإنما كان شخص هو دم، يعني الرواية الموجودة، بالتهاب سائل دماغ الشوكي، وراح عمل أول عملية بدماغه بلندن، ولكن رجع انتكس ودخل بغيبوبة وفي تفاصيل كتير كبيرة، إلى أن كانت يعني أكبر نكسة صحية عاشة بال82، اللي هو أنه أعراض هذا المرض يشابه أعراض سرطان الدماغ. فبال82 عمل عملية بلندن، وقيل وقتها أنه لما عمل العملية في أحد أقربائنا هو عايش مهني كان سنين ما خلوه يفوت على العملية، ما بيعرف شو صار، مع أنه كان جراح معروف ببريطانيا، فكان يعني هذا وكان من أفراد العائلة. فضل في أسئلة ما بتعرف شو جوابها، ولكن
1: يعني متعرض لتصفية، احتمال
0: في احتمال. في احتمال وتوفى بال83.
1: بعد وفاة الوالد طبعا المدرسي، وبعدين خلصت البكالوريا ورحتي على الجامعة، وحكيتي لي كيف تعرفتي بالجامعة. بعد التخرج من الجامعة شو عملتي؟
0: أنا تخرجت بالجامعة التكميلية بشهر 9/2001، بشهر 11/2001 1/11/2001 كان تعييني في وزارة الخارجية كموظف إداري، كان في هذول الشهرين. يعني مش سر بكل دوائر الدولة أنت لحتى تتعين بدك واسطة.
1: نعم،
0: لكن بوزارة الخارجية تحديدا
1: بدك واسطة كبيرة.
0: مش قصة واسطة كبيرة، لتصير دبلوماسي بدك تعمل مسابقة جدا جدا صعبة، في عندك بدك تقدم مواد بالقانون، مواد بالاقتصاد، بالتاريخ السياسي، باللغات. فكان أنت واسطتك تسمح لك تفوت، ولكن لتقدم مسابقة بعدين وتنجح بدك تكون مجتهد. يعني في كان حرص طبعا لأنه بيعرف شو عم بيشتغل، يعني
1: أنه الدبلوماسي لازم بيضوش.
0: دبلوماسي مش بيضوش، وكان العمل الدبلوماسي ولا يزال العمل بكل الدول، والعمل الدبلوماسي هو الأداة الأهم لتحقيق مصالح الدول.
1: لا
0: أنا وفتت بال1/11/2001 وقدمت بعدين مسابقة الخارجية وتعينت كدبلوماسية بأعتقد كان 14/8/2003.
1: 2003 صرت دبلوماسية.
0: صرت دبلوماسية.
1: بقيتي في سوريا ولا أخرجتي؟
0: حسب الأنظمة اللي كانت موجودة أنت بتضل سنتين بهيز، لما بتتعين لازم تدور على كل دوائر. أول شيء عملوا لنا الدورة دبلوم يعني بالعمل الدبلوماسي والعلاقات العامة، عملناها بمعهد التنمية وقتها، وضلينا السنة كمان عملنا فيها بالإدارة بالقانون، يعني بعد ما نجحنا بالمسابقة. وبعد هاي السنة بتضل أنت سنة تانية بقلب الوزارة بتدور على كل الأقسام لتتعلم فعلا الشغل في كل قسم، وبعدها بتصير تقدر تطلع على البعثة. وأنا طلعت على البعثة بال2005 1/8/2005 طلعت على دبي.
1: على دبي كان خيارك يعني؟
0: لا هو إجا هيك بالصدفة يعني.
1: خلال هالسنوات يعني توظفتي بال2001 بعدين بال2003 المسابقة، وخلال هالسنوات كيف شفت الوضع؟ يعني أنت كنت داخليا ناقدة، ما فيك تحكي، معروف كيف الجو، الناس تانين يعني

0: التقيت بحد يشبهك بهالوزارة ولا لا؟
1: بدون شك، بدون شك. أكيد. هلا رح أحكي لك أنا من بداية تعييني، خلينا بداية تعييني كدبلوماسية 2003 كنت بإدارة الإعلام الخارجي مع كانت وقتها بوسينة شعبان سيئة الذكر.
0: كانت مديرتك بوسينة شعبان؟
1: كانت مديرتي بوسينة شعبان بالمرة. بحكي لك أول اجتماع حضرته كان أول اجتماع كدبلوماسية بهي الإدارة، فكان يتم طرح بعض الأفكار لأنه كيف نحسن عمل إدارة الإعلام الخارجي. فأنا في كل حماس.
0: عندك أفكار؟
1: عمري يعني كان في ذاك الوقت 24 إذا ما غلطانة، رفعت إيدي بدي أعطي رأيي. فقبل ما أحكي رأيي إجا التعليق فورا من بوسينة شعبان إنه مين أنت لا تعطي رأيك؟ أوف، مين سمح لك تعطي رأيك؟
0: أنت منفذة.
1: شوف هاي اللحظة رجعت لي يوم أنا بعد ما أجيت على ألمانيا وتوظفت، وكنت وقتها بمدينة تلتو لساتني أنا كمان بهذا عمد عمل جزئي كمان اللي هو منسقة لمشروع بموضوع حقوق الطفل. وكان وقتها كنا عم نخطط وقتها لميزانية الاندماج في مدينة تلتو. فأجت مديرتي عم تقلي بعض الأفكار، فقلت لها أنا عندي كتير أفكار الحقيقة، وإذا بتحبي ممكن أقول لك إياها، ولكن أنا بدي أذكر لك حادثة وهي ما زالت مأثرة بنفسي. اللي هو هيك صار معي أنا. أنا بيوم الأيام قيل لي مين أنت اللي تعطي رأيك؟ فابتسمت هي إنه قالت لي أنت هون موجودة لتعطي رأيك
0: كويس،
1: والمطلوب منك إنك أنت تعطيني أفكار أنا ما بعرفها. وفعلا بناء على هاي اللحظة يعني أنا كانت ميزانية الاندماج اللي أو يعني اللي أنا الميزانية المتاحة إلي لحتى تحقيق المشاريع اللي أنا بدي أعملها يمكن ما بتتجاوز 5000 يورو، وصلت الميزانية اللي أنا بقدر بتحكم فيها ل 80,000 يورو
0: بناء على الأفكار،
1: بناء على الأفكار اللي أنا طرحتها. فشوف أنت الفرق لما تنحط بوسط يعني راعي الإبداع اللي عندك أو يسمح لك بالإبداع، وبينما أنك أنت تكون بمكان لك مين أنت.
0: كويس، هون أنت رد لك اعتبارك وارتحت شوي نفسيا.
1: ارتحت نفسيا. ولكن بالي لسه باللي موجودين كان.
0: طبعاً.
1: تعرف بس لما طلعت على دبي، هلا هي كان على الخفيف لسه، ولكن لما طلعت على دبي وكان عمري 26 سنة يعني، ولكن طلعت قائم بالأعمال شارجة دفير، كنت الدبلوماسية الوحيدة غير القنصل. فكان الحقيقة يبدو كان لغاية في نفسي يعقوب طلعوني أنا يعني بهالعمر الصغير بهذاك المكان. بدبي بوقتها كان في يمكن حوالي أكثر من 200,000 سوري، أغلبهم الشباب اللي بيطلعوا ليأجلوا العسكرية. وكان في عمل موسمي يمكن أول 3 أشهر بالسنة كل الشباب لازم يعملوا شغلة اسمها سند إقامة لتأجيل الجيش. فيك تقول آلاف من الطلبات. فمين اللي كان يوقع هذا الحكي؟ أصغر حدا بالبيت عنا نجيبه بيطز الختم ما حيفكر شو عم بيوقع. بس أنا بفكر يعني أنا حدا بشوف يعني عندي عيون وبقرأ. فبتذكر وقتها أنه كان رسوم السند الإقامة 100 درهم اسمعني قلطاني، ولاحظت أن في كتير ناس انعطوا وصول وعلى الوصل مكتوب 125 درهم. فيعني أنت بتعتبره غلطة مرة 2-3، بس لما بصير أكثر من 10 مرات أنت رح تصير التساؤل. فنديت وقتها للموظف المحلي تحت إنه ليه هيك؟ بالغلط. طب هاي الفاتورة عم تطلع لعند المحاسب إجباري، والفاتورة كمان رح يشوفها القنصل. طبعا بعد ما أنا سألت واستفسرت ليه هيك عم بصير، فإجاني حكي إنه ضب الموضوع. فأنا ما حدا بيضب الموضوع، أنا يعني ما بستسلم للواقع.
0: وما بياخذوا 25 صلبطة،
1: في 25 صلبطة. فصرت أنا لما يجيني معاملة وبعرف أنه هي 100 درهم مكتوب هي في 25، أطلع الموظف المحلي بيقول له يبدو أنت ورجعت غلطت، إذا سمحت هي هون 25 نخرزها بالمعاملة وبترجع لصاحب المعاملة مع 25 مع الاعتذار أخذناها بالغلط. بس صار يتكرر الموضوع، صار في ضجة، ما في غير الناس عم ترجع لها. طبعا المعاملات اللي عم توصل لي ما رح وقع معاملة عليها رشوة، المعاملات اللي عم توصل لي عم ترجع للناس وفيها 25. فصار في ضجة كتير من الموضوع لدرجة انه كتب عنا مرة بزمان غلطانة سيريا نيوز يعني هيك مقالة صغيرة انه لعنة ال 25 ترافق السوريين الى دبي. فانا يعني انا عملت حد ما بقدر ما بستسلم بالسهولة، ما رح غير العالم ولكن ما رح يقبل يغيرني. بس ما تتخيل بعد شو صار، يعني الحرب العجيبة اللي صارت.
0: حربوكي
1: جدا جدا
0: يعني وصلت للوزارة ولا بس بالقنصلية؟
1: بالقنصلية برعاية الوزارة. أنا يعني أنا كنت
0: قسم بيروح للوزارة لأنه
1: بدون شك
0: من هالصلبطة.
1: بدون شك بدون شك في كنا يعني هي قصة اللي حبيت لك يا. الفساد بسوريا كان مش عفوي وإنما مؤسس وفي نهج، وإذا ما فتت أنت بالسيستم فأنت حالة ناجزة ورح تتحارب. ما تتخيل شو نوع الحرب اللي صارت. ويعني أنا كنت نائب قنصل وكنت الشارجي دافير، وكنت الوحيدة اللي قاعدة بغرفة، الكل عنده غرفة عبارة عن صالون صغير مع الحمامات مع كل شيء، أنا كنت قاعدة بكوريدور مقزز. يعني سوري إنه حتى بدون حمامات، إنه كانت حتى تنقفل علي إنه روح على البيت. طبعا بالأخير أنت بتقول أنا مش تونكي خط، أنا مش تونكي شوت بالنهاية، ورحت وطلبت نقلي وما توافق على نقلي. وبعدين صار عندي بنوتي وخلص الكل صار بيعرف مين أنا، والكل بيعرف إنه أنا إذا ما رح وقع على معاملة فيها رشوة لا تجيبوا لعندي، ما بدكم تتغيروا لا تتغيروا. بس بدي أقول لك بهديك المرحلة أنا ما كنت رح أصمد لولا شرفاء موجودين معاي بالقنصلية من الموظفين المحليين اللي صبايا اللي كانوا بيعرفوا شو عم بيصير وبيعرفوا كيف كانت عم بتصير الحرب، ووقفوا جنبي بكل ما استطاعوا. بالإضافة لأنه بالجالية أنا فخورة جدا أني أديت أني عملت أثر جدا طيب بالوقت اللي كان فيه الفساد مستشري والرشاوي على العلن، كان في ناس عم بيسمعوا. شوف السحب بينسمع وبينقال وبصير مثل السمعة الطيبة بتمشي. طبعا اللي بده يكون ماشي بالفساد ما حيعجبه الموضوع من برا من الجالية، بس كتير من الجالية لحديت هاللحظة أنا عندي تواصل معاهم
0: تمام،
1: وكتير تواصلوا معي بعد ما انشقيت إنه أنت القنصل، لما لأنه بالأخير صرت قنصل ثاني كان المرتبة. وكمان هلأ يعني رجعت تواصلت معي واحدة من الصبايا من الموظفات في دبي اللي ما زالت هنيك، واللي هي للصدف كمان أخذ دبلوماسي من شق آخر وتحاربت يا حرام جدا بعد ما أخوها انشق. يعني تعرف في في في لما نحنا انشقينا في ناس كمان دفعت من معانا مش بس نحنا.
0: صحيح.
1: فإيه أكيد كان في شرفة ولا يزال في شرفة. وإذا يعني بحكي لك كمان بعد ما رجعت بدأت الثورة صرنا.
0: إيه ما ترجعتي من دبي عفوا؟
1: أنا رجعت بواحد 8/2010.
0: 1/8/2010 قبل الثورة بخمس أشهر.
1: بالضبط.
0: إيه.
1: رجعت وقتها على إدارة الإعلام الخارجي مرة تانية، ولكن وقتها كانت مديرة الإعلام الخارجي بشرى كنفاني. وبشرى كنفاني
0: أحسن من بوتينا شعبان؟
1: بشرى كنفاني إنسانة رائعة الله يرحمها توفيت. بشرى يذكر لها أنه مع بداية الثورة بداية المجازر رفضت أن هي أن تعمل أي مؤتمر صحفي لتبرير جرائم النظام. كان عندها موقف جدا شجاع. ومو بس هي فكرة، لما صارت تتحول المؤتمرات الصحفية لوزارة الخارجية لمهازل لما ينحكى عن مجزرة ويتبرر لمجزرة
0: يبدأ التبرير. نعم.
1: ففي كتير حتى مراسلين صحفيين قاطعوا هاي المؤتمرات على مسؤوليتهم الشخصية، مسؤولين يعني مراسلين صحفيين لوكالات مهمة. فيعني كل واحد حاول ياخذ الموقف اللي بيقدر عليه. بس طبعا بناء على هالموقف اللي اتخذته بشرى كنفاني تم إعفاء فورا من المنصب وراحت على البيت، وكل الستاف تبع المكتب تبعها تعاقب ونحط في أماكن تانية بالوزارة.
0: تعاقبتي؟
1: أنا تعاقبت 2012 هلا نحن كان النظام انه انت بترجع على سوريا بتقعد سنتين وبتطلع الباسه. فبال2012 كان المفروض ينحط اسمي على الباسه، انا تعقبت ما طلعت على الباسه. ولما كان حدا يسالني ليش ما طلعت على الباسه، قال لهم معلش ظروف، انا بضل مع اولادي هلا بضل سنه اسا كمان. تعرف انت ما بتقدر انت تقول انه انت
0: أحد. انه تعاقبت لانه معناته انت خاين.
1: بالضبط. وانتقلت وقتها على إدارة الدراسات والترجمة، كان حتى يعني كرسي، عندي كرسي مش مكتب، عندي كرسي بمكتب بدون طاولة. يعني شوف
0: بدون طاولة،
1: بدون طاولة. ف ويعني لحسن الحظ أنا كنت وقتها حامل بابني وأخذت أمومة مبكرة، خلاص أنا راح أروح أمومة ونشوف شو بصير. بس بدي أقول لك إنه بهديك اللحظات كانت المقاومة عم تتشكل بقلب وزارة الخارجية. كنا نحن نقعد، طبعا أحكي لك قبل ما يعني يعاقبوا كل مكتب إدارة الإعلام الخارجي، لما كنت لساتني هنيك مكتبي الوزارة الجديدة، يعني نحن بالنسبة لنا جديدة اللي صارت بكفر سوسة، كان مطل يعني هو على تلة إذا بتعرف بكفر سوسة مكان الوزارة، بيطل على مطار المزة وبيطل بنفس الوقت على كفر سوسة القديمة. كنا بعيوننا نشوف كيف طيارة تطلع من مطار المزة بلحظتها، تطلع من مطار المزة وبينزل برميل على كفر سوسة.
0: كفر سوسة
1: بعض الأحيان ما كان يطلع حتى دخان أبيض، كان يطلع دخان أسود، كان يطلع دخان أبيض. فأنت بده يكون عندك قلب حجر أنك أنت ما يكون عندك ردة فعل. بس الوزارة بهديك اللحظة تحولت لسكنة عسكرية، يعني على كل الوزارة بتعرفي شكلها مثل تراسات، شكل هرمي، في يعني مثل مصاطب، على كل مصطبة كان في قناص، الدبابات كانت محاوطة الوزارة. نحن لنفوت كان في حاجزين لنقدر نفوت وحواجز تبع انه بتعرف بدنا نعرف اذا معك سلاح ولا لا، ولما بتطلع ما فيك تطلع الا يعني على البصمة، وإذا أنت عليك شيء ولا مكتب الوزير ما بده إياك تروح على البيت، ما كان ينفتح البوابة لهالدرجة. اسمع هيك، كنا نحن اللي نعرف بعض اللي كانت مبينة القصة، نقعد ونجتمع مع بعض ونقعد يعني بعدين بعد فترة بعد ما رجعت من الأمومة انتقلت بقى إدارة الوطن العربي، صار عندي مكتب صغير بالزاوية، وكان فيك بالضبط جنب هيك تلة لأنه الباحة الداخلية تبعت هي جنب القناص، نسلم على بعض.
0: أوه.
1: مش طبيعي. بس مع هيك يعني كانوا يجوا الشباب اللي والصبايا اللي يعني اللي نحن منعرف بعض، لأن نحن ما عم نشبه لما عم يصير تشبيح، نقعد بغرفة ونحكي
0: تحكوا،
1: بس طبعاً إيه من تليفون، لأنه كل تليفونات الوزارة الخارجية وحتى السفارات لازم تعطي معلومة بكتشفها بعدين، عبارة عن مكبرات صوت،
0: أجهزة تنصت،
1: أجهزة تنصت. فنحن نقيم التليفون من الفيش، الفيش تليفون، ونقعد نحكي. طبعاً مجرد أنك أنت قمت الفيش تعرف في شغلة أنه أنت أحيان بلحظات بغيب عنك، أنت مجرد ما قمت الفيش فصار الضوء،
0: معناته أنت عم تحكي،
1: ما لدينا عم تحكي. فبتجيني سيدة من الموظفات بتقلي لما هلا بدك تقولي لي انت مع مين؟ فأنا يعني بجمد إلا شو بدك تجاوب، بدك إلا انت ما تسأليني هذا السؤال،
0: ما عيب عليك
1: تسأليني السؤال. انتهى ذاك الموقف، لكن صدقني رجع لي بكوابيس كثيرة، لأني كنت بلحظة أنه أنا رح بين على العلم. هاي الصبية نفسها بال2013 لما صار في بقى البعثات الجديدة، وأنا كنت عم خطط وقتها للانشقاق من أشهر، ما كنت حاطة ببالي كل البعثات يعني، فأكيد ما كنت رح أقول لحدا أنه بدي لا بدي واسطة ولا بدي شيء، وكانت هالتفصيلة ممكن تروحني يعني، لأنه أنا كان من 3 أشهر عم خطط للانشقاق مع الجيش الحر، وفعلا نسيت موضوع البعثة تماما. فبتجيني بتقول لي على فكرة إذا هلأ أنت ما طلعتي على البعثة واضح أنه ما لك اسم البعثة، فمعروف أنت شو موقفك. فلمين قال لك أنه ما هطلع البعثة؟ طبعا هطلع البازار. برجع البيت وفعلا بحكي مع اول واسطه بعرفها انه انا بدي اطلع البس، نسيت وما حطيت لي اسمي. معقول يعني؟ لازم يعني خلاص عيب، تعاقبنا السنه بكفي. وفعلا طبعا وقتها طلبت الباكستان، لانه انا زمان كنت اقول الباكستان فيها جامعات ممكن تكمل فيها دراسات عليا، وفيها مدارس تابعه لكامبريدج لبنتي، كان عمرها زينه 6 سنين، وانه انا بدي الباكستان، وما حدا يعني ما حدا رح يتقاتل عليها مثل الدول الكبرى اللي كثير مشهورة يعني. فقلت أنا بدي الباكستان، خلص حطوا لي اسم على الباكستان، دي يطلع البعثة. وكانت هي يعني هي سؤالة تهديدة، كانت الصدفة اللي خلتني أخذ جواز سفر سوري دبلوماسي. أخذت جواز سفر ب1/6/2013، وأنا انشقيت وطلعت من سوريا ب5/6.
0: 5/6 غادرتي سوريا. طيب انت عايشتي هالجرام، ويعني كنت دبلوماسية، يعني بصراحة انت كان بامكانك تكوني وزيرة مثل ابوكي لو انك ماشي بنهج حافظ بشار الاسد، ويعني مختارة هذا النموذج بشكل يعني فاعل، كان بامكانك تترقي في السلك الدبلوماسي وتصعدي، ولكن انت اختاريتي تنحازي للثورة. كم يعني فترة الانشقاق هاي؟ أنت قلتي لي نسقتي مع الجيش الحر من فترة كنت عم تنسقي، تحكي لنا شلون إجت فكرة الانشقاق، الشجاعة أول شيء، ليش قررتي تنشقي؟ يعني كان بإمكانها تكملي، يعني مو كل اللي ضلوا جوات سوريا هن كانوا مع النظام بس مجبورين، وين بدي يروح طيب؟ بس أنت ليش قررتي إنه فعلا خلاص تغادري؟
1: هلا بدي أقول لك، موقفي من الثورة كان ومثل كتار بدأ حتى قبل ما تبلش الثورة، من لما بلشت بتونس وبلشت بمصر وليبيا، كان في شيء جواتنا عم يغلي إنه لازم يصير بسوريا، لازم هذا الشيء بسوريا يصير. وحتى وقتها بلشت يعني، هلا لما كانت بمصر وتونس ما كانوا لسه خايفين بسوريا، بس لما صارت بليبيا صار بقى إنه قربت القصة،
0: القذافي بيشبهنا
1: من الممانعة هذا. فبتذكر وقتها حطيت وأنا في صديقتي ولدتها من ليبيا، فكانت تحكي لي شو كان عم بيصير هنيك، كان في مجازر كمان عم بتصير، كان عم يعملها القذافي وقتها بليبيا، وقتها اعتقد بمدينة الزاوية، وقتها كان خالة واخوها حاضرين الحمد لله انهم بخير. ف بدي اقول لك، انا لما عم باخذ موقفي عم بسأل الناس على الارض، في شغلة يمكن ما قلت لك يا، اول ما صارت احداث درعا حكيت مع صديقتي بالخارجية اللي هي من درعا ب2011، قلت لها إسراء، صديقتي إسراء، قلت لها إسراء بدي أسألك سؤال واحد بس، هل كان في تبادل إطلاق نار ولا إطلاق النار كان من جهة واحدة؟ قالت لي من جهة واحدة، قلت حكي على تليفون الوزارة بالمناسبة. قلت خلص أوكي عرفت. أنت مع أنك أنت بتعرف أنه رح يصير شي بسوريا، بس كمان تبحث على المصدر، ما تاخذ شيء بديهي، وخصوصا انك انت طالع من تجربه البديهيات المسلمات اللي هي لا بديهيات ولا مسلمات.
0: وفي اصرار على ترويج روايات من النظام، اغراق
1: بكل شيء
0: الاعلام برواياته.
1: صحيح. وبذكر وقتها، وهلا معلش انا قلت لك من 2013 ل 2011 لان هي البدايات.
0: نعم.
1: فتت وقتها هذا مكتب بشرى كنفاني، قالت لي لما سمعتي الغنيه الجديده اللي طلعت، قلت لها قصدك يا حيف؟ تلاقي وقتها فت عندها المكتب، سكرنا الباب وحطينا قعدنا نسمع بهدوء على موبايلي الغنية تبع سميح شقير، واثنيناتنا صرنا نبكي بهداك الوقت. فأنت مع الثورة من قبل ما تبدأ.
0: نعم.
1: وهذا بحكي عن الكل، أمية الثورة كانت موجودة عند كل واحد فينا،
0: عند كتير منا. نعم.
1: العوامل قيام الثورة، عوامل قيام الثورة كانت موجودة بكل لحظة، يمكن لو ما صار البوعزيزي بتونس كان رح يكون في عنا نحن. برجع لك على قصة ليبيا، لما حطيت بوست على الفيسبوك انه هذا المجرم في مصر عم بتصير، بدأ التعليقات، كان اول شيء التعليقات وقت مصر وسقط النظام بمصر انه ايه في تهليل، بس لما حطيت عن ليبيا بلشت تيجي تعليقات غريبة جدا،
0: ناس تعبيون؟
1: لا ناس بعرفهم طبعا، انه الفيسبوك بهداك الوقت يعني لسه ما كان والله كان عنده 2000 فيه يوم عندك اللي تعرفه عن بس انه لا هذا الحكي ما بصير هذا شخص كويس وهي اشاعات انه يا جماعه اشاعات شو انا عم بحكي صديقتي عم تحكي لي شو عم بعيش ولا اهله وبعدين بقدر بقول لك لتشوف قديش نحن في عنا تغيب كان احدى النقاشات اللي كانت تصير طبعا كنا انا وزياد زوجي اللي هو كمان كان من مجموعه الفلسطينيه اللي تعرفت عليها بالجامعه وصديقي وزوجي اللي حاليا كنا عم نخوض نقاش مع احدهم فمنقول لازم يصير شيء بسوريا لازم يكون في تغيير ولازم على الاقل يطلعوا المعتقلين السياسيين فاللي قدامنا شو بيقول لي ليش قديش المعتقلين السياسيين 4-5 وهو في كامل قناعته انا يعني فعلا يعني تشوف انه باي عالم موازي هذا الشخص عايش ومثله كان كثيرين طبعا هي بدايه الثوره ولكن مع نهايه الثوره كان يعني او مع اللي بعد مرور سنتين من الثوره اللي ما كان شايف شو عم بصير هو مش غبي ولا اعمى ولا هو متغابي وعم يعمي
0: حاله منحاز
1: تمام وبعدين بالشهر 3 2013 كنت قاعدة بالصالون وعم شوف الفيسبوك وبيطلع لي صفحة اسمها تنسيقية الدبلوماسيين الأحرار وعم تقول
0: تنسيقية الدبلوماسيين الأحرار
1: صحيح والتنسيقية عم تقول إنه نحن ندعو الدبلوماسيين للانحياز للثورة ولدعم الثورة إذا أنتوا حابين تواصلوا معنا فشوف بعد أنا قدامي مر يعني بعيوني شفت مجزرتين هي مجزرة جديدة الفضل ومجزرة جديدة عرطوز غير الجثة اللي كنا نلاقيها دائما مرمية أنا كنت ساكنة في شغلة اسمها ضاحية يوسف العظمي طريق صار يسموه طريق الموت لأنه كان كل يوم يكون في جثث فإذا أنت ما رح توقف مع الثورة وتحس أنه أنت أنا رح موت على الأقل موت وأخذ موقف فأنا هذا الحكي خلص أنا بس عم بدور على مخرج فبعثت رسالة للصفحة أنا الدبلوماسية لما أحمد بعمل بوزارة الخارجية وأنا أضع نفسي في خدمة الثورة طبعا في مغامرة كانت كتير كبيرة
0: طيب أنت متأكدة أنه هدول
1: لا
0: صفحة منشقين
1: لا ولكن خلص يعني إذا بدك تضل بمكانك بعمرك ما حتتغير وبعمرك ما حتتغير فإذا كنت رح موت لرسالة خليني موت بس هذا النظام أنا لا يمكن أني أبقى فيه أو أني يكون دبلوماسي الدبلوماسي مهمته هو تلميع صورة البلد في الخارج وبحالة سوريا تبرير المجازر فأنت حتى لو أنت صامت بوجودك أنت عم تقبض راتبك مبلل بالدم بيكون الرد بقول لهم أنا هيك أنا بخدمة الثورة بيكون الرد أنه شو رأيك تنشقي فأنا بتطلع زياد كان قاعد جنبي بالصالون قلت له زياد رح أنشق لي أوكي كان هذا القرار
0: هو كمان كان
1: زياد يعني قلبا وقالبا مع الثورة وهو سوري المنشأ والمولد يعني وطبعا هذا احد اهم عوامل الدعم اللي بعتبره بحياتي يعني طبعا انا راح اخذ الموقف انا من العند اني راح اخذ الموقف بغض النظر ولكن زياد كان داعم كبير ف قالت لي بتحبي تروحي على مصر او فرنسا او المانيا فانا كنت بعد سمعانه وقتها كان في مجموعه من الدبلوماسيين عم نشقوا ونجمع بعضنا بالمانيا على ألمانيا وبدأت الرحلة من هون
0: نظرة للمستقبل أنت شايف سوريا لوين؟
1: سوريا تحمل كل الإمكانيات إما أن تكون فعلا بمصاف الدول الحديثة أو أن تكون قنبلة موقوتة في المنطقة خياراتنا بهي اللحظة بالذات هي بتحدد المستقبل أنا أؤمن أنه مواجهة أي شر بالعالم لا يكون الطموح هو الوصول للمدينة الفاضلة، ولكن يبدأ تماما من الوقوف مع مرآة الذات والتصالح مع النفس، وهذا كل سوري لازم يعمله. فأأمل أن نحن نختار الطريق اللي يودينا للبلد اللي احنا حلمنا فيها.
0: طبعا هذا حلم الجميع أعتقد، أو الأغلبية، لأنه شكرا جزيلا لما أحمد على خضوعك معنا بسوريا لوين.
1: شكرا
0: لك.
1: شكرا.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان. راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. هل نحن أمام نظام جديد أم ما يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس، ضيف موقف مسؤول، الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
3: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: ضمن مباريات دور 16 بمونديال 2026، الأرجنتين بتواجه مصر اليوم الساعة 7 المساء بأتلانتا، وسويسرا بتواجه كولومبيا الليلة الساعة 11 ليلا بفانكوفر.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكز وان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: وضغوط السلاح.
1: مساء الخير، راديو رمى من صوت كل لبنان مع علاء الخوري ومريم تنفيذ إلي طنوس.

0: العناوين.
1: أمنت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية. هم تلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السرى.
2: أن حملات حزب الله ستتواصل وهي يومية على رئيس الجمهورية من أجل أن تفاوض إيران عن الدولة اللبنانية. حزب الله لا يريد أن يفاوض رئيس الجمهورية أو الدولة. الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات.
3: الشراكة الاستراتيجية التي نؤسس لها اليوم مع فرنسا بدءا من تطوير الموانئ والملاحة الجوية وصولا إلى قطاعات الطاقة والمياه والصحة هي النموذج الذي نريده للعلاقة مع أوروبا ومع العالم بأسره.
4: وفي راديو رما أيضا الرئيس عون بن عبدة: لا تفاوض خارج سيادة الدولة ونرفض مصادرة القرار الوطني. الرئيس سلام يجدد المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل، وألمانيا تحمل حزب الله مسؤولية المشاكل في لبنان. رجي يحسمها اتفاق الإطار ليس نهائيا، والهدف استقلالية المسار اللبناني.
0: وفي راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم. لا تنحصر الأزمة الداخلية بمواجهة على الجغرافيا الحدودية، بل تحولت إلى مشهد تفكك سياسي يتجلى في تضارب الرؤى حول السيادة الوطنية. فبينما يصر الرئيس جوزيف عون على أن مفاوضات روما هي معركة لانتزاع القرار الوطني من الهيمنة الموازية، يأتي اصطدام اتفاق الإطار بجدار رفض الثنائي، إضافة إلى النائب وليد جملاط الذي خرج اليوم بتصريح هجومي لافت، حيث رأى صيغة الإطار بأنها اتفاقا أحاديا يفتقر للشرعية الوطنية، ليفتح الباب أمام تساؤلات حول جدوى المسار الدبلوماسي. في هذه الأثناء تتقاطع الضغوط الدولية، إذ يشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة نزع السلاح كشرط وجودي، فيما يدخل الرئيس السوري أحمد الشرع على خط المشهد بدعوة الاستقرار الإقليمي من البوابة اللبنانية. هذه المواقف تجعل من جولة روما التفاوضية المرتقبة رهانا محفوفا بالمخاطر، حيث يجد لبنان نفسه منقسما على أكثر من خيار أحلاهما مر.
3: إذن أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية استضافة العاصمة روما الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والمقرر عقدها في 15 و16 من الجاري، وذلك في مسعى دولي جديد لترسيخ التهدئة وتفعيل الاتفاق الإطاري الذي وقع الشهر الماضي في واشنطن. تأتي هذه المحادثات التي ستجرى على مستوى السفراء وبوساطة أمريكية في وقت لا تزال فيه الحدود الجنوبية تشهد توترا ميدانيا وخرقا للهدنة الهشة. من جهته رحب وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني باستضافة بلاده هذا المسار، وصف روما بأنها ملتقى للسلام والحوار. بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر في خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في القدس قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق أو اتفاق إطار تاريخي، من المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما إيطاليا.
2: في هذا الوقت رأى وزير خارجية ألمانيا أيضا أن حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان، وبينما تنشغل أروقة بعبدة بالتحضير لزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن في 21 الجاري، أكد رئيس الجمهورية أن لا خوف من حرب أهلية وأن لا شقاق بين السلطة السياسية والجيش اللبناني. وخلال استقباله قبل الظهر في قصر بعبدة وفودا من جمعية المصارف، حزب الوطنيين الأحرار وحزب حركة التغيير، أدان رئيس الجمهورية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في الجنوب، مما يعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود، داعيا الولايات المتحدة والدول الصديقة للضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. واعتبر الرئيس عون أنه يجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود صيغة الإطار في الفترة القصيرة المقبلة، وأكد أنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية.
3: في قصر يثرب عبدة حضرت التطورات الداخلية ومسار التفاوض على طاولة البحث بين رئيس الجمهورية وزواره. رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون دعم المفاوضات والمساعي الرسمية لإنهاء شدد على دعم المفاوضات والمساعي الرسمية لإنهاء الحرب، وقال إن السلام هو الخيار الأفضل للبنان، واعتبر أن التمسك بالطرح الفيدرالي كخيار دستوري ينظم التعددية اللبنانية ضمن دولة واحدة.
4: المساعي يلي داخل فيها اليوم لبنان رسميا بالمفاوضات هيدي بتصب بالمصلحة اللبنانية، واليوم بدنا ننقي بين السلام والحرب. شفنا انه الحروب كلها اللي جرت بلبنان من 50 سنة، حروب الاخرين على ارضنا، ما قدمتنا الى اي شيء، بل بالعكس رجعت البلد للعصر الحجري. في عنا كمان طرح فيدرالي لانه البلد اليوم على شفير الانقسام.
3: رئيس الحكومة نواف سلام جدد تأكيد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بأسرع وقت، وقال ستبقى أولوياتنا دعم صمود أهلنا في الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة والعمل على إعادة الحياة إلى مدارسهم ومؤسساتهم ومرافقهم العامة.
2: بدوره جدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال استقباله نائب وزير خارجية أرمينيا، جدد التأكيد أن اتفاق الإطار ليس نهائيا بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات حول المواضيع الخلافية، وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى، إضافة إلى التفاوض حول ترسيم الحدود البرية. وأكد رجي أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر أن اتفاق الإطار هو بداية البدايات وأن أهميته الحقيقية تكمن في تكريسه استقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني.
3: وفي موقف متقدم أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفضه الصيغة المطروحة لما يعرف باتفاق الإطار، معتبرا في خلال انطلاق اجتماع المجلس المذهبي الدرزي أنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرات محدودة في القانون والدبلوماسية.
5: ما يسمى الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي أملته إسرائيل، وأمريكا ليست بالقوة الضامنة أو التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل، يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، هم بعض من الموظفين، وتلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السراي.
3: شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى دعا بدوره إلى موقف لبناني موحد أو موحد بعيدا من التخوين والاستقواء، مؤكدا أن الولاء يجب أن يكون للبنان وحده.
6: الجميع يعرف أن الدولة ذهبت مرغمة إلى التفاوض للخروج من المأزق الكبير الذي أوقعت فيه، وهي محتاجة من الجميع إلى مؤازرتها والوقوف إلى جانب رئاسة الدولة للوصول إلى اتفاق مطمئن للبنانيين جميعا بتوضيح ما يجب توضيحه وبإعادة النظر بما أثير الالتباس حوله، وعلى الولايات المتحدة أن تثبت مصداقيتها بالضغط على إسرائيل أولا لمنعها من الاستمرار بعملياتها العسكرية، وبمساعدة الجيش اللبناني ودعمه لتمكينه من تنفيذ مهمته، والدول المعنية التدخل والقيام بدورها لتكون شاهدة على الأقل على تنفيذ الانسحاب وبتحقيق التوازن الفعلي بين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وبين بسط سيادة الدولة بجيشها، وإلا فلماذا التفاوض ولماذا الاتفاق؟ يحق للبنانيين التساؤل عن مدى التزام إسرائيل بأي إطار أو اتفاق، أن هذا الإطار المثير للجدل ليس اتفاقاً نهائياً للسلام، على أمل أن لا يشكل أي بند منه خروجاً عن اتفاق الطائف، وعلى حذر من أن يتحول اتفاق الإطار إلى إطار لا لأزمة جديدة في لبنان.
2: وفي المواقف وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بأنه اتفاق عار واستسلام، واعتبر أنه جاء نتيجة ضغوط أمريكية واضحة.
7: اتفاق عار واستسلام. ملزم ولا مش ملزم يا فخامة الرئيس يا دولة الرئيس؟ توجيهي شو يعني توجيهي؟ باتفاقيات دولية شو يعني توجيهي؟ يستلزم اتفاقات أخرى يعني ممكن تعدله ولا لا؟ بدكم تزدادوا استسلام وتنازل أمام الإسرائيلي. كمان بالاتفاقية بحق لكم أنتوا تستقدموا جيوش أجنبية إلى لبنان بموجب تفويض من مين؟ بالمادة 13 أنتوا التزمتوا حتى لو خلال فترة التفاوض، وهذا تفسيركم أنتوا أنه توقفوا شكاوى عن الإسرائيلية. أوكي، منبلش من مبارح. بالأمس ارتكب العدو الصهيوني مجزرة بحق 4 أشخاص. حدا من الإعلاميين سمعتوا إيداني؟
3: أوضح وزير الإعلام بول مرقس بعد لقائه السفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري أن للسعودية دورا أساسيا في تسهيل عودة الاستقرار إلى المنطقة ودعم لبنان والوقوف الدائم إلى جانبه، لافتا إلى أن الأضرار المباشرة التي قدرت في اللقاء الوزاري الأخير من دون احتساب التداعيات الاقتصادية وسائر الانعكاسات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
8: وقفنا بنوع خاص حول التعاون الإعلامي بين لبنان والمملكة وسبل دعم الإعلام اللبناني. دون شك دور المملكة دور أساسي بتسهيل عودة الاستقرار بالمنطقة ودعم لبنان والوقوف دوما إلى جانبه، ويكشف دائما مدى الأذى والضرر الكبيرين اللي بيوقعوا بلبنان نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية. لبنان طبعا بحاجة إلى مساعدة الإخوة العرب وكل أصدقائه حول العالم لإعادة النهوض.
3: في الميدانيات جنوبا، سيرت القوات الإسرائيلية في قرى القطاع الغربي دوريات مؤللة تخللها إطلاق نار كثيف باتجاه جوانب الطرق والأحراج المقابلة للطرق، في وقت يجري التداول بصورة تظهر رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر. إلى ذلك سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي قضاء بنت جبيل نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كونين، فيما ألقت طائرات درون إسرائيلية عددا من القنابل الصوتية فوق بلدة حداثة.
2: واليوم بدأ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو زيارة رسمية إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يلتقي مع كبار المسؤولين الإسرائيليين لإجراء محادثات حول أهمية ترسيخ وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.
9: خاص راديو راما. ضيف رجل رمال هذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي وجد العريض، أهلا بك.
10: تحياتي لك ولمستمعي صوت كل لبنان.
9: المشهد منقسم في لبنان بين تصريحات رئيس جوزيف عون الذي يؤكد في خلالها المضي في المفاوضات، وبين تصريحات نواب حزب الله وعلى رأسهم الانتقادات التي وجهها النائب حسين الحش حسن اليوم في مؤتمر صحفي إلى الرئيسين عون وسلام. برأيك هل انصياع حزب الله لقرار المفاوضات بعيد؟
10: الحملات السياسية مهما كانت الأجواء مدانة ومستنكرة، وتحديدا تلك التي يقوم بها حزب الله تجاه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. رئيس الجمهورية كان واضحا يريد اتفاقا أو تسوية ولا يريد تطبيع وسلام مع إسرائيل بل إنهاء الحروب، لا سيما أن حزب الله ورطنا وذلك على حساب بيئته وكل اللبنانيين. لذلك ما يجري اليوم أمر مقلق ومخيف من أن نصل إلى أي صدام أو خلاف أو فتنة. ورئيس الجمهورية أكد مرارا أن الجيش ثابت ومتماسك، أن حملات حزب الله ستتواصل وهي يومية على رئيس الجمهورية. من أجل ماذا؟ من أجل أن تفاوض إيران عن الدولة اللبنانية، من أجل أن يفاوض حزب الله. حزب الله لا يريد أن يفاوض رئيس الجمهورية أو الدولة. صحيح أن إسرائيل تقوم باعتداءات يومية، لكن حزب الله هو من أوصلنا إلى اليوم وأعطاها الطاس ونحن في المونديال اليوم وتمريرا من أجل أن تقوم باعتداءاتها، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه.
9: هذا الأخذ والرذ من المفاوضات هل سيكون مطلقا أم لديه سقف زمني؟
10: لا شك أن المفاوضات صعبة ومعقدة وبالتالي ليست كرسة زر، نحن أمام خطوات كبيرة، لكن ما بينهما وبصراحة متناهية. هناك وقت ضائع ومقلق، هناك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تمرير المونديال ووصولا إلى الانتخابات النصفية، رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يسعى للانتخابات النيابية في إسرائيل في أيلول، ما يعني أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات ما بين الوصول إلى تسوية، وكل شيء وارد في هذه المرحلة الصعبة.
9: يعني يمكن القول أن هناك خشية من عودة الحرب في لبنان؟
10: الحرب هي مستمرة وإن بوتيرة أخف. حزب الله هو من أوصلنا وأقحمنا في هذه الحروب منذ 2006 إلى اليوم، ذلك أخشى الفتنة وأخشى الاغتيالات وأخشى أن تتصاعد الحرب.
9: الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريدي، شكرا جزيلا لك.
3: في مؤتمر صحفي تناول فيه مسار أسعار المحروقات إزاء التطورات الإقليمية، أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي أن تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل ليس النفط الخام، وأكد أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم بفارق 24% في الديزل، وأن الوزارة تمكنت بنجاح من منع تكرار مشاهد الطوابير والسوق السوداء.
11: إذا بتشوفوا الأسعار ب 27 شباط، يعني أول

0: تحتسب وفق معايير الرسم الجمركي. اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن هذا الكلام غير مقنع، يثير المزيد من التساؤلات حول النهج الذي تعتمده وزارة الطاقة في تسعير المحروقات، مطالبا الوزير بكشف آلية التسعير بكل شفافية وتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا الواقع والإسراع في إصدار جدول أسعار يعكس الانخفاض الفعلية في الأسواق العالمية.
1: دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة للجان النيابية المشتركة يوم الخميس المقبل، وذلك لدرس جدول أعمال مؤلف. من متابعة درس اقتراح قانون الإعلام واقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.
0: في موقف حازم تجاه الملف اللبناني، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة قيام حزب الله بتسليم سلاحه، مطالبا في الوقت ذاته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ماكرون بمؤتمر صحفي مع نظيره السوري أحمد الشرع أعلن عن قرار فرنسا تبادل السفراء مع دمشق، معربا عن استعداد بلاده لبدء تعاون أمني مع الإدارة السورية الجديدة. كما أكد التزام فرنسا التحالف الدولي ضد داعش، مشيدا بعراقة الروابط بين البلدين ومجددا ثقته في الشعب السوري الذي وصفه بأنه موحد ولا يقهر. الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن من جهته عن اتفاق رسمي مع فرنسا يقضي بتبادل السفراء وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية في استعادة سوريا مكانتها الدولية. الشرع أوضح أن الجانبين وقعا إعلان نوايا يقضي باسترداد الأصول السورية الموجودة في فرنسا.
2: الشراكة الاستراتيجية التي نؤسس لها اليوم مع فرنسا بدءا من تطوير الموانئ والملاحة الجوية وصولا إلى قطاعات الطاقة والمياه والصحة هي النموذج الذي نريده للعلاقة مع أوروبا ومع العالم بأسره. شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا لا على الشعارات. أرجو لأعمال طاولتكم ومجلس أعمالكم مشترك كل التوفيق لتكون هذه القمة فاتحة لتعاون مستدام يخدم مصالح بلدينا.
1: بالتوازي مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا، وقع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني والفرنسي جون نوال بارو أعلان نوايا بشأن الأموال التي استولى عليها رفعت الأسد. هذا وأعلن قصر الإليزيه بدء عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد. ولفت بيان القصر الفرنسي رئاسي الفرنسي إلى أن فرنسا ستقدم مساعدة تقنية لمصرف سوريا المركزي. وعقب التفجيرات الصباحية قرب مقر الرئيس الفرنسي في سوريا، كشفت وزارة الداخلية السورية أن سبب التفجيرات هو عبوات ناسفة حاولت استهداف الطوق الأمني الذي يحمي الرئيس الفرنسي ولم تخترق، مؤكدة أنها وصلت لمعلومات أولية حول المتورطين في الانفجار. وتعليقا على الانفجارات، أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن الأعمال الإرهابية لن تثني عن مواصلة مسيرة الاستقرار والانفتاح.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة تشهد تحسنا ملحوظا، مشددا على أن قرار بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا سيتخذ في وقته المناسب. في سياق رده على التساؤلات المتعلقة بصفقة المقاتلات، أشار ترامب إلى أنه لا يساوره أي قلق في أي أو من أي نوع إزاء حصول تركيا على هذه الطائرات. وأوضح ترامب أن حضوره القمة جاء تقديرا منه للرئيس أردوغان ونظرا لانعقادها في تركيا، رغم إعرابه عن خيبة أمله الكبيرة من أداء حلف الناتو بشكل عام. بملف السياسة الخارجية تطرق إلى التهديدات الإقليمية، مؤكدا أن الولايات المتحدة نجحت في تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، ومشددا على أن طهران لن تنجح في الحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف. أردوغان أوضح من جهته أن بلاده تلقت وعدا من ترامب تسلم 5 طائرات F-35. ونحن ننتقل إلى الأحوال الجوية. غائما يكون الجو غدا، يتشكل ضباب جبلا ويكون كثيفا أحيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي. الحرارة على السواحل تتراوح بين 23 و 31 درجة.

إسعون من بعبدة: لا تفوض خارج سيادة الدولة ونرفض مصادرة قرارنا الوطني. الرئيس سلام يجدد المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل، والمنسق الأممي ينقل الحركة الدبلوماسية إلى تل أبيب. ألمانيا تحمل حزب الله مسؤولية المشاكل في لبنان. جنبلاط يرفض صيغة اتفاق الإطار ويصفه بالأحادي والمفروض. رجي يحسمها: اتفاق الإطار ليس نهائيا والهدف استقلالية المسار اللبناني. الشرع يؤكد حرص دمشق على استقرار لبنان، وماكرون يتحدث عن شرطي نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي للحل. كان في رجرما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي والأحوال الجوية. شكرا للمتابعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-5404-459.
3: معمول.

0: لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: بلا قيود،
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
6: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
7: وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
6: الخارجية الروسية تعلن أن دول البلطيق تلعب بالنار بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا.
7: السلطات الألمانية تطرد ناشطين بسبب تأييدهم لفلسطين.
6: باكستان تدخل على خط الأزمة الليبية بوساطة بين حكومتي الشرق والغرب.
7: المياه كسلاح استراتيجي، تصاعد التوتر في الجنوب السوري يهدد أحد أهم موارد المنطقة.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: نبدأ من العملية العسكرية الخاصة، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن دول البلطيق تلعب بالنار بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا الاتحادية.
7: وقال غالوزين لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك، بامتثالها لانضباط حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا في سياق النزاع الأوكراني، فإن دول البلطيق تلعب بالنار وهم يدركون ذلك جيدا.
6: وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد أن رفض أوكرانيا استلام جثث قتلى كاستانتينوفكا يؤكد أنها لا تحتاج لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات.
8: الدعوة التي وجهها عسكريون للجهة الأوكرانية لكي يذهبوا إلى قسطنطينوفكا ويأخذوا جثث العسكريين الأوكران من هناك، وأوكرانيا كانت قد رفضت هذا الطلب. قيم الكثير أنهم في أوكرانيا لا يريدون لا الأحياء ولا الأموات من الأوكرانيين، ويفضلوا أن يكتبوا أنهم فقدوا. وكما هو معروف، فإن أكثر من 20 وكالة دولية عندما عرفوا بأن كان هناك دعوة كانوا عبروا عن نيتهم بالذهاب إلى هناك ومتابعة هذه الفعالية، ولكن السلطات الأوكرانية منعتهم من هذه الفرصة. وبشكل عام وللتأكيد على أن الذي ما تقوله الغرب بأن الذي يجري في قسطنطينوفكا ليس كما تقول روسيا، فهذا الأمر موجود دائما لدى الغرب، فقد استخدم الغرب الكذب للتحضير للحرب ضد روسيا ولإلحاق هزيمة استراتيجية لروسيا، ولكن هذه المرة كانوا قد حضروا هذا الاعتداء عبر أي النظام في أوكرانيا والذين أوصلوه إلى السلطة. وكان يبدو أن المفاوضات لا لدى السلطات في كييف ولا لدى رعاتهم الغربيين كانت قد أثبتت أنهم غير قادرون على المفاوضات. وأما فيما يخص الآليات التي تتطلب التأكد من المفبركات، فهناك هيئة دولية لتأكيد الحقائق، فهناك أكثر من 50 دولة التي تقدم وكالاتها للأنباء والتي تعمل على كشف المفبركات والكذب عبر التحقيقات الصحفية. وهناك الكثير من الأسئلة تجاه الاتهامات الموجهة إلينا والتي ظهرت خلال 20 عاما وأكثر حتى منذ عام 2007 عندما جرى تسميم لتفيينكا في المشافي البريطانية. وهذه العملية كانت قد قيمت بأنها تتطلب إغلاق المعلومات على لما كان قد بنوا أساس بأن الذي سممته الجهات المختصة الروسية. ومن ثم بعد ذلك عملية تسميم سكريبالي، وكانوا قد اتهموا الاتحاد الروسي، ولكن سكريبالي على قيد الحياة ولا أحد يرد على طلبنا بإجراء لقاء مع مواطن الاتحاد الروسي وأيضا ابنته التي تعتبر مواطنة روسية. وهناك الكثير من الأحداث حتى أليكسي نافالني، حادثة أليكسي نافالني عندما قاموا بنقله فورا من أومسك إلى مشافي البوندسفيرا، وكانت كل هذه تلك المعلومات قد وضعت جانبا، وقد استغلوا هذا الموضوع من رافق نافالني إلى المشفى، ولم نحصل إلى هذه اللحظة على نتائج التحليلات التي كانوا خلال التحقيقات في المشفى بأنه تم تسميم نوفيتشوك باستخدام مادة النوفيتشوك. وذهبنا إليهم وقالوا لنا أن الألمان منعوهم من تسليم هذه نتائج هذه التحقيقات. وحتى ما جرى في المدينة في كييف حيث جرى نشر الجثث على الطريق، وبعد خروج القوات الروسية من بوتشا وبعد 3 أيام فجاءت وكالة بي بي سي مع كاميراتها وصورت جثث على الطريق الرئيسي في هذه المدينة. وكانت هذه الجثث مربوطة الأيدي، والتي أمور كثيرة لا تتطابق مع الصورة في هذه المدينة. وقاموا باتهامنا بالوحشية، وكانت حجة لفرض حزمة عقوبات جديدة. وإلى هذه اللحظة لم يجبون على سؤال سهل لكي يعلنوا أسماء جثث أولئك الناس التي كانت موجودة على جانب الطريق وصورتها البي بي سي. وأنا توجهت خصيصا إلى الأمين العام في الأمم المتحدة، ولقد تهرب من الإجابة. وحتى في المفوضية العليا لحقوق الإنسان يتحدثون على أن هذا غير ممكن، لأن الأهالي الجثامين يمكن أن يتعرضوا للتهديد. فأنا أقول لماذا يمكن أن يتعرضوا للتهديد؟ فالأهالي يريدون العدالة، ولكن هنا حتى لا يوجد أي معرفة عن هؤلاء الأقرباء لهذه الجثامين التي كانت على جانب الطريق. فليس هناك لا أسماء ولا أقارب لهذه الجثامين.
7: كما أكد لافروف أنه بمشاركة مباشرة من أفراد عسكريين أوروبيين وأمريكيين يتم تزويد كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدة عبر الأقمار الصناعية.
8: ألمانيا تحلم بتلك الأيام التي كانت تقود فيها أوروبا بأعلام النازية، وبالأخص زيلينسكي الذي يرى أنه هناك من يريد أن يأخذ هذا العلم منه لمواجهة روسيا. ومن دون الدعم المباشر من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وحتى الأقمار الصناعية وتقديم المعلومات للأهداف توجيه الضربات إلى الأهداف وتقديم البرامج للأسلحة الفتاكة التي يستخدمونها لقتل المواطنين الروس، وبدعم مباشر من الأوروبيين والأمريكيين. والرئيس بوتين كان قد أعلن بشكل دقيق بأننا نحن ومع المحادثين الآخرين أن نحترم الاتفاقات، وإن في فانكوريج في ألياسكا في العام الماضي أو في بداية العام كان قد قدم لنا اقتراح، ونحن وافقنا على هذا الاقتراح. وأي تفسيرات أخرى بأن ما كان موجود أو غير ما موجود بأن هذا الأمر ليس للنقاشات.
7: وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشأن الروسي والأوروبي والأستاذ في قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية الدكتور زياد منصور. بعد الترحيب بحضرتك دكتور زياد، يعني نبدأ من إعلان وزارة الخارجية الروسية أن دول البلطيق تلعب بالنار بتوفيرها أراض للعمليات ضد روسيا. كيف تهدد استفزازات هذه الدول الأمن الإقليمي والعالمي؟
9: أن ما أوردته وزارة الخارجية الروسية ليس مجرد موقف عابر، بل هو موقف واقعي وبراغماتي. وبالتالي يمكن القول أن هناك مصادر للتهديد كثيرة من قبل حلف دول البلطيق الثلاث ضد المصالح الروسية. وأبرز تجليات هذا التهديد تتمثل بانتشار قوات تابعة للناتو في تلك البلدان، وبالإضافة إلى تعزيز ما يسمى بأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر، إضافة إلى المناورات العسكرية المتكررة قرب الحدود الروسية، والدور الكبير الذي تؤديه هذه الدول في دعم أوكرانيا وتسهيل الدعم للمسيرات الأوكرانية لضرب المواقع الاقتصادية الهامة ومحطات النفط والغاز، وهذا ما جرى في مقاطعة لينينغراد. أيضا محاولة التضييق على المصالح الروسية في بحر البلطيق وتضييق الخناق على ما يسمى أسطول الظل الروسي، وبالإضافة إلى تصدير الغاز والطاقة. وكل ادعاء من قبل هذه الدول بأن هذه الإجراءات هي مجرد إجراءات دفاعية وناتجة عن مخاوف وهمية أمنية بعدما فرض من ضم للقرم عام 2014 كما تدعي دول البلطيق، والحرب الأوكرانية الروسية عام 2022، ليست هذه السقطات الإعلامية التي تمارسها هذه الدول والدعاية الكبيرة ليست مبررة، وبالتالي هذه الإجراءات أيضا بحد ذاتها غير مبررة وليست سوى ذر للرماد في العيون. بالطبع يجب أن نأخذ بالاعتبار من يقف خلف هذه الدول، ونحن نعلم من يقف خلف هذه الدول، حلف الناتو ومحاولة تبنيه ودفعه لهذه الدول لارتكاب حماقات تجاه روسيا ومصالحها، خاصة عبر بنيته العسكرية. ومن وجهة نظري الخاصة يعتبر هذا الأمر تحدي استراتيجي. الأهم هو موقع هذه الدول في حلف شمال الأطلسي وسعيها للانخراط في حربها ضد المصالح الروسية المتعددة والمتنوعة، وضد المواطنين الروس من إجراءات تتخذ بحق المواطنين الروس في دول البلطيق. إذن التهديد هو تهديد واضح وصريح، لأن هذه الدول أولا تقع مباشرة على الحدود الغربية لروسيا وتجاور أيضا مقاطعة كالينينغراد. ونعرف نحن ومن يتابع القضايا الروسية أهمية كالينينغراد بالنسبة لروسيا، وأي وجود عسكري بجانب كالينينغراد هو تهديد لروسيا وللعمق الروسي، ويزيد وهذا الأهم من خطر وصول قوات الناتو إلى روسيا في حال نشوب حرب مع الناتو مباشرة على الأراضي الروسية. إذن أعيد وأكرر، ما نشرته وزارة الخارجية الروسية ليس مجرد أوهام تطلقها هنا وهناك، بل هو تقرير عملياتي واضح وصريح يثبت أن هناك تدخلا وتأثيرا ودورا كبيرا لدول البلطيق في الحرب الروسية الأوكرانية. أما الإجراءات التي يجب أن تتخذها روسيا فهي تعزيز الدفاعات في المتعددة في هذه المنطقة، أيضا تعزيز الدفاعات في منطقة كالينينغراد بالتحديد، والأهم من ذلك هو الخطة، خطة الردع النووي وفق العقيدة العسكرية الروسية لمنع هجوم واسع النطاق، وتعزيز أيضا القدرات البحرية والحفاظ على حرية الحركة والتجارة في حوض بحر البلطيق.
6: الرئيس الفنلندي ستوب صرح بأن جميع قادة الناتو يدعمون ضربات كييف ضد روسيا، يعني أيدل ذلك إلى انتقال الناتو النهائي من صراع بالوكالة من خلال أوكرانيا إلى مشارك مباشر في الأعمال العدائية؟
9: تصريح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن أنهم يؤيدون الضربات البعيدة المدى ليس تصريحا جديدا، رغم أنه صدر اليوم، وهو أنهم يعملون على تعزيز موقف وموقع أوكرانيا التفاوضي. لا شك أن في هذا الأمر غلو وبعض من الكذب والرياء. فعليا لا حاجة للتأكيد على أن الناتو يتدخل، بل هو من وجهة نظري صار في قلب ولج المعركة، وإن كانوا يدعون أنهم من الناحية القانونية وعلى مستوى القانون الدولي لا يفعلون ذلك. الدعم تجاوز حدود الدعم اللوجستي والتمويل والمعلومات الاستخباراتية والتدريب، وصولا إلى العمل حتى على تحديد الأهداف التي يجب ضربها. هناك مشاركة في التخطيط الفوري، وهناك مشاركة في تنفيذ الضربات وتشغيل الأسلحة وإصدار الأوامر القتالية حتى، وهم لا يخجلون من ذلك. إذن الدعم انتقل مما يسمونه الدعم الدفاعي إلى الدعم العسكري المباشر، ويشمل حتى تجهيز الصواريخ وتقديم وإعطاء إحداثياتها والتعاون المخابراتي، وحتى المشاركة في التخطيط لعمليات الاغتيالات التي تجري في المدن الروسية للقادة العسكريين الروس. وبالتالي أستطيع القول أن الناتو منخرط بقوة في المواجهة ضد روسيا وبشكل واضح وصريح. ويرتفع رغم قولهم أنه يرتفع منسوب هذا الدعم الغربي مع تقدم الصراع تحت حجة فرض شروط معينة على روسيا، بالتالي هذا يتطلب ردا روسيا بحجم هذا التدخل. ومن المعروف أن هناك أصوات في الداخل الروسي تدعو الرئيس بوتين للقيام بهذا النوع من الرد، وبأنه آن الأوان لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في مواجهة الدعم اللوجستي والعسكري المباشر للعسكريين الغربيين في الساحات الأوكرانية. وأعتقد أنه لا جدوى من انتظار نفاذ صبر موسكو في هذا الموضوع، لأنه قد لا يطول.
7: يعتقد ترامب أن السلام في أوكرانيا أقرب بكثير مما يعتقد بالنظر إلى الفشل السابق في تنفيذ اتفاقيات مينسك. ما هي الضمانات الأمنية القوية من الولايات المتحدة التي سترضي موسكو إذا حاولت واشنطن استئناف المفاوضات؟
9: إذا افترضنا فعليا وجود مفاوضات برعاية أمريكية، فإن الضمانات التي قد تناقش لإقناع موسكو ستكون هي الآتية من وجهة نظري. أولا، حياد أوكرانيا قانونيا، بمعنى الالتزام بعدم انضمامها إلى حلف الناتو. أما الأمر الثاني وهو الأهم، إدراج هذا الالتزام في معاهدة دولية تودع لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لن يكون هو فقط مجرد تعهد سياسي ولا ضمانات بشأنه وبشأن تنفيذه وكيفية تطبيقه. أيضا يجب فرض قيود على الانتشار العسكري الغربي داخل أوكرانيا، بمعنى عدم الموافقة على نشر قوات قتالية داعمة أو قواعد عسكرية للناتو أو تزويد أوكرانيا بأسلحة غربية كما يجري الأمر الآن مع تطوير قواعد الصواريخ الغربية التي تضرب العمق الروسي. وفرض قيود على الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن فعليا أن تهدد العمق الروسي. ويبدو أن هذه هي الخطة التي يمارسها الناتو والقائمة على استنزاف المصالح والطاقة الروسية في حرب طويلة الأمد. أيضا هناك من الضروري لإرضاء موسكو في موضوع أي مفاوضات إنشاء نظام تفتيش متبادل بإشراف دولي للتحقيق في كيفية تنفيذ هذه الالتزامات على غرار بعض الترتيبات التي كانت قائمة في مواضيع الحد من التسلح في الحرب الباردة. من المهم تماما هو استعادة قنوات الحوار العسكري والاتصال بين موسكو وواشنطن والناتو لتذليل بعض المخاطر وسوء التقدير ومنع التصعيد المحتمل في كل مرحلة من المراحل. والنقطة الأساسية إن أي اتفاقات جديدة ومتبادلة يجب أن تتضمن موضوع حساس وأساسي يرتبط بالصواريخ التقليدية البعيدة المدى التي تهدد العمق الروسي والمنتشرة بشكل أو بآخر بجوار روسيا سواء في الداخل الأوكراني أو في بعض دول الناتو القريبة من الحدود الروسية. وهي قضية اليوم تعتبر من أكثر القضايا المهمة التي قد تهدد انهيار أي مجال للمفاوضات التي من المحتمل أن تجري. وهناك تجربة روسية كبيرة في موضوع اتفاقيات مينسك. مينسك بمعنى لا تريد روسيا العودة إلى طرق حل النزاع رغم الضمانات التي قدمها الألمان والفرنسيين في تلك الفترة، لأن عملية خداع كبيرة جرت، وبالتالي لا تجد موسكو أي بد من العودة إلى مثل هذه الاتفاقيات دون ضمانات أمنية. وبالتالي هناك مبررات كثيرة أمام الطرح الروسي والذي يقوم على شعار نزع النازية وتحديد الأهداف الواضحة في التي وضعتها العملية العسكرية الخاصة والتي باتت تنتقل إلى مرحلة حرب حقيقية ومواجهة حقيقية بين موسكو وحلف الناتو. لكن في نهاية المطاف من وجهة نظري لا توجد مؤشرات مؤكدة أن واشنطن قد تقوم أو قد تقدم على هذه الخطوة، وخاصة في هذه الظروف أي رعايتها لأي مفاوضات قريبة رغم التصريحات الأمريكية التي تطلق بين الفينة والأخرى، خصوصا في ظل انغماس الإدارة الأمريكية في حربها ضد إيران واتهام بعض الأوساط العسكرية الأمريكية لروسيا بدعم الجانب الإيراني أقله من الناحية اللوجستية والاستخباراتية. وبالتالي أستطيع القول أن الفجوة لا تزال كبيرة وأن أي مفاوضات قريبة لا تلوح في الأفق.
6: وزارة الدفاع البولندية دكتور زياد أفادت بانخفاض حاد في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أيدل ذلك على أن وارسو بدأت تعطي الأولوية للمصالح الوطنية على حساب الأهداف الجماعية للغرب في دعم كييف؟
9: بولندا تعتزم بشكل أو بآخر تخفيف وزن دعمها لأوكرانيا تحت شعار الحفاظ على حسابات الأمن القومي البولندي وضرورته. والأولوية بالنسبة للبولنديين باتت واضحة أنها تريد أن تحصن نفسها من احتمال مواجهات قد تقع قريبا مع روسيا من وجهة نظر العسكريين البولنديين، باعتبارها دولة مواجهة وباعتبارها دولة حدودية ودولة مهددة من الناحية الجيوبوليتيكية، لأنها تقع على حدود بيلاروسيا التي هددها زيلينسكي منذ فترة وروسيا وكالينينغراد. ولذلك هي لا تستطيع وفق تصريحات المسؤولين البولنديين تفريغ مخزوناتها. هنا أستطيع القول أن رد الفعل الأوكراني منتظر وقد صدر على لسان العديد من المسؤولين الأوكران، لكن هذا لا يعني أن بولندا لا تزال مركزا لوجستيا مهما للناتو لدعم أوكرانيا، وهناك خلاف قوي حول حجم هذا الدعم ومستواه وضرورته من عدم ضرورته. هناك رأي سديد يقول بأن هذه الحرب تستنزف مخزونات الناتو، وهناك قلق أوروبي من تمنع الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد أوكرانيا بالسلاح تحت حجة الضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات في أي مفاوضات قريبة مع روسيا.
10: دون شك أن هناك انقسامات واضحة وصريحة، وهذا الانقسام من وجهة نظري بات انقساما استراتيجيا وليس مجرد انقسام تكتيكي بين مصالح دول داخل الناتو، وهناك يعني مواجهة فعلية حول كيفية الاستمرار في تنظيم هذه اللوجستيات، يعني بمعنى الدعم، إذا كان زيلينسكي لا يستطيع أن يحقق إنجازات معينة على المستوى الميداني، بمعنى أن الإنجازات الوهمية المتأتية عن الضربات بعيدة المدى على المصالح الاقتصادية الروسية هي ليست انتصار حقيقي وعسكري، وبالتالي هي حرب والضربات متوقعة، لكن هناك إدراك لدى الرؤوس العقلانية وليست الرؤوس الحامية في أوروبا أن الاستمرار في هذه المواجهة بهذا الشكل سيؤدي حتما إلى استنزاف الطاقات الاقتصادية والطاقات العسكرية للناتو، خصوصا مع احتمال اقتراب مخاوف معينة لدى بعض الأوساط في أوروبا من احتمال وقوع صراع مباشر بين الناتو وروسيا بسبب التدخل السافر الذي يقوم به الناتو بالشأن الأوكراني. إذن هناك إعادة تموضع وإعادة دراسة دقيقة للواقع الميداني ولمستوى التزويد بالسلاح، دون شك وهذا الاستنتاج هو الأساسي أن الحرب الأوكرانية استنزفت مخزونات الناتو أكثر مما كان متوقعا في السابق، وبالتالي هذا لابد من أن يعيد الحسابات الكثيرة في أوروبا ويعيد الأمور إلى المنطق السليم الذي يدفع باتجاه التفاوض المباشر مع روسيا التي يبقى بيدها موضوع الحل والربط، بمعنى الخضوع للمطالب الروسية بشأن مطالبها من الحرب التي قامت بشنها أو العملية العسكرية التي قامت بشنها منذ بداية عام 2022.
7: الباحث في الشأن الروسي والأوروبي والأستاذ في قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية الدكتور زياد منصور، شكرا جزيلا لك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى ألمانيا التي طردت ناشطين بسبب تأييدهم لفلسطين. كوبر وشين ولويس ناشطون أجانب فرقتهم الدول وجمعهم حب فلسطين وتأييد قضيتها، فباتوا أمام معركة قانونية في ألمانيا التي جاءوها للعلم أو العمل، وأضحى مستقبلهم ووجودهم فيها مهددا بفعل إجراءات الترحيل التي تتخذها برلين ضدهم.
7: وبعد 7 أكتوبر تشرين الأول وجد النشطاء الثلاثة أنفسهم أمام تحقيقات جنائية وتعليق أوضاع إقامتهم بفعل مشاركتهم في احتجاجات داعمة لفلسطين، مؤكدين أن السلطات الألمانية تستخدم قوانين الهجرة والإقامة بحسب روايتهم لإسكات الأصوات المعارضة للحرب على غزة.
6: للبحث في هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الباحثة السياسية الأستاذة وصال أبو عليا. أهلا بك أستاذة وصال معنا في برنامج بلا قيود. إذن في ألمانيا يواجه 3 نشطاء من الولايات المتحدة وإيرلندا وتشيلي خطر الترحيل فقط يا أستاذة وصال بسبب أنهم شاركوا في احتجاجات داعمة لفلسطين، يعني أين يكمن الحد الفاصل بين ضمان الأمن القومي وتقييد حق الإنسان الأساسي في حرية التعبير؟
11: الحد الفاصل يكمن في معيار أساسي كرسته المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي، وهو أن حماية الأمن القومي لا تبرر تقييد حرية التعبير إلا عندما يتحول الخطاب إلى تحريض مباشر على العنف أو يشكل تهديد حقيقي ووشيك للنظام العام. أما الاحتجاج السلمي حتى وإن كان حادا في نقده للسياسات الحكومية أو للحرب فيبقى حقا أصيلا لا ينبغي أن يصادر. الإشكالية عادة تبدأ عندما تتسع مظلة الأمن القومي لتشمل المواقف السياسية غير المرغوب فيها، فيتحول المفهوم من أداة لحماية المجتمع إلى وسيلة لتقييد النقاش العام، وعندها لا يصبح الخطر مقتصر على المتظاهرين بل يمتد إلى جوهر الديمقراطية نفسها التي تقاس بقدرتها على حماية الآراء المخالفة لا الآراء المتوافقة مع السلطة.
7: نعم، هل أصبحت قوانين الهجرة في ألمانيا والدول الغربية عموما أداة خفية جديدة للرقابة السياسية على المواطنين الأجانب؟
11: هذا السؤال باعتقادي بات مطروحا بقوة في الأوساط الحقوقية، فعندما تستخدم الإقامة أو حق البقاء في البلاد كوسيلة لمعاقبة مواقف سياسية لا تشكل جريمة جنائية، فإن قانون الهجرة يغادر وظيفته الأساسية الإدارية بشكل محدد ليؤدي دورا سياسيا، والنتيجة بالطبع هي خلق بيئة يشعر فيها الأجنبي بأن حقوقه في التعبير مشروطة بوضعه القانوني، فيمارس رقابة على نفسه خشية فقدان إقامته أو ترحيله. وهذا يطرح تساؤلا جوهريا حول مدى مساواة الجميع أمام الحقوق الأساسية، وهل أصبحت حرية التعبير حقا يختلف نطاقها باختلاف الجنسية؟
6: برأيك يا أستاذة وصال، كيف تغير إجراءات برلين طبيعة النشاط في أوروبا؟ يعني إذا كانت المشاركة في الاحتجاجات تشكل الآن تهديدا مباشرا بالترحيل للأجانب،
11: الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في قرارات الترحيل، وإنما في الرسالة التي تبعثها هذه الإجراءات إلى المجتمع المدني. فحين يشعر أي ناشط أن مشاركته في مظاهرة سلمية قد تنتهي بخسارة إقامته أو مستقبله، فإن كثيرين سيختارون الصمت قبل أن تفرض عليهم أي عقوبة، وهذا بالطبع ينتج ما يعرف بالأثر الرادع، حيث تصبح الرقابة ذاتية بدلا من أن تكون مباشرة، ومع مرور الوقت قد يتحول الفضاء العام الأوروبي إلى مساحة أقل تنوعاً وأكثر حذراً، وهو ما ينعكس سلباً على حيوية النقاش الديمقراطي ودور المجتمع المدني في مساءلة السياسات العامة.
7: نعم، هل هناك خطر من أن يسمح سابقة القيود المفروضة على القضية الفلسطينية للسلطات الألمانية بحظر الاحتجاجات بسهولة على أي قضايا جيوسياسية أخرى غير ملائمة في المستقبل؟
11: تكمن خطورة السوابق القانونية في أنها نادرا ما تبقى محصورة في القضية التي نشأت بسببها، فإذا جرى توسيع صلاحيات الدولة لتقييد الاحتجاج السلمي في قضية معينة استنادا إلى تفسيرات فضفاضة وعامة للأمن أو النظام العام، فقد يصبح من الأسهل تطبيق المنطق ذاته على قضايا أخرى مستقبلا. ولهذا يرى كثير من المدافعين عن الحقوق والحريات أن الدفاع عن حرية التعبير في القضية الفلسطينية ليس دفاعا عن قضية بعينها فقط، بل يمتد للدفاع عن مبدأ قانوني يحمي الجميع، لأن أي استثناء اليوم قد يتحول غدا إلى قاعدة تستخدم ضد أصوات مختلفة في قضايا أخرى.
6: لماذا أصبح انتقاد العمليات الإسرائيلية في غزة تهديدا وجوديا للغرب برأيك؟
11: لا يتعلق الأمر باعتقادي بكون انتقاد عدوان الاحتلال على غزة يمثل تهديد وجودي للغرب، وإنما لأنه يضع الحكومات الغربية أمام اختبار صعب بين خطابها المعلن بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي وبين سياساتها وتحالفاتها الاستراتيجية. فالحرب على غزة كشفت حجم التناقض الهائل بين المبادئ التي طالما رفعتها الديمقراطيات الغربية وبين المواقف التي اتخذتها على أرض الواقع، وهو ما جعل الانتقادات الموجهة للعدوان الإسرائيلي تتجاوز حدود السياسة الخارجية لتصبح نقاش حول مصداقية المنظومة الغربية نفسها وقدرتها على تطبيق معايير حقوق الإنسان بصورة متسقة وبعيدا عن الإزدواجية. لهذا السبب فإن الجدل الدائر حول غزة لم يعد يقتصر على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل أصبح نقاشا أوسع حول حرية التعبير وحدود النقد السياسي ومستقبل القيم الديمقراطية في الغرب عندما تواجه قضايا تمس حلفائها الاستراتيجيين.
7: الباحثة السياسية الأستاذة وصال أبو علي، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: ننتقل إلى ليبيا، حيث كشفت وسائل أعلام نقلا عن مصدرين باكستانيين أن إسلام أباد تقود جهود وساطة بين الإدارتين في شرق ليبيا وغربها في تحرك دبلوماسي لم يعلن عنه سابقا يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وأن هذه المبادرة الباكستانية تأتي بعد أشهر من تحركات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا وسط استمرار الانقسام بين السلطتين التنفيذيتين في البلاد.
7: وقال مصدر إن الولايات المتحدة على علم كامل بالجهود التي تبذلها باكستان في الملف الليبي، لافتا إلى أن إسلام أباد لعبت خلال العام الجاري دورا بارزا في وساطة بين واشنطن وطهران، وهو ما حظي بإشادة متكررة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الوساطة الباكستانية تحظى كذلك بدعم من السعودية التي وقعت مع باكستان اتفاق دفاع مشترك العام الماضي في وقت تسعى فيه الرياض إلى توسيع حضورها ونفوذها في ليبيا.
6: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور يوسف الفارسي. أهلا بك دكتور يوسف معنا في برنامج بلا قيود. يعني أبدأ من هذه التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن باكستان اطلعت بدور الوسيط لتيسير الحوار بين الحكومتين الليبيتين المتنازعتين، كيف تقيم هذه الوساطة وما فرص نجاحها في هذا التوقيت، خاصة أن باكستان نجحت بالوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
12: طبعا اليوم التحركات التي تقوم بها دولة باكستان خاصة في محاولة يعني التوافق بين الأطراف الليبية هي مهمة جدا، وباكستان دولة صديقة ودولة سلام، وبالتالي هي تطمح بأن تكون يعني هذه ليبيا بصفة عامة ومنطقة في أمن واستقرار، وبالتالي كل اليوم المعطيات تبشر أن اليوم هناك يعني ضغوط دولية باتجاه انهاء الأزمة الليبية. وأعتقد أن كل الخطوات اليوم اللي نحن هي يعني ساعية إلى إيجاد حل للمسألة الليبية، وأعتقد أن باكستان يعني تقوم بجهود كبيرة جدا في الدفع بهذه الوساطة وفي يعني تقريب وجهة النظر كذلك إلى حل الإشكاليات التي اليوم يعني تعوق مسألة توحيد الحكومة، وكذلك مسألة التهيئة إلى إيجاد أرضية يعني قابلة للانتخابات. وأعتقد أن اليوم حتى المبادرة الأمريكية وهي اليوم تدعم في اتجاه توحيد المؤسسات كذلك إلى إنهاء كل الإشكاليات التي تواجه يعني إقامة الدولة وكذلك كل الأمور اليوم تحدث من شأنها إلى إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية.
7: كيف تدعم الوساطة الباكستانية الوسطاء الآخرين كمصر وتركيا والأمم المتحدة؟
12: والله طبعا هي نعرف أن اليوم في توجه دولي كبير جدا باتجاه هذا حسب المسألة، وأعتقد أن خير دليل ما تفضلت بحضرتك من هذه الدول اليوم التي هي يعني تعمل في اتجاه الدفع بالعملية السياسية، وأعتقد أن هذا الأمر يعني يهم الدول كلها، الدول لديها طرف معيبة ولديها يعني عدة أمور، وبالتالي هي تحاول أن تكون ليبيا هي منطقة مستقرة وآمنة، خصوصا أن ليبيا تعتبر بوابة أفريقيا وأوروبا، وبالتالي كل اليوم الدول لديها حقيقة ملفات مهمة ولديها تعاونات مع ليبيا، وأعتقد أن كل هذا يأتي في إطار المصلحة العامة تحقيقا بشكل خاص.
6: نعم دكتور يوسف، يعني كيف ترى النخب الليبية أساليب الحل الدبلوماسي الغربي؟
12: والله إحنا يعني لاحظنا يعني عدة مبادرات في السابق، ولكن المبادرة الأمريكية أعتقد أنها هي المبادرة الأنسب والأقرب حقيقة للحل، لأن لا توجد خيارات لدينا واستنفذنا كل الحلول واستنفذنا كل الحوارات السابقة ولم نخرج بنتيجة، لكن على الأقل المبادرة المسلم أتت بعدة نقاط مهمة وهي مسألة تحدي الجيش، مسألة الموازنة العامة، مسألة تنفوضية في الانتخابات، مسألة خلال الانتخابية اليوم اللي تقوم بصرف الباسة، هذه كلها تأتي في إطار الدفع حقيقة بالحل، وكذلك في إطار الجهود اللي تحدث فيها وبادرة بورس في حل هذه المشاكل ودعم البعثة بإنجاز عديد الأمور، خصوصا أن اليوم تحدث فيها لديها مصالح، يعني كل الدول لديها مصالح ومصالح مهمة، وهذه المصالح لا تتعارض مع مصلحة الشعب، والشعب يريد تحقيق استقرار وأمن، وبالتالي الجهة التحريكية تدعم لديها المصالح الاقتصادية التي هي تعتبر المقوم الحقيقي لليبيا من أجل أن تدعم بالاستقرار والأمن. يعني
7: إسلام أباد كانت حيادية ولم تتدخل في الصراع الليبي، هل ستواجه وساطتها مقاومة من جهات خارجية تسعى إلى تصعيد الأزمة؟
12: والله لا أعتقد بأن اليوم تدخل باكستان في هذا التوقيت، وباكستان يعني نعرف أن هي دولة سلام وهي دولة تسعى إلى دائما إلى إلى إلى الاستقرار، وهذا ما لاحظناه، وهي تعتبر اليوم قوة عسكرية كبرى، يعني هي دولة يعني تعتبر مهمة ودولة لها حضور كبير جدا، وأعتقد أن هي سوف يعني تفتح المجال لمس الوساطة ومس التوافق والتفاهم بين هذه الدول، لأن اليوم ليبيا في مرحلة حساسة، مرحلة حرجة، ونعرف نحن هناك علاقات اليوم قوية جدا، حتى يعني باكستان لاحظنا علاقاتها اليوم بداخل ليبيا وبعض الأطراف خصوصا العسكرية وكذلك اليوم التوافق اللي هو نحن نحظى فيه والتقارب اللي كان سابق. وباكستان ترى ليبيا هي دولة مهمة، وهي دولة تعتبر اليوم على الأقل توفر فيها الأمن خصوصا في مناطق الشرق والجنوب لتحقيق العام للجيش، ونحن نعرف أن باكستان لديها اليوم علاقات وتعاون مشترك مع قيد العام للجيش، هذا أمر حقق نجاحات كثيرة لحساب القيد العام حقيقة القيد العام للقيد العام في هذا الأمر، يذكر كان بأن اليوم في توافق كبير جدا، وباكستان تعرف أن ليبيا دولة دولة دولة ذات أهمية كبرى، وهي تعرف ما يحدث في الشرق والجنوب وما يحدث في الغرب حقا من مشيات ومن انطلاق.
6: ما أهم التحديات التي يواجهها الشعب الليبي اليوم يا دكتور يوسف؟
12: والله التحديات التي يواجهها الشعب الليبي هو الانقسام السياسي، هو من الشيات الموجودة في الغرب للأسف هي مسيطرة ولا تريد حقيقة أي مبادرة أن تهدف إلى حل الأزمة، وبالتالي أعتقد أن اليوم من المهم أن تكون هذه المبادرة هي طرف، وأن المجتمع الدولي يفرض عقوبات على المواطنين إذا حل إذا صار أي أحد أنه عاقل هذه المبادرة أو يحاول أن يفشلها، لأن الأمر أصبح محسوم والوضع أصبح خطير، وبالتالي لا يوجد لدينا حلول إلا هذه المبادرة الأمريكية.
7: ما هي فرص نجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 2027 وفقا لتقارير حديثة؟
12: لا هو فرص نجاح الانتخابات حقيقة، يعني لاحظنا أن مثلا نوع الدولة يحاولوا أنهم يصلوا إلى انتخابات في 2027، هو أمر صعب جدا، لأن اليوم في قوانين انتخابية وفي اللجنة اللي عم تقل البكر المتحدة هي القائمة بدور كبير، وهي أمس وصلت إلى إلى إلى قرب اتفاق نهائي سيتم تقييم الأسبوع القادم، وأعتقد أن هذه اللجنة هي سوف يتم يبنى عليها، وليس حتى التوافقات بين نفس الربطين، لأن هي أصلا توافقات فشلت في السابق، والآن يحاولوا إعادة تدوير المشهد فقط للإعلام بأن إحنا قادرين على إنجاز الخطاب الانتخابي.
7: أستاذ العلاقات الدولية الدكتور يوسف الفارسي، كنت معنا من ليبيا، شكرا جزيلا لك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: من ليبيا إلى سوريا، حيث يحذر الخبراء من أن التصعيد في جنوب البلاد الناجم عن الغزو الإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا للأمن المائي لمحافظتي درعا والقنيطرة، ويقدر المحللون أن الاستيلاء على سد المنطرة في حوض نهر اليرموك الذي يروي 60% من الأراضي الزراعية المحلية ستكون له عواقب وخيمة على سوريا والأردن المجاور.
7: وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا من الأردن الأكاديمي والمستشار الدولي في شؤون البيئة الدكتور سفيان عارف التل. بعد الترحيب بحضرتك دكتور سفيان، يعني يحذر الخبراء من أن التصعيد في جنوب سوريا ناجم عن الغزو الإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا للأمن المائي لمحافظتي درعا والقنيطرة، يعني ما هو التهديد الذي تشكله العمليات العسكرية الإسرائيلية جارية على الأمن المائي في الشرق الأوسط؟
13: الحقيقة شكرا جزيلا لإثارة هذا الموضوع الهام جدا، والتهديد هو خطير جدا، لأنه يجب أولا أن نتحدث عن المياه وكمياتها الموجودة في جنوب سوريا في القنيطرة ودرعا والجولان، هذه منطقة مائية غنية جدا جدا بالمياه السطحية والجوفية، وأستطيع أن أقول أن اليونان والرومان من ذلك التاريخ فتحوا أنفاق في باطن الأرض بأطوال تصل إلى مئات الكيلومترات، منها وصلت إلى الأردن وغذت معظم القرى في شمال الأردن بالأنفاق، وقد تم كشف هذه الأنفاق حديثا وأصبحت موضوع دراسات، بالرغم من أننا نتحدث عنها من أكثر من 20 عاما، الآن أصبحت مزارات سياحية. هذه واحدة. الثانية، المنطقة فيها مياه جوفية أيضا تحت الأرض تصل إلى الأردن، ومن الأردن تستمر من شماله إلى جنوبه وربما تصل إلى السعودية. المنطقة الثالثة، ما نراه على سطح هذه المنطقة كسد المنطرة وغيره هو جزء بسيط من كمية المياه هذه، يتعامل معها سكان المنطقة في القنيطرة وسفوح الجولان ودرعة أنها منطقة غنية جدا، هناك سدود تغذى من سد المنطرة وتزيد عن 8 سدود بالإضافة إلى مجموعة أخرى كثيرة منها تغذي ليس بالسهول السورية وإنما كانت تغذي أيضا نهر اليرموك الذي بني عليه سد الوحدة أيضا.
6: كيف سيؤثر فقدان السيطرة على مركز المياه الرئيسي في جنوب سوريا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والزراعي في درعا والقنيطرة؟
13: وعلى الوضع السياسي أيضا لابد من أن نذكر المستمعين الكرام إلى أن الخطة الأمريكية القديمة اللي وضعت بالثمانينات واللي كانت تسمى بالشرق الأوسط الجديد كانت تهدف إلى تفتيت جميع الدول العربية ومنها سوريا، وكانت تتضمن هذه الخطة إقامة كنتون جديد في جنوب سوريا، دعنا نقول أنه كنتون درزي يخططون له لإقامة مثل هذا الكنتون الذي يشمل سويداء الدروز ودرعة ومناطق القنيطرة. كانت الصهاينة يطمحون لربط فلسطين المحتلة أو إسرائيل عن طريق جنوب سوريا ليصلوا إلى السويداء ثم إلى الأزرق في الأردن، والأزرق واحة مائية كبيرة ومشهورة جدا وكانت محطة كبيرة في اتفاقية رامسار الدولية، محطة للطيور المهاجرة. والأخطر من كل ذلك أنه قبل 10 سنين، مما يدل على أن هناك دول تتعاون مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل على تنفيذ خططها، تم فتح طريق أوتوستراد من الأزرق إلى سويداء الدروز، علما أنه لم يكن هناك أي مبرر على جانبي المنطقة لمثل هذا الخط. وفي حينها تحدثنا وقلنا أن الهدف من هذا هو ربط مباشر بين الدروز في الأزرق، ما يسمى بأزرق الدروز، بالدروز في السويداء لتأسيس للإقليم الدرزي. والأحداث الأخيرة التي حدثت في السويداء تؤكد لنا ذلك، والتحركات العسكرية الآن ستقوم بعمليتين خطيرتين في آن واحد، محاولة خلق الإقليم الجديد الدرزي والسيطرة على منابع المياه والمياه الجوفية والسطحية في المنطقة. ولا بد من أن نذكر أنه كلما كانت تتحرك القوات الإسرائيلية باتجاه سوريا أو لبنان كان يرافق تلك القوات الجرافات وآليات التي تعمل على تحويل مجاري المياه والأنهار لتذهب إلى سوريا وتستفيد منها.
7: هل يمكن اعتبار الاستيلاء على موارد المياه السورية سابقة لاستخدام الأسلحة المائية في صراعات الشرق الأوسط الحديثة؟
13: بالتأكيد و100%، ولأنها استخدمت هذه الأسلحة المائية سابقا وفي اتفاقية وادي عربة بين الأردن وسوريا. فأنا أذكر ما يخص هذه المنطقة بالذات فقط أن اتفاقية وادي عربة نصت على أن سد الوحدة المقام على نهر اليرموك، وهو النهر الذي يفصل الحدود السورية عن الأردنية، يجب أن تأخذ منه إسرائيل 25 مليون متر مكعب سنويا. وبالتفاصيل ذكرت الاتفاقية أن تأخذ إسرائيل 13 مليون متر مكعب في فصل الشتاء و12 مليون متر مكعب في فصل الصيف. وبالتالي بما أن هذا السد الآن لا يجمع هذه الكمية من المياه، فإن محتويات المياه في سد الوحدة تذهب 100% إلى الكيان الإسرائيلي. وأحيانا تحدث خلافات سابقا وحاليا بين سوريا والأردن يقال أن السوريين بدأوا يوقفون انسياب المياه إلى نهر اليرموك لأن الاتفاقيات المائية التي وقعت بين الأردن وسوريا سبقت اتفاقية وادي عربة، وبعد توقيع هذه الاتفاقيات جاءت اتفاقية وادي عربة التي أعطت المياه الأردنية والسورية في نهر اليرموك لإسرائيل نموذج للأسلحة المائية التي تستفيد منها إسرائيل.

0: قبل إيران لأنه كان بها أكثر من 66 طائرة أمريكية، وما تزال كلما انطلقت الطائرات الأمريكية من تلك القاعدة تقوم إيران بإعادة قصفها. فيعني أن هنالك ربطا بريا الآن أصبح يمكن إقامته أو أقيم فعليا، وهناك تكتم إعلامي كبير عليه، بين إسرائيل عبر القنيطرة وعبر السويداء إلى قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن.
1: هل المنظمات الدولية قادرة على إجبار القوات على الانسحاب من سد المنطرة لمنع كارثة بيئية وإنسانية كبرى؟
0: اللي ثبت لنا حاليا ومنذ 48 منذ قيام الكيان الإسرائيلي أن قرارات المنظمات الدولية لم تلزم مرة واحدة إسرائيل على التنفيذ، وكانت إسرائيل تتحدى جهارا ونهارا كل تلك القرارات وتستمر في التوسع. وبالتالي إذا احتلت إسرائيل جنوب سوريا وسد المنطرة والثمانية سدود الذي يغذيها والمناطق الغنية بالمياه، فلا يمكن إخراجها إلا بقوة السلاح. بغير ذلك فالمنظمات الدولية كانت وما زالت ألعوبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ينفذون ما تريد لهم تلك الدول أن تنفذ.
2: نعم دكتور سفيان، يعني ما إمكانية أن يصبح نقص المياه في جنوب سوريا عاملا طويل الأمد لعدم الاستقرار، مما يشل تعافي المنطقة حتى بعد التوقف المحتمل للأعمال العدائية؟
0: بالتأكيد إذا وضعت إسرائيل سيطرتها على تلك المنطقة بالكامل فستقوم بعمليات أساسية وجذرية في تحويل المياه كلها إلى الكيان المحتل في داخل إسرائيل. يعني أن المياه التي قد تصل إلى الأردن ومنها المياه الجوفية قد لا تعود وتصل إلى الأردن بعد ذلك، لأن إسرائيل الهدف الأساسي من المنطقة كلها هي السيطرة على المياه، استدعاء المزيد من المهاجرين والمستوطنين الجدد لتلك المنطقة، تهديد خطير للأمن المائي لسوريا والأردن.
1: الأكاديمي والمستشار الدولي في شؤون البيئة الدكتور سفيان عارف التل، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم وشكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع اللي هو في غاية الأهمية.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: من سوريا إلى العراق، لم تعد زهرة النيل مجرد نبات مائي يطفو على سطح الأنهار، بل تحولت إلى قنبلة بيئية صامتة تزحف بسرعة في المجاري المائية العراقية، مهددة الأمن المائي والثروة السمكية والقطاع الزراعي.
1: وبينما تتسع رقعة انتشارها في 5 محافظات، تدق الحكومة وخبراء البيئة ناقوس الخطر، محذرين من سيناريو أكثر خطورة يتمثل بوصولها إلى الأهوار، حيث قد يصبح احتوائها شبه مستحيل في ظل استنزافها للمياه وإلحاقها أضرارا واسعة بالنظام البيئي.
2: وأوضح الخبير البيولوجي أحمد السرداح في حديث لسبوتنيك،
4: زهرة النيل هي المتسمى الخطر الأخضر. انتشرت هذه الزهرة في العراق في بداية الثمانينات وجلبت ودخلت العراق كنباتات زينة، وتم استزراعها في قناة الجيش، ثم بدأت بالنمو والانتشار في نهر ديالة ثم نهر دجلة ثم في الأجزاء الجنوبية من نهر الفرات. وأكثر المحافظات التي تتعرض لخطر هذه النبتة أو خطر هذه الزهرة هي محافظات ديالة وبابل والديوانية وذقار. هذه النبتة تمتص من المياه بين 1 إلى 3 لتر يوميا، وبالتالي تستهلك كميات كبيرة من المياه. بالإضافة إلى ذلك وجود هذه النبتات على سطح الماء يسبب في دمار الكائنات المائية التي تعيش في هذه الأنهار، حيث تحتجب هذه النباتات.

0: أو هذه الزهرة ضوء الشمس من الدخول إلى المياه، وكذلك تقلل نسبة الأكسجين التي تحتاجها الأحياء المائية، وبالتالي تسبب ضرر كبير للبيئة بالإضافة إلى استهلاك المياه. المعالجات اللي تحدث أو التي تعمل فيها وزارة الموارد المائية هي من خلال الإزالة بواسطة الآليات الميكانيكية، لكن هناك أكثر من طريقة ممكن إزالة هذه النبتة منها وتخليص الأنهار منها عن طريق المعالجات البيولوجية. المعالجات البيولوجية هي وجود حشرات تتغذى على هذه النبتة، وبالتالي ممكن أن تخلصنا من كائنات ممكن تعيش على هذه النبتات، ومن الممكن أن تقلل انتشارها والقضاء عليها. بالإضافة إلى ذلك ممكن أن نحول هذه النبتة إلى سماد كيميائي.
1: بدوره قال رئيس مؤسسة روافد لحماية الأحياء المائية حاتم عبد الكريم لسبوتنيك:
2: نبات زهرة النيل من النباتات الدخيلة على البيئة العراقية، سببت أضرار جسيمة على البيئة العراقية بكل مفاصلها، لأنه من صفات نبات زهرة النيل أنها تسحب الأكسجين من المياه، ومسببة هلاكات خصوصا للثروة السمكية. بالإضافة إلى هذا تجعل نبات زهرة النيل يعمل مسطحات شبه ثابتة، مسطحات ممكن السير عليها، ممكن تجمع يعني ردم، تقوم بمقام ردم البحيرات وردم الأنهار. وأهم شيء فقرة بها زهرة نبات زهرة النيل هي إعاقة جريان الأنهار والمياه بالنهار، لأنه تطفو. هي شنو صفاتها؟ تطفو فوق المي. من صفات نبات زهرة النيل يطفو فوق المي. من يطفو فوق المي السمك داخل المي راح يعني يقطع عن التمويل، إن كان أشعة الشمس أو كان الأكسجين. والله لا جئ إلا حويها، يعني سحبها، تجميعها وإخراجها من المياه، ماكو غير طريقة. كانت أكو طريقة سابقا تستخدم، طريقة القضاء على نبات زهرة النيل بالبيولوجيا. شلون بيولوجيا؟ يعني يجيبون سمك القراص، أكو نوع من أزماع سمك الكارب يسمون سمك القراص، هذا سمك القراص يتعاش على النباتات، ما يأكل علف، يأكل فقط النباتات الموجودة بالنهر، فيطلقون كميات من هاي الأسماك القراص حتى تأكل نبات زهرة النيل. بالإضافة مو بس نبات زهرة النيل، كل الشمبلان والقصب هذا يعني الخضار اللي يطلع بالماء.
3: نعم مستمعينا، كانت هذه الفقرة عن العراق والتهديد للمجاري المائية والأمن المائي والثروة السمكية بسبب نبات مائي يطفو على سطح الأنهار.
1: ونتمنى للعراق وللعراقيين الأمن والسلام والازدهار.
3: نهاية هذه الحلقة من برنامج بلا قيود قدمناها لكم لهذا اليوم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
1: وأنا عماد الطفيلي، وتابعونا على موقعنا عبر الإنترنت
3: sarabic.ae،
1: واشتركوا بقناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي،
3: واستمعوا لإذاعة سبوتنيك وأبل بودكاست.
1: وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء
3: بأمان الله.
4: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار.
8: أعلى أعلن مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد إعلان حركة حماس حل حكومتها. المجلس أوضح في بيان نشره عبر منصة إكس أن المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، مما يعني توحيد كل الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي شكلت عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. إلى ذلك، كشف مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه تم التوافق مع الوسطاء على استبعاد أي نصوص تتعلق بنزع أو تسليم السلاح وإقرار الصياغة الخاصة بحصر وجمع وتخزين السلاح، بما يعني إسقاط مطلب نزع سلاح المقاومة أو بنيتها التحتية بحسب وصفه. في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن كل خطوة تقوم بها حماس في القطاع هي عملية احتيال، لافتا إلى أنه ليس لديهم أي نية لنزع السلاح، وليس لديهم أي نية لتسليم الأسلحة، وليس لديهم أي نية لتدمير الأنفاق بجميع أنواعها حسب هيئة البث. فكيف يمضي إذن موضوع نزع سلاح حركة حماس حسب مجلس السلام وحسب اتفاق وقف إطلاق النار؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من رام الله، الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية، والوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرمي. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور سويلم وأسألك في البداية عن دلالة توقيت إعلان مجلس السلام أن لجنة التكنوقراط يجب أن تشرف على السلاح في غزة.
9: هذا الإعلان ربما نحن أمام مرحلة جديدة، ربما نحن أمام حراك جديد، ربما نكون أمام تحريك معين للمياه الراكدة التي يعني أدت في نهاية المطاف منذ شرم الشيخ وحتى اليوم إلى استمرار الاعتداءات واستمرار التجويع واستمرار القهر والإذلال. والتمهيد كما تعلن القوى الإسرائيلية رسميا وعلى الملأ، التمهيد للتهجير من خلال تعطيل كل مقومات الحياة، وخصوصا يعني الحفاظ على بقاء الناس وصمود الناس، وربما أيضا نتحدث عن مخططات للاستيطان والتهجير المباشر وعلى الهواء مباشرة ومن القادة الإسرائيليين الأساسيين. وبالتالي نحن بهذه الخطوة إذا اتفقنا أنها خطوة إجرائية جدية وحقيقية، بهذه الخطوة نكون قد حركنا مياه آسنة وليس ربما راكدة، وربما نكون نقطع الطريق على مخططات نتنياهو وسموتريتش وبقية العصابة المتطرفة في إسرائيل، وربما نكون أمام حراك سيؤدي بصورة أو بأخرى إلى ارتفاع منسوب الوعي الفلسطيني باتجاه الأخطار التي يعني تواجهنا. وبالتالي الانطلاق من أهمية صمود أهل غزة وقدرتهم على البقاء والذهاب باتجاه آليات جدية وحقيقية لإعادة الإعمار، أنا من وجهة نظري أن هذا سيقطع الطريق شيئا فشيئا، وإن كان بصورة متدرجة وربما بطيئة، على مخططات الاستيطان والتهجير ومخططات إبقاء الحال على ما هو عليه لتكريس الوضع السياسي للائتلاف الحاكم في إسرائيل.
8: المتحدث باسم حماس أكد أن السلاح سيخزن عند جهة فلسطينية، هل تم استبعاد صيغة نزع السلاح أو إقرار صيغة جمع وتخزين السلاح بدلا منها إذن؟
9: أظن أننا يعني أمام منزلة من بين المنزلتين، يعني سيتم جمع السلاح، وأنا أظن أن الأسلحة الثقيلة سيتم نزعها وليس فقط تجميعها، وسيتم الاحتفاظ ببعض الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والتي تسمى فردية. أظن أن هذا هو جوهر ما يمكن أن يتم الوصول إليه.
8: وإلى أي مدى يعني ذلك عمليا إسقاط مطلب نزع سلاح المقاومة أو بنيتها التحتية؟
9: هناك إسقاط ولكنه ذكي وغير مصادم وغير مستفز، وينزع ذرائع من اليد الإسرائيلية. الآن هل الإسرائيليون هل هم في وضع سياسي داخلي جراء الأزمات وفي وضع يعني مربك من زاوية العلاقة الأمريكية الإسرائيلية والضغوط التي متوقع أن تكون يعني هي متوقعة من قبل الإدارة الأمريكية، هل الأجواء الإسرائيلية تسمح بالذهاب إلى هناك؟ أنا أعتقد يعني أن هذا لم يعد مشكوكا فيه، وأعتقد أننا ذاهبون بهذا الاتجاه.
10: لماذا تصر حماس والفصائل على تسليم السلاح لجهة فلسطينية وليس لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة غزة بعد الحرب؟
9: لأن هذا هو المنطق. يعني لماذا يتم أيضا يعني ما الهدف إذن من الإصرار على تسليم السلاح لجهة غير فلسطينية؟ يعني السؤال يطرح مقلوبا، يعني ما الحكمة؟ يعني ما الهدف؟ ما هي الضرورة أن يعني تكون جهة فلسطينية؟ يعني ما الذي يضير الاحتلال الإسرائيلي إذا كان الاحتلال الإسرائيلي حقيقة يعني مهتم في مسألة السلاح؟ أنا أنا لا أعتقد بأن إسرائيل مهتمة فعليا بمسألة السلاح بحد ذاتها، هي مبررات وأسباب تسوقها لاستمرار عملية الإبادة واستمرار عملية التجويع والإذلال وتمهيد للتهجير. هم يريدون أن تكون الحياة مستحيلة حتى يصبح التهجير مطلب من الناس العاديين. هذه يعني هذه الخطة لم تعد مخفية. أنا أعتقد بأنه في علم النفس الاجتماعي إذا درست المسألة من زوايا معينة نحن سنستنتج بسهولة ويسر أن إسرائيل تريد أن يصل الغزي والغزية إلى قناعة بأن الحياة باتت مستحيلة وأن التهجير يمكن أن يكون هو الحل الوحيد أمام الناس. هذه هي الخطة، الخطة في خلفية المشهد السياسي. ولذلك من وجهة نظري بأننا يجب أن نعي مقابل الاهتمام بمطالب الناس واحتياجاتها الضرورية وصراع البقاء الذي يخوضونه، ومقابل يعني حالات العوز الفائقة الأهمية لبقاء الناس وصمودها، مقابل كل ذلك يجب أن نعي الخطة الإسرائيلية والأبعاد التي تحكم الموقف الإسرائيلي. إسرائيل ليست مهتمة كما تحاول أن تسوق من قضية السلاح بحد ذاته، إسرائيل تحاول أن تبني منظومة وشبكة تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية بالتهجير. هذا يجب أن يكون واضحا. ومن وجهة نظري أن أي سياسي مهما كان ذكيا ومحنكا لا يعي هذه الخطوة، من وجهة نظري أنه بحاجة إلى إعادة النظر يعني بقدرته على قراءة المشهد السياسي.
10: وهل يمكن يا دكتور التوصل لقاسم مشترك حول الجهة التي سيتم تسليم السلاح لها، أم أن هذه المسألة يمكن أن تكون بمثابة الفتيل الذي سيفجر الاتفاق؟
9: هذا سؤال ذكي ومهم. من وجهة نظري أن لدى إسرائيل أوراق احتياطية هائلة من بينها ما تفضلت به بالذات. يعني يجب أن يكون أيضا الموقف الفلسطيني ذكيا إلى درجة أن يقطع الطريق على الخطة الإسرائيلية في هذا المجال. نعم هذا فتيل خطير جدا، وعلى الحماس وعلى القوى الفلسطينية وعلى لجنة التكنوقراط وعلى كل الذين يعني يفترض أنهم مهتمون بإنهاء هذه المسألة وبقطع الطريق على الخطة الإسرائيلية يفترض بأنهم يعوا أيضا هذه المسألة بالذات.
10: طيب إذا اتفق على جهة فلسطينية تتولى حفظ السلاح، فما الضمانات التي قد تطالب بها الفصائل لضمان عدم استخدام هذا الملف لاحقا ضدها سياسيا أو أمنيا؟
9: وهنا دعني أيضا أن لا أكون مجاملا أكثر من اللازم، هذا سؤال مهم. ليه؟ لأنه في نهاية المطاف يعني كل اتفاق خارج عن إطار الضمانات هو اتفاق لاغي مع يعني تأجيل الاستحقاق. هذا من وجهة النظر الإسرائيلية. ونحن بطبيعة الحال لا نستطيع أن ننسى بأن ترامب لا يريد أن يذهب يعني في صدام مباشر مع نتنياهو لأسباب داخلية أمريكية، وهو لذلك يحاول أن يفرض عليه في إطار عملية استرضائية. ولذلك سؤالك يبقى أيضا هام، أين الضمانات؟ هل الولايات المتحدة في وضع يمكنها من إعطاء مثل هذه الضمانات؟ جوابي لا، الولايات المتحدة ليست بصدد إعطاء ضمانات للفلسطينيين أو لغير الفلسطينيين وللوسطاء العرب وللشركاء الدوليين. الولايات المتحدة أقصى ما تستطيع أن تفعله هو أن تمنع نتنياهو من استمرار عملية القضم لمزيد من الاحتلال لما تبقى من قطاع غزة وحشر قطاع غزة، وأكثر من 1.5 مليون من الذين يسكنون في الخيام الممزقة في أضيق دائرة ممكنة، هذه هي الخطة الإسرائيلية. ولذلك أنا من وجهة نظري أن هنا وهنا بالذات الدور العربي ودور الوسطاء سيكون حاسما، إذا ما استطاعوا أن يقفوا بصلابة في وجه هذه الخطة الإسرائيلية الجهنمية يستطيعون التقليل أو حصر أو تقييد حركة نتنياهو باتجاه استثمار ما يجري في قطاع غزة لتصوير الأمر وكأنه انتصار حاسم في قطاع غزة لأهداف انتخابية. أنا أعتقد بأن أيضا القيادات الفلسطينية من كل أنواع القيادات عليها أن يعني أولا تعزز العلاقة مع الوضع الإقليمي والعربي وتعي الخطط التي يقودها نتنياهو، وتحاول بصورة أو بأخرى يعني الضغط وإقناع الإدارة الأمريكية بالحد من الصلف الإسرائيلي. هذه معادلة معقدة ليست سهلة، لكن بعض الخطوات التي أشرنا إليها في سياق هذه المقابلة تعتبر تحريك ضروري وواعي للمياه الآسنة، ولا أقول الراكدة لأن المياه آسنة فعلا.
10: كيف يمكن أن ينعكس شكل التسوية الخاصة بملف السلاح على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وإعادة ترتيب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية؟
9: يعني إذا أردتني أن أكون صادقا وصريحا بأن المأساة الحقيقية في هذا المشهد كله هو هذا الواقع الذي يعيشه النظام السياسي الفلسطيني. يعني هناك من يتحدث الآن عن انتخابات تطل من ثناياها رائحة الإقصاء، انتخابات أنا أسميها قد تكون إقصائية. هذه انتخابات ستؤدي إلى شرعنة الاحتلال، وبالتالي هذا مرفوض جملة وتفصيلا. لكن انتخابات حرة وديمقراطية هل ستكون مدخل مباشر وحقيقي وفعال وديمقراطي لإعادة بناء النظام السياسي؟ الجواب بالتأكيد نعم، هذه إحدى القضايا التي يفترض بالشعب الفلسطيني أن يعيها وأن يعي أهميتها، ليس فقط من أجل التسويق الخارجي ومن أجل يعني الظهور بالمظهر الحضاري، وإنما هي احتياج ضروري للحياة السياسية والتعايش السياسي والعلاقات الوطنية الفلسطينية المبنية على أساس من وجود نظام سياسي متماسك وديمقراطي. هذه آلية يمكن أن نلجأ إليها، ولكن كما قلت لك تطل من بين الثنايا روائح إقصائية، وهذه المسألة يعني عبرت عنها منظمات حقوق المنظمات القانونية في كل فلسطين وفي خارج فلسطين بأن الإقصاء مرفوض يعني في الحالة الانتخابية. على سبيل المثال هذا أحد أوجه إعادة بناء النظام السياسي. الحوار أين هو الحوار الحقيقي؟ الحوار ما زال حوار المناكفة وليس حوار التوصل إلى القواسم المشتركة. يعني بتزعل فتح، تنسحب فتح، ما بتشارك فتح، تنسحب حماس، تتشدد حماس. لا، هذه ليست عقلية حوار البحث عن الجامع الوطني الذي يجري. ما زال هو قبائلي، حوار قبائلي فصائلي، ليس له علاقة بالانطلاق المباشر والرئيسي والضروري من المصلحة الوطنية الأولى والعامة والتي تعلو على أي مصلحة أخرى، سواء كان فصيل سياسي أو سواء كان حزب سياسي أو سواء كانت جهة سياسية أو سواء كان تجمع سياسي، نحن يجب أن نخرج من هذه الدائرة. ولا أرى حتى الآن بوادر وبشائر حقيقية للخروج من هذه المسألة. ولذلك إذا أردتني أن أكون صريحا وصادقا ومخلصا فيما أقول، أقول بأن البلية الحقيقية هي في هذا الواقع المزري والمؤلم والمخجل إذا أردت للنظام السياسي الفلسطيني.
10: إذن حضرتك ترى أن الخلافات بين الفصائل أعمق من ذلك، فإلى أي مدى يمكن للضمانات الإقليمية أو الدولية أن تلعب دورا في إنجاح أي تفاهم بشأن سلاح الفصائل؟ وهل تقبل الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية بوجود مثل هذه الضمانات؟
9: شوف، أنا أظنني أعتقد يعني أو أميل إلى الاعتقاد بأن الأمور ستسير بتعثر كبير إلى أن تأتي الانتخابات الإسرائيلية، على أمل أن هذه الانتخابات ستفضي إلى سقوط هذا الائتلاف المجنون المتطرف العنصري الفاشي السافر في كل ما يقول وكل ما يفعل. يعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نعم، وخصوصا إذا تغيرت الحكومة في إسرائيل، أظن أن الواقع العربي والإقليمي سيسرع حينها من الذهاب إلى توافقات ليس فقط بشأن السلاح، وإنما بشأن قضايا أكبر وأعمق وربما تتعلق بالحلول السياسية الإقليمية. أنا أرى مثل هذا الدور الإقليمي شريطة أن يكون هذا الدور حاسما لموقفه أولا بأنه لا تهجير ولا قبول بتعطيل عملية الإعمار وإعادة البناء، ولا تعطيل لآليات ديمقراطية حقيقية للنظام السياسي الفلسطيني المتماسك.
10: شكرا للدكتور عبد المجيد سويلة، مستاذ العلوم السياسية الفلسطيني من رام الله. ومن رام الله أيضا أرحب بالوزير الفلسطيني السابق الأستاذ أشرف العجرمي. سيادة الوزير، أسألك أيضا أنت عن مسألة توقيت هذا الإعلان من قبل مجلس السلام بخصوص أن لجنة التكنوقراط هي التي ستشرف على السلاح في غزة.
11: في الواقع كانت مشكلة السلاح هي مشكلة كبيرة بين حماس وإسرائيل. كانت إسرائيل تريد أن تستلم هي السلاح، وكانت حماس ترفض الفكرة وتقول أن السلاح سيسلم إلى جهة فلسطينية أو جهة عربية في نهاية المطاف. وبالتالي الاقتراح طرح بأن يتم تسليم السلاح إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمحاولة في التغلب على هذه العقبة، ولكن طبعا حتى الآن لا يوجد أي اتفاق أو موافقة مبدئية من قبل حماس على تسليم كل السلاح للجنة الوطنية أو لمصر أو لأي جهة أخرى. وربما تفضل حماس أن يتم تسليم السلاح للجنة الوطنية على أن تأخذه إسرائيل أو أي جهة خارجية. في كل الأحوال هذه محاولة للتغلب على هذه العقبة، ولكن هذا لا يحل المشكلة لأنه لا يوجد اتفاق على مبدأ تسليم السلاح بشكل تدريجي كما تقول ورقة ميلادنوف أو ما يريده مجلس السلام بهذا الشأن.
10: ولكن لماذا تشكك إسرائيل في كل خطوة تقوم بها حماس لتنفيذ اتفاق غزة بما فيها إفساح المجال أمام حكومة التكنوقراط؟
11: في الواقع لا تريد إسرائيل أن تستجيب حماس وتسلم سلاحها وأن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤوليتها في قطاع غزة، لأن إسرائيل لا تريد الانسحاب من قطاع غزة وتريد وجود مبرر لبقاء الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقدم أجزاء واسعة من القطاع وابقاء حالة الحرب بهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن هذا هو المشروع الأهم لإسرائيل في هذه المرحلة. وإعادة بناء قطاع غزة وتولي اللجنة الإدارية أو اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤوليتها في القطاع يمنع التهجير، وهذا ما لا تريده إسرائيل. ولهذا السبب هناك مصلحة أكيدة لإسرائيل ببقاء السلاح في حركة في قطاع غزة مع حركة حماس ولبقاء الحرب، ولهذا السبب ستشكك إسرائيل ولن تقبل أي شيء يحصل في قطاع غزة طالما أنها تستطيع أن تبرر ذلك وتستخدمه كمسوغ لبقاء الاحتلال.
10: حماس تقول إن السلاح الذي بحوزتها الآن سلاح شرطي لحفظ الأمن الداخلي وليس سلاحا يهدد أمن إسرائيل.
11: هو بالواقع صحيح، ولكن هذا مبرر أكبر لتسليم السلاح، لأنه فعلا لا يهدد إسرائيل ولا تتأذى منه إسرائيل، وبالتالي هو يشكل مبرر لإسرائيل لبقاء الاحتلال في وقت لا ينفع لا في حماية أصحابه ولا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لا مبرر لوجوده. يعني هذا الذي تقوله حركة حماس يجعلها ملزمة بتسليمه، لأنه لا يحمي أعضاء حماس وكوادرها من القتل الإسرائيلي اليومي، ولا يحمي قطاع غزة من الاحتلال ومن العدوان الإسرائيلي. بالتالي لماذا هذا السلاح؟ إن لم يكن من أجل بقاء حكم حماس في قطاع غزة فلا مبرر له على الإطلاق. وإذا كانت حماس فعلا معنية بتسليم السلطة، عليها أن تسلم السلطة المدنية والأمنية لجهة فلسطينية أخرى، للجنة الوطنية لإدارة غزة، ولا مبرر على الإطلاق لوجود أعضاء لحماس مسلحين في قطاع غزة يشكلون مبررا لاستمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على القطاع.
10: وما موقف تل أبيب من مقترح حماس جمع وتخزين السلاح بدلا من نزعه؟
11: إسرائيل لا توافق على ذلك في هذا الشأن، ولكن نحن معنيون أكثر بالموقف الدولي، الموقف الأمريكي وموقف الجهات الوسيطة في الحوارات والمفاوضات بين حماس ومجلس السلام والأمريكان. هذه الجهات إذا تبنت وجهة النظر الفلسطينية وكان موقف حماس مقنعا بهذا الشأن، بالواقع ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل وإجبارها على الانصياع. نحن نعلم أن إسرائيل لا تريد أي تغيير في الواقع في قطاع غزة والإبقاء على حالة الحرب كما هي عليها، تقدم نتنياهو واليمين الإسرائيلي في الانتخابات القادمة. ولكن طبعا هناك عامل دولي مهم للغاية، ولهذا السبب علينا أن نزع مبررات إسرائيل وتفعيل ضغط دولي كبير عليها. وهنا يجب على كل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس بأن توافق مبدئيا وبشكل كامل على تسليم كل الأسلحة للجنة الوطنية يتم تخزينها أو وضعها تحت سيطرة فلسطينية ودولية، لأن قوة الاستقرار الدولية سيكون لها دور أيضا بهذا الشأن عندما تدخل قطاع غزة. وبالتالي نحن بحاجة إلى تحييد هذا السلاح لتحييد إسرائيل وإجبارها على الانسحاب والتخلي عن فكرة ومشروع تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة وإبقائه منطقة غير قابلة للحياة كما تريدها إسرائيل.
10: هل هذا هو موقف السلطة الفلسطينية من هذه القضية سيادة الوزير؟
11: أعتقد أن السلطة الفلسطينية وافقت على بنود خطة ترامب 20، ووافقت على تولي اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. حتى لو لم تكن السلطة الوطنية تتحدث بمواقف معلنة عن هذا الشأن، فهي تقبل هذا وتقبل أي شيء يجنب قطاع غزة ويلات الحرب ويساهم في إعادة بنائه ومنع تهجير المواطنين الفلسطينيين وربط قطاع غزة بالضفة الغربية من خلال سلطة واحدة وإدارة وقانون واحد وسلاح واحد.
10: في ظل التأكيد الإسرائيلي على ضرورة نزع سلاح الفصائل وفق الرؤية الإسرائيلية، إلى أي مدى يمكن أن تلجأ إسرائيل لخلط الأوراق مجددا عبر استئناف الحرب؟ هل هو سيناريو وارد برأيك؟
11: طبعا فقط الدور الأخضر الأمريكي هو الذي يلزم إسرائيل للقيام بعملية واسعة. حتى الآن الرئيس ترامب يرفض ويمنع نتنياهو من القيام بحرب شاملة على قطاع غزة، لأنه لا يريد تخريب الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والخطة التي تبناها الرئيس ترامب وأصبحت قرارا في مجلس الأمن. وحتى عندما ترفض حماس تسليم السلاح والسلاح الفردي كما تقول، يتم البحث عن خطط بديلة وليس بينها الحرب. بالتالي إسرائيل هي في موقف أقلية بهذا الشأن، حتى لو لم توافق على الانسحاب فإنها لن تستطيع شن حرب واسعة واجتياح شامل لكافة مناطق قطاع غزة بدون الحصول على ضوء أخضر أمريكي، وهذا غير متوفر حاليا.
10: ولكن هل تم إسقاط صيغة نزع سلاح الفصائل؟
11: لا، لا يمكن إعادة بناء قطاع غزة بدون نزع سلاح الفصائل، ليس فقط لأن إسرائيل تعارض ذلك ولا ترفض الانسحاب بدون ذلك وتربط الانسحاب بنزع سلاح الفصائل وهو موجود ضمن خطة الأمريكية، لأن كل الأطراف الإقليمية والدولية لا تريد لهذا السلاح أن يبقى. هذا السلاح أصبح عبئا على الشعب الفلسطيني أكثر مما هو عبئا على إسرائيل، ومن الواضح جدا أن إسرائيل تريد هذا السلاح ونحن فقط من لا يريد هذا السلاح. هذا السلاح يكرس سلطتين ونحن نريد سلطة واحدة.
10: البعض ربما يقول إن فلسطين أرض محتلة أو ما زالت محتلة، ومقاومة المحتل أمر مشروع وفق القوانين الدولية، فكيف سيقاوم الفلسطينيون الاحتلال إذن بعد نزع سلاح حماس؟
11: صحيح، مقاومة الاحتلال بكل الوسائل هو أمر مشروع ويكفر القانون الدولي بما في ذلك الكفاح المسلح. السؤال هو ليس المبدأ، السؤال هو كيف نستخدم الوسيلة لضمان تحقيق إنجازات. نحن رأينا منذ الانتفاضة الثانية وحتى الآن نحن خسرنا كل شيء بسبب استخدام السلاح، وفرنا لإسرائيل غطاء لتدمير كل شيء، بالتالي لم يخدمنا. أنا السلاح وسيلة وليس غاية أو هدفا، بمعنى أن هذه الوسيلة إذا فشلت يجب البحث عن وسائل أخرى. مقاومة الاحتلال لا تقتصر على السلاح، هناك أمور أثبتت نجاعتها أكبر بكثير من السلاح، وهي الجبهة السياسية والدبلوماسية، جبهة القانون الدولي، جبهة الأمم المتحدة، جبهة حقوق الإنسان. هذه قضايا أثبتت نجاعتها واستطعنا الحصول على دعم واعتراف دولي واسع النطاق بدولة فلسطين وبحقوقنا المشروعة بدون السلاح. السلاح في الواقع خدم إسرائيل في تدمير كل ما بنيناه منذ إقامة السلطة الفلسطينية حتى اليوم، وبالتالي استخدام هذه الوسيلة يجب أن يكون مرتبطا بالأهداف التي نستطيع تحقيقها. إذا كان السلاح يخدمنا في تحرير الأرض من الاحتلال نستخدمه، ولكن إذا كان السلاح يجلب الاحتلال كما حصل في قطاع غزة فلماذا نستخدمه؟ نحن لسنا أسرى أو عبيدا لوسيلة، هذه الوسيلة نحن نستخدمها ونقرر متى نستخدمها ومتى لا نستخدمها. إذا أصبحنا أسرى لشعارات أو لوسائل تتحكم بنا فقدنا العقل وفقدنا القدرة على التغيير. نحن نريد إنهاء الاحتلال، لا نريد إعطاء إسرائيل المبرر لاحتلالنا وقتلنا أو ما هو حق لنا وما هو غير حق لنا.
10: شكرا للوزير الفلسطيني السابق الأستاذ أشرف العجرمي من رام الله، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء.
6: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
12: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
13: في حياتنا تتشكل المساحات،
14: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
13: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
14: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
13: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
14: فأهلا بك في
13: مساحة حرة.
15: أهلا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان في حلقة جديدة من مساحة حرة. نناقش قيمة الأفلام الوثائقية التي لعبت دورا محوريا في توثيق أحداث القضية الفلسطينية ونقل واقع الحياة تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم، لكنها تجاوزت أيضا دورها التقليدي في توثيق انتهاكات الاحتلال لتنتقل للتعبير عن الإنسان الفلسطيني، لترسم صورة واقعية عن سماته الإنسانية والثقافية والاجتماعية والنفسية التي ظلت كامنة داخله رغم المعاناة. كما تناولت العديد من الأفلام الوثائقية الحقيقية البارزة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحياتهم في الشتات والمهجر، وكأنها جسر يربط بين اللاجئ ومجتمعه. في هذا الصدد يعد المخرج والكاتب الفلسطيني النرويجي إياد أبو رك من أبرز صناع السينما الوثائقية الذين كرسوا أعمالهم لخدمة القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على معاناة شعبه وتوثيق هويته وصراعه في المهجر. لذلك يكون هناك حوار خاص جدا مع الكاتب ومخرج الأفلام الوثائقية والكاتب الفلسطيني إياد أبو روك، ينضم إلينا في الاستوديو. أهلا بك أستاذ إياد.
16: أهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد أني معكم اليوم بهذا اللقاء.
15: نورتنا، وأتمنى يكون لقاء ممتع لحضرتك إن شاء الله.
16: شكرا كثير لحضرتك.
15: بداية يعني نريد أن نتعرف عليك أكثر، من هو إياد أبو روك المخرج الوثائقي وكذلك الروائي والأديب؟
16: أنا إياد أبو روك، طبعا بعيش في النرويج بقالي 20 سنة، لكن أنا ابن الأرض، أنا الفنان الفلسطيني اللي خرجت من فلسطين، وأشعر أنه هذه البلد تمثل لإلي قمة الإنسانية في نقل الواقع الفلسطيني إلى بلاد أوروبا. وهذا كان تحدي كتير كبير أنه يكون عندي رسالة، وهي الرسالة أنا بعتبرها رسالة أخلاقية إنسانية من المفترض نحن كفلسطينيين نحافظ عليها بأمانة، ونحافظ وننقل واقعنا الفلسطيني للعالم الأوروبي أو العالم الآخر بكل مصداقية وشفافية.
15: أستاذ إياد، يعني دعنا نتحدث عن الإخراج السينمائي وإخراج الأفلام الوثائقية وكذلك أيضا الروايات. كيف استطعت أن تجمع بين الروايات وكتابتها وأيضا بين إخراج الأفلام الوثائقية التي توثق معاناة الفلسطينيين، وكذلك أيضا كان لك رواية تتحدث عن معاناة السوريين اللاجئين كذلك؟
16: اليوم طبعا أنا بشوف أنه سواء كتابة الروايات أو صناعة الأفلام الوثائقية هي باعتبارها كل مكمل للآخر. اليوم الصورة بالتأكيد طبعا بتكون صادقة، أو تحديدا يمكن الأفلام الوثائقية اللي أنا دائما بحاول أنه أبرزها للمجتمع الغربي هي بتأتي من الصورة الصادقة التي تنبع من المجتمع الفلسطيني داخل قطاع غزة. وكانت الأحداث الأخيرة على فلسطين هي أصدق صورة سينمائية خرجت للعالم. أما بالنسبة للروايات فأنا بعتبر أنه كتابتي للروايات هي مكملة للصورة، وربما يكون هناك بعض استخدام الخيال في الروايات وترتيبها لتصبح أكثر واقعية في واقع الحال اللي إحنا بنعيشه.
15: ولكن أيهما أكثر تأثيرا؟ يعني نفهم أن الأفلام الوثائقية ربما تكون أكثر تأثيرا نظرا لأنها تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا شخصيا أتابع بعض القنوات على اليوتيوب تعرض أفلاما وثائقية تتحدث عن التاريخ وعن الحروب وعن الشخصيات التاريخية في حياتنا، وأيضا يعني هناك شباب يعني يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ويحصل على الأخبار بشكل سريع ولا يطيق قراءة الروايات. كيف ترى أن الروايات يمكن أيضا أن تؤثر على الشباب وتستطيع أن توصل الخيال من خلال الكاتب؟
16: بالتأكيد طبعا اليوم أي إنسان حابب أنه يقرأ رواية هو بيكون لديه الشغف للقراءة، والرواية عندما تكتب من واقع الحال بطريقة تتناسب مع الجيل الجديد فبالتأكيد هو يتمنى أن يقرأ هذه الرواية. طبعا كل إنسان اليوم الأذواق مختلفة، اليوم أنا اللي حابب يقرأ رواية ممكن نقدم رواية تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني وكذلك الأمر. يمكن أنا غالبا آخر رواية كتبتها عبيد الجنة هي تتحدث عن الحالة السورية في سوريا، حالة الاضطهاد، حالة الهجرة والانتقال من مجتمع لمجتمع والتحديات النفسية اللي أهلنا في سوريا بيعيشوها سواء من صراعات أو من حروب. أنا اليوم ابن الوطن العربي، أجسد رواياتي أو حتى أتحدث عن أفلامي، عن كل ما هو يشغلني أنا كمواطن عربي في بلاد المهجر. ممكن أكون بسلط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل أكبر، وتحديدا آخر فيلم اسمه صرخات الأطفال اللي أنا عملته بطريقة كانت نوعا ما وثائقي، لكن كله مأخوذ من أرض الواقع لمعاناة الأطفال في قطاع غزة أثناء الحرب، وإن هم دفعوا كتير تمن قاسي جدا لهذه الحرب. هذا الفيلم شكل حالة من الصدمة لدى الأوروبيين، لأنه أنا أخذت الفيلم مجرد من أي مشاهد تمثيلية، مجرد من أي مشاهد تصويرية، سوى أنه هو كان حقيقي من أرض الواقع. وهذا كان تحدي كبير بالنسبة لي، أنه أنا أبرز مشاهد جريئة بهذا الحجم. وكان الفيلم انتشر انتشار واسع في أوروبا على مستوى المؤسسات الحقوقية، مستوى انعرض في السينما طبعا، وكانوا كثير من الدبلوماسيين والمؤثرين حضروا هذا الفيلم وأشهدوا أنه فيلم هو جريء جدا ويتمتع بصراحة واضحة لما يحدث من إبادة جماعية داخل قطاع غزة.
15: يعني ربما تكون المشاهد الواقعية من أرض الواقع كانت يعني أكثر تأثيرا من أن تكون مشاهد درامية يقوم بها ممثلين.
16: 100%. أنا أؤمن أنه اليوم إيمان العميق بأنه الصورة الصادقة الحقيقية هي تؤثر أكثر من أي مشاهد أخرى ربما يكون هناك فيها نوع من التمثيل. طبعا هذا يمكن بشوف أنه هذه رؤيتي بالنسبة للأفلام الوثائقية. صح عندي أفلام أخرى ربما كلها تأخذ من أرض الواقع، وهناك بعض المشاهد الدرامية التمثيلية.
15: أفلام روائية تقصد؟
16: أفلام وثائقية.
15: وأيضا هناك أفلام روائية
16: لا، لا يوجد
15: أفلام وثائقية فقط.
16: لا، أفلام وثائقية. أنا أتحدث عن الأفلام الوثائقية. ربما هذا أيضا يساعد المشاهد على الفهم، على الوعي. لكن اليوم أنا بشوف أنا ما بخاطب المجتمع العربي بقدر ما إني بخاطب المجتمع الأوروبي لكيفية قضيتنا الفلسطينية. اليوم قضيتنا الفلسطينية ثرية بالأعمال الدرامية أو الوثائقية أو حتى الروائية، لأنه عنا قصص إنسانية من المفترض أنه نحن دائما نسلط الضوء عليها. اليوم النضال الفلسطيني لا يحتاج فقط إلى بندقية، يحتاج إلى قلم، يحتاج إلى كاميرا، يحتاج إلى كلمة، يحتاج إلى وسائل أخرى للكفاح والنضال. فهذا هذا أنا بعتبره اليوم هو بمثابة تحدي حقيقي، إنه أنا أخاطب المجتمع الأوروبي بنفس العقلية اللي هو بيفهمها.
15: نعم، هل المجتمع الأوروبي يتأثر فعلا ويتخذ مواقف لصالح القضية الفلسطينية من خلال الروايات أو الأفلام الوثائقية، أم مجرد تأثر عاطفي فقط؟
16: اليوم امتداد الشارع بأوروبا والمظاهرات اللي بتخرج حول العالم، نحن في أمس الحاجة إلى هذا التعاطف. يمكن أنا أرفض أن نحن كفلسطينيين نعيش دور الضحية، بقدر نحن ندافع عن حقوقنا، ندافع عن كرامتنا، ندافع على أن نصبح على نفس المسافة من الحرية من شعوب أخرى تناضل وتكافح من أجل التحرر. هذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لنا، وهذا يعني يمكن أنا بعتبره اليوم هو بمثابة شيء لابد أنه إحنا نصل للحرية بطريقة تتناسب مع رؤيتنا وأفكارنا، وتتناسب مع الجيل الجديد اللي برز اليوم. إحنا عندنا جيل جديد كتير على مستوى العالم، مش بس فلسطيني، عرب، أوروبيين، هم يحملون القضية على عاتقهم وبيحاولوا بقدر المستطاع أن هم يتبنوا هاي الحالة الإنسانية.
15: هل الجيل الجديد يعني جيل زد يدرك القضية كذلك أيضا كما يدركها الكبار أو الأجيال الثمانينات والتسعينات؟
16: 100%. يمكن اليوم أنا بشوف بعض الفلسطينيين أو حتى كمان الشباب العرب اللي ولدوا بأوروبا متأثرين جدا بالقضية الفلسطينية ولديهم حركة نضال واضحة سواء في الجامعات أو سواء على مستوى المنظمات الحقوقية، وأعتقد أنه هذا أصبح موروث يتناقل من جيل إلى جيل. لن يستطيع أي إنسان أنه يقدر يستثني هاي المسألة لحركة اليوم الكوفية الفلسطينية أصبحت موروث عالمي
15: رمز وترفع في المباريات العالمية وكذلك بالضبط. المنتديات العالمية.
16: فاليوم أنا يمكن قلت أنه أنا ما بخاف من أنه في يوم أنه الاحتلال يحاول أنه هو يقضي على ثقافتي أو يهودها كما يهود الأراضي في فلسطين، لأنه اليوم مش بس الفلسطيني اللي يحمل الكوفية الفلسطينية، اليوم السويدي، النرويجي، الدنماركي، الألماني، كل مكان في كل الوطن العربي، في أوروبا، في كل أبقاع الأرض. فهذا الموروث أصبح لدينا راسخ وثابت، وكل الشعوب الأحرار بتحاول أنه هي تتبناه.
15: تعليقا على هذه النقطة حضرتك، يعني بما أنك تعيش وحامل الجنسية النرويجية، هل الشعوب الغربية لديها الحرية الكافية حتى تعبر عن تضامنها مع القضية الفلسطينية؟ ونحن ندرك جيدا موقف أو مواقف الحكومات الغربية من القضية الفلسطينية، حتى لو كان ضمنيا هم يدركون تماما حق الفلسطينيين في الأرض، ولكن ظاهريا تضامنهم مع الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن أن يعلنوه بصوت عالي.
16: نعم، هذا حقيقي وفعليا، لكن لما الشعوب بتخرج بشكل كبير جدا هذا يؤثر تأثير كبير. المظاهرة اللي خرجت بأستراليا كان تعدت 1,000,000 أو سواء في هولندا، هذا ترك صدمة لدى الحكومات لديهم، وتحديدا كان لهم توجهات أخرى، لأنه في نهاية المطاف الحكومات تسمع من شعوبها، تؤمن بالرأي العام. صحيح هناك في بعض أشياء في الخفايا وهناك، لكن حرب غزة الأخيرة قسمت الشعوب وقسمت الحكام إلى أقسام، وكان هناك صراع كبير جدا في هذه المسألة، لدرجة هناك حكومات استسلمت لشعوبها وأعلنتها صراحة واعترفت بفلسطين كدولة،
15: بفلسطين والحق نعم. الفلسطيني في الأرض.
16: نعم، هذا كان واضح، وكان موجود في الواقع الأوروبي، لا أحد يستطيع أن ينكر أو يستثني من هاي المسألة.
15: أستاذ إياد، كيف استطعت توصيل الشخصية الفلسطينية من خلال سواء كان الأفلام الوثائقية أو رواياتك، بعيدا عن الصورة النمطية المعتاد عليها في الأفلام أو في الروايات القديمة؟
16: ربما أنا بركز بأفلامي على الحالة الإنسانية للإنسان الفلسطيني. الإنسان الفلسطيني ربما قديما السردية الصهيونية كانت تصف الإنسان الفلسطيني بالإرهابي والمتطرف والإنسان الغير قابل للاعتراف بالآخر، لكن اليوم بأوروبا وتحديدا بأفلامنا أو برواياتنا، ومش أنا طبعا المخرج الوحيد اللي بحاول أنه أنا أنافس السردية الصهيونية، مخرجين طبعا كثار من الفلسطينيين، ربما يكون هناك الفلسطيني اليوم الإعلام المرئي والسوشيال ميديا القريبة من المواطن العادي اللي بلش يشوفها لايف، هذا بلش يقتنع قناعة تامة أنه لا، الفلسطيني مش إرهابي زي ما في كانت الرواية الصهيونية والسردية الصهيونية وإعلامهم في أوروبا يبث هاي الأفكار. فتغيرت الرؤية تماما اليوم، الرؤية القضايا الإنسانية الفلسطينية اللي انبثقت من غزة أو سواء الضفة وطلعت للعالم عبر اللايف من غير أي قنوات مباشرة، هذا كشف حقائق كبيرة. وأصبحت السردية الإسرائيلية اليوم الصهيونية هي في حالة من الخجل وحالة من العار الأخلاقي لما انتهجته والتضليل والأكاذيب اللي استخدمتها على المستوى الأوروبي. اليوم أنا لما بدي أطرح قضيتي بطرح قضايا بتتعلق بمسألة الإنسان الفلسطيني كيف يظلم وكيف يهجر من أرضه، ولا زال التهجير والظلم قائم، ولديه طبعا قصص توثق سواء بأفلام وثائقية أو حتى بعض الروايات. يمكن رواية الأولى اللي كتبتها عراف النرويج عن إنسان فلسطيني خرج من قطاع غزة وذهب إلى النرويج وكان هناك تناقض وحمل القضية الفلسطينية على عاتقه من رقي وانتماء لبلده، حتى أبهر الأوروبيين بأفكاره وفلسفته اللي تتحدث عن السلام وعن المودة وعن الرحمة والمحبة. وهذا كمان كان دافع كبير أنه اليوم أنا بنقل رسالة أنا أؤمن فيها تماما، أنه أنا فلسطيني إنسان أستحق أني أعيش بكرامة وباحث عن الحرية. نعم. أينما كنت
15: يعني تستطيع أن توصل رسالة أن برغم ما يعني يقابله الفلسطينيون من ظلم وتهجير ويعني طرد من أراضيهم، إلا أن الفلسطيني قوي لديه كرامة يعيش حياته اليومية بشكل طبيعي جدا، وأنه قوي ويستطيع أن يتغلب على كل الصعاب. هل ساعدك الحصول على الجنسية النرويجية والعيش في مجتمع أوروبي وغربي على إيصال رسالتك، أم كنت تفضل أن تعيش على أرض فلسطين وتحاول أن توصل رسالتك من عليها من على الأرض؟
16: بالعكس، أنا اليوم بحس أنه أنا أعيش بأرض فلسطين وبشعر أني أتألم لألامهم، ويمكن لو كنت قريب راح يكون بالنسبة لي العبء النفسي أقل بكثير إني أكون بعيد. اليوم أنا بعيش بين عالمين مختلفين تماما، عالم بالنرويج بيتمتع بالحرية والديمقراطية، وعالم آخر موجود أهلي وعائلتي في قطاع غزة بيتعرضوا للإبادة والتهجير والقمع ليل نهار. هذا التحدي الحقيقي اللي أنا بعيشه يترك في نفسي أثر نفسي كبير، لكن يعني ما بفضل. اليوم دائما بقول الفلسطيني لابد أن يبقى واقف ولا ينهار أبدا. هذا هو التحدي الحقيقي للإنسان، كيف اليوم أنا بقدر أكون واقف أمام هول هاي المجازر، لأنه أنا في النهاية بشر، أنا ابن فلسطين، أنا ابن الأرض، أنا ابن الكرامة، وبشوف أنه هاي كلها يتم التلاعب فيها من قبل قوة صهيونية محتلة غاشمة. مضطر أنه أنا أروح على عملي أكون مبتسم، مضطر أنه أنا أقدم روايتي أو حتى أفلامي بطريقة تتناسب بعيد عن التعصب كي أبهر الآخر وكون مبتسم جدا وتحدث في لقاءاتي. هذا يعتبر قمة القوة بالنسبة للأوروبيين، وتحدثوا معي كثيرا في هذا الجانب، إنه كيف بتقدر تفصل ما بين واقع الحال عندنا هون في النرويج والتحديات الكبيرة اللي أنت بتقدر تعيشها بفلسطين ومتابعة أهلك والاهتمام فكان بالنسبة لي أنه أنا سأبقى فلسطيني ابن القضية ولابد أني أكون مبتسم رغم الجراح ورغم الألم.
15: وهذا هو التحدي الأكبر.
16: نعم.
15: طيب أستاذ إياد، دعنا نتحدث عن أفلامك الوثائقية. يعني أنت لا تتطرق فقط للقضية الفلسطينية، ولكن أيضا تطرقت إلى مراكب الموت مثلا وقصة الهجرة غير الشرعية. أحدثنا عن القضايا الأخرى الإنسانية التي تتطرق إليها في أفلامك أو رواياتك، وكذلك أيضا حصولك على جوائز كثيرة في عدة مهرجانات عالمية كتورونتو.
16: نعم.
15: وكذلك كراتشي بباكستان.
16: نعم صحيح. اليوم أنا دائما بقول أنا أريد توصيل رسالة، لا أبحث عن أي شيء سوى أنه أفكاري اللي أنا مؤمن فيها تدعم الإنسان في كل مكان. أنا أشعر بالفخر عندما تعرض أفلامي و تنتشر رواياتي والتي كلها تتحدث عن الحالة الإنسانية. أبعد تماما عن أي فلسفة سياسية سواء كانت برواياتي أو حتى أفلامي. أنا مناصر

0: ألمانيا، سافرت على بلجيكا، سافرت على اليونان لصناعة هذا الفيلم، اللي طبعا كان بالنسبة لكثير من المهرجانات أو حتى المؤسسات الدولية هو وثيقة حية على تجسيد الهجرة عبر البحار.
1: ما هي الزاوية التي تناولتها من ناحية الهجرة غير الشرعية؟ يعني ربما تكون هناك العديد من الأفلام الوثائقية التي تناولت هذه القضية، وكذلك أفلام درامية كثيرة، ولكن ما هي الزاوية التي حاولت أن توصلها من خلال فيلمك للدول الغربية كذلك للحكومات العربية؟
0: بصراحة كان هناك بعض التقائي بأصدقاء النرويجيين كانوا دائما بيسألوني سؤال كنت أستغرب جدا صراحة، كان يقولوا لي إنه ليش الناس بتيجي عن طريق البحر، علشان المركب عن طريق البحر هو أرخص ماديا،
1: يعني
0: هو أرخص ماديا. فكنت أقول لهم لا، هو أغلى ماديا، أغلى من الطائرة بعشر أضعاف. فكان هذا بالنسبة لهم شيء غريب. بس لما عملت الفيلم وشرحت كيف الرحلة وكيف مخطرها وكيف وأيضا تطرقت للبعد النفسي في عند الوصول إلى أوروبا، يمكن سواء أنا اليوم برواياتي أو حتى أفلامي دائما أتحدث حول هذا المحور، إنه اليوم الخروج من بلدك سواء كان فيها صراعات أو سواء كان فيها نوع من الظروف،
1: يعني أوضاع اقتصادية متردية مثلا،
0: نعم،
1: أو فرص عمل لا تتوافر.
0: أوروبا مش الخلاص، بالعكس أنت هناك في أوروبا تواجه مشاكل أخرى من نوع آخر. اليوم الإنسان فينا لما بيبتدي يطلع على أوروبا وبيتوفر له كامل مستحقاته بالحياة، هناك ناس في أوروبا اليوم بقالها 15 سنة تعاني لم تحصل على إقامة. 15 سنة أو 20، أنا التقيت بشخص صار له 20 سنة معوش إقامة وهو يعيش بكمب للاجئين وحياته مزرية جدا.
1: هل هذه الحياة يعني أسهل بكثير من وضع بلدي؟
0: لا، يعني أصعب
1: حتى
0: بكثير.
1: يرتضي أن يعيش 15 عام بدون إقامة؟
0: صعب جدا، يعني كم لا داعي لذكر أسماء في أي البلدان، لكن أنا التقيت فيهم بشكل حقيقي، كم بيكون بعيد جدا، غالبا في الغابة.
1: ما هي الدوافع التي يعني تجعل شخص يعيش في هذا الوضع السيء في بلد غير بلده؟
0: الأمل. الأمل أوقات بيكون جيد للإنسان، لكن هناك بعض الأشخاص بيطمحوا أنه هو يحصل على إقامة أو يكون حياته مستقبلا أفضل، لكن ساعات الطموح ممكن يجعل من الإنسان يذهب به إلى كارثة كبرى، وهذا طبعا مش كلامي، كلام من التقيت فيهم
1: من اللاجئين
0: العرب بكل أطيافهم بكل جنسياتهم. وهذا كمان كان شيء مؤلم، إنه أنا التقيت برجل قال لي أنا صار لي 15 سنة بنتظر كل يوم على أمل إنه أنا أخذ إقامة. طبعا هناك تناقضات، كيف إنه أوروبا اللي تؤمن بالحرية والديمقراطية والمساواة تجعل رجل يجلس في الكامب 15 سنة بلا إقامة، بلا أحلام، بلا طموح، بلا شيء؟ هذا هو التناقض الغريب اللي ساعات،
1: وبلا عمل أيضا،
0: واحتمال بالتأكيد يعني بلا عمل، لأنه يعني في بعضهم معهم تصريح عمل والآخر ما عنده تصريح عمل. فاليوم عشان أنا أطلع أفكر بموضوع الهجرة لازم أفكر جديا إنه أنا هل حياتي ستكون للأفضل أم للأسوأ؟ وهذا يمكن اللي،
1: وهذا ما ركزت عليه في هذا الفيلم، الجانب النفسي وكذلك الإنساني.
0: كذلك الجانب النفسي والجانب الإنساني، وكانت رسالتي بنهاية الفيلم إنه من المفترض إذا كانت أوروبا تؤمن بحقوق الإنسان إنها

0: ما تخلي الناس تيجي عبر البحار عبر القوارب المتهالكة، لأنه في النهاية هيك هيك راح يموت، وفي النهاية هيك هيك راح يجوا. فمن المفترض يعملوا حلول لهذا الجانب.
1: يمكن منتخب مصر يعني متألق في كأس العالم،
0: نعم.
1: وفي مباراته الأخيرة أمام أستراليا فاز المنتخب المصري، وكانت هناك لقطة يعني أحبها الجميع من الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وتصريحاته بالأمس حول القضية الفلسطينية وحمله للعلم الفلسطيني. كيف رأيت هذا المشهد وهم المصريين كذلك بالقضية الفلسطينية، وأنهم في أي حادثة أو أي حدث عالمي يهتمون جدا برفع القضية الفلسطينية أمام العالم وتسليط الضوء عليها؟
0: حسام حسن هو الإنسان الراقي اللي فعليا يحمل في قلبه بمنتهى الصدق، بعيد عن المجاملة، إلا كل محبة وتقدير واحترام. وأنا أشعر بسعادة غامرة لهذا الحب ولهاي الحاضنة اللي تركتها من 20 سنة وعدت وجدتها كما هي، لن تتغير
1: ولن تتغير.
0: شكرا لحضرتك.
1: أخيرا، ما هي رسالتك لأي شاب مبدع يريد أن يشق طريقه في مجال صناعة الأفلام الوثائقية وكذلك كتابة الروايات؟
0: أي إنسان اليوم فينا هو يحمل رسالة أخلاقية، وإن كان الضمير يتمتع بمنتهى الإنسانية فهو يدافع عن رسالته ويحاول أنه هو حتى لو كانت الرسالة بالقلم، بالكاميرا، بالفن، بالرسم، بكل الوسائل. اليوم الفنان الحقيقي هو اللي بيترك بصمة في كل المجتمعات، وبتكون بصمة راقية تذهل وتعجب الآخرين. هاي هي رسالتي الأخيرة.
1: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ إياد أبو روك، نورتنا في الاستوديو، كان لقاء ممتع بالنسبة لي، أتمنى يكون كان ممتع أيضا ليك.
0: شكرا.
1: ويكون خفيف على قلبك. شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ إياد،
0: شكرا لحضرتك، تحياتي.
1: إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة، كنت معكم أنا نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
6: لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
5: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
7: مساء الخير. إلى روما وواشنطن در، فالأسبوع المقبل وتحديداً في 14 و15 من الجاري تشهد العاصمة الإيطالية جولة محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة، هدفها واضح: تفعيل صيغة الإطار عملياً من خلال البدء بتنفيذ المناطق النموذجية. وبعد أسبوع مبدئيا وتحديدا في 21 تموز سيكون الرئيس جوزيف عون في واشنطن لإجراء محادثات حول الوضع اللبناني. وقد واصل رئيس الجمهورية اليوم استقبال الوفود الرسمية والشعبية المؤيدة مواقفه والداعمة خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، كما واصل إطلاق المواقف المعبرة عن رفضه رهن القرار اللبناني لأي طرف خارجي. وقد أشار عون إلى حزب الله وإيران تحديدا إذا اعتبر أن هناك فريقا في لبنان تختلف خياراته عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا من الدولة ويفاوض باسمها. بالتوازي كان لوليد جنبلاط اليوم موقف سلبي نافر من الصيغة الإطار إذا اعتبره اتفاقا أحديا لا يؤدي إلى انسحاب إسرائيل، ورأى أن ما حصل هو نتيجة تسليم البلاد لجماعات لا خبرة لها في السياسة الدولية وهمها السلطة فقط. فما أشتر جنبلاط بالتنظير حين ينتقد الآخرين، ويا ليته يتذكر أن اللبنانيين اختبروا خبرته المميزة في الشؤون اللبنانية والعربية والدولية طيلة أكثر من 3 عقود، وهي خبرة أدت بلبنان إلى أن يعيش الظروف المأساوية التي يعيشها اليوم. ميدانياً إسرائيل سربت صورة تظهر رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر، فيما نفى مصدر لبناني أن تكون إسرائيل احتلت التلة. فهل الصورة التي وزعتها إسرائيل مفبركة أم أن خبر المصدر اللبناني مفبرك؟ إقليميا، قمة سورية فرنسية في دمشق انتهت بتبادل السفراء بين البلدين، فيما بدأت في أنقرة قمة الناتو، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي الذي دشن زيارته تركيا بالإعراب عن خيبة أمله الكبيرة من الناتو. البداية من دمشق التي استقبلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تقرير أورار كرم.
8: هو موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طريقه إلى القصر الرئاسي قبل نحو 15 دقيقة من انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه. العبوات الناسفة زرعت عند نقطتين قبل دقائق فقط من الانفجار. هنا داخل سلة مهملات انفجرت العبوة الأولى، فيما زرعت الثانية داخل هذه السيارة التي تم ركنها جنب الطريق بمحاولة لاستهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي، إلا أن موقعي الانفجارين كانا خارج الطوق الأمني المخصص لمقر إقامة ماكرون، ولم يشكلا أي تهديد مباشر له أو للوفد المرافق له بحسب وزارة الداخلية السورية، علما أن الانفجارين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. مصدر أمني كشف أن صناعة العبوتين بدائية، أي تصنع من مخلفات عسكرية، ولكن طريقة التفجير التي تمت بالتتالي توحي وكأن هناك عصابة خلفها تريد أحداث فوضى أمنية.
9: La santé et la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien. Nous ne sommes pas dupes sur à la fois les éléments de risque, mais ils sont maîtrisés, et aussi sur la volonté de certains groupes d'empêcher le retour l'année entière de la Syrie dans le concert des nations.
8: زيارة ماكرون استمرت من دون أي تعديل، خصوصا أن هكذا أعمال إرهابية لن تثني سوريا عن مواصلة مسار الاستقرار والانفتاح، لكن التوقيت فتح باب التساؤلات حول الرسائل التي أراد منفذو الهجوم إيصالها.
10: يبدو أن الرسالة هي رسالة سياسية أكثر من كونها رسالة أمنية لإحراج دمشق أمام ضيفها الفرنسي، وأيضا هناك رسالة إلى المستثمرين أو الذين يريدون فتح قنوات مع سوريا على الأرض بأن سوريا غير جاهزة حاليا لأي استثمار أو انفتاح سياسي على غيرها، وهي قابلة للاختراق الأمني بشكل بسيط. أعتقد أن الموضوع مرتبط بتحركات لفلول مرتبطة بالنظام السابق وحلفائه سواء في إيران أو حزب الله.
8: من هنا كتب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الآتي: لن تغير أي محاولات لعرقلة مسار سوريا أو النيل من أمنها واستقرارها من حقيقة أنها تمضي بثبات نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي.
11: ورغم الرسائل السياسية للانفجارين، الزيارة استكملت. محادثات رسمية في القصر الرئاسي بين الشارع وماكرون، عقبه منتدى اقتصادي مخصص لإعادة أعمار سوريا والممرات الاستراتيجية. تقرير زينة باسيل شمعون.
12: لم تسن الانفجارات التي وقعت في دمشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من استكمال زيارته إلى دمشق، حيث عقد مع الرئيس السوري أحمد الشرع لقاء ثنائيا عقبته جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، وشملت المباحثات سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة.
13: إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات المنهجة لتقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية.
14: La Syrie a besoin de tous ses enfants et chacun doit y trouver sa place. Sans doute est-ce là un grand défi car il vous faut rassembler les Syriens, convaincre ceux qui ont fui que leur avenir est désormais ici. Pour faire tout cela, il est nécessaire qu'à la dictature succède un véritable état de droit.
12: ملف إعادة الإعمار تصدر جدول أعمال اليوم الثاني للزيارة، مع بحث فرص مشاركة الشركات الفرنسية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل، كلها تبلورت في توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وفي المؤتمر الصحفي المشترك أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده مستعدة للمساهمة في دعم استقرار سوريا. بدوره اعتبر الرئيس السوري أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات مع فرنسا.
15: fiable, constant, prévisible, et qui avons, je crois, toujours été aux côtés des intérêts du peuple syrien, de son unité, et aujourd'hui de sa volonté de retrouver la prospérité.
12: وقبل توجه ماكرون إلى أنقرة للمشاركة في قمة ناتو، زار برفقة الرئيس السوري الجامع الأموي في دمشق، حيث دون كلمة في سجل كبار الزوار في محطة حملت دلالات سياسية وثقافية. اختتم ماكرون زيارته إلى سوريا، فيما يترقب المراقبون ما ستفضي إليه من خطوات عملية سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو الانفتاح السياسي في زيارة توصف بأول زيارة يقوم بها رئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.
7: أحمد الشرع يحجز مقعدا في واحدة من أهم القمم الأمنية الناتو، ويلتقي ترامب مجددا، فهل تتحول سوريا لاعبا في رسم النظام الإقليمي الجديد؟ وما انعكاسات القمة على لبنان وإسرائيل وإيران؟ تقرير ألان درغام.
16: لم يكن توجيه الدعوة للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة حدثا بروتوكوليا، بل رسالة سياسية تعكس موقع سوريا المتقدم في المشهد الإقليمي الجديد بعدما كانت معزولة عن المحافل الدولية لسنوات. ويأتي اللقاء المرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة، يؤكد أن دمشق أصبحت جزءا من النقاشات الأمنية التي تقودها واشنطن وحلفاؤها. اللقاء هو الثاني بين رجلين خلال أقل من عام، لكنه يأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وفي ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى إعادة ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط، مع إعطاء تركيا دورا محوريا في إدارة ملفات المنطقة. ويشير مصدر أمريكي مطلع على أن المباحثات ستتناول مستقبل العلاقات السورية الأمريكية واستكمال رفع العقوبات، إضافة إلى مكافحة التنظيمات المتشددة وضبط الحدود ودور دمشق في استقرار الإقليم. لكن الملف اللبناني سيكون حاضرا أيضا في ضوء الحديث عن دور سوري في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح، بالتوازي مع الضغوط الأمريكية الهادفة إلى تثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات السياسية. مصدر تركي مسؤول رفيع المستوى أكد للإم تي في إن استضافة القمة ومنح الشرع منصة للقاء أبرز قادة الغرب يؤكدان نجاح تركيا في ترسيخ موقعها كوسيط لا غنى عنه بين الشرق والغرب وبين حلف الناتو ودول الشرق الأوسط، في وقت يشهد فيه النظام الإقليمي تحولات متسارعة. وبينما يركز جدول أعمال القمة على الأمن الأوروبي والإنفاق الدفاعي، تبدو ملفات الشرق الأوسط حاضرة بقوة. وإذا خرج لقاء ترامب والشرع بتفاهمات عملية، فقد لا تكون نتائجها محصورة بسوريا، بل قد تمتد إلى لبنان وإسرائيل وحتى شكل التوازنات الجديدة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
11: العاصمة التركية أنقرة احتضنت اليوم الأول لقمة الناتو، وترامب يعيد خلط الأوراق داخل الحلف ويعلن تقاربا أمريكيا تركيا. التفاصيل مع رنين إدريس.
17: انطلقت قمة حلف شمال الأطلسي 36 في العاصمة التركية أنقرة بمشاركة قادة الدول أعضاء ووزراء دفاع وخارجية الدول في اجتماع يمتد على يومين ويعقد في المجمع الرئاسي التركي. القمة تأتي في لحظة حساسة للحلف بين الحرب في أوكرانيا، التوترات مع روسيا، تداعيات الحرب مع إيران والضغط الأمريكي لرفع الإنفاق الدفاعي. الملف الدفاعي للحلف تصدر جدول الأعمال، فيما أطلق الأمين العام للحلف مارك روتي مبادرتين جديدتين لتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي عبر الأطلسي، إلى جانب مشروع خاص بالمواد الخام الحيوية المستخدمة في الصناعات العسكرية وعقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات. كما أعلن عن إضافة طائرة إيرباص 10 من طراز A330 MRTT إلى أسطول الحلف. وبرزت نقاشات حول رفع الإنفاق الدفاعي وسط مطالبة أمريكية بأن تتحمل الدول الأوروبية وكندا حصة أكبر من أعباء الحلف. حرب أوكرانيا حضرت بقوة في القمة أيضا، إذ طلب الرئيس فولودومير زيلينسكي بمزيد من الدعم العسكري والدفاعات الجوية. ومن جهتها أعلنت موسكو أنها تتابع القمة عن قرب، ووصفت الخطاب الأطلسي بأنه تصعيدي. الحدث الأبرز سياسيا لهذا اليوم يبقى اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحمل أهمية خاصة لأنه أعاد فتح ملفات مقاتلات F-35، إذ قال ترامب أن تركيا تحت قيادة أردوغان أصبحت دولة قوية عسكريا، مؤكدا أن واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات F-35.
18: تركيا has been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider, yeah. I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
17: وفي اللقاء نفسه أعرب ترامب عن ما أسماها خيبة أمل عميقة إزاء موقف حلف الناتو خلال الحرب على إيران، كما أنه هدد في سياق حديثه عن غرينلاند التي يطالب بها بسحب جميع الجنود الأمريكيين من أوروبا. بدوره قال الرئيس التركي عقب اللقاء أنه يأمل في نتيجة إيجابية بشأن رغبة أنقرة في شراء طائرات F-35 المقاتلة، وأضاف أن ترامب كان قد وعد بتزويد تركيا بخمس طائرات وأنه دائما ما يفي بوعوده. أما القمة فمستمرة بجلسات ولقاءات ثنائية على أن تستكمل الأربعاء، إلى حين صدور البيان الختامي الذي سيحدد اتجاهات الحلف في المرحلة المقبلة.
7: في الأمن الداخلي، مداهمات للمخابرات في جرود البقاع تسقط تاجري مخدرات يختصان بالتصدير إلى الخليج، والمحصلة ضبط مئات آلاف حبات الكابتاغون. تقرير حسان الرفاعي.
19: أتذكرون المعامل النقالة وإسقاط حيلة تجار المخدرات للالتفاف على المخابرات؟ تغير المشهد اليوم، وعاد التجار إلى ابتداع حيل جديدة، لكن مديرية المخابرات كانت بالمرصاد. وتكشف المصادر أن أحد أساليب ضبط المعامل هي الروائح المنبعثة من طبخ وتحضير المخدرات، كما جرى في اليموني.
20: هذه كلها ملاك.
19: اسمان كبيران على لائحة أهداف المخابرات، غير مشهورين في لبنان لأن عملهما هو الطبخ والتهريب إلى الخارج. هما صلاح كاف يحمل جنسية آسيوية، وشريكه ماهر عين. أسابيع من تفعيل المخبرين والمراقبة كشفت أنهما انتقلا من إحدى القرى إلى معمل النقال، واختفيا بعد سلسلة المداهمات لتلك المعامل، هربا من انكشاف أمرهما، إلى أن جاءت المعلومة من إحدى المجموعات المولجة مراقبة المناطق الجردية، وتحديدا في منطقة الشربين المعزولة، والتي يصعب الاقتراب من أي نقطة فيها جراء طبيعة الأرض المسطحة. لا منازل فيها سوى تلك المهجورة. ومع تضييق الخناق على أحد تلك المنازل التي تشهد حركة غريبة، تقاطعت المعلومات عن التحضير لشحنة كابتاغون وحشيش كبيرة يجري الإعداد لتصديرها إلى الخليج. فاتخذ القرار، مداهمة مباشرة من أكثر من زاوية تربك التجار وعمالهم. عملية تمت بنجاح تام، والحصيلة دسمة. أكثر من 200 ألف حبة كابتاجون موضبة في أكياس للشحن، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الحشيش، معدات تنشيف الحشيش وكبس الكابتاجون، بالإضافة إلى معدات ختم أكياس، ومعها عشرات ربطات الأكياس والحناجير الصغيرة، والأهم أكثر من 70 كيلوغراما من المواد الأولية. ومع أحكام السيطرة على المعمل تكشفت تفاصيل ربطت التاجرين بثالث يحمل اسم علاء عين، فداهمت القوة وادي التركمان وضبطت أكثر من 70 كيلوغراما من المواد الأولية وأكثر من 20 كيلوغراما من الحشيش. لم يتوقف عمل مديرية المخابرات بين المراقبة واعتماد أساليب متطورة للتتبع والعنصر البشري المتمرس. كلما تقلصت لائحة التجار يتم إضافة أسماء جديدة إليها مهما صغر حجمهم، والهدف إنهاء كل مظاهر تجارة وتصنيع وتصدير المخدرات.
11: سياسيا، علاقة عون وسلام في عصرها الذهبي وسلام لزواره، ننتظر من إسرائيل تنفيذ صيغة إطار واشنطن. تقرير جويس عائيه.
0: العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ممتازة، فالرجلان متفقان إلى أبعد حدود والتنسيق متواصل بينهما بشكل يومي، فهدفهما واحد: دولة واحدة، جيش واحد، وسلاح واحد. هذا ما تؤكده مصادر مطلعة على اتصالات الرجلين، وتقول الام تي في إن علاقتهما تمر بعصرها الذهبي، ويجب على مختلف الأفرقاء الاستفادة من هذا التوافق في الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة للنهوض بالبلاد ومنع محبي الاصطياد بالماء العكر من تعكير صفو هذه العلاقة. أما في موضوع اتفاق الإطار الموقع في واشنطن، فطبعا عون وسلام متفقان على شكله ومضمونه، فرئيس الجمهورية يفاوض ورئيس الحكومة يدعمه، وهما يمثلان الدولة اللبنانية في هذا الإطار، والدولة اتخذت قرارها، والرئيس سلام كما رئيس عون ماض بصيغة الإطار هذه والتفاوض حتى النهاية. الأمور الآن متوقفة على الإسرائيلي، هذا ما يقوله رئيس الحكومة لزواره، ويضيف: نحن ننتظر من إسرائيل تنفيذ إطار العمل المشترك الموقع في واشنطن، وسنعمل على بسط سلطة الدولة في كل منطقة تنسحب منها إسرائيل وسيدخل الجيش إليها. من هنا جدد سلام منذ ساعات مطالبته بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت ممكن، فهو يعلم أن الانسحاب الإسرائيلي من أي نقطة سيشكل نقطة بداية مهمة للسير في آلية تطبيق المناطق التجريبية، وسيسهل المسار التنفيذي لصيغة العمل الموقعة في واشنطن.
7: علمت الام تي في ان وفدا دبلوماسيا ايرانيا يعتزم زياره لبنان غدا الاربعاء برئاسه معاون وزير الشؤون الخارجيه، وقد طلب موعدا من رئيس البرلمان ورئيس الحكومه ووزير الخارجيه. وعلمت الام تي في ايضا ان رئيس الحكومه احال الوفد الى نائبه طارق متري، فيما لم يعطه وزير الخارجيه جورج موعدا بسبب انشغالاته. وسؤال المطروح عن الوقاحة الإيرانية، كيف يأتي وفد إيراني ويطلب مواعيد رسمية قبل تسوية وضع محمد رضا شيباني المطالب من الدولة اللبنانية بالمغادرة؟
11: نساء حزب الله، حضور في التشييع وغياب في التشريع، فهل يستدعين في المرحلة المقبلة لتظهير انفتاح حزب الله على التغيير؟ تقرير مجدولين اللحام.
21: يتقدمنا المشهد خلال تشييع سيدنا القائد علي الخامنئي ويقصون من التمثيل النيابي. هيدي حكاية نساء حزب الله مع السياسة، أبرزهم من رافقت نواب حزب الله إلى العزاء المتساوية مع محمود إماطي وغالب أبو زينب بالرتبة، واحدة بين 17 رجل عضو المجلس السياسي للحزب من 2004 وفق سيرتها الذاتية على موقع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التابع لمجلس الوزراء، واللي كانت سابقا كمان عضو رسمي فيه. حضور متقدم الصورة، فهل وصلت نساء حزب الله إلى القرار أم بقينا في واجهة التعبئة وتربية الجهاديين؟ نيسان 2010 أبدت ريما فخري انفتاح مبدئي على مشاركة نساء حزب الله نيابيا، إنما عمليا بحسب قانون الانتخابات والتحالفات بعطلوة. شباط 2011 صرح نعيم قاسم أنه من حق النساء المشاركة بالعمل البلدي، وترجم ذلك سابقا بوفاء حطيط عضو بلدية الغبيرة. أما الدور الأوسع لنساء حزب الله فبقي تربية المجاهدين والدفاع عن المقاومة. بكانون الثاني 2018 تحفظ الأمين العام السابق لحزب الله على التمثيل النيابي النسائي كما يمارس في لبنان، وأبدى قبول مبدئي بطرح وزيرات.
1: نحن حزب الله ما عندنا نساء يقوموا بهذه الوظيفة.
2: طيب أنتم مع المرأة الوزيرة وليس نعم. مع المرأة النائب؟
21: ردا عليه حقوقيات اعتبرنا أنه نساء حزب الله مثل النحل، صناع عسل ما بيتقاسموه. بعدها بانتخابات 2022 رشح حزب الله رجال فقط، فجاء الرد صحافيا لكاتبات شيعيات سليلة زينب تمدح لكنها مغيبة عن التمثيل النيابي. بعد حربي الإسناد وبعد كلفة كبرى دفعتها نساء حزب الله، شفنا ترقيات تنظيمية وتوحيد للبنية النسائية، وبكانون الأول 2025 أعلن إطلاق وحدة العمل النسائي لتفعيل دور المرأة في حزب الله ضمن إطار موحد. فيما قالت مسؤولتها أمل القطان:
22: فالنظام الرأسمالي الغربي نظام ذكوري.
21: مع أنه اللافت أنه القطان نفسها حصرت دور المرأة بالمسؤوليات الاجتماعية والتربوية والتنظيمية، واستشهدت بالحاجات أميرة برغل، أم عماد مغنية، خديجة حرز، وعفاف الحكيم. وبأول إشارة علنية واضحة إلى احتمال ترشيح نساء الهيئة نيابيا، أبدى نائب رئيس المجلس السياسي زميلة في حزب الله محمود قماطي شباط 2026 انفتاح على الأمر:
23: أبدا ما في أي مانع. نحن وأنا من هون كمان بقدر أقول أنا أدعو أن اليوم يكون عنا إحدى الأخوات مرشحات في دي مقعد نيابي.
21: طبعا ما انتقل حزب الله من رفض مشاركة النساء بالسياسة إلى قبولها، بل من وعد مؤجل إلى ترشيح محتمل، مدام القرار بالنهاية بإيد التنظيم التابع للحرس الثوري الإيراني لا بيد النساء.
11: دار طائفة الموحدين الدروز تواكب سياسيا المرحلة الجديدة وجملات يتحفظ على صيغة الإطار. التفاصيل مع ماريو دويري.
24: بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وإعادة فتح قنوات التواصل الرسمية بين لبنان وسوريا، ومع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، تعددت خلال الأيام الأخيرة المواقف والقرارات السياسية حول المرحلة الجديدة. هالمواضيع وضعت على طاولة دار طائفة الموحدين الدروز، حيث عقد يوم الثلاثاء اجتماع للهيئة العامة للمجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل الدكتور سامي أبو المنى، وبمشاركة رئيس حزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، رئيس الحالي تيمور جنبلاط، ووزراء ونواب وفعاليات دينية.
25: والجميع يعرف أن الدولة ذهبت مرغمة إلى التفاوض للخروج من المأزق الكبير الذي أوقعت فيه، كي لا يبقى لبنان ساحة مستباحة وكي لا يكون جنوبه جائزة طردية في زمن الحروب العبثية. وعلى الولايات المتحدة الراعية للاتفاق أن تثبت مصداقيتها بالضغط على إسرائيل أولا لمنعها من الاستمرار بعملياتها العسكرية، وبمساعدة الجيش اللبناني ودعمه لتمكينه من تنفيذ مهمته.
24: أما لجنبلاط الأب فكان موقف حازم من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وقدم إلى أعضاء المجلس مذكرة بتتضمن ملاحظاته وهواجسه.
26: الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي، عملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، هم بعض من الموظفين وتلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السرايا.
24: وبحسب معلومات الام تي في ونقلا عن مصادر من داخل الاجتماع، ناقش المجتمعين مضمون المذكرة بندا بندا على أن يعود الأعضاء بالاجتماع المقبل بملاحظات واقتراحات تمهيدا لإقرار النسخة النهائية منه.
7: من السياسة إلى المال، وسط صدام السيادة وصندوق النقد الدولي، فمن سيربح معركة قانون المصارف والانتظام المالي واسترداد الودائع؟ تقرير نقل عظيمه.
27: يحتدم الكباش بين صندوق النقد الدولي ومجلس النواب على خلفية التعديلات التي يصر عليها الصندوق على مشروعي قانوني الانتظام المصرفي والمالي واسترداد الودائع. الحسم اقترب، وجلسة لجنة المال والموازنة الأربعاء أمام الامتحان. فالصندوق رفض صيغة الاتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان حول المادتين 3 و13 اللتين تحافظان على استقلالية المركزي، وأشرف عليهما الرئيس نواف سلام، ما دفع الحاكم كريم سعيد إلى إرسال كتاب إلى وزير المال يرد به على موقف الصندوق ويحذر من أن تتحول أي ملاحظات تصدر عن جهات خارجية إلى مصدر لإملاء خيارات تشريعية، معلقا مشاركته بأي اجتماعات نتائجها معروفة.
3: عن موضوع استقلالية بنك المركزي، عم بيشيل صلاحية من بنك المركزي وعم بدخل فيها صلاحيات وقدرة من الدولة اللبنانية عبر ممثلين بالهيئة المصرفية العليا، الغرفة الثانية كان وزير المال وزير الاقتصاد أما وزير العدل، يعني عم نفوت الدولة والسياسة باستقلالية بنك المركزي. هاي خطرة كتير، وبالتالي ما بقى فيك تحاسب. نحن وقتها فاتت الدولة بمصرف المركزي اخترب البلد، صار البنك المركزي عم يقرض الدولة. نحن اليوم بدنا نشيل سياسة من بنك المركزي، وهيدي بده يفهمها الـ IMF.
27: هذا ليس كل شيء، فصندوق النقد لا يريد منح المصارف المتخذ قرار بتصفيتها من قبل اللجنة المصرفية العليا حق الاعتراض أمام القضاء، في حين أن المجلس الدستوري وبعد الطعن بهذه المادة أصر على حفظ هذا الحق.
3: يعني الـ IMF يسمح لنا فيها، مش دايما بيجي بقول انه هيدا معيار دولي، مش مزبوط معيار دولي، لانه باكثر الدول الدكتاتورية بالعالم فيك انت تستأنف قرار قضائي. بدعي مجلس النواب مش بس باللجنة المال والموازنة، كل اعضاء مجلس النواب يحكموا ضميرهم ويشتغلوا لمصلحة البلد. نحن بدنا الـ IMF، نحن ما عم نقول ما بدنا الـ IMF، ضروري الـ IMF، ولكن الـ IMF ما في مثل ما بده يفرض علينا. في خصوصيات بلبنان، بلد طائفي مركب بطريقة معينة، إذا بتفوت فيه السياسة بنكون عم نخرب الوضع ما عم نحسنه.
27: والسؤال، من سينتصر في النهاية؟ وهل سيرضخ مجلس النواب والحكومة لشروط صندوق النقد أم سيكون لهما موقف سيادي؟ بالانتظار، القرار المالي والعلاقة مع الصندوق على المحك، وكذلك مصير أموال المودعين، وغدا لناظره قريب.
7: بعد الإعلان علم إسرائيل أم فيديو مفبرك
11: ومعطيات والدة جواد بزه.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شتي يا دنيا صيصان، لألكن ولولادكن.
2: شتي يا دنيا صيصان،
1: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 71 99 7 959.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في المستجدات الأمنية جنوبا، تعرضت بلدة بيت يحون لقصف مدفعي بالتزامن مع تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة كونين في قضاء منتجبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره في المنطقة الأمنية وتحديدا في قرية طلوسة على مستودعات لأسلحة وعبوات وقذائف وصواريخ مضادة للدروع داخل غرفة نوم في منزل مدني. وفي السياق نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لعلمه فوق تلة علي الطاهر التي تعد أحد المرتفعات الاستراتيجية والتاريخية البارزة في الجنوب، فيما نفت مصادر لبنانية احتلال التلة.
1: بعدما فتحت الام تي في ملف الشابين المفقودين في الجنوب، تكشف والدة جواد بز معطيات جديدة، وشهادة ناج تعيد طرح أسئلة جديدة عما جرى. التفاصيل مع ماريو دويري.
2: القصة بلشت نهار الاثنين 15 حزيران 2026، نهار اعلن وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل. بهيدا النهار قرر 8 شباب يروحوا على الجنوب ليشوفوا الدمار يلي خلفته الحرب. المشوار تحول لكيبوس عند دوار مجد السلم حوالي الساعة 4:15 بعد الظهر. نقسمت المجموعة لسبب بعده مجهول. 6 رجعوا على بيروت، أما جواد بزي وصديقه هادي الرقة كفوا طريقهم على نفس الدراجة النارية، وكان جواد عم بيسوق. من هديك اللحظة انقطع كل تواصل مع الشابين، وبحسب والدي جواد الجيش باشر عملية البحث باليوم نفسه من دون أي نتيجة، وحتى وصل للعائلة أنه جواد قد يكون محتجز لدى الجيش الإسرائيلي من دون أي تأكيد، رغم تواصل آلية التنسيق مع إسرائيل. بعد 19 يوم وتحديداً جمعة 3 تموز، أخذت القضية منحى جديد. رسالة عبر واتساب وصلت لوالدي جواد بتقول أنه تم العثور على جثت بوادي السلوقة القريب من مكان اختفاء الشابين، وأنه ابنها من بينهم. فوراً راحت الأم مع الوالد على المكان، هونيك ما لقيوا جثت بل بقية عظام، ولا تزال فحوص الدي ان اي جارية لتحديد هويتها. ولقوا أيضا حذاء جواد الأبيض كان مرمي على طرف الطريق، وتياب على بعد حوالي 50 متر، حد بير مي بتأكد الأم إنها تياب جواد، وما كانت مخزقة ولا كانت مبعثرة بشكل كبير. كان من الواضح إنه هو شلحة كونها على المقلوب وشبه سليمة، وعليها أثر حريق خفيف من الجهة الخلفية فقط. وبنفس النهار عثر على رجل حي بعد ما بقي 19 يوم بالمنطقة نفسها بلا مي وبلا أكل ورجله منصابة. وبحسب ما نقلت والدي جواد عن شهادته، قال انه كان على دراجة نارية تانية التقى جواد وهادي نهار اختفائهم، وطلبوا منهم ومن شخص تاني كان معه يدلون على الطريق. وبحسب روايته وهو بطريق العودة لحقتهم مسيرة اسرائيلية، الشخص اللي كان معه على الدراجة قتل، اما هو فقدر يهرب ولجأ الى بيت قريب وبقي فيه لحد ما لقيوه. لهيك والد جواد بعدها متمسكة بالأمل ومطلبها واضح، إنه الجيش يلي بحث عن الشابين صباح الثلاثة يستكمل العملية بالأيام المقبلة.
0: في الشؤون المحلية، ومن بعبدة أشار رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ على رأس وفد من الهيئة السياسية للحزب بعد لقائه الرئيس جوزيف عون إلى أن رئيس الجمهورية يشكل فرصة تاريخية للبنان، داعيا إلى حماية العهد والحكومة وتمكينها من استكمال مسار استعادة الدولة وبناء الثقة داخليا وخارجيا.
3: الهجوم يلي عم بيشنه البعض على اتفاق الإطار اللي وقعه لبنان هو هجوم بغير مطرحه. هذا الاتفاق هو خطوة وطنية يمكن وصفها بأن اتفاق تاريخي بامتياز، بل اتفاق الكرامة الوطنية، لأنه وضعت لبنان بموقع الشريك مش التابع لرئيس الجمهورية يلي حمل هالملف إلى موقع يليق بمصلحة لبنان العليا. حقق مطلب لبناني طال انتظاره منذ سنوات، وكل الحملات يلي تشن على رئيس الجمهورية مردودة على أصحابه.
1: وزير الطاقة جوز صدي أوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها عالميا، وتسعيرة المحروقات توضع وفق معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار البنزين والديزل وليس النفط الخام.
4: تسعيرة المحروقات تنوضع حسب معادلة فورمولا فيها معايير ثابتة ومعايير تتحرك. مثلا المعايير الثابتة رسم الاستهلاك الجمركي، شو ما صار بالأسعار رسم الاستهلاك الجمركي بيضلوا سدي. تعتمد على معيار أساسي هو متوسط أسعار مادة البنزين والديزل مش النفط الخام. التسعيرة ما ارتفعت بلبنان إلا 87% بينما كانت 111% عالميا، يعني في فرق 24% لصالح مستهلك لبناني بالطلعة، يعني قدرنا تجندنا 24 نقطة ارتفاع. بالبنزين قدرنا تجنبنا كمان 29 نقطة ارتفاع على الطلعة. النزلة مش عم تنزل بزيت السرعة بس مش بكتير، بيضلوا الفارق بين يلي ربحناه بالطلعة أو تجنبناه بالطلعة ويلي عم نستفيد منه بالنزلة بعده الفارق كتير كبير لصالح المستهلك على المدة هيدي.
0: جدد المكتب السياسي والمجلس المركزي في حزب الكتائب بعد اجتماعه الشهري دعمه الكامل للشرعية ولاتفاق الإطار.
5: يجدد المكتب السياسي دعمه الكامل للشرعية اللبنانية ويؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده ويشجب إمعان المسؤولين الإيرانيين في المواقف التي تؤكد استمرار طهران في مشروعها برهن الجنوب خدمة لمصالحها. يحيي المكتب السياسي الموقف الصادر عن بلديات ومخاتير وفعاليات القرى الحدودية والذي شكل رداً واضحاً على الإساءة إلى أبناء تلك القرى والتشكيك بانتمائهم الوطني.
1: محلياً أيضاً أطلقت بلدية الأبيات موقعها الإلكتروني الرسمي وتطبيقها الذكي في إطار خططها لتطوير الخدمات البلدية وتسهيل وصول المواطنين إليها من خلال تعزيز التحول الرقمي، وتتيح المنصة الجديدة الاطلاع على أخبار البلدية ومشاريعها وتقديم طلبات والشكاوى بالإضافة إلى دفع الرسوم البلدية إلكترونياً. ووعد رئيس بلدية الأبيات ميشيل عبدو أن هذه المشاريع تشكل بداية مسار تطويري يهدف إلى تحديث الإدارة البلدية واعتماد الحلول الذكية وتعزيز جودة الخدمات والتنمية المحلية.
0: في المستجدات الإقليمية تجمع آلاف المشيعين في مدينة قم الإيرانية، حيث نقل جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مسجد جمكران لإقامة الصلاة وتنظيم موكب في شوارع المدينة. شكلت المراسم محطة جديدة في جنازة رسمية تمتد أسبوعيا بعد 3 أيام من الحداد في طهران، وينقل الجثمان جوا إلى العراق الأربعاء لإقامة مراسم في النجف وكربلاء قبل إعادته إلى إيران الخميس لتشييعه ودفنه في مدينة مشهد.
1: يتصاعد التوتر في مضيق هرمز حيث عرضت 3 ناقلات الاستهداف في 24 ساعة الأخيرة، إذ أصيبت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية قرب اندلاع موقع حريق، فيما لحقت أضرار هيكلية بناقلة سعودية أخرى، كما استهدفت ناقلة ثالثة مجهولة بطائرة مسيرة لكنها واصلت الإبحار من دون تسجيل إصابات. وفي وقت اتهمت قطر إيران باستهداف الناقلة القطرية، ألمح التلفزيون الإيراني إلا أن الناقلة ضربت بعد تجاهلها تحذيرات سابقة. وفي واشنطن وصف مسؤول أمريكي الهجمات الإيرانية في الساعات الماضية بالعدوانية، معتبرا أنها تشكل انتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم ومؤكدا إسقاط عدة مسيرات إيرانية. في المقابل أكد مسؤول إيراني أن أي عمل استفزازي من جانب أمريكا سيقابل برد فوري وحاسم.
0: بعد الإعلان 70 مليون مشاهدة لروبوتس
1: وإشادة بالنجمة ريانا.
6: أنا لبنان تلقى
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
9: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
7: المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقب جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
10: فستق، جوز، تمر، روحة.
11: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
12: معمول.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV
1: إلى الفقرة الاقتصادية.
2: وضعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قيد تحصيل جداول إصدارات 2026 اعتبارا من 7/1/2026، ودعت المشتركين لتسديدها على العام 2026 وما قبل، وقررت العفاء من غرامات التأخير على بدلية الاشتراكات العائدة ل 2025 وما قبل ب 85%، وتقسيط البدلية المتأخرة عن الأعوام السابقة ل 2026 لفترة أقصاها كانون الأول 2028، تسهيل عملية الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين لما زال يترتب على أصحاب زمن مالية، ويمكن تسديدها على دفعات ولفترات أقصاها كانون الأول 2028، تخفيض بدل تأسيس الشراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه ب 28% لاشتراكات المياه بالعيار و 15% لاشتراكات المياه بالعداد، مع تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين ب 90% وتخفيض بدل تجديد الاشتراكات المؤقتة ب 90%، مع تقسيط بدلات 2026 لغاية 6 أقساط. نتابع أسعار المحروقات اللي شهدت بعض تراجعات صباح اليوم بحسب الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه. أبلغت إيران المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بأنها تتمتع بحق السيادة على أجزاء من مضيق هرمز، بخطوة تأتي بينما يتصدر أمن الممر المائي لمحادثات بين واشنطن وطهران. وبوثيقة قدمتها إلى المنظمة أكدت طهران أنه أجزاء من مضيق هرمز هذه الأجزاء تقع ضمن مياه الإقليمية، والقانون الدولي للبحار يمنح الدولة الساحلية السيادة والولاية القضائية على مياه الإقليمية، ولم توضح الوثيقة المناطق اللي بتعتبرها إيران خاضعة لسيادتها داخل المضيق، كما لم تحدد ما إذا كانت ستسمح باستخدام مسارات بديلة لعبور السفن. جولة عادية الأسواق العالمية، البداية محلية بورصة بيروت لتنهي فيها هذه الجلسة أسهم سيدر على مكاسب تقارب 2% تقريبا. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة بدورة على بعض التباين، مكاسب تقارب 14 المئوية على المؤشر السعودي. المؤشرات الأوروبية تراجعت نهاية الجلسة مع تعرض أسهم التكنولوجيا وقطاع الصناعة للضغوط. أنتقل للمؤشرات الأمريكية، وول ستريت بدورة مؤشراتها تراجعت بوقت يقيم فيه أو يقوم فيه المستثمرين بتقليص مراكزهم تحديدا بالشركات الرقائق والذكاء الاصطناعي لصالح قطاعات أخرى. تراجعت أسهم شركات الرقائق وسط مجموعة من العوامل السلبية، أفادت التقارير بأن شركة ديب سيك الصينية تطور شريحة ذكاء اصطناعي ما قد يقلل الاعتماد على التقنيات الأمريكية. المعدن، النفط ومسمى العملات، الذهب تراجع مع متابعة التطورات السياسية بين واشنطن وطهران بظل ترقب محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي الأخير لعقد بشهر حزيران، سعيا للحصول على مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة. النفط عاد للارتفاع بالفعل مع مواصلة إيران هجماتها على السفن بمحيط مضيق هرمز، بتصعيد أعاد المخيف بشأن أمن المليحة بأحد أهم ممرات الطاقة العالمية. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1425، وأنهي مع العملات المشفرة. هذه العملات أيضا تبحث عن أي مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة بالولايات المتحدة. لهون نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، نتابع النشرة معكم.
3: شكراً موريس.
4: والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: بعد الأداء التاريخي لمنتخب كابو فيردي بكأس العالم، تحولت الدولة لحديث العالم مش بس كرويا بل سياحيا أيضا. وحسب بيانات جوجل ترند، صارت عبارة كابو فيردي فاكيشن من عمليات البحث المصنفة بريك أوت، يعني أنها سجلت زيادة بأكثر من 5000%، ورصدت منصات السفر ارتفاع كبير بالاهتمام بالوجهة، الأمر يلي ممكن يمنح البلاد دفعة سياحية واقتصادية بعد ما تعرف ملايين المشجعين حول العالم عليها للمرة الأولى عبر المونديال. إلى بطولة فوتبول من نوع آخر، بكوريا الجنوبية جمعت نهائيات روبو كاب 2026 روبوتات بشرية بمباريات لفتت أنظار العالم ضمن أكبر بطولة عالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة من هلا لوقتها. Stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية،
2: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع آخر نتائج بطولة كأس العالم فيفا 2026 المقامة حاليا بالمكسيك، كندا وأمريكا، حيث كنا مبارح مع مباراة قوية قدرت من خلالها إسبانيا الفوز على البرتغال بنتيجة 1-0 وتأهلت لربع النهائي لمواجهة بلجيكا يلي فازت على أمريكا 4-1. بهالأثناء عم نكون مع مباراة قوية عم تجمع الأرجنتين مع مصر، مصر متقدمة 2-0 على الأرجنتين، وللإشارة ميسي أضاع بينالتي بالشوط الأول. الفائز من هالمباراة رح يلعب مع الفائز من المباراة يلي رح تنلعب الليل المساء عشية الساعة 11 ورح تجمع سويسرا مع كولومبيا. بالتنس عم بيكون الإيطالي يانيك سينر أول المتأهلين للدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون بعد فوزه من وقت قليل على الألماني شتروف بثلاث مجموعات لصفر، ورح يلعب سينر بنصف النهائي مع الفائز من المباراة يلي عم تنلعب بهالأثناء وعم تجمع جوكوفيتش مع الياسين. وكان بوقت سابق تأهل كل من كوبولي، فري وفريتز لربع النهائي. حقق الإيطالي فلافيو كوبولي يلي عم يحتل حاليا المرتبة العاشرة بالتصنيف العالمي انتصار مهم على الأسترالي ديمينور وفاز عليه بثلاث مجموعات لصفر بنتيجة 7-5 7-6 و6-3 بساعتين و35 دقيقة ليتأهل للدور ربع النهائي لمواجهة البريطاني أرثور فري الفائز بدوره بثمن النهائي على البلغاري غريغور ديميتروف بثلاث مجموعات لمجموعتين بعد مباراة ماراثونية دامت لحوالي الأربع ساعات. قدر من خلال البريطاني من حسمة لصالحه بعد مجموعة خامسة انتهت بالتاي بريك 10-7 بعد مساندة كبيرة من الجمهور. كذلك تأهل لربع النهائي الأمريكي تايلور فريتز بعد فوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بفوزه عليه بثلاث مجموعات لصفر وبنتيجة 7-6 6-4 و6-4. اليوم رح يبدأ الدور ربع النهائي ورح يلعب الإيطالي سينر مع الألماني شتروف والكندي الياسيم مع الصربي جوكوفيتش. بي اكس اكس ال انرجي بطولة لبنان بالفولي بول حقق فريق الأنوار جديدة فوز كبير على الشباب البترون بنتيجة 3-1 على ملعبه بمجمع ميشيل المر وعاد السلسلة 1-1. ورح نكون بكرة الساعة 8 المساء مباشرة على وان تي في مع المباراة الثالثة على ملعب البترون. مشاهدينا إذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
3: شكرا إيمان.
4: شكرا إيمان.
3: والآن الفقرة الفنية.
5: شهدت ساحة لاستر سكوير بلندن العرض العالمي الأول لفيلم دي أوديسي للمخرج العالمي كريستوفر نولان، وحضر هالحدث عدد كبير من أبرز نجوم هوليوود بوحدة من أضخم وأهم السجادات الحمراء لسنة 2026.

0: واعتلى مخرج الفيلم المسرح وقال أنه طلب من جميع أفراد فريق العمل تقديم أفضل ما عندهم لإخراج هالمشروع الملحمي بأفضل صورة ممكنة، علماً أنه هالعمل هو أول فيلم روائي طويل بتم تصويره بالكامل باستخدام كاميرات آي ماكس.
1: Really dreaming of, you know, could I make a film one day that would maybe fill the screen. So to be here in such glamorous circumstances with all of you celebrating the work of so many people who came together to make the Odyssey is truly incredible.
0: حظيت النجمة العالمية ريانا بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من ظهورها القليل ونجوميتها الكبيرة انتشر مقطع فيديو بيوثق لحظة إنسانية جمعت ريانا بإحدى معجباتها المصابة بالسرطان داخل السوبر ماركت ببيفرلي هيلز. بنشوف مقطع من الفيديو.
2: I look terrible. I live with cancer. Can I take a picture with you?
3: Yes,
2: I'm local
3: course.
2: Here.
3: You don't look terrible.
4: You know what I live for? A good hairline, honey. This is what I like to see. Anytime you meet anybody, don't do that shit.
2: Okay.
4: You're fired just like that.
0: وبالنهاية ما تنسوا تابعوا صفحات وان تي في على السوشيال ميديا لتواكبوا آخر أخبار الفن.
5: وإلى الأحوال الجوية. بتموز من الطبيعي نحس بالشوب خصوصا على الساحل، بس مش يعني الحراره فوق معدلاتها، لانه الحراره الفعليه بعدها معتدله لا مثل هالفتره من السنه. وبالنسبه لبكره بيقوى الهواء وبيعلى معه موج البحر للمتر. الهواء بكره جنوبي غربي سرعته 20 كيلومتر بالساعه على الساحل والرطوبه 70%. الحرارة بالنهار بعدها ضمن معدلاتها وبتسجل 30 ببيروت، 24 بفيطرون و27 درجة بالقبيط. الحرارة بالليل 23 ببيروت، 18 بالباروك و16 درجة

0: بكسارة. ببيروت الشمس قوية فما تتعرضوا للظهر بشكل مباشر، وعملوا حساب الموج إذا رايحين على البحر لأنه بيوصل للمتر أوقات. أما على الجبال بتتشكل خطيطة بسبب الرطوبة المرتفعة والحرارة بتوصل لل 24 درجة. كيف مكمل أسبوعنا؟ بكرة الخميس والجمعة الهواء قوي، الطقس مستقر كليا، الأجواء قليلة الغيوم بس الخطيطة قوية على الجبال. أما على الساحل فالحرارة 30 درجة، وبسبب الرطوبة العالية منحس كأنها 35 درجة. السبت كمان الطقس مستقر وصافي، منحس بالشوب بسبب الرطوبة العالية والحرارة مستقرة وبتتراوح بين 25 و30 درجة على الساحل. لهون منكون عطيناكم كل تفاصيل الطقس لهلأ، تابعونا بكرة لتعرفوا أكثر عن طقس الويك أند. تصبحوا على خير.
1: شكرا دانيلا. نشان انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
2: أخبار إضافية بنشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. من جنوب لبنان إلى مضيق هرمز مرورا بدمشق، الأمور ليست على ما يرام. في جنوب لبنان تبدو إسرائيل ميدانيا كأنها تضع لبنان أمام أمر واقع لجهة اختبار المنطقتين النموذجيتين من جانب واحد، في تحدي مباشر ليس للبنان بل للولايات المتحدة الأمريكية. بالتزامن، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن الجولة التالية من المباحثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. في مضيق هرمز عاد التوتر إلى الواجهة. تعرضت 3 ناقلات للهجوم في المضيق، إحداها سعودية والثانية قطرية تحمل غازا طبيعيا مسالا، وهناك خطر بأن تنفجر. واتهمت قطر إيران بالمسؤولية عن الهجوم على الناقلة التي تحمل اسم الرقيات، والتي أبلغت بتعرضها لهجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مما تسبب في اندلاع حريق بغرفة المحركات. السؤال هنا، هل تؤدي هذه الحادثة إلى إبعاد قطر عن دور الوساطة الذي تقوم به؟ وهل انتهت هدنة ما يعرف بهدنة هرمز؟ إلى الاتهام القطري، اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني بأنه يقف وراء الاستهداف. وفي تعليقه على ما جرى قال الرئيس ترامب، الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران لم يعد حركة الملاحة في مضيق هرمز لم يعد حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. إلى سوريا، حيث هز أجواء مباحثات الرئيس الفرنسي مع الرئيس السوري انفجاران لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما. ويأتي هذا الحادث الأمني بعد أيام من تفجير في قلب العاصمة دمشق، والذي تزامن مع وجود وزير الخارجية السوري في لبنان. الرئيس السوري أحمد الشرع أشاد بمواصلة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع التفجيرين. وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك، أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته وتصريحه بعد وصول خبر التفجير باستمرار الزيارة وإكمال برنامجه، مؤكدا أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن التفجيرين وتوقيفهم.
1: الجديد.
3: مساء الخير. خطف زعيم المختار الأضواء من بين القصرين، قصر الشعب السوري والقصر الأبيض التركي. ومن دار الحكمة رفع وليد جنبلاط الغطاء عن اتفاق الإطار الذي أطاح باتفاق الطائف بحسب قوله، وأعاد وضعه في قالب أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، وبعض الجماعات في الداخل التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا هم لها سوى السلطة. وهذا ما يحصل عندما تتولى مصير البلاد قبل أن يفرغ ما في جعبته على أن السلام مستحيل مع إسرائيل. لم يكن موقف الوليد وليد اجتماع في دار الطائفة الدرزية، حيث دعا شيخ عقلها إلى الحكمة في تقييم الإطار بدقة وبروح وطنية والتفاهم مع الجهات كلها للوصول إلى تحرير الأرض وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ. إنما تماشى هذا الموقف مع ما يجري على أرض الواقع ومع ما تعيشه السلطة اللبنانية من حاضر لا تحسد عليه، بين الدفاع عن اتفاق الإطار كسبيل وحيد للتفاوض وللوصول إلى حل، وبين عدم انتزاع مهل زمنية للانسحاب والإفلات الإسرائيلي من كل التزام، حيث يواصل التغول في الدم الجنوبي والتوغل في أراضيه. فهل تخرج زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن لبنان من بين فكي الكماشة؟ في المعطيات ما خلف الكواليس تم تعويل كبير على زيارة البيت الأبيض، حيث سيتم الإفراج عن إعلان وصف بالمهم يحظى بمظلة عربية تحديدا لجهة دعم إعادة الإعمار وجدولة الانسحاب والبدء بخطوات عملية على أرض المناطق التجريبية، مقرونة بقدوم رئيس اللجنة الأمنية الثلاثية الجنرال جوزيف كليرفيلد للإقامة مع عائلته في لبنان والبدء بمهام الإشراف على التنفيذ. مضافا إلى ذلك الترحيب الإيطالي بعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في روما. وإذا كانت كل الدروب الآنية تؤدي إلى روما ومعها إلى واشنطن، فلا يمكن إخفال الألغام التي يمكن أن يزرعها الإسرائيلي في الطريق مع النكسة التي أصيب بها بنيامين نتنياهو وهو يتابع لقاء القمة بين غريمه اللدود رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، حيث تطايرت عبارات الثناء في مديح الباب العالي واستعداد الأجواء التركية لاستقبال طائرات الشبح الأمريكية من طراز F-35 والتي ستكون الشوكة في الخاصرة الإسرائيلية. وإذا ما استثنينا تحضيرات أنقرة العضو الإسلامي الوحيد في حلف الناتو لاستضافة قمته غدا، فإن ترامب المصاب بخيبة الأمل من الأطلسي لعدم إسناده في مضيق هرمز قرر المشاركة إكراما لأردوغان في وقت كان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على الضفة الأخرى يدخل إلى ساحة الأمويين كأول رئيس غربي يزور دمشق بعد سقوط نظام الأسد. ومن بوابة دمشق قلب المنطقة النابض أراد ماكرون تثبيت الأقدام الفرنسية في المنطقة عبر سوريا التي أصبحت عقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية بحسب ما قال الرئيس أحمد الشرع، الذي أضاف إن الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا نموذج للعلاقة التي نريدها مع العالم. مرت زيارة ماكرون على دمشق على خير وتجاوزت قطوع التفجيرات على الخط الممتد من مقر إقامته إلى قصر الشعب، وبقوله لم أسمع أصوات الانفجارات تبين أن الرئيس الفرنسي لم يبالي بالرسائل المتفجرة من أي جهة كانت، خصوصا إذا ما كانت تحمل بصمات إسرائيلية. شهد مثيلها بتفجير قرب وزارة العدل السورية وآخر في السويداء تزامنا مع زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. أما بعد هذا النهار السياسي الحافل فإن الروح الرياضية خطفت الأنفاس وهتفت القلوب قبل الحناجر، يلا يا مصر، ليسجل الفراعنة هدفهم الأول في مرمى التانجو قبل ركلة جزاء سددها ميسي وصدها حارس الهرم.
1: MTV.
4: مساء الخير. إلى روما وواشنطن در، فالأسبوع المقبل وتحديدا في 14 و15 من الجاري تشهد العاصمة الإيطالية جولة محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة هدفها واضح، تفعيل صيغة الإطار عمليا من خلال البدء بتنفيذ المناطق النموذجية. وبعد أسبوع مبدئيا وتحديدا في 21 من تموز سيكون الرئيس جوزيف عون في واشنطن لإجراء محادثات حول الوضع اللبناني. وقد وصل رئيس الجمهورية اليوم استقبال الوفود الرسمية والشعبية المؤيدة مواقفه والداعمة خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، كما وصل إطلاق المواقف المعبرة عن رفضه رهن القرار اللبناني لأي طرف خارجي. وقد أشار عون إلى حزب الله وإيران تحديدا، إذا اعتبر أن هناك فريقا في لبنان تختلف خياراته عن خيارات غالبية اللبنانيين وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا من الدولة ويفاوض باسمها. بالتوازي كان لوليد جنبلاط اليوم موقف سلبي نافر من الصيغة الإطار، إذا اعتبره اتفاقا أحديا لا يؤدي إلى انسحاب إسرائيل، ورأى أن ما حصل هو نتيجة تسليم البلاد لجماعات لا خبرة لها في السياسة الدولية وهمها السلطة فقط. فما أشتر جنبلاط بالتنظير حين ينتقد الآخرين، ويا ليته يتذكر أن اللبنانيين اختبروا خبرته المميزة في الشؤون اللبنانية والعربية والدولية طيلة أكثر من 3 عقود، وهي خبرة أدت بلبنان إلى أن يعيش الظروف المأساوية التي يعيشها اليوم. ميدانيا إسرائيل سربت صورة تظهر رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر، فيما نفى مصدر لبناني أن تكون إسرائيل احتلت التلة. فهل الصورة التي وزعتها إسرائيل مفبركة أم أن خبر المصدر اللبناني مفبرك؟ إقليميا، قمة سورية فرنسية في دمشق انتهت بتبادل السفراء بين البلدين، فيما بدأت في أنقرة قمة الناتو، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي الذي دشن زيارته تركيا بالإعراب عن خيبة أمله الكبيرة من الناتو.
5: NBN. أهلا بكم. حركات ورسائل متطايرة من إيران والوداع الحاشد للسيد الخامنئي وقمة الناتو في تركيا والاختبار الصاروخي الفلسطيني الصيني إلى سوريا وزيارة الرئيس الفرنسي وإسرائيل ومطامعها ومغامراتها العسكرية وصولا إلى لبنان الرازح تحت ثقل تداعيات العدوان. في إيران لم يتبدل مشهد الطوفان البشري في وداع الشهيد الخامنئي في قمة المقدسة بعد التشييع المليوني التاريخي في طهران قبل النجف وكربلاء ومشهد، كما بعد طهران وقم رسائل تعكس رسوخ دعائم الجمهورية الإسلامية وقدرتها على إدارة المرحلة المقبلة ومواجهة تحدياتها ذات المنشأ الأمريكي والإسرائيلي على وجه الخصوص. هذه رسائل لابد أن تحضر بشكل أو بآخر في قمة قادة الناتو والمنعقدة في أنقرة، حيث سيسعى الحلفاء الأوروبيون لكسب رضا دونالد ترامب ولتهدئة الرجل الغاضب إزاء تعامل أوروبا مع حربه على إيران. وعلى مقربة من تركيا التي تستضيف القمة، كان الرئيسان الفرنسي والسوري يعقدان قمة في دمشق على إيقاع تفجيرات وقعت في مكان غير بعيد عن الفندق الذي ينزل فيه الرئيس إيمانويل ماكرون. صحيح أن زيارة الرئيس الفرنسي السورية هي سياسية، لكنها اقتصادية في المقام الأول، إذ يسعى ماكرون للتعويض عن الإقصاء السياسي لبلاده بالاقتصاد واستثماراته. في لبنان يبدو أن الاتفاق الإطاري فقد زخمه حتى لدى من يتبنونه ويدعمونه، والمفارقة أن خطوة المنطقتين التجريبيتين الواردتين في الاتفاق وعلى رغم تواضعها وهزالتها تمتنع إسرائيل عن تنفيذها غدا تغنيها بصيغة الإطار واعتبارها إنجازا كبيرا لها. في المقابل كشف رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ضابطا يخدم في الجنوب سيمثل الجيش اللبناني في خلية سويسرا لمراقبة وقف إطلاق النار إلى جانب ممثلين لإيران وأمريكا وقطر وباكستان. إلى ذلك يتوقع أن تعقد جولة من المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي. العدو أكد انعقادها منتصف هذا الشهر في روما، وقد رحب وزير الخارجية الإيطالي باستضافة بلاده للمفاوضات.
6: المنار. أهلا بكم. وللبنانيين من وقفة الوفاء والامتنان نصيب، حيث سيجتمع المحبون مساء الغد في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع لرفع آيات العرفان للقائد الملهم والإمام المجدد الذي كان للبنان وأهله ومقاومته عونا وسندا وداعما. وبوصية الإمام الشهيد والثبات على نهجه، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال استقباله وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان برئاسة نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب أنه لا استئناف للمفاوضات مع الأمريكيين ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلق بلبنان، ولن يكون هناك اتفاق نهائي ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من أراضيه. أما في لبنان فهناك من يهلل لجولة جديدة من الالتقاء مع الإسرائيلي، وليس للقاء التفاوضي معه فحسب، فمع كل التنكيل الصهيوني بالسيادة اللبنانية وسفك دماء اللبنانيين وتفجير منازلهم، تحدثت الخارجية الإيطالية عن استضافة جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منتصف الشهر الحالي في روما. وفي بيروت سلطة منفصمة عن الواقع، حالها كحال من يذرف دموع التماسيح على دماء شعبها، وكأنها ليست هي من شرعت للعدو باتفاق الإطار استمرار اعتداءاته وغاراته وتفجيراته، وليست هي من عاودت اليوم بتصريحاتها تبرئته من مطامعه بالأراضي اللبنانية، فيما أفضل توصيف لحالها وإطارها جاء من الوزير السابق وليد جنبلاط الذي قال من منبر الطائفة الدرزية إن اتفاق الإطار ليس ثلاثيا إنما أحادي أملته إسرائيل ولم يذكر فيه الانسحاب، وهذا ما يحدث عندما يتولى مصير البلاد بعض الجماعات التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا هم لها سوى السلطة بحسب جنبلاط.
1: OTV.
7: انتظرتها السلطة من حزب الله فجاءتها من وليد جنبلاط الذي وجه اليوم صفعة قوية إلى اتفاق الإطار معتبرا أنه ليس اتفاقا ثلاثيا إنما اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، معتبرا خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس المذهبي الدرزي أن الصيغة التي تم التوصل إليها هي إملاء ولم يذكر فيها الانسحاب الإسرائيلي، ومكررا أن هذا ما يحدث عندما يتولى مصير البلاد بعض الجماعات التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا هم لها سوى السلطة. وما لم يقله جنبلاط قاله جبران باسيل، معتبرا أن هناك خطا أكبر من الحرب هو السلطة العاجزة التي حرمت نفسها حتى من حق الشكوى ضد الجرائم، وسأل هل هناك سلطة تحرم الضحية حقها من اللجوء إلى المراجعة القانونية وتتخلى عن اتفاق الهدنة والقرار الدولي 1701 وتكبل نفسها وتضع جيشها في مواجهة جزء من شعبها وتعطي إسرائيل الحق بأن تكون الحكم في اتفاق هي طرف فيه وتترك لها حرية التصرف والقتل والتدمير وتقدير المناسب لإعادة انتشار محتملة؟ أما ما يقوله يوميا الاحتلال المستمر والاعتداءات المتواصلة وعدد الشهداء الذي وصل اليوم إلى 4320 والجرحى إلى 12203، فهو أن الاتفاق لم يوضع ليطبق لا من جانب إسرائيل ولا من جهة حزب الله الذي يكرر رفضه له بالمطلق. وعلى وقع التعثر على المسار اللبناني وفي انتظار جولة المفاوضات المقبلة التي سربت معطيات إسرائيلية اليوم عن انعقادها في روما قبل أيام من الزيارة المحتملة للرئيس جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، فمناوشات في مضيق هرمز ومشهد إقليمي ودولي يتطور باضطراد، من علاماته اليوم لقاءات ترامب في أنقرة وزيارة الرئيس الفرنسي لدمشق على وقع التفجيرات.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
8: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
2: شتي يا دنيا سيسان
1: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-97-959.
2: للبنات بس لا، للصبيان بس لا، للبنات وللصبيان.
3: في وقت المدرسة
4: كنا
5: متأمل أنا لبنان تلقى فضيلة.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. جنوبا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية، هذا وألقت طائرة درون معادية قنبلة صوتية فوق بلدة النبطية الفوقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد قام في وقت سابق بعمليات تفجير في بلدة دير سريان. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حادثة التفجير التي وقعت اليوم في دمشق، معتبرا أن استهداف أمن العاصمة السورية في هذا التوقيت الحساس يمثل محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب مسار التعافي الذي تشهده سوريا. وأعرب رئيس الجمهورية عن تضامن لبنان الكامل مع سوريا شعبا ومؤسسات في مواجهة كل محاولات العبث بأمنها، مجددا التأكيد على أن استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة بأسرها. الحزب التقدمي الاشتراكي اعتبر في بيان أن هذه الهجمات تشكل اعتداء على أمن سوريا ومحاولة لإعاقة مسار التعافي وترسيخ الاستقرار فيها. مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية حضر في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع سفراء وكبار دبلوماسي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول أخرى. سلام أكد أن الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن هذا البرنامج يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وفتح الباب أمام مصادر التمويل الدولية التي يحتاج إليها بشدة. سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديوال شددت من جهتها على الحاجة الملحة للبنان إلى اعتماد وتنفيذ قانون إصلاح ووضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها بما يتماشى بالكامل مع المعايير الدولية، كذلك إلى اعتماد قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل الإعلام والاتصالات وحقوق الإنسان إلى جلسة مشتركة عند 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، وذلك لمتابعة درس اقتراح قانون الإعلام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. من تعنايل كشف المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عن أن مشروع التحول الرقمي دخل حاليا مرحلة التجربة ومن المتوقع إطلاقه رسميا في خلال شهر. شقير أوضح أنه بإمكان كل مواطن لبناني ومقيم من أن ينشئ حسابا شخصيا من أجل الحصول على كلمة مرور، بما يتيح له إنجاز معاملاته إلكترونيا من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى مراكز الأمن العام، على أن تصبح جميع خدمات المديرية متاحة عبر المنصة الرقمية في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ60 دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أوضح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن المفاوضات مع الأمريكيين لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلق بلبنان، ولن يكون هناك اتفاق نهائي ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان، مكررا الدعوة لوزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي لزيارة إيران. كلام عراقجي جاء في خلال استقباله في طهران نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب. الخطيب شكر من جهته إيران على موقفها تجاه لبنان لجهة الإصرار على وقف الحرب والعدوان كبند أول في مذكرة التفاهم مع الأمريكيين. وعن اتفاق الإطار اعتبر الخطيب أن الموقف الوطني الجامع والرافض له يتصاعد يوما بعد يوم، وهو واثق أنه لن يمر. أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أنه في القضايا الكبرى يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تماما، رغم أنه يختلف معه أحيانا، معتبرا أنه من المبكر جدا قول ما سيحدث بشأن إيران، إذ لديه شكوك بشأن وقف برنامجها النووي عبر المفاوضات. دانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم الإيراني العدواني على ناقلة قطرية في أثناء عبورها مضيق هرمز، كما طالبت إيران بوقف أي ممارسات تمس أمن المنطقة وتعرض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة للخطر. في جديد أخبار كأس العالم 2026، فازت الأرجنتين على مصر بنتيجة 3-2 بعد مباراة ماراثونية، وتتأهل بذلك الأرجنتين إلى ربع النهائي لكأس العالم، فيما تقام مباراة سويسرا كولومبيا عند 11 مساء على أن تواجه فرنسا المغرب الخميس المقبل. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: كواليس وأخبار ومشاهدات من مونديال 2026. بمدينة ريزندي البرازيلية هناك حلاق صار حديث الجماهير بعد ما ابتكر قصة شعر تحمل علم البرازيل بتفاصيله الدقيقة على رؤوس المشجعين. تستغرق القصة أكثر من ساعة بين الرسم والتلوين، لكنها صارت موضة بين الأطفال والشباب ليعتبروها أفضل طريقة للتعبير عن دعم منتخب برحلة البحث عن اللقب السادس. ولو بتعرفوا شو اسم الحلاق، اسمه واشنطن من عائلة سانتوس. قبل مواجهة البرازيل والنرويج اجتاح مواقع التواصل فيديو ساخر صنع بالذكاء الاصطناعي، صور النجمين إيرلينغ هالاند وفينيسيوس جونيور وكأنهم بطلين لفيلم الكوميديا الشهير وايت تشيكس. الطريف انه اللاعبين شاهدوا الفيديو بنفسهم وانفجروا هن كمان بالضحك لينتشر المقطع اكثر ويصبح من اكثر المواد تداولا خلال هالبطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمنا. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
4: في حلقة اليوم: إصابات بانفجارين في العاصمة السورية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي.
5: صوت انفجار ونار هيك، نضبينا أوامر على العجنات عشان نحمي حالنا.
4: كيف تغيرت ملامح الأماكن والطرق في عيون اللبنانيين العائدين إلى الجنوب؟
6: طبعا بس رجعنا على بيوتنا بتلاقي في أمور كتير بقلب الضيعة، تغيرت طرقات، تغيرت بيوت راحت.
4: وبعد أكثر من عامين مواطنون في غزة يبحثون عن ذويهم تحت أنقاض المباني المدمرة.
7: الله مكننا وطلعنا يعني جزء من أهلي، طلعنا والدي ووالدتي وأختي مطبق 2 إخوة شباب عندي.
4: أهلا بكم متابعينا في كل مكان في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من سوريا التي شهدت فيها العاصمة دمشق توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، هي الأولى لرئيس دولة أوروبية كبرى في مرحلة ما بعد الأسد. ووفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء عن وزارة الداخلية السورية، فقد أسفر الانفجاران عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر من الشرطة. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق هبار عثمان.
8: بعد خروج موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مقر إقامته في فندق الفور سيزن للقاء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وقع انفجاران في الجهة المقابلة لفندق الفور سيزن، تحديدا أمام بناء وزارة السياحة السورية. بحسب وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، الانفجاران تسببا بوقوع 18 جريحا بينهم 4 من عناصر قوات الشرطة السورية. وزارة الداخلية أكدت بأن التفجيران وقعا خارج النطاق الأمني لمكان إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يشكلا خطرا على حياته، وأيضا لم يؤثرا على جدول أعمال الزيارة نفسها. بحسب وزارة الداخلية السورية، التفجير الأول حدث جراء زرع عبوة ناسفة في سيارة كانت مركونة على جانب الطريق، وحصل التفجير الثاني جراء زرع عبوة ناسفة بدائية الصنع في حاوية للقمامة على بعد أمتار قليلة من وزارة السياحة السورية. إلى حد هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين، لكن قوى الأمن الداخلي في العاصمة السورية قامت بتجديد الإجراءات الأمنية وسط دمشق، وهناك إغلاق لعدد من الطرق لتأمين مكان إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. طبعا هذا التفجير يأتي بعد أيام قليلة من تفجير مماثل استهدف مقهى المشيرية قرب القصر العدلي وسط العاصمة السورية دمشق. التفجير حينها أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح 21 آخرين بحسب آخر بيان من وزارة

0: الناس وصلت الأجهزة الأمنية سكرت مناطق التفجير لأماكن والشوارع المؤدية لمكان الحادثة، وبعدين قاموا بالإجراءات الأمنية المعتادة. هلأ أكيد هون موقع مهم، يعني أنت عم تحكي عن مركز المدينة بالقرب من وزارة السياحة، جسر فيكتوريا. هذا المكان دوما بيكون مكتظ بالناس ومكاتب، مكاتب دكاترة، مكاتب محامين، وهي الأعمال الإرهابية بلشت هلأ بهالمنطقة، والهدف منها هو زعزعة الاستقرار، وخاصة مع زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا بهالأوقات. هاي هني بيتقصدوا يعملوا هالأعمال الإرهابية لزيادة التوترات.
1: أنا جاي من هون، وصلت هون عم صوت انفجار ونار هيك، نضبينا أوام على العجناب عشان نحمي حالنا. في فظيع يعني، صوت مرعب يخوف فجأة هيك، صوت قوي جدا يعني. كانت سياحية، كانت طبية، صيدلة.
2: هلا نحن كنا واقفين هون على الباب، وقت اللي أول ما هذا سمعنا الصوت، يعني سمعنا صوت والناس صارت تركض هيك لهنيك، وخفنا نحن، ضلينا واقفين ما في شيء. خمس دقائق طلع الثاني الصوت الثاني، بعدين هربنا لجوا على البناية، أو بعدين ضلينا جوا بالبناية ما عاد تحركنا. هلا الأجواء عادية بس الصوت كان كثير قوي، يعني في مرعب، شيء مرعب يعني. بعدين فتنا لجوا على البناية ما عاد طلعنا يعني.
3: كنا نستمع لشهود عيان من دمشق. وفي لقائه مع الرئيس الفرنسي، دعا الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع دعا فرنسا للمبادرة إلى الاستثمار في بلاده، قائلا إن من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، في إشارة إلى الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي تسعى دمشق إلى جذبها خلال المرحلة المقبلة. عن تطلعات السوريين للاستثمارات الفرنسية في بلادهم وانعكاساتها على تحسين الأوضاع الاقتصادية تحدث إلينا عدد من التجار السوريين.
4: عبد الله الدندشي عضو من مؤسسي مجلس السوري الفرنسي. بالنسبة لنا هاي زيارة مهمة جدا، طبعا أول زيارة لرئيس أوروبي كمغتربين فرنسيين سوريين. عم ندفع أنه نكون موجودين بهالتفاعل الجديد هذا. بهمنا كتير أن الشركات الفرنسية تجي، سوريا بحاجة للخبرة الفرنسية. هذا اليوم مهم جدا بالنسبة لنا. الملفات كلها محطوطة على طاولة، عندنا الملف الصحي، الملف التعليمي، ملف المياه. في شركتين فرنسيتين هيعملوا مشروع في دمشق وريف دمشق بقيمة 27 مليون يورو إن شاء الله. هذا الاتفاقية توقعت، كتير مهم اليوم الشركات الفرنسية ترجع تشتغل ويكون في ثقة متبادلة بين فرنسا وسوريا.
5: هاجة خوري، بمثل كريست جروب بهذا العشاء، وأنا ممبر بالمجلس السوري الفرنسي. هيدي برأيي تاريخية هالزيارة، ورح تساعد أكتر يصير في أفعال ملموسة على الأرض من opportunities and investments. كل الفرنسوية وكل رجال الأعمال السورية موجودين هون، حتى الحكومة، أعضاء من الحكومة موجودين هون، تيقدروا قد ما فيهم يساعدوا، يصير في مثل تعارف ومثل بداية طريق تيكفوا بالأعمار. نعتبر سوريا مثل نقطة تواصل بين كل البلدان اللي حواليها.
3: تجار سوريون.
6: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
3: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ في 21 من يونيو حزيران، فيما لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين. بعض العائدين إلى بلداتهم وقراهم تحدثوا عن واقع ميداني مغاير تماما جراء القصف المستمر، لدرجة أن بعضهم واجه صعوبة في التعرف على الطرق والمسارات المؤدية إلى منازلهم. استمعنا لروايات عدد منهم.
7: أكيد بعد العدوان الكبير اللي صار على الجنوب وعلى ضيعنا وعلى مناطقنا، أكيد بدي يصير في تغيير بملامح عديدة بقلب الضيعة، وطبعا وتحديدا مكان الغارات. يعني أوقات الغارة بتنزل مثلا على بيت بيدمر منطقة حواليه، طبعا بس رجعنا على بيوتنا بتلاقي في أمور كتيرة بقلب الضيعة تغيرت، طرقات تغيرت، انفتح طرقات جديدة، بيوت راحت، أماكن ما عادش تعرف كيف كانت تفاصيلها. أكيد هذا الموضوع كتير صعب وكتير يعني بده وقت لحتى يرجع يتجدد، إذا تجدد مثل قبل صعبة.
8: العودة قد فيها قوة، قد فيها انت رجعتي للحياة.

0: أمينة، رجعتي للأرض، رجعتي لشجرة الزيتون، بس بنفس الوقت رجعتي وشفتي وجع كبير. وأنا رجعت هالمرة كنت نقلت لفترة مؤقتة على الحي اللي كنت ساكنة فيه أنا وطفلة، يعني ببيت جدنا وأجدادنا. الحي نسف كليا، عم تحكي من 20 بيت سووا بالأرض. ما فيك توصفي شو الإحساس بالعودة أبدا.
1: أنا بعد ما رجعت على المنطقة لفوق وشفت حجم الدمار الهائل اللي خلفه العدوان، باستثناء الحافة الأمامية اللي دمرت كلها على بكرة أبيها مثل ما بيقولوا، تبين أن الحياة ما عاد تصلح للسكن هونيك نهائيا، يعني لا بالحافة الأمامية ولا بالحافة الثانية. قررت أنه أرجع على أماكن النزوح اللي أنا قاعد فيها، ما في أكتر من هيك، لأنه أنا زلمة ما أقدر لا استأجر ولا أفتح بيت.
2: انك راجع على شنو بالاحساس السائد بيكون الفرح، فرح بانه رح ترجع على هيدي الارض، بس اول ما توصل وتشوف هيدول الملامح اللي تغيرت من كيف كانت هيدي الضيعه وكيف صارت، من كيف كان هيدا البيت كيف صار ردم ودمار، ما في غير الحزن والاسى والعذاب اللي منحس فيه.
3: بعض اللبنانيين العائدين الى بلداتهم وقراهم في الجنوب، شهدت مدينة قم إحدى أقدس المدن لدى المسلمين الشيعة، شهدت اليوم مسيرة جنائزية حاشدة للمرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي. ومن المقرر أن تلي ذلك مراسم مماثلة غدا الأربعاء في مدينتي النجف وكربلاء في العراق. تأتي هذه المراسم قبيل مواراة جثمان خامنئي الثرى في 9 يوليو تموز في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرقي إيران. بعض المشاركين في المسيرة الجنائزية في مدينة قم تحدثوا إلينا.
4: لأن ابني من ذوي اضطراب طيف التوحد كان من الصعب جدا علي الحضور، لكننا بذلنا كل ما في وسعنا حتى نتمكن من المجيء تماما كما وقفنا طوال فترة الحرب إلى جانب الدولة وإلى جانب أبناء شعبنا العزيز. ومنذ نحو نصف ساعة وأنا أقف عند بوابة الدخول حتى يتمكن ابني من التكيف مع هذا المكان وهذه الأصوات، ثم ندخل معا لنودع قائدنا للمرة الأخيرة.
5: جئت من ألمانيا للمشاركة في مراسم تشييع، وأعتقد أن الحضور اليوم كان واجبا وطنيا تجاه بلدنا، ولذلك حرصت على المجيء والمشاركة في هذه المراسم.
6: أنا سعيد جدا لأنني وفقت للمشاركة في هذه المراسم، ولأنني استطعت أن أكون قطرة انضمت إلى بحر الجماهير الغفيرة والحشود المليونية من أبناء هذا الشعب، وأشعر أنني قمت ولو بالحد الأدنى بالواجب الذي كان ينبغي علينا أداؤه تجاه قائدنا.
3: استمعنا لبعض المشاركين في المسيرة الجنائزية في مدينة قم في إيران، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: قصر الإليزي يعلن في بيان رسمي سلامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انفجارين قرب الفندق الذي أمضى فيه ليلة أمس بدمشق. ورئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع يطالب ماكرون بدور فاعل لوقف ما سماه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على سوريا. إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا في انفجاري دمشق، بينهم عناصر من الشرطة بحسب وزارة الداخلية. شاهد عيان.
9: هلا أنا لما وصلت شفت آثار التفجير على باب البناء، وشفت آثار دم وتكسير.
8: مقتل ما لا يقل عن 15 عاملا إثر انهيار منجم محمد توفيق للذهب بالولاية الشمالية في السودان. القوات الإسرائيلية تشن حملة تصعيدية في الضفة الغربية المحتلة تشمل اعتقال نحو 20 فلسطينيا وهدم 3 منازل وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: المحكمة العليا الإسرائيلية تأمر الحكومة بتقديم ردها بشأن التماس يطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية. هجمات على ناقلتي نفط في مضيق هرمز، وطهران ترفض استئناف محادثات السلام ما لم يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستئناف الحرب. مدينة قم الإيرانية تشهد موكبا جنائزيا للمرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. شاهد عيان.
6: أشعر أنني قمت ولو بالحد الأدنى بالواجب الذي كان ينبغي علينا أداؤه تجاه قائدنا.
8: المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب يواجه نظيره المصري في الدور 16 من بطولة كأس العالم في 4 مساء بتوقيت غرينتش. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
7: BBC أخبار الشرق الأوسط.
3: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
7: يوميات الشرق الأوسط.
3: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
10: مرحبا بك محمد، ومرحبا بجميع مستمعينا.
3: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
10: سنبدأ من سوريا محمد، حيث تحولت صور ومقاطع مصورة من أحد الشواطئ إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فمع ارتفاع درجات الحرارة محمد وتوافد العائلات للاستمتاع بالبحر، لفت الأنظار مشهد آخر، وهو تراكم أكوام من النفايات المتناثرة على الرمال ظهرت بوضوح في فيديو وثقته إحدى المواطنات، وكانت تدعو فيه إلى الحفاظ على نظافة الشاطئ، مؤكدة أن نظافة الساحل مسؤولية مشتركة. فدعنا نستمع إليها.
11: أنا بتمنى من كل حدا بيجي على الساحل السوري تكون بين إيديه وبين عيونه إنه النظافة والمحبة للبحر يلي بده يجي عليه، والنظافة هي عنوان، بدون النظافة نحن ما خرج نعيش.
3: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الفيديو؟
10: نعم محمد، تضمنت التعليقات دعوات واسعة للحفاظ على نظافة الشواطئ، إذ رأى كثيرون أن البحر ملك للجميع، ونترك المخلفات بعد التنزه يسيء إلى المكان ويؤثر في البيئة.
3: إلى أين سننتقل في المحطة التالية؟
10: إلى اليمن، وتحديدا إلى مدينة المكلا، حيث لا تزال أزمة الكهرباء تشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها السكان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للتيار. وفي هذا السياق محمد، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق وصول مولدات كهربائية إلى المدينة وسط استقبال شعبي لافت واحتفالات بالألعاب النارية.
12: احتفالات الناس الآن بوصول مولدات الكهرباء محطة ساحل حضرموت مدينة المكلا في هذه اللحظات.
3: الذي يسمع كان ألعاب نارية.
10: نعم صحيح.
3: نعم، كيف جاءت التعليقات أيضا بالإضافة لهذا التصرف بالألعاب النارية احتفالا بالكهرباء؟
10: نعم محمد، التفاعل انقسم بين من عبر عن فرحته بوصول المولدات، ومن رأى أن اللافتة ليس الاحتفال بحد ذاته، بل أن تتحول الكهرباء وهي من أبسط مقومات الحياة إلى مناسبة تستحق كل هذا الفرح.
3: الختام كما أرى من السودان، أليس كذلك؟
10: صحيح، حيث لا يزال كثير من السكان بعيدين عن منازلهم في العاصمة الخرطوم بعد أكثر من 3 أعوام على اندلاع الحرب، فيما لم يتمكن كان الكثير من العودة إليها حتى الآن. وفي مقطع فيديو متداول من مدينة الخرطوم بحري، وثق أحد المواطنين محمد بركة مياه واسعة وسط حي سكني قبل أن يتتبع مصدرها، ليجد أنها تتدفق من ماسورة داخل أحد المنازل الخالية. وفي هذا الفيديو وجه هذا المواطن رسالة إلى أصحاب المنازل المهجورة، فدعنا نستمع له.
13: أنا ما برغم لي زول يا جماعة إنه يجي راجع بيت، لكن على الأقل تعالوا تفقدوا بيوتكم دي، شوفوا المواسير الكاسرة. الآن الموية دي لما مشينا فتشنا المصدر بتاع اللي قرأ ماسورة في بيت فاكة، غرقت الدنيا كلها وغرقت الشارع كله.
3: هل وجد من يتفاعل معه صاحب هذا الفيديو؟
10: بالتأكيد محمد، تفاعل المتابعون مع الفيديو معتبرين أنه يجسد أحد الآثار غير المباشرة للحرب، إذ أشار كثيرون إلى أن غياب السكان عن منازلهم لفترات طويلة أدى إلى مثل هذه المشكلات، فيما دعا آخرون إلى تفقد المنازل المهجورة كلما أمكن حفاظا على المياه والممتلكات.
3: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم إدريس. أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم ردها بحلول يوم الثلاثاء بشأن التماس يطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بمن فيهم مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية تحتجزهم إسرائيل دون توجيه تهم أو محاكمة. وفي بيان لها ذكرت منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية أن المحكمة العليا أمرت الحكومة الإسرائيلية بتقديم ردها بحلول الثلاثاء على الالتماس الذي قدمته المنظمة، والذي يسعى للإفراج عن الأطباء الفلسطينيين 14 من غزة المحتجزين حاليا في السجون الإسرائيلية. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند. بداية، إلى أي مدى هذا الحكم أو هذا الطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية ملزم للحكومة، وما المتوقع من رد من جانبها؟
14: هو ملزم بطبيعة الحال، ولكن ليس ملزم من ناحية اتخاذ الإجراء، سواء سواء بالإفراج أو بتوضيح الأمر فيما يتعلق بمستقبل الاعتقال، إنما ملزم من ناحية تقديم المعلومات التي تستند إليها الحكومة الإسرائيلية والتي بموجبها تقوم بتمديد اعتقال الأطباء الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة. منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل قدمت الالتماس بناء على أن المحاكم الإسرائيلية لم تقدم أي لوائح اتهام ضد الأطباء المعتقلين وتعتمد على ما يسمى بالاعتقال الإداري في المناطق الفلسطينية، وهو الاعتقال الذي تستطيع من خلاله إسرائيل أن تمدد اعتقال أي شخص تريد بحجج أمنية دون أن يكون هناك تهمة واضحة من قبل النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية أو من قبل المحكمة الإسرائيلية، وتستطيع تمديد هذه المدة لفترات طويلة تصل إلى سنوات، وهذا ما يعرف بالاعتقال الإداري في إسرائيل. في حالة الأطباء بسبب الضجة والجدل القانوني وهذا الالتماس، المحكمة طلبت عدة مرات من الحكومة الإسرائيلية توضيح الموقف القانوني، وكانت الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة تأجيل تقديم هذا الطرح، وبالتالي كانت المحكمة توافق الحكومة في أكثر من مرة، وافقت على موضوع تمديد تقديم التوضيح من قبل الحكومة الإسرائيلية. المحكمة في آخر جلسة قررت بأن يوم الثلاثاء هذا اليوم هو اليوم الأخير الذي تملك فيه الحكومة المهلة القانونية لتقديم إيضاحات فيما يتعلق بهذا الاعتقال بحق الأطباء الفلسطينيين من قطاع غزة. ماذا ستبت المحكمة لاحقا؟ هذا أمر بحاجة لعقد مزيد من الجلسات. تستطيع الحكومة أن تأتي في جلسة أخرى لهذا اليوم وتقول بأنها تطلب التمديد، لكن لا أتصور بأن المحكمة في هذا الإطار ستقوم بالتمديد إلا أن قدم سبب أمني أو سبب سري تستطيع من خلال الحكومة أن تراوغ في تقديم الأجوبة النهائية. في النهاية هي إماطة أو مماطلة من قبل الحكومة الإسرائيلية، لأن لا يوجد تهم واضحة ضد هؤلاء، وبالتالي إنما هي اتهامات شفوية لما تقول إسرائيل إنها تعاون ربما مع حركة حماس أو عناصر حركة حماس، ولكن لا يوجد تهم مثبتة بحق هؤلاء الأطباء، وبالتالي هذا الموضوع نقل إلى المحكمة العليا، والمحكمة العليا الآن تنتظر إجابة الحكومة. حتى اللحظة لم ترد أي معلومات حول تفاصيل الإجابة التي قدمت، إن قدمت أو أنها ستقدم خلال الساعات القادمة.
3: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي.
15: ما الذي يجري في السودان؟ انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
16: تجربتي مع هذه الحرب كانت تجربة مريرة جدا جدا.
17: المصير استهدفت البيض وحتم كل ألواح الطاقة الشمسية ودمرت الخزان.
18: عدد كبير جدا من معلمي ولاية خرطوم وأنا واحد منهم دخلوا في اضراب عن العمل.
15: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفهم المحمولة عبر قناة واتساب للسودان سلام من بي بي سي.
3: بدأت طواقم الدفاع المدني في غزة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع انتشال جثامين القتلى من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الحرب في محاولة للوصول إلى آلاف المفقودين الذين لا تزال جثامينهم تحت الركام وسط نقص حاد في المعدات الثقيلة والإمكانات اللازمة لعمليات البحث. استمعنا لبعض من استطاعوا الوصول إلى جثامين ذويهم تحت الأنقاض.
19: احنا عندنا اكرام الميت دفنه انهم سنتين وسبع شهور هم ما يعني تحت الانقاض، وبرغم الاشي هذا احنا الحمد لله ربنا قدرنا وطلعناهم هياكل عظمية كاملة من الجمجمة لحد اصبع الرجل. طبعا كانوا متحللين ما في جلد عليهم بس هياكل عظمي. طبعا تعرفنا عليهم من اواعيهم ومتعلقاتهم الخاصة. بتوقع في ناس كتير بتتمنى اللحظة هذه انهم ينتشلوا شهداء لتحت الانقاض.
20: أشهد في 5/11/2023 بداية الحرب. بعد ثلاث أيام من استشهاده أشهد باقي العائلة اللي كانوا بيحاولوا يبحثوا عنه. يعني للأسف كرامة الدفن كانت رفاهية مطلقة في الحرب. كان في يعني جهود وفقت عن طريق الدفاع المدني باستخراج الجثث، وبلش العمل من أسبوع تقريبا في العمارة مرض الناسة. مرض الناسة كان فيها حوالي 13 شهيد، في ثلاثة استخرجوا بعد ثلاث أيام من قصف البيت وظلوا 13 جثث. استخرجنا 9 وضايلين أو 8 وضايلين 5 لحتى الآن تحت الأنقاض، منهم الدكتور طبعا. الدفاع المدني قال أنا عندي مثلا عدد أيام عمل محددة وخلاص، يعني النص الآلية أنه ما بدنا نحرق وقت بزيادة لأنه ممكن يكون في عائلات تانية بحاجة أن احنا نطلعها من تحت الأنقاض. بعد ما خلصنا وجه الموعد وخلصنا هذا الموعد انتهى العمل. الأطفال أجوا على المكان، تعرف كيف الأطفال بيطلعوا الأغراض، فلقوا جمجمة وأعطوا الجمجمة هذه للدفاع المدني.
0: إحنا عندنا شهداء 9 أفراد، إلنا من شهر 4/2025 نحاول نطلعهم تحديدا من 15/4 زي أمنية حياتنا، يعني نطلعهم نتمنهم زي حسب الشريعة الإسلامية. حاولنا نشدنا الصليب الأحمر والأحمر الفلسطيني وجمعيات كثير يعني إنهم يوصلوا للمنطقة هذيك، ما أحد يعرف يوصل.
3: مواطنون من قطاع غزة، ونبقى في القطاع حيث لم يعد الصيد في بحر غزة مجرد مهنة للبحث عن الرزق، بل مغامرة يومية تحفها المخاطر، حيث يدفع عشرات الصيادين حريتهم ثمنا لانتشال لقمة عيش مغموسة بالخوف بعد تكرار توقيف أعداد منهم من قبل البحرية الإسرائيلية، كان آخرها فجر اليوم الثلاثاء، حيث أفادت مصادر محلية باعتقال 7 صيادين بعد مهاجمة مراكبهم أثناء عملهم قبالة ساحل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وقد استمعنا لبعض الصيادين:
21: ما بنعرفش نشتغل إلا مهنة الصيد، يعني تقولنا اشتغلوا في التجارة بنعرفش، تقولنا بيعوا سمك بنعرف. اليوم البحر له انتشر تقريبا 1000 يوم، يعني من أول بداية الحرب من 7 أكتوبر البحر ممنوع منع باتا إنه إحنا نمارس مهنة الصيد، حتى السباحة ممنوع بشكل رسمي. إحنا تبلغنا من الصليب الأحمر والناطق باسم الجيش بيضلوا كل فترة وفترة يحذر إنه ممنوع إحنا نصايد. فأنا عشان بدي أوفر قوتي أولادي إنه عيشة لو بسيطة لأطفالي لازم أنا أمارس مهنة الصيد.
22: بشتغل صياد من زمان يعني، ويرات عن أبي الله يرحمه. في الليل راحوا ينزلوا بحر الساعة 3:30 تقريبا، أجا الجيش اعتقلهم من البحر وهم نزلين. هم أخذوا 7 في 2 طلعوا عوامة و5 ضلوا معه. في يوم واحد عريس يعني لسه جديد، يعني كم 3 أيام عرسوا يوم الجمعة الجاي.
23: يعني من المعروف أنه قطاع الصيد هو أحد أهم القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة، يعتبر ثاني أهم قطاع إنتاجي بعد الزراعة، من خلال قصف كل مرافق وميناء غزة، بالتالي خلفت خلفها أضرار جسيمة ما يقارب من 95% من ممتلكات الصيادين تم تدميرها، بالإضافة إلى الكيانات الملحقة والمرتبطة بقطاع الصيد، أكثر من 1500 قارب تم تدميرهم في قطاع غزة. حتى ميناء غزة لم يسلم من عملية التدمير، انشقر إلى نصفين، وميناء مدينة رفح وشمال مدينة غزة أبعدوا عن الوجود. نحن أمام حرب مستمرة على قطاع الصيد، خاصة أن الاحتلال ما زال يمنع الصيادين من دخول البحر. خلال فترة حرب الإبادة استشهد أكثر من 233 صياد، بالإضافة إلى أكثر من 130 معتقل.
3: كنا نستمع لصيادين من قطاع غزة، ويمكنكم أيضا مستمعين الكرام أينما كنتم أن تشاركونا قصصكم عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 0028-011-1309-09. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، وغدا لقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل: في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروة جمال، الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت أيمن محسن، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: طابت أوقاتكم. أرقام فلكية حتى يصعب على اللسان أن يلفظها بشكل صحيح. الحديث يجري عن مليارات مليارات الأموال التي نهبت من العراق، ولعل الرقم الأخير الذي ورد على قناة معروفة يقول بأن مجموع الأموال المنهوبة منذ عام 2003 وحتى عام 2026 يصل إلى تريليوني دولار. تريليوني دولار يعني 2000000 مرتين 1000000 مليار دولار. معنا من بغداد الحقوقي والمحامي المعروف المستشار القانوني الأستاذ منير حداد. أستاذ منير مرحبا.
1: أهلا بك أستاذ سلام، تحية لجنابك.
0: أستاذ منير، عرفتم بالموقف الذي لم يتخذه قاض آخر فيما يتعلق بحكم الإعدام على صدام حسين، وبعد ذلك اختفيتم تقريبا من الحياة السياسية وأن كنتم نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل أن أسألكم عن الفساد في حقبة صدام حسين إن كان موجودا، لماذا أبعدتم عن الحياة السياسية؟ هل بسبب فساد النظام الذي خلف صدام حسين؟
1: نعم، مساء الخير أستاذ سلام، تحية لقناتكم الكريمة والشعب العراقي. بالنسبة يعني أنا حلت التقاعد بعد أن انتهت عملت المحكمة الجنائية العراقية، صفيت يعني، وقسم من القضاة راحوا وصاروا ورجعوا قضاة في مجلس القضاء، وقسم طلبوا التقاعد وأنا واحد من عندهم. عشت سنتين في دولة الكويت وبديت حياة جديدة مع المحاماة والكذا. أنا أصلا محامي قبل ما أصير قاضي وأحب هذه المهنة يعني، وأنا ناجح بها إلى حد الكبير، وأتوكل في القضايا والدعاوى الكبيرة اللي موجودة في البلد، واحد من أسماء المعروفة في هذا المجال يعني. بالنسبة للحياة السياسية أستاذ سلام، بصراحة أنا لا هم هذول الناس يجرعوني ولا أنا يجرحهم يعني. المشكلة أنا يعني صريح جدا، السياسة بيها دهاء، بيها كذب، بيها كلاوات، بيها نفاق يعني. شوف النائب اليوم ويا دعلاوي، باشر ويا المالكي، عقب باشر ويا العبادي، بعد باشر ويا الكاظم، بعد يعني أنا ما أقدر هيك يعني، أنا ما أقدر يعني ما أقدر أعيش بهذه الطريقة. أنا مثلاً من عائلة، أنا رجال من بغداد يعني، أصولي من الحي من الكوت يعني، وكردي طبعاً، وأتشرف بقوميتي، ورجال من مذهب أهل البيت، وعراقي وأحب عراقيتي وأتشرف بالعراق، وما أحب شيء بالدنيا أعز من العراق، ماكو شيء بالدنيا أعز من العراق عندي. يعني اللي شفته من يعني من السياسيين من كذا، من هاي التقلبات، منك يعني بصراحه يعني تشمئز النفس بانه تقرب يعني. انا بصراحه عندي علاقات طيبه مع سياسيين محترمين يعني، قاده سياسيين، مع الجميع علاقتي طيبه، مع الاكراد، مع السنه، مع الشيعة، الجميع يحترمني يعني، وما حد قال علي اكس او علامه استفهام يعني. انا اختاريت المحاماه والحياه السياسيه يعني، الحياه الرغيده الحلوه، وعايش في اليونان يعني، وبين بغداد وبين أثينا، وعايش حياة حلوة ومستريح يعني. الحملة وجود هذا الرجل الجديد الشاب الثائر اللي أسميه علي زيدي نقطة تحول في تاريخ العراق. نعم. أنا التقيت به أستاذ سلام مرة واحدة حقيقة
0: قبل. نعم، ولدينا صورة أنتم مع السيد علي زيدي، صورة يعني صورة في القصر.
1: نعم. نعم، فالرجل أنا التقيته لأول مرة ولا زغرًا به، الرجل يعني شخصية محترمة، هو تاجر ومن عائلة معروفة وأبوه معروف، وأنا أخوال أولادي من ناصرية يعني من ذي قار، وعلاقات اجتماعية موجودة. الرجل شفته جاد يعني، وشاب وعنده شهادة وعنده علمية وعنده فكر تجاري. صحيح هو ما عنده خبرة سياسية، تعرف السياسيين بالعالم أستاذ سلام كلهم يعيشون على المستشارين والمقربين يعني، هو الحاكم دائمًا. نعم. اللي يحكم بالعالم المتطور، العالم اللي غير دكتاتوري، مو عالم صدام حسين وحزب البعث والديكتاتورية يعيشون يعني يمشي أموره السياسية والاقتصادية والتجارية والقانونية من خلال المقربين. نعم. يعني هل نفهم
0: أستاذ منير، هل نفهم من كلامكم أنكم الآن أنكم يعني كلفتم بأن تكونوا مستشارا قانونيا لرئيس الوزراء علي الزيدي؟
1: الموضوع يعني بصراحة يعني نعم يعني أكو شيء.
0: آه ممتاز أوكي.
1: ماني إذا أطلع بالتلفزيون أستاذ سلام، أستاذ علي أستاذ سلام، أنا إذا أطلع بالسوشيال ميديا وأتحدث ما لي علاقة، يعني ما أقدر أتحدث بصفتي.
0: لا لا يعني لا طبعاً يعني الآن
1: الأسئلة قانوني معروفة.
0: الأسئلة معكم أولاً تتعلق بكونكم محامي وقاضي ومستشار قانوني بغض النظر نعم عن الموقع قانوني. الوظيفي الذي تشغلونه.
1: نعم نعم.
0: حسناً.
1: أي صفة؟
0: ها هي الصفات نعم التي نتحدث نعم. بكم فيها من خلالكم فيها من خلالها معكم. نعم. أثناء محاكمة صدام حسين
1: نعم
0: جرى يعني هنالك قائمة طويلة من الاتهامات وجهت له، لم يكن من بينها استخدام المال العام. هل هذا يعني أن يد صدام كانت نظيفة؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا متوهم. لا لا لا لا لا لا لا هناك أربع جرائم: جريمة جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الجينوسايد الإباد، وكذلك جرائم الاعتداء على المال العام لا موجودة.
0: نعم. بأي معنى بأي معنى المال العام؟
1: اعتداء على المال لا لا لا موجود.
0: نعم بأي معنى الاعتداء على المال العام؟ يعني
1: الاختلاسات
0: أيوه اختلاسات هو شخصيا أنواع. شخصيا أي هو
1: استخدام السلطة اختلاس أو نظام الحكم كله طبعا وجبناهم في هالقضايا كثير، جبنا كثير من الشخصيات من كذا في هذه الجرائم، شخصيات معروفة حتى كانت موجودة في الدولة هذه الجديدة، جبناهم في هذه القضايا. مو صحيح صدام الشيخ ما كانت إيده نظيفة، بالعكس، بس هو كان يعني شخص واحد وعائلة واحدة ومتنفذة، والبقية يعني كان من الصعب عليهم أن يتجاوزون. صدام كان قاسي مع أركان نظامه مع البعثيين في هذه القضية، أي شخص بعثي يتجاوز على المال يتجاوز كذا يعني عقوبة الإعدام معروفة هذه القضية. يعني صدام حسين أبد ما يرحم في قضايا المال العام، لكن هو مستباحل طبعا. عدي يطب للبنك المركزي يأخذ ملايين، قصي أخذ 900 مليون مثل ما قال الخيون الله يرحمه، كان مدير عام البنك المركزي صديقي الله يرحمه في عمان، قال في لقاء تلفزيون قال عدي طلب قصي آخر شيء طلب مليار أو 900 مليون وأخذهم من البنك المركزي وطلع. يعني فما يعني ما كان صدام حسين واقف في موضوع أي شيء، هو قلم مالته يجر يقول نحن نغير القانون بجرد قلم. نعم. فكان رجل مطلق. وليش وإذا تريد تعرف بأنه عنده أملاك، نعم هناك أملاك باسمه وباسم عائلته كبيرة جدا، أرقام كبيرة جدا، يعني مو صحيح صدام ما كان باسمه أملاك.
0: وهل نشرت هذه عناوين العقارات في العراق ومواقعها وكلفها؟
1: نعم نعم موجود. أي طبعا طبعا مواقع كثيرة لإله ولعائلته يعني ومحيطيه، يعني محيطين الحرس مالته هاي جماعة العوجة ذولا ربعة أكثر شيء طبعا. نعم. القيادة الكذا أقل، يعني القيادة الحزب الكذا أقل، يعني كانوا الناس يعني جد عايشين حياة طبيعية وشيء بسيط فوق الطبيعي.
0: والقصور ما يعرف بالقصور الرئاسية هل هي مسجلة باسم صدام مع عائلته؟
1: لا لا لا لا لا مو باسم صدام، ما قصر رئاسي سجلوه باسم رئيس الجمهورية وانا كل شيء، يعني قالوا اعتداء على المال بس مو هيك شيء يعني، لا ابدا مو باسمه،
0: وانما مسجله باسم من؟
1: استاذ سلام الصوت ما ينقطع.
0: القصور الرئاسيه التي اشتهرت باسم قصور صدام باسم من مسجله؟
1: نعم باسم الحكومه طبعا اكيد يعني.
0: آه.
1: باسم الدوله، يعني الدوله تابعه للدوله مش لصدام.
0: ممتاز. إذا نعود الآن إلى الحملة التي بدأها الرئيس الوزراء الجديد علي الزيدي. هنالك مخاوف لدى العراقيين، وهذا ما ينعكس في على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هذه الحملة قد تكون هبة ثم سرعان ما تخمد، أيضا أنه هو هذا إجراء شكلي جرى العمل به الآن لأن الزيدي سيتوجه في زيارة تاريخية تعتبر إلى واشنطن للقاء ترامب، وأن هذه هي اشتراطات الإدارة الأمريكية. أنتم التقيتم بالزيدي، ما هو الانطباع الذي خرجتم به؟ هل هي فورة وسرعان ما تختفي، أم أنه منهج سيستمر عليه رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
1: لا لا أبدا إطلاقا. هو الرجل كان يتحدث بصراحة، يتحدث عن محاربة الفساد يعني بشكل مطلق، يعني ولا استثناءات ولا خط أحمر لأي شخص أو أي جهة يعني عملت الفساد أو ارتبطت بالفساد خلال مدة 23 سنة الأخيرة يعني. فالرجل جاد في حربة على الفساد، وجاد في معالجة الكثير من الأمور المهمة، يعني مثل قضية الكهرباء هي عصب الحياة. يعني رجل وعد بأنه يعيد الكهرباء إلى العراقيين، والكهرباء طبعا إذا رجعت الوضعية بالعراق سوف يعني مصانع وتكون أيدي عاملة تشتغل بالملايين يعني، والوضع يختلف جدا يعني. أنا شفته متفائل، ورجل يعني معروف عنه في وسط اللي أنا أعرفه أنه رجل جاد وما يتوقف، عمره يسمح، عقليته تسمح، رجل تاجر ممتلئ، ما جاي يملأ جيبه يعني، ما جاي يسرق يعني، وبعيد عن السرقة، سمعته جيدة طبعا من عائلة معروفة. فبالنسبة إليه هو يعني ما خال خط أحمر ولن يتوقف يعني. طبعا هو أكيد يحتاج دعم دولي، دعم عربي، دعم شعبي. هو أهم شيء ركز، أنا قلت له أنت مدعوم غربيا أو أمريكيا؟ قال لا، أنا أريد الشعب يعني يدعمني، الشعب داعمني. قلت له أكيد الشعب، وأنا مواطن يعني، أنا واحد من المواطنين اللي داعميك للموت يعني في هذه القضية.
0: نعم. هل نفهم من ذلك كما تعلمون أستاذ منير، وأنتم يعني أدرى بشعاب مكة، أنه على مدى هذه الأعوام منذ عام 2003 إلى اليوم تعاقبت حكومات كثيرة، وكل رئيس حكومة يأتي يقول سيكافح الفساد، ثم يتضح أنه هو حوت من حيتان الفساد هو ووزرائه؟ وهذا الرقم الذي ذكرته الوكالة الدولية عن 2 تريليون دولار، أولا هل هذا هو ممكن يعني برأيكم؟ هل هذا الرقم صحيح؟
1: شوف، بالنسبة لل أول شيء نتكلم عن الرقم. الرقم هو مو خرافي إذا ما حسبنا الأصول. أنا بدأ أتكلم عن سرقات النفط والمنافذ والجمارك والرسوم و إلى آخره اللي تعرفها الناس، واي قضايا طبعا لو سطر أكثر من 50-60 جريمة موجودة من جرائم الاختلاس والاعتداء على المال العام. لكن نتكلم عن الأصول. الأصول يعني سرقت أراضي يعني لناس يعني للدولة في العراق، خارج العراق، مصانع، معمل مدري شاي في فيتنام، أراضي في موريتانيا، يعني أرقام تعرف صدام حسين كان يعني حوت كبير، بكل مكان عنده أملاك، كل مكان عنده. فأكثر من هذه الأمور يعني اعتدي عليها وسرقت وكذا. يعني أكو مناطق في العراق يعني أخذت أو سرقت يعني أسعارها خيالية، يعني بيت عقار اكثر من 100 مليون دولار، احسب من الزاخو للفاو ايش قد يعني. العراق يعني النهب بصراحه. فنتكلم على الاصول، مو بس سرقات النفط والكهرباء والعقود والدفاع والتربيه والى اخره. فالقضيه قضيه نتكلم عن بصوره عامه، طعم الرقم كبير جدا، تريليونين وجوز يتجاوز يعني.
0: نعم. وفيما يتعلق برؤساء الحكومات السابقة الذين تورطوا، وإحنا نعلم جيدا أن هنالك صفقات عقدت وهنالك مشاريع ورقية، حتى أنه رئيس الوزراء حيدر العبادي تحدث بشكل صريح أن هنالك كذا رقم هائل مما وصفهم بالفضائيين يسجلون على أساسهم موظفين في الدولة أو في الجيش، كما أنه هذه الرواتب الخيالية للمدراء العامين وغيرهم. برأيكم هل ستطول هذه الحملة رؤساء الحكومات السابقين؟ يعني كتوقع، أنا لا أسألكم كمسؤول وإنما كمستشار قانوني، أو أنه فيما لو استشرتم في هذا الموضوع كيف سيكون الموقف؟
1: طبعا يعني ماكو شخصية عليها استثناء أو خط أحمر. أي شخص كان سواء وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو أي شخص يعني ماكو استثناء مبدئيا يعني، ولو هو يعني العملية مو سهلة يعني. القضية الحكومة تشكلت من قبل كتل سياسية جابت رئيس وزراء. رئيس وزراء رجال لا سياسي ولا كان رجال تاجر ورجل صاحب مال ورجل يعني مثقف وخريج يعني. فالقضية قضية يعني ضرب الرؤوس الكبيرة جدا يعني بالوقت الحاضر شوية صعبة، بس سوف تطول شخصيات يعني من الدرجة الثانية أو كذا أو وزراء أو كذا. نعم نعم برلمانيين طبعا، البرلمانيين اللي وقفوهم مو قليلين يعني، شخصية معروفة ومتنفذة بالدولة يعني، شخصيات كبيرة اللي قبضوا عليها وكذا اللي حدث لهم واللي يعني اللي بالطريقة اللي جابوهم بها يعني.
0: هؤلاء الذين اتهموا بالفساد، هل هذا هو قرار نهائي؟ يعني ربما تكون يقول لك المتهم بريء، وأنتم تعلمون هذه القاعدة، المتهم بريء حتى تثبت طبعاً الإدانة طبعاً. الآن هنالك اسماء متهمة طبعاً بالفساد، هل يمكن أنه تتبرأ منها مثلا كما تبرأ السابقون؟ يعني هنالك ما يعرف بسرقة العصر وقد برئ عدد كبير من الناس فيها،
1: أو القرن القرن
0: القرن عفوا القرن نعم.
1: استاذ سلام ترى واقعا واقعا واقعا ترى المتهم بريء حتى تثبت إدانته يعني. نعم. معلنين بالسوشيال ميديا وطلعوا لي 700 هذا عنده 7000 كيلو ذهب، وهذه هذه السوالف اللي المغزية اللي طلعوها المو حلوة. المتهم بريء حتى تثبت. كثير من المتهمين واقعا القضاء مو القضاء مو بص يعني يجامل هؤلاء الأشخاص. القضاء العراقي قضاء شجاع ونزيه، وأنا أشوف ذلك يعني بصفتي قاضي أو محامي في الوقت الحاضر. فطبعا المتهم بريء حتى يتبرأ، ليش ما يتبرأ إذا ما عليه أدلة؟ بعدين مو كل شيء يعني السوشيال ميديا هو اللي يحكم الناس ويبرر الناس يعني. فطبعا ليش ما يتبرون يعني الناس؟ أكيد يتبرون، يتبرون الناس ليش لا؟
0: وخاصة هاي ما ينشر من صور، ومنها صور طبعا ملفتة للنظر كما تعلمون، عن أشياء غريبة يعني. لا يمكن الإنسان أن يرتدي شيئا من الذهب غير الأساور، وفي العراق ما يسمى بالخال الذي يلبس في القدم يعني. الذهب في العالم لا يلبس في غير هذه الأماكن،
1: المعصم
0: في المعصم أو في الخال في القدم.
1: نعم.
0: فهل من المعقول أن هنالك مصوغات تلبس في مكان آخر؟
1: لا، شوف أستاذ سلام، المشكلة هي ظهرت هاي القضية يعني. شفتها أنا بصراحة، بس هي علمًا يعني، يعني علمًا حد الآن ما معروفة علمًا يعني. نسبوها لعالية صيف، أنا ما أعتقد مو صحيح يعني. عالية صيف أعرفها يعني، يعني زميلتي كانت بال يعني في الوسط القانوني يعني، يعني ما أتصور عاليا صيف يعني يعني تشتري ذهب أو تقتني ذهب بهذه الطريقة يعني، مو صحيح لثقة به. وقالوا نائبة أخرى أو كذا أو كذا. المشكلة ذني صوروهن وطلعوهن علمًا، ما معروف لحد الآن يعني.
0: نعم، يعني هذه صور تنتشر على مواقع التواصل، وهي بالمناسبة وأنتم أدرى مثل هذه المعلومات المضللة تضيع القضية الأصلية بالمناسبة. يعني المفروض يتم التركيز على حجم الأموال الممهوبة، أين ذهبت، أين وصلت، كيف يمكن استعادتها. برأيكم هل يمكن استعادة هذه الأموال، خاصة وأنتم أشرتم إلى قضية مهمة ما يعرف بالأصول، أراضي وأراضي حتى خارج العراق، ومعروف جدا أنه للعراق ممتلكات كبيرة في الخارج. على سبيل المثال هنالك مبنى ضخم جدا في العاصمة الفرنسية، كانت هي مجموعة مدارس تابعة للحكومة العراقية، ويقال أنها صودرت من قبل موظفين وسجلت بأسمائهم، هكذا سمعنا في حينها. هل يمكن استعادتها؟
1: ما شاء الله ما شاء الله. أي طبعا أكيد يعني، من خلال القضاء، من خلال المتابعات طبعا. أي تصرف غير قانوني غير صحيح طبعا من ممكن ان نقض هذا القرار، اي قرار. كذلك اعتداء على اموال الناس المسيحيين واليهود والفيلين وغيرها وغيرها وغيرها، وكذلك حتى المواطنين اللي عايشين في اوروبا وفي الخارج اللي طلعوا من ظلم صدام، كثير اعتدوا على اموالهم، اموال كبيره جدا، عوائل ثريه جدا معروفه يعني. بالامس كلمتني احد بنات احد العوائل من لندن، يعني عندهم أملاك بالمليارات بالملايين مئات الملايين، وأيضا سرقوها هذول الناس سجلوها بأسمائهم ويخافون الناس يجون خاف يقتلوهم. يعني
0: الآن هنالك سؤال يدور دائما، أنه هذه ما يسمى بالقصور، قصور صدام، استولوا عليها الطبقة الحاكمة الجديدة. طيب هذه كيف يعني يمكن استعادتها؟
1: والله قرارات شجاعة من الدولة، يعني لأن هذه أخذوها يعني بصراحة بأرقام يعني مضحكة، خلينا نقول يعني أموال الدولة أخذوها بأرقام بسيطة جدا، يعني استولوا عليها يا أما استثمار 50 و100 سنة و300 سنة، ومنو عايش 100 سنة حتى؟ ما شاء الله إحنا كليتنا إكسباير، فمن يعيش 3-4-5 سنوات ودولة كليتهم 50 و100؟ أي والله كلنا إكسباير ومودعين والحمد لله، من ضيم صدام وسجن صدام وبهذلة صدام وضيم، هذولة 23 سنة شبعونا ضيم زين، فمنو عايش يعني؟ دولة سووا استثمارات وأرقام يعني بسيطة جدا لاستيلاء على أملاك عامة، يعني سواء من خلال البيع اللي الشكلي أو من خلال الاستثمار الوهمي.
0: وهنا السؤال، وأرجو أن تكون الإجابة يعني في النهاية مفهومة، أن هذه غالبية هذه القصور يعيش فيها الآن رؤساء وزراء سابقون، هل يمكن استعادتها وبالتالي فهم أيضا متورطون في قضايا الفساد؟
1: والله يا أستاذ سلام، لا أحد فوق القانون، لا أحد فوق القانون. إذا كان بيع طبيعي وأصولي ما بي مشكلة، يعني هي أموال دولة وباعوها، لكن اللي مشتريها بخمس فلوس وجاي قاعد بيها طبعا لا أكيد. أي استثمار أو أي بيع أي بي غبن لمصلحة الدولة، لمصلحة الدولة لازم يعني لازم يتعالج الدولة يعني أو الحكومة. خلينا نقول
0: تقديراتكم حتى من الناحية النفسية، يعني دراستكم لنفسيات الوضع، يعني الناس الذين يعملون في مؤسسات الدولة الآن، هل يمكن مواجهة حيتان الفساد؟ كما تعلمون هؤلاء لديهم قوى مسلحة وهم أخطبوط، يعني هم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون، هل يمكن مواجهة هؤلاء الحيتان وخلف ظهرهم مسلحون وحمايات وربما يعني عشائر وقبائل وإلى آخره؟
1: والله أستاذ السلام، بالنسبة لأول خلينا نتكلم على العشائر والقبائل، والله الشعب بصراحة كلش متعاطف مع قضية الفساد.
0: نعم.
1: حتى العشائر والناس والمجتمع وحتى التيارات الدينية، المرجعية الدينية، السيد مقتدى الصدر أيضا الرجل طلع مظاهرات مئات الآلاف دعم الحكومة ودعم القضاء اللي هو المسؤول عن هذه القضية أولا وأخيرا. بالنسبة لهؤلاء الحيتان ممكن يعني ممكن أنه بالتدريج، لا أحد فوق القانون يعني،
0: ولا أحد فوق القانون، هذه قاعدة. لكن السؤال، هل أن رئيس الوزراء لديه القدرة في استخدام أو استغلال هذا التعاطف الشعبي الكبير لأن يعني يضرب بيد من حديد؟ كما يعني كيف لمستم من خلال اللقاء معه؟
1: والله رجل، أنا أشوفه رجل شجاع يعني ما يخاف يعني ما يهاب، أنا أشوفه رجل صاحب قرار وشجاع، أنا أشوفه ما يهاب يعني ما يتوقف.
0: نعم. سؤال أخير.
1: تمامهم قوة، تمامهم كذا، بس إحنا عندنا سلطة. نعم أستاذ سلام.
0: نعم. سؤال أخير، بعد عودته من واشنطن هل تعتقدون بأنه كما يشاع الآن بأنه سيتخذ إجراءات أو قرارات توصف بأنها مصيرية، هل تصدقون هذه التكهنات؟
1: طبيعي يعني إذا حصل دعم غربي وأمريكي قوي، طبعا العراق هو أمريكا حررت العراق، مو إحنا حررنا العراق، الدبابة الأمريكية شالت صدام، ولا صدام وحفيد صدام وباقي بالسلطة، لا حفيد حلا باقي بالعراق، أكيد الدبابة الأمريكية هي اللي سقطت صدام حسين، أكيد إذا حصل على دعم غربي وحقيقي وكذا ودعم اجتماعي مجتمعي المجتمع وكذلك حتى القوى السياسية النظيفة إذا دعمتها في رجل ليش لا يتخذ قرارات قوية، وقادر، هو الرجل قادر، أنا أشوفه قادر يعني.
0: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ منير حداد المستشار القانوني والمحامي والقاضي، شكرا جزيلا لكم، ونتمنى لكم كهرباء دائمة في العراق، ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
2: يومياً في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

هل نحن أمام نظام جديد أم ما يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. بعيدا من لبنان وإليه قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 6:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان فيديتي ال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: كواليس أخبار ومشاهدات من مونديال 2026. من أغرب النقاشات بالمونديال هالسنة أنه ألاف المشجعين احتجوا على اختيار ألوان قمصان مباراة البرازيل واليابان، واعتبروا أنه ألوان الفريقين كانت متقاربة على شاشات التلفزيون. هالشي خلى متابعة اللعبة صعبة ببعض اللقطات، ووصل الأمر إلى أنه بعض المعلقين الرياضيين انضموا إلى الانتقادات بواحدة من أكثر القضايا الطريفة لأثارة الجدل خارج المستطيل الأخضر. شهدت مباراة البرتغال وكرواتيا واحدة من أغرب لقطات البطولة لما ألغي هدف التعادل للكروات بعد ما كشفت الكرة الذكية المزودة بحساسات إلكترونية لمسة خفيفة جدا من أحد اللاعبين، وما قدر الجمهور ولا حتى الإعادة التلفزيونية ملاحظتها بسهولة. القرار أثار دهشة الجماهير وانطلقت موجة من التعليقات الساخرة اللي قالت إنه الكرة نفسها أصبحت حكم بالمونديال.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/9/2026 ضمناً. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ إلي طنوس.

0: العناوين. صيغة الإطار تنتظر التنفيذ، وجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع المقبل. عون لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان. قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ. الحملات اليومية الرافضة تتوالى، الحاج حسن اتفاق السلطة عار واستسلام، وجنبلاط اتفاق الإطار أحادي أملته إسرائيل. سلام أولويتنا ستبقى دعم صمود أهالي الجنوب. وفي العناوين، ألمانيا تحمل حزب الله مسؤولية كل الأسباب في لبنان، وماكرون حزب الله يجب أن يسلم سلاحه، وعلى إسرائيل الانسحاب.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. ينتظر لبنان أن يتبلغ من الجانب الأمريكي ردا إسرائيليا على المطلب اللبناني بشأن المنطقة النموذجية الأولى في الجنوب للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من صيغة الإطار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، في وقت بدأ الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد الأسبوع المقبل في روما لاستكمال المشاورات. وبينما يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لزيارة واشنطن المرتقبة في 21 من الجاري ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في إطار جهوده لترجمة الخطوات التنفيذية لصيغة الإطار وإنهاء حالة التوتر الداخلي التي تسببت بها حروب إسناد الآخرين، تتواصل الحملات السياسية التحريضية التي تشن على رئيس الجمهورية. فإضافة إلى المواقف التصعيدية اليومية لحزب الله، تصدر اليوم تصريح الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جوبلاط الذي انتقد فيه صيغة الإطار واصفا إياه بالأحادي. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية استضافة العاصمة روما الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والمقرر عقدها يومي 15 و16 تموز من الجاري، وذلك في مسعى دولي جديد لترسيخ التهدئة وتفعيل الاتفاق الإطاري الذي وقع الشهر الماضي في واشنطن. وتأتي هذه المحادثات التي ستجرى على مستوى السفراء وبوساطة أمريكية في وقت لا تزال فيه الحدود الجنوبية تشهد توترا ميدانيا وخرقا للهدنة الهشة. من جهته رحب وزير الخارجية الإيطالية باستضافة بلاده لهذا المسار، واصفا روما بأنها ملتقى السلام والحوار. بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في القدس قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق إطاري تاريخي، ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا. في هذا الوقت رأى وزير خارجية ألمانيا أن حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان. وفي موقف حازم تجاه الملف اللبناني، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الفرنسية السورية في دمشق على ضرورة قيام حزب الله بتسليم سلاحه، مطالبا في الوقت ذاته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية لإذاعتنا بأن لبنان لم يتبلغ بأي خبر عن موعد المفاوضات المقبلة في إيطاليا، لا على مستوى الرئاسة ولا على مستوى وزارة الخارجية، وبانتظار أي دعوة ينقلها السفير الأمريكي أو وزارة الخارجية الإيطالية. وبينما تنشغل أروقة بعبدة بالتحضير لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن المرتقبة في 21 من الجاري، أكد رئيس الجمهورية أن لا خوف من حرب أهلية وأن لا شقاق بين السلطة السياسية والجيش اللبناني. وفي خلال لقائه قبل الظهر في قصر بعبدة وفودا من جمعية المصارف وحزب الوطنيين الأحرار وحزب الحركة التغيير، دان الرئيس عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في الجنوب مما يعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة للضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. الرئيس عون اعتبر أنه يجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود صيغة الإطار في الفترة القصيرة المقبلة، وأكد أنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية. وقال للأسف هناك اليوم فريق في لبنان خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا عن الدولة ويفاوض باسمها. ومن بعبدة شدد رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون عن دعم المفاوضات والمساعي الرسمية لإنهاء الحرب، قائلا إن السلام هو الخيار الأفضل للبنان.
1: مساعي يلي داخل فيها اليوم لبنان رسميا بالمفاوضات هيدي بتصب بالمصلحة اللبنانية. واليوم بدنا ننقي بين السلام والحرب. شفنا انه الحروب كلها اللي جرت بلبنان من 50 سنة حروب الاخرين على ارضنا ما قدمتنا الى اي شيء، بل بالعكس رجعت البلد للعصر الحجري.
0: رئيس الحكومة نواف سلام جدد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت ممكن، وقال ستبقى أولويتنا دعم صمود أهالي الجنوب. بدوره جدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال لقائه نائب وزير خارجية أرمينيا التأكيد أن اتفاق الإطار ليس نهائيا، بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات حول المواضيع الخلافية، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية. وأكد رجي أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة. في المقابل وفي موقف متقدم، أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفضه الصيغة المطروحة لما يعرف باتفاق الإطار، معتبرا في خلال انطلاق اجتماع المجلس المذهبي الدرزي أنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرات محدودة في القانون والدبلوماسية.
2: أمريكا ليست بالقوة الضامنة التي يركن إليها. أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل، يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية. هم بعض من الموظفين وتلاقوا مع جماعة بعبدة وجماعة السراي.
0: شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى دعا بدوره إلى موقف لبناني موحد بعيدا من التخوين والاستقواء، مؤكدا أن الولاء يجب أن يكون للبنان وحده. وفي إطار حملات التحريض السياسية اليومية على رئيس الجمهورية، وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بأنه اتفاق عار واستسلام، معتبرا أنه جاء نتيجة ضغوط أمريكية واضحة. وأكد الحاج حسن في خلال مؤتمر صحفي أن الاتفاق ثلاثي في الشكل وأحادي في المضمون، مشددا على أن الجوهر إسرائيلي بامتياز.
3: اتفاق عار واستسلام، ملزم ولا مش ملزم يا فخامة الرئيس يا دولة الرئيس؟ توجيهي شو يعني توجيهي؟ باتفاقيات دولية شو يعني توجيهي؟ يستلزم اتفاقات أخرى يعني ممكن تعدله ولا لا؟ بدكم تزدادوا استسلام وتنازل أمام الإسرائيلي؟ كمان بالاتفاقية بحق لكم أنتوا تستقدموا جيوش أجنبية إلى لبنان بموجب تفويض من مين؟
0: في الميدانيات الجنوبية، سيرت القوات الإسرائيلية في قرى القطاع الغربي دوريات مؤللة تخللها إطلاق نار كثيف باتجاه جوانب الطرق، في وقت تم التداول بصورة أظهرت رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر. وليلا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية، هذا وألقت طائرة درون معادية قنبلة صوتية فوق بلدة النبطية الفوقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد قام في وقت سابق بعمليات تفجير في بلدة دير سريان، إلى ذلك سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. واليوم بدأ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو زيارة رسمية إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يلتقي مع كبار المسؤولين الإسرائيليين لإجراء محادثات حول أهمية ترسيخ وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. إلى ذلك اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في خلال اجتماع مع المحافظين على أوضاع الأهالي في المناطق التي تمكنوا من العودة إليها في الجنوب والضاحية، وأوضاع النازحين الذين لا يزالون في مراكز الإيواء في مختلف المحافظات، مشددا على ضرورة مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المناطق وتعزيز التنسيق بين المحافظين والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية بما يضمن حسن سير العمل والحفاظ على النظام العام والاستجابة السريعة لحاجات المواطنين، كما اطلع على انتهاء عملية إزالة الخيم من مختلف أنحاء مدينة بيروت. مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية حضر في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع سفراء وكبار دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول أخرى. سلام أكد أن الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن هذا البرنامج يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وفتح الباب أمام مصادر التمويل الدولية التي يحتاج إليها بشدة. سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديوال شددت من جهتها على الحاجة الملحة للبنان إلى اعتماد وتنفيذ قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها بما يتماشى بالكامل مع المعايير الدولية، كذلك إلى اعتماد قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. في مؤتمر صحفي تناول فيه مسار أسعار المحروقات إزاء التطورات الإقليمية، أعلن وزير الطاقة والمياه جوصدي أن تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام، وأكد أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24% في الديزل، وأن الوزارة تمكنت بنجاح من منع تكرار مشاهد الطوابير والسوق السوداء. وتعقيبا على تصريح وزير الطاقة جوصدي بأن تسعيرة المحروقات تحتسب وفق معايير الرسم الجمركي، اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن هذا الكلام غير مقنع ويثير المزيد من التساؤلات حول النهج الذي تعتمده وزارة الطاقة في تسعير المحروقات، مطالبا الوزير بكشف آلية التسعير بكل شفافية وتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا الواقع، والإسراع في إصدار جدول أسعار يعكس الانخفاض الفعلي في الأسواق العالمية. نيابيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل الإعلام والاتصالات وحقوق الإنسان إلى جلسة مشتركة عند 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، وذلك لمتابعة درس اقتراح قانون الإعلام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. ومن تعنايل كشف المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عن أن مشروع التحول الرقمي دخل حاليا مرحلة التجربة ومن المتوقع إطلاقه رسميا في خلال شهر. شقير أوضح أنه بإمكان كل مواطن لبناني ومقيم من أن ينشئ حسابا شخصيا من أجل الحصول على كلمة مرور، بما يتيح له إنجاز معاملاته إلكترونيا من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى مراكز الأمن العام، على أن تصبح جميع خدمات المديرية متاحة عبر المنصة الرقمية في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا ويتشكل الضباب جبلا ويكون كثيفا أحيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي، أما الحرارة فتتراوح بين 23 و31 درجة ساحلا. في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: صيغة الإطار تنتظر التنفيذ وجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع المقبل. عون لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ. الحملات اليومية الرافدة تتوالى: الحاج حسن اتفاق السلطة عار واستسلام، وجملاط اتفاق الإطار أحادي أملته إسرائيل. سلام أولويتنا ستبقى دعم صمود أهالي الجنوب. وكان في العناوين أيضا: ألمانيا تحمل حزب الله مسؤولية كل الأسباب في لبنان، وماكرون حزب الله يجب أن يسلم سلاحه، وعلى إسرائيل الانسحاب. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

Thank you.

وحشتني وعليكم وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني.

تعرف دلوقتي مين حياتي بقى من صحابي اللهفة والحنين والسهدول العذابي تعرف دلوقتي مين.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. أعلنت روما استضافة جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية مرتقبة في 15 و16 من الجاري، في إطار الجهود الرومية إلى خفض التصعيد وتنفيذ الاتفاق الإيطالي. وزير الخارجية الإيطالية رحب باستضافة بلاده الجولة المقبلة من المفاوضات، مؤكدا عبر إكس أن روما ستحضن الاجتماعات التي ستعقد على مستوى سفيري البلدين. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية لإذاعتنا بأن لبنان لم يتبلغ أي خبر عن موعد المفاوضات المقبلة في إيطاليا. وبحسب معلومات الأم تي في، فكان هناك طرح إسرائيلي لنقل المفاوضات إلى روما، إلا أن لبنان رفض ذلك تخوفا من أن يؤدي ذلك إلى صيغة تفاوض ثنائية مع إسرائيل وأن يصار إلى استبعاد الدور الأمريكي منها. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في الجنوب، والتي تسفر عن سقوط أبرياء وتفجير الأحياء السكنية، مما يعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود. الرئيس عون اعتبر أنه يجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود صيغة الإطار في الفترة القصيرة المقبلة، وأكد أنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية. الميدانيات الجنوبية، استهدفت غارات إسرائيلية منذ قليل بلدة يحون، هذا وتعرضت أطراف بلدة ميفدون في قضاء نبطي لقصف مدفعي إسرائيلي. كذلك ألقت طائرة درون معادية قنبلة صوتية فوق بلدة النبطي الفوق. وكان الجيش الإسرائيلي قد قام في وقت سابق بعمليات تفجير في بلدة دير سريان، في وقت تم التداول بصورة أظهرت رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر. في موقف حازم تجاه الملف اللبناني، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة قيام حزب الله بتسليم سلاحه، مطالبا في الوقت ذاته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أحمد الشرع أعلن عن قرار فرنسا تبادل السفراء مع دمشق، معربا عن استعداد بلاده لبدء تعاون أمني مع الإدارة السورية الجديدة. كما أكد ماكرون التزام فرنسا بالتحالف الدولي ضد داعش، مشيدا بعراقة الروابط بين البلدين، ومجددا ثقة فرنسا في الشعب السوري الذي وصفه بأنه موحد ولا يقهر. الرئيس السوري أعلن من جهته عن اتفاق رسمي مع فرنسا يقضي بتبادل السفراء وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية في استعادة سوريا لمكانتها الدولية. بالتوازي مع زيارة الرئيس الفرنسي سوريا، وقع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني والفرنسي جان نويل بارو إعلان نوايا بشأن الأموال التي استولى عليها رفعت الأسعد. وعقب التفجيرات الصباحية قرب مقر الرئيس الفرنسي في سوريا، كشفت وزارة الداخلية السورية أن سبب التفجيرات هو عبوات ناسفة حاولت استهداف الطوق الأمني الذي يحمي الرئيس الفرنسي ولم تخترقه، مؤكدة أنها وصلت لمعلومات أولية حول المتورطين في الانفجار. واعتبرت الوزارة أن البعض يريد دفع سوريا وتوريطها في النزاعات الإقليمية، مشيرة إلى أن العبوات زرعت قبل دقائق من تفجيرها بهدف سياسي أكثر من كونه أمني. تعرضت سفن لهجمات في مضيق هرمز بين الاثنين والثلاثاء، من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال. اتهمت الدوحة طهران باستهدافها رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي السياق، طالبت وزارة الخارجية القطرية إيران بوقف أي ممارسات تمس أمن المنطقة وتعرض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة للخطر. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن تحركات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة إطلاقا وستترتب عليها عواقب على خط متصل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني. وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت أن سلوك بعض السفن في مضيق هرمز يعرض الملاحة للخطر ويجعل الممر غير آمن ويعرقل جهودها لتسهيل العبور. هذا ورأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران نفذت التزاماتها بمذاكرة التفاهم بحسن نية ومسؤولية، والتجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها. ومنذ قليل أفادت وكالة مهر الإيرانية بدوي انفجارات في مدينة سيرك جنوب إيران. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية ببدء سلسلة ضربات قوية ضد إيران ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة تشهد تحسنا ملحوظا، مشددا على أن قرار بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا سيتخذ في وقته المناسب. وفي ملف السياسة الخارجية، تطرق ترامب إلى التهديدات الإقليمية مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، ومشددا على أن طهران لن تنجح في الحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف. إردوغان أوضح من جهته أن بلاده تلقت وعدا من ترامب بتسلم 5 طائرات F-35. هذا ولفت مسؤول تركي للجزيرة إلى أن الرئيسان إردوغان وترامب بحثا في ملف إيران، وجرى التشديد على إيجاد تسوية مقبولة للحرب وفتح مضيق هرمز. في سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مسألة الدفاعات الجوية اليوم في قمة الناتو التي تعقد في العاصمة التركية. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير قدمناه من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.